0: ملامح اقتصاد جديد.
1: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكاً في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكيرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
0: وتتويجا لهذه المرحلة، وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل، وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.
1: بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة، إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على التجارة خاصة بعد اكتشاف النفط وتوفر موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
0: وفي عام 1938 أنجز طريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
1: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم. لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن

0: وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق. المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايماً نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جداً لذاتنا أو العكس. لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
3: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جدا إني أستحق الاحترام، أستحق الخير، أستحق الأفضل.
4: في جانب عميق مغفول عنا بموضوع تقدير الذات هو التصالح مع النقص، إن نحن بشر نتقبل

0: وإن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي إن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها تجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا، مثل الحضور الصادق، التعاطف والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
1: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، وما نقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
2: أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
2: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
3: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، ذات من يكون في مراحل الطفولة، ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء، القدوة. قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص، يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهره الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل. فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال، مثلا الكلام، الاستهزاء بالشكل، بالمظهر. مثلا الطفل ما يكون شوية بديل، فيكون في تعليقات، وللأسف أحيانا يكون من المدرسين. وأيضا دور المجتمع، الإعلام. كثير من الدراسات ذكرت أنه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنة الاجتماعية وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
2: ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
3: نعم أكيد. يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهري الخارجي. فلما أنا أربط قيمتي بمظهري الخارجي، أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حوالي هنا يؤثر علي، لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهري الخارجي، أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
2: نعم.
3: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
2: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية، نحن نقدر ننجز ونعمل؟
3: أكيد، قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي، يمنح دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن الشكل الخارجي، يمنحه شعور أكبر بالراحة، بالثقة، شعور بالجراء والانفتاح، بالذات لمن تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إنها هي بسبب شكله الخارجي، فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية، لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية اللي هي مقرونة بالإنجاز، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات، بعلاقاته، بنجاحاته، هنا يكون عنده شعور أقل، يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
2: نعم.
3: فهنا المشكلة كيف؟ إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة، إذا ارتبط

0: هذا الاثنين، وكان كل يعني تفكيري انه شكل خارج هو الاساس واصبح هو المصدر الوحيد لتقدير ذاتي. هنا يكون تقدير الذات هش، اي كلمه اي تعليق من اللي حواليا انا اتاثر.
1: خلينا ناخذ العكس، هل ممكن ايضا انه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكلي الخارجي؟
0: نعم ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لانه الانسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته، ربطها بأشياء أخرى، بإنجازات، بقيم، مبادئ هو يعيش عليها، علاقات صحية، وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة إنه الكمال في المظهر ما هو واقعي. فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته لأنه رابطها بأشياء أخرى.
1: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم حيل مبهذلة،
0: صح، وتلاقينه راضي عن نفسه
1: جدا
0: من جوته.
1: نعم.
0: من جوته ترى يمكن فيه شوية مو متقبل لو نظر نفسه بمرايه، بس هو عشان مرابطها بقيمته.
1: نعم.
0: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة، هو شخص منجز وناجح في حياته، فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
1: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام، هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلا، ايش قد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
0: لها تأثير كبير في الواقع، يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال، وبسبب ذلك يسبب ايش؟ مقارنات مستمرة، يصير في رفع لسقف التوقعات، ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر، وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين، معيار معين، فيصير في زي القوالب معينة. صح. أنا لو ما كنت موجودة فيها إذا أنا ماني بالصورة الجيدة، ودائما مرتبطة بقيمتي، وهذا له تأثير كبير. الإعلام له تأثير جدا كبير،
1: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا القالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام. يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا.
0: صحيح.
1: الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة، ممكن حتى عندهم مشاكل في الجلد، ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا.
0: صح، ما صار يأثر عليهم، بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء الواجب ينشره الإعلام، صورة إنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة، وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على إنه هذا الشخص جميل. وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام، ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل، أكثرها أطفال مراهقين،
1: صح،
0: عندهم وقت كبير من إنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات، فيشوفوا هذه الأشياء فتبنى عندهم معايير معينة، وبالتالي يتأثرون لما يكبرون.
1: أنا لو حاب إنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيدا عن الشكل الخارجي، ما هي الطريقة؟
0: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
1: أيوة.
0: الأفضل دائما أني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص. يعني دائما أركز على أنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على أني أرفع قيمتي ذاتي بعيدا عن مظهري الخارجي. هي ممكن تكون جزء، هي إحنا ما نقدر نقول أنه الإنسان يقعد يكون بهذل ولا يهتم بنفسه، لا، اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك.
1: نعم.
0: قيمتك تربطها بإنجازات، بقيم، بعلاقات، بمهارات، بعيدا عن الجسد. أيضا قلل المقارنات، لا تبدأ تقارن، أنت غير والأشخاص اللي حواليك مختلفين، وكل شخص له تحدياته، فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا اطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة توجيه لا يعني لا تتراجع، اطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
1: تكلمتي أنت قبل شوية عن أنه وقت اللي تحتاج الدعم يعني أطلب هذا الدعم، حين شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء أيضا فدعم الصورة الإيجابية؟
0: بالنسبة للأسرة أنا شو دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها، المدرسة لها وقت معين، المستوى والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير يعني. فبالنسبة للأسرة الأفضل أنها دائما تمدح المهارات الصفات الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة تجنب التعليقات السلبية، محاولة أيضا تعليم الطفل أنه الأجسام تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف مو معناته أنه الإنسان ناقص.
1: نعم،
0: أنا احنا مختلفين أكيد بأشكالنا وبملامحنا وبأجسادنا.
1: في الختام، لو نبي نوجه نصيحة لمستمعينا اللي يعانون من نقد ذاتي مرتبط بمظهرهم، شنو ممكن نقول لهم؟
0: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
1: نعم، هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنينهم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
0: لا اثنينهم.
1: نعم،
0: لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
1: نعم، يمكن تأثر البنات أقوى،
0: ممكن أكيد أقوى. أكيد أكيد صحيح. نعم، لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليقات أكثر من الرجل، هذا طبعا طبيعي. لكن موضوع نقطة التأثير هذه ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
1: نعم، أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا أستاذة عرفات،
1: حياك الله.
2: إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يوميا، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماما، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق.
1: أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية، لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر

0: بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التلوث أو بدايته، وتقييم مستوى خطورة التلوث عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتلوث، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
1: كذا دكتور كأنك تقول إن ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
0: بالضبط، وهذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال، وإنما ننظر إلى عوامل مختلفة مثل وجود تلوث سابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
1: الفحص دكتور، هل يقتصر بس على التسوس ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
0: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان، وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها، وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أننا إذا اكتشفنا مشكلة في وقت مبكر ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب، بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
0: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان ولا هو ذاته؟
0: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس. أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب، ويقوم طبيب الأسنان بتطبيقه مباشرة على أسطح الأسنان بعد فحصها وتجهيزها حسب نوع المستحضر المستخدم. الفكرة أن الفلورايد يوضع بشكل مباشر على الأسنان، ويساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان. يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
0: طبعا هو إجراء سريع، والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
1: طيب من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
0: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأضراس اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.
1: نعم، الخطط العلاجية يعني واضح أنت شرحت أنها حتى ما بين طفلين، ممكن حتى يكونون أخوين ممكن تختلف، لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا راح تختلف أيضا أكثر أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
0: أكيد، بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية.

0: الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
1: نعم. يعني بالذات في فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير. لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
0: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا ما نحط حافظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني، القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعامل أخرى.
2: فكرة غلط.
1: خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلا خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة جيناتهم واحدة أسنانهم متشابهة بإمكاننا تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
0: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاجها الطفل. فزي ما قلنا أنه كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، تختلف من طفل إلى آخر.
1: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً، مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
0: بالضبط. طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
1: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني. فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون، عدد المرات اللي يستخدم فيها الفرشاة، هل يستخدمها مثلا بعد كل وجبة أو مرة واحدة. فكل عوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
2: طبقها صح.
1: طيب نبي نطبق صح. كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يوميا؟
0: طبعا المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم.
1: هذه أهم شيء.
0: صحيح.
1: لو علمناهم مثلا أنه بعد كل وجبة، هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني بزيادة؟
0: لا، هذا شيء ممتاز يعتبر، أن نعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء، ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
1: نعم. خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا، احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للأهالي للعناية باسنان اطفالهم؟
0: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب اسنان الاطفال بشكل دوري، ما ننتظر لين تصير المشكلة، حط في بالنا انه مهم جدا استحاب الطفل من باب الوقاية. وإحنا طبعاً راح نكتشف عوامل الخطورة مبكر، ونراقب نمو الأسنان والفكين، ونستخدم وسائل الوقاية المناسبة مثل الفلورايد والحشوات الوقائية لما تكون مناسبة للطفل، ونحدد برنامج متابعة يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط أن نعالج السن لما يتسوس، وإنما أن نساعد الطفل أنه يكبر بأسنان صحية ويحتاج إلى علاج أقل.
1: نعم. نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها كل الأهالي وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صوت الأماكن،
3: صوت الأماكن.
2: من العليا إلى العليا، قصر للوطن وراية لا تنكسر في قلب الصحراء الشرقية، حيث تتماوج الرمال كبحر من الذهب وتلوح قرية حملت في حجارتها سر المجد. هناك ينتصب قصر لا يشبه القصور، قصر صار اسمه عنوانا للتاريخ، قصر عالي في قرية العليا. لم يشيد هذا القصر عبثا، بل بناه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكون مركزا للقيادة والإدارة، وليحفظ أمن الحدود، وليؤكد أن الوطن يولد من العزم والإرادة. في أروقته ترددت خطى الرجال الأوائل، وفي حجراته وضعت الخطط ورسمت معالم الطريق نحو وحدة لا تعرف الانكسار. كان قصر عالي بمثابة الحارس على تخوم الوطن والمرآة التي عكست هيبة الدولة، وهي تفرض وجودها في كل شبر من الجزيرة. واليوم يقف شامخا في قرية العليا شاهدا على رحلة الملك عبد العزيز، الذي لم يكن يبني القلاع فقط، بل كان يبني وطنا ويشيد مجدا سيظل خالدا ما دامت هذه الأرض تنبض بالحياة. نحتفل باليوم الوطني فنتذكر أن كل حجر في قصر عالي يردد كلمات المؤسس: الوحدة عز، والسيادة أمان، والراية لا تطوى. قصر عالي لم يعد جدارا من حجر، بل صار جدارا من ذاكرة، ذاكرة تقول لنا: هنا وقف المؤسس، وهنا كتبت أولى فصول السيادة، وهنا من قلب قرية العليا انطلقت رسالة أن هذا الوطن باق ما بقي الدهر بإذن الله. هنا قصر عالي، وهنا وطن عال، وهنا السعودية للمجد وللعليا، وعاش الوطن.
4: عزنا برؤيتنا. الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة، بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر بـ74 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متفرج لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
5: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
6: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
7: مرحبا بالوراد.
5: شغف واحد وصوت واحد
8: بطولة كأس الخليج المفضلة.
5: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً بكم في حلقة جديدة من خوارزميات. نطل عليكم هذا الأسبوع ونتحدث مع ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة، فحياكم الله.
3: أهلاً وسهلاً أستاذ صالح.
2: في حلقات سابقة تحدثنا وتعرفنا مع المستمعين على بعض النماذج لذكاء اصطناعي يعمل من دون إنترنت. اليوم عندنا خطوة شوي أعمق، كيف إنه ممكن نستفيد من هذه التقنية وهذا الخيار الجيد جدا واللي يحفظ لنا جزء من الخصوصية وأيضا يوفر علينا كثير من الطاقة والجهد، ولكن بشكل مساعد أكثر ويعمل بشكل أعمق على ملفاتنا.
3: التفاتة جميلة جدا أخ صالح، خصوصا لما ذكرت يساعد على أو يرفع مستوى الخصوصية، وهذا ما يهم كثير من المؤسسات والشركات اللي عندها بيانات حساسة أو شديدة الحساسية، فبالتالي لا يستطيعون أن يستفيدون من مساعدات ذكية العالمية، لأنهم لا يستطيعون الإفشاء بهذه المعلومات ولا يستطيعون إرسالها عبر الإنترنت. فبالتالي كحل هو استفادة من مساعدات الذكية الموجودة في منصات الذكاء الاصطناعي مثل هاجينج فيس، وهذا اللي تكلمنا عنه الحلقات الماضية،

0: وتثبيتها على أجهزتنا الخاصة أو السيرفرات المحلية للشركة. يعني أنا وأنت ممكننا أيضا نجري تجربة بسيطة إن تنزيل وتثبيت مساعد ذكي بسيط مناسب إلى حجم اللابتوب واستخدامه على أجهزتنا من دون الاتصال بالإنترنت.
1: جميل، خلينا نرجع شوي على أساس اللي برضو ما حضروا حلقتنا الماضية ونعرف طريقة تشغيل المساعد بدون إنترنت.
0: جميل جدا، هو خلينا ناخذها على خطوتين. الخطوة الأولى، أولا تهيئ جهازك باللغة المناسبة للمساعد الذكي وهي لغة البايثون. فأول خطوة تنزيل لغة البايثون وموجودة في الانترنت، يعني تكتب بايثون داونلود بينزل لك على حسب اللابتوب أو الجهاز اللي عندك، هل هو ماك أو ويندوز، تأخذ النسخة المناسبة إلى بايثون. ضمن هذه الخطوة أيضا تحتاج إلى أدوات البايثون واللي هي المكتبات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي ما تسمى بالترانسفورمرز، ترانسفورمرز أو المحولات. كمان أيضا ننزلها وننزلها على جهازنا. كذا كأنه عندك الحين أدوات الطبخ جاهزة. لو أنت بتطبخ مندي بتجيب لك كل الأدوات الجاهزة للطبخ قبل ما تبدأ الطبخة. جهزنا البايثون، جهزنا المكتبات الضرورية أو الأساسية. الخطوة الثانية هو تنزيل النموذج حسب حجم اللابتوب تبعك. ممكن تستخدم نموذج كبير مدرب على بيانات ضخمة أو متوسط الحجم أو صغير أو متناهي الصغر. يعني أنا اللي استخدمت باللابتوب هو متناهي الصغر فقط من باب التجربة، أجرب هل أستطيع أن أشغل المساعد الذكي وأنا فاصل الإنترنت، والحمد لله نجحت التجربة. استخدمنا منصة الهاجن فيس، إن شاء الله يكون إذا في حلقة قادمة نتكلم عن منصات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها.
1: نعم. طيب إيش الفوائد اللي نجنيها من أن نستخدم مساعد ذكي محلي وليش نحتاجه؟
0: سؤال جميل جدا، ومثل ما ذكرت في المقدمة أولها وأهمها هي الخصوصية، خصوصا للشركات والمؤسسات حتى الأشخاص اللي ما ودهم بياناتهم تطلع برا. بالإمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أو مساعدات الذكية من دون المخاطرة بإرسال بياناتنا الخاصة في الخارج. هذه أول وأهم فائدة. الفائدة الثانية أيضا هو السيطرة. الذكاء الاصطناعي أو المساعدات الذكية ما هي سحر، أنت تقدر تسيطر عليها، تقدر تأخذها وتضعها بجهازك. وأيضا إن شاء الله إذا في هذه الحلقة إذا صار في مجال إحنا نقدر نزودها بالبيانات، كيف ننشئ مصدر معرفي عن طريق معلوماتنا الخاصة. هذه رفع مستوى التحكم والسيطرة عن طريق التثبيت مساعد ذكي خاص بنا وليس استخدام المساعدات الذكية العامة.
1: نعم، نواصل وياك مستمعنا وصديقنا في خوارزميات حديثنا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في نقاط أعمق قليلا عن حديثنا في الحلقة الماضية حول الاستفادة القصوى من المساعد الذكي المحلي والاستفادة منه بشكل أعمق في ملفاتنا بحيث أنه يقوم باختيار المعلومة الصحيحة. كمدخل لهذا الجزء من الحلقة مهندس مصطفى، خلينا نتحدث بشكل مبسط عن فكرة الراج.
0: جميل، راج هو مختصر لراج اللي هو RAG، مختصر لعبارة Retrieval Augmented Generation، يعني باللغة العربية هو الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز، Augmented يعني المعزز بالاسترجاع اللي هو Retrieval. بشكل مبسط خليني أشبهها بهذا المثال. عندك أنت كاتب ذكي يكتب تعبير أو مقالة صحفية بشكل مبدع ومبهر، لكن انت ما تبغى يكتب من راسه، تبغى تقول افتح الدرج وهذه البيانات والمعلومات استفيد منها واستخدم ذكائك

0: لكن ارجع إلى هذه كمصدر معرفي. وهذا الراق، الراق نستفيد منه مين الكاتب الذكي؟ هو النماذج، النماذج مساعدات ذكية، هذا كاتب ذكي، لكن إذا بتخليها لحالها هي بتألف من رأسها. أنت لا، أنت بتاخذ هذا هذه النماذج وبتوجهها، بتقول هذه أنا هذه البيانات اللي أنا أبغاك تستفيد منها، أبغاك تطلع عليها قبل الإجابة في أي سؤال تسأل، ارجع إلى مصدر المعرفة.
1: لكن كيف يبحث هذا المساعد في هذه الملفات وكيف يختار المعلومة الصحيحة؟
0: جميل جدا. هو إحنا نحتاج هنا مقدمة وشغل برمجة خفيف، يعني هنا نجمع البيانات في مجلد، خلينا نسميه docs. docs يعني D-O-C-S اللي هي مختصر كلمة documents يعني مستندات. أنا جمع، تخيل أنت صاحب شركة وتبغى تعمل نموذج ذكي خاص بالشركة، فأنت تجمع كل ملفاتك، سياسات الغياب، سياسات الرواتب، تعريف بالشركة، الغرامات، الخدمات، كل هذه البيانات تجمعها في ملفات وتحطها في هذا المجلد. تقدر تستخدم أي مساعد ذكي عام، شات جي بي تي أو جيميناي، وتقول له أنا عندي بيانات أبغاك تعمل لي كود يقرأ هذه البيانات ويعززها عندي في النموذج. أنا عندي نموذج موجود، هذا النموذج وعندي هذه البيانات. فإيش يسوي هو؟ أول خطوة يعمل chunks، اللي هو chunks اللي هو يقسم، يأخذ البيانات وأرقمها، يخليها على شكل أرقام، يخليها مقروءة بالنسبة للنموذج. اللغات هذه، اللغات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحروف هذه تقلب على شكل أرقام مقروءة ومفهرسة. إذا قرأت وفهرست هنا في راح تكون سهلة بالنسبة للنموذج. إذا أنت تسأل سؤال هو بياخذ السؤال وبياخذ أيضا وبياخذ الجزء اللي فهرس وبيعطيه النموذج، النموذج بيقرأ هذه وبيشوف أقرب جملة وعبارة بيرجع إلها قبل لا يعطيك الإجابة.
1: يعني ملفاتنا وبياناتنا اللي مكتوبة سواء بالعربي أو بالإنجليزي بالنسبة له هي لغة داتا ولغة أرقام،
0: لغة أرقام،
1: ويعني في لحظة هو يرجع ويقارن ويجيب أقرب الإجابات المناسبة للسؤال اللي طرحناه.
0: بالضبط. أنت بالتالي أنت تشوفه بأنه كأنه راح قرأ هو ما قرأ، هو بس أخذ في علم الإحصاء يشوف أقرب إجابة، أقرب أو أقرب رقم مناسب إلى البيانات المفهرسة عنده.
1: جميل. وش إيجابيات هذه التقنية وأيضا سلبياتها؟
0: جميل جدا، حلو تطرح السؤال بتوازن، هو إيجابيات وأيضا سلبيات. الإيجابيات مثل ما ذكرنا هي الخصوصية، هي أيضا الاستفادة، هي تطويع المساعدات الذكية لبياناتنا، تخفيف نسبة الهلوسة للمساعد الذكي، بدل ما يجاوب من رأسه احنا نوجهه، توجيه المساعد الذكي. من السلبيات وهي احتياجنا شوية الى البرمجة، يعني في البدايات نحتاج ان شخص عنده بعض الاطلاع على لغة البايثون وعنده خبرة بسيطة كيف يستطيع ان يعمل راق على مساعد ذكي. هل احنا كاشخاص عاديين نقدر نسوي؟ نقدر، وهي الاعتماد على المساعدات الذكية العامة وسؤالها، تعمل برومبت تقول له انا ابغى مساعد ذكي وهذه بياناتي، هو بيعطيك خطوة بخطوة وانت تقدر تنفذها بشكل سلس وبشكل سهل من دون الاحتياج الى مبرمج متخصص. السلبية هو من السلبيات ايضا، عادة هذه المساعدات الذكية تكون صغيرة لان تحتاج الى مصادر من وحدات تخزين عالية، فإذا أنت صعب أنك تجيب بحجم شات جي بي تي 4 أو والله 5، فالمساعد الذكي الصغير عادة بيكون قدرات بسيطة، فأنت تقارن بين القوة وبين الخصوصية عند تشوف وين الأنسب. إن شاء الله إحنا إذا تمكننا راح ممكن نعمل حلقة حل وسط، يعني هو حل سحابي، المساعد الذكي مو في جهازك، في سحابة لكن هذه السحابة محلية، يعني في المنطقة مثلا بالسعودية. هنا هذا مناسب لكثير من الشركات اللي بياناتها متوسطة الحساسية، يعني ما يحتاج ما يستطيع ان هذه البيئه يعملها في شبكه المحليه شبكته بالداخل الشركه، ولا يقدر يستفيد مساعدات الذكيه، يعني هذه ضد سياساته او سياسات امن المعلومات. فبالتالي كحل وسط هو الاستفادة من شبكات أو الخدمات السحابية الموجودة في المنطقة.
1: جميل. في علاقة بين جودة المعلومات الموجودة وجودة المعطيات أو الإجابات؟
0: طبعا.
1: هل كل ما كان البيانات اللي أنا محتفظ فيها بجودة معينة، وإيش الجودة هذه؟ في الحجم الخط، في مثلا دقة البيانات أو ترتيبها؟
0: طبعا، يعني إذا هو المساعد ما هو سحر مثل ما ذكرت، هو أنت حسب ما تغذيه بيانات خاطئة بيعطيك معلومات خاطئة، وإن كان ذكي وإن كان فائق الذكاء ما راح يكون يسيطر على تحكمك، أو يقول لك لا ارجع وعيد النظر في الموضوع لعل بياناتك خاطئة. هو بالعكس، وراح يعزز خطأك. يعني إذا أنت أعطيته بيانات خاطئة راح هو يعزز خطأك، يعني راح يقولب خطأك أو البيانات الخاطئة بشكل جميل ومبهر، فبالتالي ممكن حتى يصعب عليك وعلى المستخدمين اكتشاف هذا الخطأ، فهذه خطورة أيضا. فأنت ضروري جدا التحقق من صحة البيانات.
1: صحيح. ولذلك هو حتى يخلي مسؤوليته حينما يعطيك إجابة، لأنه بناء على ما أعطيته أنت من معلومات.
0: بالضبط.
1: شكرا لك مهندس مصطفى، شكرا لكم مستمعينا، انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي من السعودية الخضراء. موضوعنا اليوم صناعة المحتوى البيئي المؤثر، كيف تتحول المعلومة العلمية الجافة والمعقدة في بعض الأحيان إلى رسالة تحرك الناس بمختلف خلفياتهم وأطيافهم، ومتى يكون المحتوى البيئي أداة تغيير حقيقية. المفارقة مستمعين أن البشرية اليوم لم تكن يوما أكثر معرفة بأزماتها البيئية مما هي عليه الآن. تقارير التغير المناخي متاحة، وأرقام التلوث منشورة، وصور ذوبان الجليد أمام أعيننا، ومع ذلك تبقى الفجوة واسعة بين أن نعرف وأن نفعل. هذه الفجوة بين المعرفة والسلوك هي بالضبط المساحة التي يعمل عليها صناع المحتوى البيئي. ضيفنا اليوم من الأسماء التي لم تكتفي بالحديث عن البيئة، بل أسست لها عملاً ميدانياً مستمراً امتد أثرها إلى شريحة واسعة من الجمهور. الأستاذ حمزة الغامدي، رئيس مجلس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية وعضو مجلس إدارة جمعية رحمة للرفق بالحيوان. فأهلاً وسهلاً بضيفنا الكريم وبكم مستمعين الأعزاء. قبل أن ندخل مستمعين في التفاصيل، لابد أن نضع تعريفاً. المحتوى البيئي المؤثر ليس كل ما ينشر عن البيئة، هو بتعريف دقيق ذلك المضمون الرقمي أو الإعلامي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الصديقة للبيئة وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع. سؤالنا للأستاذ حمزة، من واقع تجربة، كيف يرى انتشار المحتوى البيئي؟ وهل الوعي البيئي في مجتمعنا اليوم يعاني من نقص في المعلومة أم من نقص في تحويل المعلومة إلى السلوك؟
1: في عصر تهيمن فيها المنصات الرقمية على مشهد التواصل، برزت صناعة المحتوى كأحد أقوى أدوات التغيير.

0: إذا كان المحتوى قادراً على تشكيل آراء الملايين، فإن المحتوى البيئي المؤثر يحمل مسؤولية مضاعفة، فليس هو مجرد نقل للمعلومات، بل مهمة إنسانية لإنقاذ بيئة تئن تحت وطأة التلوث والتغيير المناخي. فكيف يمكن صناعة محتوى بيئي يحدث أثراً حقيقياً؟
1: مستمعين الكرام، المحتوى البيئي يقوم على أسس علمية رصينة ويعتمد على مصادر موثوقة كتقارير المنظمات البيئية الدولية والهيئات الرسمية المختصة، ويمر بالتحقق قبل النشر. والسبب بسيط، المعلومة البيئية المغلوطة لا تقف عند حدود الخطأ، بل تتحول إلى ضرر مضاعف تفقد الجمهور ثقته، وتمنح المشككين في القضايا البيئية ذريعة، وقد تدفع الناس إلى سلوك خاطئ ظناً منهم أنهم يحسنون. سؤالنا هنا لضيفنا الكريم، كيف يتم التحقق من المعلومة البيئية، وكيف يوازن صناع المحتوى البيئي بين أمانة المعلومة وجاذبية الطرح؟
0: مفهوم المحتوى البيئي المؤثر. المحتوى البيئي المؤثر هو ذلك المضمون الرقمي أو الإعلامي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الصديقة للبيئة وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع. يتطلب هذا النوع من المحتوى مزيجاً من المهارات التقنية والإبداع والاستراتيجيات التسويقية، إلى جانب فهم عميق للقضايا البيئية. طبعاً يختلف المحتوى البيئي المؤثر عن غيره من المحتويات في أنه يضع التغيير الفعلي هدفاً أساسياً، وليس مجرد تفاعل أو انتشار. إنه محتوى يعطي صوتاً للقضايا المهمشة، ويساعد الأفراد على الشعور بأهمية دورهم في إحداث فرق. لماذا نحتاج إلى محتوى بيئي مؤثر؟ البشرية تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، تغيير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، تلوث الهواء والمياه، تراكم النفايات البلاستيكية. ورغم وفرة المعلومات البيئية، يظل الفارق بين المعرفة والفعل واسعا. هنا يأتي دور المحتوى المؤثر، من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة، تحفيز المشاركة المجتمعية. لما نقول تبسيط المفاهيم المعقدة، نقصد تحويل البيانات العلمية الجافة إلى قصص وحقائق مفهومة للجميع. تحفيز المشاركة المجتمعية، مشاركة المجتمع في تحفيز سلوكيات صديقة للبيئة. بناء جيل واعي بيئيا من خلال تمكين الشباب رقميا حتى يكونوا سفراء للبيئة في مجتمعاتهم. طيب، ما هي ركائز صناعة المحتوى البيئي المؤثر؟ أولا، المصداقية والدقة العلمية. المحتوى البيئي المؤثر يقوم على أسس علمية رصينة، يجب على صانع المحتوى الاعتماد على مصادر موثوقة، يعني مثل تقارير المنظمات البيئية سواء دولية أو محلية، الهيئات الرسمية، الجهات الرسمية، والتحقق من دقة المعلومات يعني قبل نشرها. فالمعلومة المغلوطة ممكن تضر أكثر مما تنفع وتقوض ثقة الجمهور. ثانياً، الإبداع في السرد القصصي. القصص تبقى في الذاكرة أطول من الأرقام. استخدام أساليب السرد القصصي يجعل القضايا البيئية قريبة من قلوب الناس. فبدلاً من الحديث عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين أو درجة أو انخفاضها في مكان، يمكن سرد قصة مزارع مثلاً فقد محصوله بسبب الجفاف، أو يعني طفل لا يستطيع التنفس بسبب تلوث الهواء، اختناق بعض الكائنات بالمخلفات البشرية من بلاستيك وغيرها، يعني من هذا القبيل. هذه القصص هي اللي تدخل لقلوب الناس وتؤثر فيهم أكثر من مجرد معلومات وتحذيرات وتوعية عامة مجافة.
1: مستمعينا الأعزاء، المحتوى البيئي لم يعد نصاً مكتوباً فحسب، الصورة والفيديو لتوثيق الواقع وإبراز التحولات، والإنفوغرافيك لتبسيط البيانات المعقدة، والبودكاست للوصول إلى من يفضل الاستماع على القراءة، والمقاطع القصيرة التي تنتشر بسرعة على منصات التواصل. وتبقى الركيزة الأهم والتي يغفل عنها كثير من صناع المحتوى البيئي، ألا وهي فهم الجمهور. فالمحتوى المؤثر هو الذي يصل إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب عبر القناة المناسبة. أسلوب مخاطبة الشباب على منصة قصيرة يختلف جذرياً عن أسلوب مخاطبة صناع القرار على منصة مهنية. سؤالنا هنا للأستاذ حمزة عن الأداة الأقدر على تحريك الناس فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
0: المحتوى البيئي المؤثر لا يقتصر على النص المكتوب، بل تشمل أدوات فعالة مثل الصور والفيديوهات. الصورة أبلغ من 1000 كلمة، والإنفوغرافيك والبودكاست وغيرها، مقاطع الفيديو القصيرة. هذه الأدوات بتساعد لوصول المعلومة بشكل أبلغ من مجرد كتابات تكتب وترسل وتصل إلى الآخرين.
1: مستمعينا الأعزاء، الوعي وحده لا يكفي، ولذلك يركز المحتوى البيئي المؤثر على تحفيز المشاركة للتلقي السلبي عبر الحملات التطوعية والتحديات البيئية والمبادرات الميدانية التي تجمع بين العمل على الأرض والتوثيق البصري. المستمع الذي يشارك مرة واحدة في تنظيف شاطئ أو زراعة شجرة يصبح بعدها سفيراً للقضية في محيطه. لكن الطريق مستمعينا ليس معبداً، فصناع المحتوى البيئي يواجهون تحديات متكررة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي عن الوصفة العملية لتحويل متابع صامت إلى مشارك فعلي على الأرض، وكذلك تحفيز شاب شغوف بالبيئة يريد أن يجعل من المحتوى البيئي مساراً مستمراً لا حماساً مؤقتاً.
0: يختلف أسلوب مخاطبة الشباب على بعض البرامج مثل التيك توك عن أسلوب مخاطبة صناع القرار على بعض المنصات الأكثر رسمية. لذلك يجب تحليل الجمهور المستهدف وتصميم محتوى وفقا لاهتماماته وقنوات تواصله المفضلة والمؤثرة. خامسا، تحفيز المشاركة للتلقي فقط. التلقي السلبي. الوعي وحده لا يكفي، بل لابد من تحويله من إلى فعل. لذلك يركز المحتوى البيئي المؤثر على تحفيز المشاركة، سواء من خلال حملات تطوعية أو فعاليات أو مبادرات ميدانية أو تحديات بيئية تجمع بين العمل التطوعي والتوثيق البصري. طيب، في تحديات تواجه صناع المحتوى البيئي. رغم أهمية هذا المجال، يواجه صانع المحتوى البيئي عقبات عدة، منها محدودية الاهتمام الجماهيري. القضايا البيئية قد تبدو بعيدة أو مملة للبعض. المعلومات المغلوطة، انتشار الأخبار الكاذبة والتضليل البيئي. هذه من المعلومات المغلوطة اللي ممكن تؤثر وتكون تحدي لصناع المحتوى البيئي. أيضا من التحديات نقص الموارد، يعني قلة التمويل والكوادر المدربة لإنتاج محتوى عالي الجودة. أيضا من التحديات الاستدامة المالية، كيف يستمر صانع المحتوى في عمله دون عوائد مادية كافية حتى يقدر يستمر. يعني في الختام، صناعة المحتوى البيئي المؤثر ليست مجرد مهنة أو موضة عابرة، بل رسالة ومسؤولية في عالم يتسارع فيه التدهور البيئي. تصبح الكلمات والصور أدوات مقاومة ووسائل لبناء مستقبل أكثر استدامة. المطلوب اليوم هو جيل جديد من صناع المحتوى يجمع بين العلم والإبداع، بين الشغف والالتزام، حتى يحول القضايا البيئية من أخبار جانبية إلى أولويات مجتمعية، ومن مخاوف مستقبلية إلى أفعال راهنة. فالصورة التي توعي، والكلمة التي تحرك، والمحتوى الذي يغير، هي سلاحنا الأهم في معركة إنقاذ بيئتنا.
1: مستمعينا الكرام، نخرج من حلقة اليوم بخلاصة تستحق التأمل. صناعة المحتوى البيئي ليست مهنة عابرة ولا موضة رقمية، إنها رسالة ومسؤولية، وفي عالم يتسارع فيه التدهور البيئي تتحول الكلمة والصورة من أدوات ترفيه إلى أدوات وعي فعالة ووسائل لبناء مستقبل أكثر استدامة. وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذا الطرح، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية الخضراء.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها.

لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
1: بعون الله نسير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
0: مسيرة بناء
2: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة، والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل تطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات. وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور متريك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
3: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة.

0: التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علما وفكرا. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديدا في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
1: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواة لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
0: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
1: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد حيث تبدو الأرض ساكنة. بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
0: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقا وإثارة، حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، فأمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين. وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة، لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره، وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة

0: لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية. وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية، واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكا في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939، وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا

يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا وترحم ضعفنا وفقرنا، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت على كل شيء قدير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: خليجي 27.
3: رأسية يا رب، مستحيل علي، مستحيل يا حبسي.
4: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
5: كنفة
6: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حكاية بدأت من الطبيعة واكتشفها الإنسان من خلال الأشجار والأخشاب التي كانت تحمل روائح عطرية. رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها. ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقاً إلى خلطات أكثر تنوعاً وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
2: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطرياً الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في السعودية تقريبا بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من طرق التجارة القديمة. يعني مثلا كانوا ياخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلا انه هذه ايش تستخدم. بطبيعة الانسان يعني يحب انه يعرف او يبتكر او يشتغل، فكان في اسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم احيانا وصفات لبعض الروائح، ومن هنا بدأ الانسان يتطور. يعني ياخذون نفس الرائحة أو نفس الفكرة أو نفس الطريقة اللي يعطونهم إياها التجار ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم يعني. فهي تقريبا إبداع شخصي، يعني إبداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
1: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة. وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
2: أضافوا عليها يعني هذه كانت أساسيات. مثلا قديما كانوا الناس يأخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال إلى الآن في عوائل تأخذ اللبان مثل ما هو، تأخذ المستكة مثل ما هي، وتأخذ الجاوي أو الجاوني حسب ما يسمونه العائلة، نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت أنه تضاف على مثلا العود الورد والزعفران والهيل والصندل. فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة. كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
1: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالا وشرقا وغربا لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
2: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلا عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجاوني. هذه لازال لو إلى يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها. سبحان الله كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا. وعندك منطقة الجازان بحكم أنهم قريبين من اليمن فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر. وعندك وادي الدواسر، لا وادي الدواسر سبحان الله مع انهم في منتصف يعني تحس انهم في منتصف السعودية، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها خلطات خاصة. ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما أخذوها يعني جاهزة وبدأوا يبخرون فيها، لا.
1: اعتمدت الصناعة التقليدية على أدوات بسيطة من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور. ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدماً وتنظيماً.
2: الظفر عندهم اللي هي زي قوقعة الحلزون، الظفر زمان أو قديماً كانوا يحمصونه، ولازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، إنهم ما يقدرون يحمرونه مثلاً في أصنان. نفس الشيء الطحن، كانوا يطحنون يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء، أما الآن لا، طبعا اختلفت الطرق، الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر، يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معاك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معاك الخلطة، الآن لا، الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت، حتى أدوات العجن الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة. من ذاك الوقت إلى هذا اليوم تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
1: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
2: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها، يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد، أو التجارية راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها، لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل، يعني مثلا صندل الان يعني ممكن فيه 80 درجه من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطريه في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبه تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جوده المنتج بالاضافه الى يرفع من قيمه المنتج.
1: يضم عالم البخور والطيب أنواعاً كثيرة، من أبرزها اللبان والمر والعود، إلى جانب خلطات البخور المختلفة والزيوت العطرية والعطور المركبة، ويختلف كل نوع في مصدره ورائحته ودرجة ثباته وطريقة استخدامه.
2: والله شوف، بما أنه هو شيء مرتبط بعادات وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا، يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا، فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور، فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين أو موضة أو حاجة بسيطة، يعني وقت ترند بسيط، أكيد أنه بالعكس حيفتح، يعني حيكون باب كبير للناس وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة وكل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح أفاق كبيرة ويمكن يعني بالعكس يباع أكثر مما يباع الآن.
1: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
2: طبعاً يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج، ويعني تقريباً دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور. إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية.

0: العربية وبعدها إلى العالم جميع.
1: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
0: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلاً ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما أنت تجي في السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، أنت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تأخذ منه. يعني أنا أخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصفة القديمة، ولكن لما أجي أقدمه بطريقة تناسب أن يباع عالميا. يعني أنا أرى أن البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون انه نبدأ نغير الباكجين. لكن لما يكون عندك علبة فخمة مثل العطور، يعني الآن انت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها يختلف، نفس الشيء هو لازم يكون عندك جودة تقدمها في المنتج، أصالة، إرث انت تقدمه للعالم، لا بطريقة يعني تناسب ان تظهر باسم المملكة العربية السعودية وأصالتها وتراثها بتغليف مناسب جدا، يعني علبة رائعة توحي لما بداخلها وتغليف أيضا رائع يوحي ما بداخله. يعني
1: من شجرة ومادة عطرية بسيطة بدأت رحلة طويلة عبر طرق التجارة والأسواق، حتى وصلت اليوم إلى المختبرات والمتاجر الإلكترونية والعلامات التقليدية المتعارف عليها محلياً وعربياً. أصبحت حكاية صناعة أثبتت أن الرائحة قد تتحول من منتج بسيط إلى هوية واقتصاد وسوق منظم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة ليلى الحويطي المهتمة بصناعة البخور والروائح العطرية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقرباءه أو من المحيطين فيه يعاني من مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك. صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام.
1: صح.
0: وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط.
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي، الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟ أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه، كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
0: نعم.
1: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون؟ دائما في حالة استعداد. خلاص.
0: نعم.
1: شفتي؟ تأهب. إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط. إيه؟ ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس إنه مخنوقين،
0: ورعشة أحيانا،
1: صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهاز العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي أقدر البلاء قبل وقوعه.
0: نعم سبحان الله.
1: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
0: نعم،
1: يكون عندنا سكر. ما تشوفين أنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
0: إيه؟
1: ليش؟
0: يا الله،
1: إيه، هذا من كيمياء داخل الجسم، هذه من
0: تفاعل الأثار الجسدي. إيه؟ سبحان
1: زعل قام لقى عنده سكر أو أصيب ضغط. إيه؟ ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
0: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة ميبهينة والله.
1: بالضبط، ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأنه استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
0: نعم.
1: أنعزل في عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
0: ما يعرف إلا اللي عاشه.
1: إيه أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب. لا الله لا يضي لا يذوق أحد. نعم. ألم الاكتئاب
0: لأنه مثل الشبح الصامت،
1: بالضبط،
0: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
1: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
0: نعم.
1: برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
0: عشان كذا نستنكر فلان العصبي.
1: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رايي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
0: بلا شك. وأحياناً لجوء الشخص يكون في في في حالات من الضعف النفسي، أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
1: على اتزانه النفسي.
0: والتزان النفسي تجدين شخص مضطرب،
1: التزان النفسي، التزان الانفعالي يصير خلاص، يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا، يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
0: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في في في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع ان صدمه طبعا من رحمه الله انها ما هي ما تدو هي بتجيك مثل طبعًا. الكبسه تجيك
1: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخى ويوم شده.
0: اي في اليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن انها يعني حسب رده فعلي. لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقه اللي قبل، واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية، أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة، ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار، هي مكتوبة علينا وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
1: طبعا
0: ولو في أي مكان، لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس أنا الآن ألقاهم عاديين، لو تمسكينا
1: جيبيني واحد بالدنيا
0: تلقين عنده هموم مشاكل ومصائب.
1: شوفي من يوم الله خلق البشر إلى اليوم جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا
0: إيه، فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا وهي خلق الإنسان في كبد فهي جزء نتقبل، يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي كنا يقول وقف، وانا اعتبرها يعني
1: انذارات،
0: انذار من رب العالمين.
1: بدليل وش مريم؟ انه كثير من الناس يعاني قولون،

0: بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة. إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء.
1: من ناحية التحاليل،
0: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوط الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين أن الجسم ينبه الإنسان ترى احذر، احذر تسلم، عرفتي؟ احذر تسلم. إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة، يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع، لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
1: أو لا
0: الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
1: مدري وين
0: ولا مدري وين ولا مدري إيش ولا أجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك. لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت، لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة.
1: نعم.
0: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي.
1: نعم.
0: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها، لأنه الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
1: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
0: صح.
1: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة، مثلا في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة. صح. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي؟
0: شفتي؟ أي شيء بالدنيا
1: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
0: بالضبط بالضبط. شوفي،
1: يعني
0: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
1: وهذا مهم. وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار، قاعد يقول
0: يلا نطلع الفاصل.
1: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون
0: سريع، يلا
1: وسريع
0: ونرجع
1: لسه الحديث بقية ومهم صراحة نحن نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث.
1: إيه؟ نعم. ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ، مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذا

0: لذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
1: تدرين
0: السكتات القلبية أو بالضبط الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمتتحلل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
0: في فرط نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
1: بطريقة
0: المبالغ فيها. يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد، ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا اقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة
0: على الصحة النفسية.
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
0: أقول بس إنتاجيتك بعد تزين،
1: وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة عار. تدرين انه اكثر العيادات اللي احنا نحتاج لها هي العيادات اللي اول شيء تروحين اخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف انت تصيرين مرنه مع الحياه ومع ظروفك،
0: ويعيد موضع صحتك النفسيه وطريقتك.
1: اذا شافك انت لا والله تحتاجين الى متخصص اكثر، حولك على أخصائي نفسي
0: استشاري،
1: يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها،
0: خاصة في عصرنا الحالي.
1: بالضبط،
0: إنه ارتفعت نسبة،
1: إنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية.
0: نعم.
1: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
0: مساندة.
1: شفتي بعد نعم. الله سبحانه وتعالى هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
0: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
1: شوفي خلينا
0: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
1: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
0: لازم صريح.
1: العيادات صراحة الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل صح الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء. لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين في إقبال. نعم. هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
0: نعم.
1: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي

0: زي شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوين لها أنت دائما أنه أبديت،
1: تحديث.
0: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كثير فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج. وهذه المفروض أن تكون من أساسيات حياتنا، لازم تغطيها شركات التأمين.
1: نعم،
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى. نعم. للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
1: يا سلام.
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه يعني تجدين الوعي، طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى. أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
0: بالضبط.
1: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي هنا،
0: عملك هم جيرانك،
1: عمك، مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية، مثل شيء نجي عليها غبار
0: وانفضي.
1: ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي.
0: صح.
1: أيضا هل ترين إن إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
0: طبعا.
1: هل ترين أنه العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
0: طبعا. كل ما كنت صريح مع نفسك، وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
1: نعم.
0: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر تقولك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا،
1: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله، الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
0: هي أهم شيء في الحياة.
1: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا، ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
0: صح.
1: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
0: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية، أوكي أنا ثابت انفعاليا. اليوم جتني مشكلة مادية، والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته، تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان. هذا مستقر نفسي.
1: يا سلام. تدين أعرف واحدة، ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج، أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبوها، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج متقبل العلاج بكل سلام، ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
0: إيه حلو.
1: يا تابع سينما تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه
0: عشان
1: مشكلة
0: عشان نتشتت
1: تشتت الفكرة.
0: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا، يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء إنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي إنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
1: حسب استجابتك
0: كيف طلعت مني.
1: إيه؟
0: حلو. لكن اللي نقصده إنه ردة الفعل الأولى طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك، ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر أو أني أقعد أنا حزنت تألمت اتضايقت أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
1: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات، أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
0: أيوة، حافظ على ثبات انفعالي
1: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل
0: الخسائر
1: والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا بالضبط. مثل ما قلت،
0: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناؤه،
1: عد بناؤه عادي عادي يعني. عرفت اللي لذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام، تغريد شكرا،
0: شكرا لك
1: كعادتك، أنت سعادة جارية فعلا ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل، شكرا تغريد،
0: شكرا
1: بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آسران. فما الله
2: سعادة جارية.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

0: يقف برج الطوي الأثري شامخاً كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري، حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أرض الحكاية.

أنا جدة، لست مدينة عابرة على شاطئ البحر، أنا صفحة من ملح وريح وذاكرة. أنا المرفأ الذي فتحت له الأمواج أبوابها، فصار طريقاً للحكايات القادمة من أقاصي الأرض. منذ قرون طويلة وأنا أقف هنا أراقب السفن وهي تقترب محملة بالتوابل والعطور والأقمشة، وأستقبل وجوهاً لا أعرف أسماءها لكنني أعرف مقصدها، بيت الله الحرام. كم حاج عبر أزقتي وهو يردد التلبية، وكم تاجر ترك أثر خطواته على حجارتي، وكم قصة خبأتها خلف نوافذ الخشبية المزخرفة. أنا جدة التاريخية، حين كان البحر كتاباً مفتوحاً كنت إحدى أجمل صفحاته، وحين كانت القوافل تبحث عن طريقها إلى مكة كنت البوابة التي تعانق القادمين قبل أن يواصلوا رحلتهم نحو المشاعر المقدسة. شهدت عصوراً تتعاقب ودولاً تمر وأزمنة تتبدل، لكنني بقيت أحرس ذاكرة الحجاز، فكل حجر فيا يحفظ قصة، وكل زقاق يحمل صدى أقدام مضت، وكل بيت من بيوتي القديمة يخفي خلف جدرانه عمراً من الحكايات. أنا جدة، بوابة الحجاز وحارسة البحر.

على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، تقف جدة التاريخية كواحدة من أهم المدن التي ارتبط اسمها بتاريخ الجزيرة العربية والحج والتجارة. مدينة لم تكن مجرد ميناء بحري، بل كانت بوابة تعبر منها الأمم والثقافات واللغات، ومن هنا بدأت حكايتها الكبرى.

تذكر المصادر التاريخية أن جدة اكتسبت مكانتها الاستراتيجية منذ القرون الأولى للإسلام، حين أصبحت الميناء الرئيس لمكة المكرمة، فكل من أراد الحج بحراً كان يمر من هنا، وكل سفينة تحمل الحجاج أو البضائع كانت ترى أولاً مآذن جدة وأسوارها قبل أن تتابع طريقها نحو الداخل.

تخيل نفسك الآن تسير في أحد أزقة البلد قبل مئات السنين. هنا تاجر من الهند، وهناك بحار من اليمن، وفي الطرف الآخر قادم من مصر أو من الشام. لغات مختلفة وأزياء متنوعة، لكن المكان يجمع الجميع. كانت جدة سوقاً عالمياً قبل أن تعرف العولمة بقرون، فمن موانئها عبرت البضائع القادمة من الشرق والغرب، ومن أسواقها انتشرت الروائح الزكية للتوابل والبن والعطور، حتى أصبحت المدينة مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في المنطقة. لكن جدة التاريخية لم تكن ميناءً فقط، بل كانت تحفة معمارية فريدة، فبيوتها القديمة شيدت من أحجار المرجان المستخرجة من أعماق البحر الأحمر. أما الرواشين الخشبية الشهيرة فقد منحت المدينة هويتها البصرية الخاصة. كانت تلك النوافذ الكبيرة أكثر من مجرد عنصر جمالي، لقد كانت وسيلة ذكية للتكيف مع المناخ، تسمح بدخول الهواء والضوء وتحفظ خصوصية السكان. ولهذا أصبحت الرواشين رمزاً خالداً لجدة التاريخية.

مع مرور الزمن بقيت جدة على صلة وثيقة بالحرمين الشريفين، فهي أول محطة يستقبل فيها الحجاج القادمون من وراء البحار. ومن موانئها كانت تبدأ رحلة الشوق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهذا ارتبط تاريخ جدة بتاريخ الحج ارتباطاً لا ينفصل. كانت المدينة تستقبل ضيوف الرحمن وتوفر لهم الراحة والمؤن والمساكن قبل أن يكملوا رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

ثم جاءت مرحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ودخلت جدة فصلا جديدا من تاريخها. فبعد توحيد البلاد أصبحت المدينة إحدى أهم بوابات المملكة العربية السعودية على العالم، وتتابعت مشاريع التطوير والتنمية، وتحول الميناء إلى واحد من أكبر الموانئ في المنطقة، وتوسعت المدينة حتى أصبحت اليوم من أكبر مدن المملكة وأكثرها حيوية وتأثيراً.

لكن أجمل ما في الحكاية أن السعودية لم تكتفي بحماية هذا الإرث التاريخي، بل أعادت إليه الحياة. ففي إطار العناية بالتراث الوطني، شهدت جدة التاريخية مشاريع ترميم وتأهيل واسعة أعادت للبيوت والأسواق والأزقة القديمة رونقها، وأصبحت المنطقة نموذجاً عالمياً في الحفاظ على التراث العمراني. لم يعد الماضي مجرد ذكرى، بل صار حاضراً يرى ويعاش. يزوره الناس من أنحاء العالم ليتعرفوا على قصة مدينة حملت البحر على كتفيها وفتحت أبوابها للحجاج والتجار والمسافرين عبر العصور. أنا جدة، ما زلت أقف على شاطئ البحر ذاته، أسمع الأمواج نفسها وأحفظ الحكايات ذاتها. لكنني اليوم أرى أبناء الوطن وهم يعيدون الحياة إلى حجارة القديمة، أرى الماضي يعود أكثر إشراقا، وأرى التاريخ يمشي جنبا إلى جنب مع المستقبل. أنا لست مجرد أزقة وبيوت، أنا ذاكرة وطن، وأنا البوابة التي عبرت منها قوافل الإيمان والتجارة والحضارة.

حين ننظر إلى جدة التاريخية لا نرى مباني قديمة فقط، بل نرى قصة وطن عرف قيمة تاريخه فحفظه، وقصة مدينة كانت بوابة الحجاز بالأمس وما تزال نافذة المملكة على العالم اليوم. ومن بين أمواج البحر الأحمر وأصوات الحجاج وأزقة البلد العتيقة تبقى الحكاية مستمرة، وتبقى الشواهد ناطقة بأن الأمم العظيمة لا تبني مستقبلها إلا حين تحفظ ذاكرتها. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي، نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: مذكر أم مؤنث؟
2: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد، فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن. ويقال أيضا كبد للتخفيف، كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود، وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده فهو مكبود. قال الأزهري الكبد معروف وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة أكبد زفارا يمد الأنسعى، يصف جملا منتفخ الأقرار.
1: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
1: عامي وفصيح.
2: ونتناول في هذه الفقرة كلمة سامج، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة. وهو سميج لمج وسمج لمج، وقد سمجه تسميجا إذا جعله سمجا. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها. هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء.

برئاسة وزير الخارجية انعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص ويوقعان برنامج تعاون بين المعهد الدبلوماسي وأكاديمية الخارجية القبرصية. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إسبانيا. نيابة عن وزير الخارجية، الوكيل الرسمي يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. اعتراض 6 صواريخ باليستية متجهة نحو الطائف وينبع والتحالف، يؤكد التعامل بحزم مع تصعيد وانتهاكات ميليشيا الحوثي. رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها الآثمة على المملكة. أرامكو تدرس إنشاء مسارات إضافية لتصدير النفط وتؤكد إصلاح أي اضطراب خلال أيام. مركز البنية التحتية بالرياض يصدر أكثر من 141,000 رخصة منذ بدء العام الجاري. الخطوط الحديدية توقع اتفاقية لتمويل صفقة شراء 10 قطارات ركاب جديدة من شركة ستادلر السويسرية. منشآت تنظم أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة نهاية سبتمبر الحالي. الصندوق العقاري يودع 1,098,000,000 ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر سبتمبر. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا لتحسين ظروف النازحين باليمن ويكشف عن دعم ب 177,000,000 دولار للاجئين الروهينجا منذ عام 2017. واشنطن تحذر من خطورة ممارسات الحوثي باليمن وتؤكد أنها تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج بشأن تطورات المنطقة. الخبر الأخير، ترامب يستقبل الرئيس الصيني، وملفات التجارة وإيران أبرز الملفات على طاولة الجانبين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنا وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية. من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي، نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: مذكر أم مؤنث؟
2: والمفردة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي الكبد، فهل الكبد مذكر أم مؤنث؟ ورد في لسان العرب الكبد والكبد مثل الكذب والكذب، واحدة الأكباد، اللحمة السوداء في البطن، ويقال أيضاً كبد للتخفيف كما قالوا للفخذ فخذ، وهي من السحر في الجانب الأيمن، أنثى وقد تذكر، قال ذلك الفراء وغيره. وقال اللحياني هو الهواء واللوح والسكاك والكبد. قال ابن سيدة وقال اللحياني هي مؤنثة فقط، والجمع أكباد وكبود، وكبده يكبده ويكبده كبدا أي ضرب كبده. قال أبو زيد كبدته أكبده وكليته أكليه، إذا أصبت كبده وكليته. وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده فهو مكبود. قال الأزهري الكبد معروف وموضعها من ظاهر يسمى كبدا. وفي الحديث فوضع يده على كبدي، وإنما وضعها على جنبه من الظاهر، وقيل أي ظاهر جنبي مما يلي الكبد. والأكبد الزائد موضع الكبد. قال رؤبة أكبد زفارا يمد الأنسعة، يصف جملا منتفخ الأقرار.
1: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما اللئيم والبخيل، فما الفرق بينهما؟ قال صاحب أدب الكاتب الفرق بين اللئيم والبخيل يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال لكل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
1: عامي وفصيح.
2: ونتناول في هذه الفقرة كلمة سامج، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب سمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة، وهو سميج لمج وسمج لمج، وقد سمجه تسميجا إذا جعله سمجا. قال الجوهري: سمج فهو سمج، مثل ضخم فهو ضخم، وسمج مثل خشن فهو خشن، سميج مثل قبح فهو قبيح. وفي حديث علي رضي الله عنه: عاث في كل جارحة منه جديد بلا سمجها، هو من سمج أي قبح. قال ابن سيدة: السمج والسميج الذي لا ملاحة له، الأخيرة هذلية. قال أبو ذؤيب: فإن تصرمي حبلي، وإن تتبدلي خليلا، ومنهم صالح وسميج. وقيل: سميج هنا في بيت أبي ذؤيب الذي لا خير عنده. قال سيبويه: سمج ليس مخففا من سمج، ولكنه كالنضر، والجمع سماج مثل ضخام، وسمجون وسمجاء وسماجا. وقد سمج سماجة وسموجة، وسمج الكسر عن اللحياني، واستسمجه عده سمجا، وسمجه الله خلقه سمجا أو جعله كذلك. ولبن سمج أي لا طعم له، السمج الخبيث الريح، والسمج والسميج اللبن الدسم الخبيث الطعم. فنسأل الله ألا نكون من السمجين السمجاء السماج السماج، وأن يبعد عنا كل سمج

0: وسميج.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ اللغوي الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم أخرج فلان ما في جعبته، فأين الخطأ هنا بالتحديد وما الصواب إذن؟ الخطأ مستمعين هو قولهم أخرج ما في جعبته بضم الجيم، والصواب أن يقولوا أخرج ما في جعبته بفتح الجيم. والجعبة هي الوعاء أو الحقيبة التي توضع فيها السهام كما ذكرت معاجم اللغة. جاء في المعجم الوسيط الجعبة وعاء السهام والنبال، ويصنع من خشب أو جلد، وتجمع على جعاب وعلى جعبات. وفعلها جعب، يقال جعب الجعبة جعبا أي صنعها، وجعب الشيء جمعه وقلبه، وجعب فلانا أي صرعه، ويقال لصانع الجعاب جعاب على وزن فعال، وهو وزن يدل على المبالغة، كقولك فلان نوام أي كثير النوم، وأكال أي كثير الأكل، وعلى المهنة كقولك نجار وحداد وسباك. وبهذا نكون قد أخرجنا كل ما في جعبة لا جعبة هذه الحلقة من فقرات، وما زال لدينا الكثير من الجعاب أو الجعبات التي سنخرج بإذن الله كل ما فيها في الحلقات القادمة.

0: تقبلوا في الختام تحياتي خالد الغانم وتحياتي زميلي المخرج خالد الشامخي، وإلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: خليجي 27.
5: عمل إسماعيل، عمل المستحيل، الله يا إسماعيل.
6: إسماعيل مطر أو إسماعيل خطر كما يحبذ أن يسمى، أحد أساطير الكرة الإماراتية، والذي استحوذ على جزء من ذاكرة الشعوب الخليجية في هذه البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر باللقب الأول عام 2007، وتحديداً في خليجي 18، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف في آن واحد.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مسار مسار.

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم. في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنها أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح تعب، خاصة الشخص الإيجابي، الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم تلقاهنا يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب له أمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف إنه، ونرجع دائم للإيمان.
0: إذا نحل المشكلة من الأساس اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يؤثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يؤثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. من الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يؤثر كثير في هذا الأمر. عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا حتى لو ما كنا إيجابيين، يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو إيه؟ هو في محط أسرتي، كيف
1: أتعامل؟ يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما، كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، خلاص حاولك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه، أنت تهرب تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع، خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن، يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعمله قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلص، أنا اللي بيعيش معي كذا. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة. قال هبت، خليك على راحتك، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه. ولكن هو قال إذا أنت بتسوينه أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلي ما قالوا البدائل كثيرة،
0: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية، لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
1: شوف الاحتواء رقم واحد، لازم تحتوي. اثنين، لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح هو غلط. هنا يبدا المشكله، انه لا يدر لا يحس انه الله انت الصح وهو الغلط. لا، اني انا ابدل فيها اشياء مع المعاشره، مع الاشياء، مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر، وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه، هذه ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتوي وأبين له أني أنا معه ماني ضده. هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
0: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
1: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف. يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
0: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
1: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنشغلنا عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب، هذه مشكلة كبيرة. ربما التجاهل، يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته، ما نفعته، لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي لجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
0: والتجاهل يكون بنسبة، يعني مش تجاهل
1: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا مانع. بس مثل ما قلت لك التجاهل لا بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك، فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
0: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
1: شوفي، لازم ندرك ان حمايتنا يعني راحتنا النفسيه ليست انانيه، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضحه لك؟
0: صحيح.
1: يعني نقول يعني اذا جينا نتحدث بلطف، اذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية، يعني حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
0: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
1: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
0: أعطيني هذه وهذه.
1: يعني أنا أقول لك حدود البعيد أنت تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا مانع صداقة، ولكن تنتهي بشيء معين بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود. أما القريب، وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. أنا يعني إنك أنا أحط لك حدود، إنك فرضا أنا زوج وأنت زوجة، إنك أنت ما تكون سبب في مشاكل أسرتي، أنا أحط لك حد، وأنا ما أكون سبب في مشاكل أسرتك، نحط حد في هذه النقطة، إني أنا ما تتجاوز عن حدودي في الحديث عن أهلك أو تحدثني عن أهلي أو عن فرضا أسلوبي في التعامل مع الأولاد. معلش ما يصح إن نحط حد، إني ما أقدر، ما أبغاك أنت تقلل من قدري أمام الأولاد، هنا حد. أنا ما أقدر أقلل أو أني أضعف، أنت كرجل أقلل من قدرك قدام أولادك أو أني أصغرك أو أنك أبينك أنك ما تفهم، حتى لو في خطأ من عندك ما أبين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الأساس من الأول، أزيد من أنه بعدين، لأن مع الوقت ربما الأم تصير مصغرة في عيون الأولاد أو العكس، الأب يكون مصغر في عيون الأولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الأهل هنا أو الأهل هنا أو الأقارب هنا. فرضا واحد يعزم أصدقاء وإخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود أمام الأقرباء أمام البعيدين. فهذه كلها مهمة جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، أنا أرى أنها مهمة جدا. نعم.
0: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئة أنا ما أقدر أبعد عنها معي مثلا في الدوام

0: نفس نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز. كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
1: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغي منه إيميل معين يرسله ترسلين لا تستقبل انتهى. ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد أنك أنت وجهت لها النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف أنك أنت مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
0: تقنين التعامل قدر المستطاع
1: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة،
0: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
1: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع لعادته القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو وإحنا مساعدين معه، نشجعه نحتزه يعني نزيد من ثقة النفس، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ يدري أنه هو اللي يريد.
0: طيب إذا هو ما يدري أنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
1: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما، كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية، أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو ان حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات، احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى لازم تكون من عنده، لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله، والثالثه تيجي والرابعه وغيرها. يعني
0: لازم هو يعترف بوجود المشكلة،
1: هذه مهمة جدا، لأن ما تستطيع أنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها.
0: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية،
1: لا إذا فعلا ثبت هذا الشيء نعم لا مانع، ولازم، ولكن مو هوى، مو أنه ما يعجبني أنا، لا، الجميع يتفق وليس أنا الحالي، أنا ماني معيار أو أنت ما أنت معيار كشخص، ربما مع البقية كويس لكن مو معي هم كويس.
0: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة، ممكن
1: لا هنا مختلف، أنا تكلمت عن جانب المهني والعمل،
0: لا احنا نتكلم بشكل عام.
1: أي بشكل عام لا مختلف هنا، لا مختلف الأمر كثير هنا، لا لازم هو يعترف وأنا أعترف، لازم نلتقي النقطة أني فعلا أن هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، أنا ما أحب أسمع كذا وأنت ما تسمع كذا، لازم نعترف أو نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطه تراها تزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق، انا اقصد انه جميع اللي في العمل.
0: لا موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن انا اقول بالضبط. في حاله ثانيه يكون الشخص هذا مثلا ابنك
1: بالضبط.

0: يكون
1: إنه
0: مثلا شيء
1: يعترف بالمشكله. ايوه لازم يعترف بالمشكله، هذا اهم نقطه عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكله.
0: ايوه، وموضوع انه موضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
1: شخص. لا لا لا لا مو بالضروره لا، لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
0: صح،
1: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره. يعني اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا لا، هذه بحاله فرديه يعني.
0: تمام. طيب استاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الايجابيه ونحن محاطين باشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى انه في بيئه نوعا ما نقدر نقول عليها سامه.
1: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول الى افكارنا، هذا مهمه نقطه، واضح؟
0: لا، ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل الى افكارنا.
1: الافكار يعني مو كل امور في اشياء في بالنا ان بننفذها بعدين او ان بنطرحها بعدين، ان ندخل اي شخص ان كان، لازم نختار هذول الاشخاص. ربما في افكار كويسه وممتازه، اذا دخلنا السلبيين هذه الافكار تتبخر بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الاحاديث السلبيه او ممارسه الانشطه والاشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالأنشطة اللي تعطينا الطاقة الإيجابية. ودائما مخالطة الأشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وأنا دائما أرى أنه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين، هذه سبحان الله تحرك المياه الراكدة في الشخص نفسه، ربما الأشخاص هذول نقصرهم قصصهم، نرويلهم، نجيبها بطريقة مختلفة، ولكن مثل دائما نرى أن أي شخص بيكون بصفنا أو بجانبنا يكون نحسن الاختيار، مو أي شخص يكون معنا.
0: هذا في حال إحنا اخترنا الشخص. طيب إذا كانوا بالضبط. الأشخاص هذول عائلة،
1: هذا نغير مفاهيم الآن. نعدل المفاهيم.
0: أوكي،
1: مختلف الجانب، هنا نعدل المفاهيم، لازم في أمور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الأمور، بعض المواقف اللي تغيرت لأشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذا من الأشياء المهمة.
0: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
1: كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
0: طيب لا، أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الأقارب مجتمعين، وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
1: لا، ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعماتك، كلها مختلف. هذا حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أن ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الإشكالية اللي عنده، وإن دائما كل ما جلسنا نراك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة. وده إذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير هذول معاطلين وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة. حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو انك ما تضرب بشكل عام او انك ما تعمم.
0: صحيح،
1: عشان نعرف هذه النقطه.
0: صحيح، ولو كانت البيئه سامه من المهم جدا اننا احنا نحصن انفسنا، نمنع انفسنا من اننا نتاثر الى درجه التقليد، لانه الانسان بعد فتره من العشره بين وبين الناس
1: يتاثر.
0: ايوه
1: صح، 100% التاثر وارد، التاثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حمايه.
0: كيف نحمي انفسنا؟ طيب.

0: أعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
1: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه هو كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإن ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو أني أنا أبتعد، أنا مو حل الابتعاد. وبعض الأحيان الابتعاد صعب، صعب مرة جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فأنا لازم أصلح الشخص الثاني، نحسن قدر المستطاع. يجينا من نجيه من عدة طرق، يعني مو بس مني أنا، حتى إذا جيت أنا فرضا بأسولف معه وبكلمه بإفراد عدل، لازم في شخص آخر إنه يقول له عشان يحس هو إنه غلطان، ما يكون أنا الحالي أو أنا الوحدي بس اللي أتكلم. لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين إنه هو يكتشف إنه فعلا هذه مشكلة، والدليل إنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، ان هذا من الاول حمايه، اثنين ان نغير مفاهيمه، ثلاثه ان نحاول ان نجعله نكون له صداقات ايجابيه ربما ياثرون عليه. كل هذه الامور لتحسين المشكله نفسها، وهذا كله ينعكس علينا. اربعه، لازم ان احنا نحدد نقاط التواجد مع بعضنا، لازم ان نلتقي باتجاهات معينه في بينه وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير الموضوع في هذه النقطة، لازم نغيره، مع لأنه هو يكتشف ترابط. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة. العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه أتعاطف معه، ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صراع، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، أنه الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة أنه صرنا نكره الجلسة معه، أو أنه نبتعد، أو أن الجلسة أبو ساعة. وخاصة بين الآباء، للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله، تجد إن مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة، أو عطني جوالك خلني أشوفه. هذا تجد إن الأولاد ينفرون، كل واحد يروح لغرفته إذا جابوهم، وإذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. فهذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج، أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو سألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم، وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
0: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
1: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
0: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
1: والله
0: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي، معناته أقول لا، هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
1: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، أنك ما تقول لا
0: مع كلمة
1: لا مع أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف، يستنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا، استنزفك مهنيا، استنزفك كذا، انك ما تقول لا، هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش انا دائما اقول نعم نعم؟ ليش ما اقول لا؟ طيب لان بعض الاحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على اسرتك. الان لو جو مديرك في العمل قال ابغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد انك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب اسرتك او اولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع إلا 7 المغرب ولا 8 كأنه أبعد الأشخاص عن أسرته.
0: حلو، هذه هذه واحد، انه الانسان لا يكثر من كلمه نعم
1: نعم
0: ويتقبل قول لا. اثنين
1: نعم،

0: هو العطاء بدون أخذ. العطاء بدون أخذ. تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في أوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا أخذ وأني أنا أعطي ولا أخذ. هي مو أخذ عطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه أمور. هذا الشيء خمسة، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول ستوب هنا. أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور. لازم أوقف ستوب، أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على سلوبك اللي فيه سوداوية كثير. أنا ما أنا أشوف أني أنا أتعب، أنا أمرض وأنت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي أكثر.
1: إيش زيادة الاستنزاف؟
0: إيه استنزاف مرة الجوانب. تخيل أن يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زيادة إلا أنه نرجسي، زيادة إلا أنه سلبي، وزيادة لا ويزود عليها بعضهم أنه نقاد، ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول انها لو انها زينه بس ما عجبته ينقد اللي فات الاخضر واليابس،
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب هو
0: شو اقول لك. أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين اعجابه، بالعربي ما يبغى يبين اعجابه، يحس انها اهانه لها، ويحس انها كذا كانها طالعه من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
1: ويحسب نفسه انه هو يعني في النقد او في الانتقاد انه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط. ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
0: بالضبط، الدرس انه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، تصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات. يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خفت ينفصل عشان عندي اولاد، عشان عندي بكره ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفه، ما هذه كلها تدور في مخك.
1: او ممكن الحب هو يكون السبب في انه الانسان يسمح لي الشخص المستنزف النرجسي الاناني انه يقتات على مشاعر الاشخاص اللي تحبه.
0: صح،
1: لانه يعني المشاعر، وانت تفضلت في واحده من النقاط قلت انه المشاعر لازم تكون قويه في اتخاذ القرارات، في
0: صح،
1: في تحديد الخطوه التاليه لازم الانسان يكون ناشف شوي. فللاسف انه استغلال من بعض الاشخاص السلبيين نقطه العاطفه، يلعب على موضوع العاطفه لانه عارف انه الشخص هذا يحبه، عارف انه امه تحبه، فراح ياخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطه. لكن انه في كثير من الاشخاص السلبيين هو مو عارف انه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه انه له الحق في انه ياخذ كل ما اراد، حتى باي طريقه إن كانت.
0: لا، ويعني وقريب منها بعض الاحيان للاشياء اللي غير واجبه تصير استحقاق
1: فعلا.
0: يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هديه، يوم العيد من الاعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من انه كان هديه الى استحقاق. هذا مزعجة جدا ترى
1: فعلا،
0: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي انت ذكرتها انه قول لا، لا تصير دائما
0: بالضبط.
1: لأنهم يتعودوا بالضبط على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا، في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة، ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها.
1: صحيح
0: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلا، هي صعبة، يحس أنها أنه فيها
0: أيوة بالضبط،
1: فيها غلط على الشخص اللي قدامه.
0: بالضبط، مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح،
0: هو خلاص يرى أنها استحقاق.
1: لا نعم، أنا
0: ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
0: أيوة
1: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقال له إيه.
0: صح، هذه فهذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة.

0: كثير للأسف يظن أنها عطاء، مو بعطاء، هذه هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح،
0: تدخل في مربع الاستغفال، ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة، إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردين، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص، يعني
0: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر،
1: بس انا قلت لعملك في الكادر الطبي ما يقدر، لكن
0: لا لا لا لا انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه.
1: ايوه فهمت عليك،
0: انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلوميه اكثر الاشخاص المستغلين الاشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعه.
1: صحيح،
0: هذول اللي اشخاص مستغلين للاسف في ناس ما يقدرون، وفي النهايه دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: صحيح، وبدينا كذا اخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمه على الدوام. استاذ نايف، اخر سؤال او اخر فقره في مسار، هي نحتاج منك نصيحه عمليه تقدمها لشخص يشعر ان سلبيه الاخرين بدات تاثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا، الأشخاص المتضررين، شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
0: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف، لازم اتخاذ موقف، يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة، هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني كسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوج، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على الأخوات، ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخله، في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذا تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه يأخذه بس يسكت، لا، ان هذا الشخص ما اعطاك هذا الشيء الا يستاهل كلمه شكرا اقل شيء. هذا واحد. اثنين اللي بالنسبه، اما البعيد عادي اني انا احاول اغير، ان لم يتغير ابدل الاصدقاء ابدا، مو عيب ابدا، مو بالضروره، ما الله اراد وخلقني اني اكون صديقك ابدا.
1: جميل.
0: اذا انت ماشي بالطريقه اللي انا اراها مناسبه لي وتساعدني وتناسبني، لا يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية أني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه، يعني لازم مو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة، هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة، يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك، وفي ناس لا الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي.
1: جميل.
0: هذا فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية، ولازم التغيير، ولا مانع مع التحسين والتعديل إن قدرت. في ناس ترى سبحان الله ما يدري أنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري أنه سلبي، لازم يوضح له ان هذا ترى غلط، وهذا اسلوب كذا، مو بزين انك تعمل كذا، مو بزين كذا، خاصه مع المراهقين يسوون اشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كذا، حلو انك تسوين كذا، حلو انك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب استاذ نايف، الحين انا وانت بننتقل الى فقره صح او خطا، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح او خطا.
0: طيب تفضل.
1: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفاً في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائماً المستمر من المشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جداً. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد او التقليل

0: الاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات. أنا أرى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك.
0: صح، إلى حد كبير. يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة.
0: في أمان الله. حياك الله.
1: ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم 4 خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش. أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حكاية بدأت من الطبيعة واكتشفها الإنسان من خلال الأشجار والأخشاب التي كانت تحمل روائح عطرية، رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها، ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقاً إلى خلطات أكثر تنوعاً وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
2: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطرياً الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في يعني في السعودية تقريبا بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من طرق التجارة القديمة، يعني مثلا كانوا ياخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلاً إنه هذه إيش تستخدم. بطبيعة الإنسان يعني يحب إنه يعرف أو يبتكر أو يشتغل، فكان في أسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم أحياناً وصفات لبعض الروائح، ومن هنا بدأ الإنسان يتطور. يعني يأخذون نفس الرائحة أو نفس الفكرة أو نفس الطريقة اللي يعطونهم إياها التجار ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم يعني. فهي تقريبا إبداع شخصي، يعني إبداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
1: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة، وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
2: اي اضافوا عليها، يعني هذه كانت اساسيات. مثلا قديما كانوا الناس ياخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال الى الان في عوائل تاخذ اللبان مثل ما هو، تاخذ المستكه مثل ما هي، وتاخذ الجاوي او الجاوني حسب ما يسمون العائله نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت انه تضاف على مثلا العود الورد والزعفران والهيل والصندل، فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة. كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
1: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالاً وشرقاً وغرباً لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
2: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلاً عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجاوني. هذه لازال لو إلى ها يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها. سبحان الله كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا. وعندك منطقة الجازان بحكم أنهم قريبين من اليمن، فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر.

0: وعندك وادي الدواسر، لا وادي الدواسر سبحان الله مع انهم في منتصف يعني تحس انهم في منتصف السعودية، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها خلطات خاصة، ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما أخذوها يعني جاهزة وبدأوا يبخرون فيها، لا.
1: اعتمدت الصناعة التقليدية على أدوات بسيطة من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور، ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدماً وتنظيماً.
0: الظفر عندهم اللي هي دي قوقعة الحلزون، الظفر زمان أو قديماً كانوا يحمصونه، ولازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، أنهم ما يقدرون يحمرونه مثلاً في أفران. نفس الشيء الطحن كانوا يطحنون يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء، أما الآن لا طبعا اختلفت الطرق، الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر، يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معاك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معاك الخلطة، الآن لا، الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت، حتى أدوات العجن الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة من ذاك الوقت إلى هذا اليوم تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
1: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
0: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها، يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد، أو التجارية راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها، لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل، يعني مثلا صندل الان يعني ممكن فيه 80 درجة من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطرية في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبة تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جودة المنتج بالاضافة الى يرفع من قيمة المنتج.
1: يضم عالم البخور والطيب أنواعا كثيرة، من أبرزها اللبان والمر والعود، إلى جانب خلطات البخور المختلفة والزيوت العطرية والعطور المركبة، ويختلف كل نوع في مصدره ورائحته ودرجة ثباته وطريقة استخدامه.
0: والله شوف، بما أنه هو شيء مرتبط بعادات وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا، يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا، فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور، فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين.

0: يعني او موضة او حاجة بسيطة يعني وقت ترند بسيط، اكيد انه بالعكس حيفتح يعني حيكون باب كبير للناس. وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة، كل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح افاق كبيرة ويمكن يعني بالعكس يباع اكثر مما يباع الان.
1: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
0: طبعاً يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج. ويعني تقريباً دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور. إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية وبعدها إلى العالم جميع.
1: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
0: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلاً ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما انت تجي في السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، انت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تاخذ منه. يعني انا اخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصفة القديمة، ولكن لما اجي اقدمه بطريقة تناسب ان يباع عالميا. يعني انا ارى ان البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون انه نبدأ نغير الباكجينج. لكن لما يكون عندك علبة فخمة مثل العطور، يعني الان انت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها يختلف، نفس الشيء هو لازم يكون عندك جودة تقدمها في المنتج، اصالة، ارث انت تقدمه للعالم، لا بطريقة يعني تناسب ان تظهر باسم المملكة العربية السعودية واصالتها وتراثها بتغليف مناسب جدا. يعني علبة رائعة توحي لما بداخلها وتغليف أيضا رائع يوحي ما بداخله. يعني
1: من شجرة ومادة عطرية بسيطة بدأت رحلة طويلة عبر طرق التجارة والأسواق، حتى وصلت اليوم إلى المختبرات والمتاجر الإلكترونية والعلامات التقليدية المتعارف عليها محلياً وعربياً. وأصبحت حكاية صناعة أثبتت أن الرائحة قد تتحول من منتج بسيط إلى هوية واقتصاد وسوق منظم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة ليلى الحويطي المهتمة بصناعة البخور والروائح العطرية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات

0: خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: خليجي 27.
6: رأسية يا رب، مستحيل يا علي، مستحيل يا حبسي.
7: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي، وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي من السعودية الخضراء. موضوعنا اليوم صناعة المحتوى البيئي المؤثر، كيف تتحول المعلومة العلمية الجافة والمعقدة في بعض الأحيان إلى رسالة تحرك الناس بمختلف خلفياتهم وأطيافهم، ومتى يكون المحتوى البيئي أداة تغيير حقيقية. المفارقة مستمعين أن البشرية اليوم لم تكن يوما أكثر معرفة بأزماتها البيئية مما هي عليه الآن. تقارير التغير المناخي متاحة، وأرقام التلوث منشورة، وصور ذوبان الجليد أمام أعيننا، ومع ذلك تبقى الفجوة واسعة بين أن نعرف وأن نفعل. هذه الفجوة بين المعرفة والسلوك هي بالضبط المساحة التي يعمل عليها صناع المحتوى البيئي. ضيفنا اليوم من الأسماء التي لم تكتفي بالحديث عن البيئة، بل أسست لها عملاً ميدانياً مستمراً امتد أثرها إلى شريحة واسعة من الجمهور، الأستاذ حمزة الغامدي، رئيس مجلس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية وعضو مجلس إدارة جمعية رحمة للرفق بالحيوان. فأهلاً وسهلاً بضيفنا الكريم وبكم مستمعين الأعزاء. قبل أن ندخل مستمعين في التفاصيل، لابد أن نضع تعريفا. المحتوى البيئي المؤثر ليس كل ما ينشر عن البيئة، هو بتعريف دقيق ذلك المضمون الرقمي أو الإعلامي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الصديقة للبيئة وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع. سؤالنا للأستاذ حمزة من واقع تجربة، كيف يرى انتشار المحتوى البيئي؟ وهل الوعي البيئي في مجتمعنا اليوم يعاني من نقص في المعلومة أم من نقص في تحويل المعلومة إلى السلوك؟
1: في عصر تهيمن فيها المنصات الرقمية على مشهد التواصل، برزت صناعة المحتوى كأحد أقوى أدوات التغيير. إذا كان المحتوى قادراً على تشكيل آراء الملايين، فإن المحتوى البيئي المؤثر يحمل مسؤولية مضاعفة، فليس هو مجرد

0: مجرد نقل للمعلومات بل مهمة إنسانية لإنقاذ بيئة تئن تحت وطأة التلوث والتغيير المناخي. فكيف يمكن صناعة محتوى بيئي يحدث أثرا حقيقيا؟
1: مستمعين الكرام، المحتوى البيئي يقوم على أسس علمية رصينة ويعتمد على مصادر موثوقة كتقارير المنظمات البيئية الدولية والهيئات الرسمية المختصة، ويمر بالتحقق قبل النشر. والسبب بسيط، المعلومة البيئية المغلوطة لا تقف عند حدود الخطأ بل تتحول إلى ضرر مضاعف، تفقد الجمهور ثقته وتمنح المشككين في القضايا البيئية ذريعة، وقد تدفع الناس إلى سلوك خاطئ ظنا منهم أنهم يحسنون. سؤالنا هنا لضيفنا الكريم، كيف يتم التحقق من المعلومة البيئية، وكيف يوازن صناع المحتوى البيئي بين أمانة المعلومة وجاذبية الطرح؟
0: مفهوم المحتوى البيئي المؤثر. المحتوى البيئي المؤثر هو ذلك المضمون الرقمي أو الإعلامي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية وتحفيز السلوكيات الصديقة للبيئة وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع. يتطلب هذا النوع من المحتوى مزيجاً من المهارات التقنية والإبداع والاستراتيجيات التسويقية إلى جانب فهم عميق للقضايا البيئية. طبعاً يختلف المحتوى البيئي المؤثر عن غيره من المحتويات في أنه يضع التغيير الفعلي هدفاً أساسياً وليس مجرد تفاعل أو انتشار، إنه محتوى يعطي صوتاً للقضايا المهمشة ويساعد الأفراد على الشعور بأهمية دورهم في إحداث فرق. لماذا نحتاج إلى محتوى بيئي مؤثر؟ البشرية تواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، تغيير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، تلوث الهواء والمياه، تراكم النفايات البلاستيكية. ورغم وفرة المعلومات البيئية يظل الفارق بين المعرفة والفعل واسعا. هنا يأتي دور المحتوى المؤثر من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة، تحفيز المشاركة المجتمعية. لما نقول تبسيط المفاهيم المعقدة نقصد تحويل البيانات العلمية الجافة إلى قصص وحقائق مفهومة للجميع، تحفيز المشاركة المجتمعية، مشاركة المجتمع في تحفيز سلوكيات صديقة للبيئة، بناء جيل واعي بيئيا من خلال تمكين الشباب رقميا حتى يكونوا سفراء للبيئة في مجتمعاتهم. طيب، ما هي ركائز صناعة المحتوى البيئي المؤثر؟ أولا، المصداقية والدقة العلمية. المحتوى البيئي المؤثر يقوم على أسس علمية رصينة، يجب على صانع المحتوى الاعتماد على مصادر موثوقة، يعني مثل تقارير المنظمات البيئية سواء دولية أو محلية، الهيئات الرسمية، الجهات الرسمية، والتحقق من دقة المعلومات يعني قبل نشرها. فالمعلومة المغلوطة ممكن تضر أكثر مما تنفع وتقوض ثقة الجمهور. ثانياً، الإبداع في السرد القصصي. القصص تبقى في الذاكرة أطول من الأرقام. استخدام أساليب السرد القصصي يجعل القضايا البيئية قريبة من قلوب الناس. فبدلاً من الحديث عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين أو درجة أو انخفاضها في مكان، يمكن سرد قصة مزارع مثلاً فقد محصوله بسبب الجفاف، أو يعني طفل لا يستطيع التنفس بسبب تلوث الهواء، اختناق بعض الكائنات بالمخلفات البشرية من بلاستيك وغيرها، يعني من هذا القبيل. هذه القصص هي اللي تدخل لقلوب الناس وتؤثر فيهم أكثر من مجرد معلومات وتحذيرات وتوعية عامة مجافة.
1: مستمعينا الأعزاء، المحتوى البيئي لم يعد نصاً مكتوباً فحسب، الصورة والفيديو لتوثيق الواقع وإبراز التحولات، والإنفوغرافيك لتبسيط البيانات المعقدة، والبودكاست للوصول إلى من يفضل الاستماع على القراءة، والمقاطع القصيرة التي تنتشر بسرعة على منصات التواصل. وتبقى الركيزة الأهم والتي يغفل عنها كثير من صناع المحتوى البيئي، ألا وهي فهم الجمهور. فالمحتوى المؤثر

0: هو الذي يصل إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب عبر القناة المناسبة. أسلوب مخاطبة الشباب على منصة قصيرة يختلف جذرياً عن أسلوب مخاطبة صناع القرار على منصة مهنية. سؤالنا هنا للأستاذ حمزة عن الأداة الأقدر على تحريك الناس فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
1: المحتوى البيئي المؤثر لا يقتصر على النص المكتوب، بل تشمل أدوات فعالة مثل الصور والفيديوهات. الصورة أبلغ من 1000 كلمة، والإنفوغرافيك والبودكاست وغيرها، مقاطع الفيديو القصيرة. هذه الأدوات بتساعد لوصول المعلومة بشكل أبلغ من مجرد كتابات تكتب وترسل وتصل إلى الآخرين.
0: مستمعين الأعزاء، الوعي وحده لا يكفي، ولذلك يركز المحتوى البيئي المؤثر على تحفيز المشاركة للتلقي السلبي عبر الحملات التطوعية والتحديات البيئية والمبادرات الميدانية التي تجمع بين العمل على الأرض والتوثيق البصري. المستمع الذي يشارك مرة واحدة في تنظيف شاطئ أو زراعة شجرة يصبح بعدها سفيراً للقضية في محيطه. لكن الطريق مستمعينا ليس معبداً، فصناع المحتوى البيئي يواجهون تحديات متكررة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي عن الوصفة العملية لتحويل متابع صامت إلى مشارك فعلي على الأرض، وكذلك تحفيز شاب شغوف بالبيئة يريد أن يجعل من المحتوى البيئي مساراً مستمراً لا حماساً مؤقتاً.
1: يختلف أسلوب مخاطبة الشباب على بعض البرامج مثل تيك توك عن أسلوب مخاطبة صناع القرار على بعض المنصات الأكثر رسمية. لذلك يجب تحليل الجمهور المستهدف وتصميم محتوى وفقا لاهتماماته وقنوات تواصله المفضلة والمؤثرة. خامسا، تحفيز المشاركة للتلقي فقط. التلقي السلبي. الوعي وحده لا يكفي، بل لابد من تحويله من إلى فعل. لذلك يركز المحتوى البيئي المؤثر على تحفيز المشاركة، سواء من خلال حملات تطوعية أو فعاليات أو مبادرات ميدانية أو تحديات بيئية تجمع بين العمل التطوعي والتوثيق البصري. طيب، في تحديات تواجه صناع المحتوى البيئي. رغم أهمية هذا المجال، يواجه صانع المحتوى البيئي عقبات عدة، منها محدودية الاهتمام الجماهيري. القضايا البيئية قد تبدو بعيدة أو مملة للبعض. المعلومات المغلوطة، انتشار الأخبار الكاذبة وتضليل البيئي. هذه من المعلومات المغلوطة اللي ممكن تؤثر وتكون تحدي لصناع المحتوى البيئي. أيضا من التحديات نقص الموارد، قلة التمويل والكوادر المدربة لإنتاج محتوى عالي الجودة. أيضا من التحديات الاستدامة المالية، كيف يستمر صانع المحتوى في عمله دون عوائد مادية كافية حتى يقدر يستمر. في الختام، صناعة المحتوى البيئي المؤثر ليست مجرد مهنة أو موضة عابرة، بل رسالة ومسؤولية في عالم يتسارع فيه التدهور البيئي. تصبح الكلمات والصور أدوات مقاومة ووسائل لبناء مستقبل أكثر استدامة. المطلوب اليوم هو جيل جديد من صناع المحتوى يجمع بين العلم والإبداع، بين الشغف والالتزام، حتى يحول القضايا البيئية من أخبار جانبية إلى أولويات مجتمعية، ومن مخاوف مستقبلية إلى أفعال راهنة. فالصورة التي توعي، والكلمة التي تحرك، والمحتوى الذي يغير، هي سلاحنا الأهم في معركة إنقاذ بيئتنا.
0: مستمعينا الكرام، نخرج من حلقة اليوم بخلاصة تستحق التأمل. صناعة المحتوى البيئي ليست مهنة عابرة ولا موضة رقمية، إنها رسالة ومسؤولية. وفي عالم يتسارع فيه التدهور البيئي، تتحول الكلمة والصورة من أدوات ترفيه إلى أدوات وعي فعالة ووسائل لبناء مستقبل أكثر استدامة. وصلنا إلى ختام حلقتنا. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذا الطرح. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة.
1: اختارين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة والزموهم، لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
4: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
6: مرحبا بالوراد.
4: شغف واحد وصوت واحد
7: بطولة كأس الخليج المفضلة.
4: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير، ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقا من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر والتدخل في المراحل المبكرة بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: في البداية الشكر موصول لجامعة الملك عبد العزيز إذاعة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير. معكم الجوهرة الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. أعمل على هذا الابتكار ضمن فريق متكامل من تخصصات مختلفة، معنا مضيف قومي من كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، كان لها دور في الجانب المتعلق بالمواد وجانب الميكروبيولوجي في الابتكار. كذلك فارس الجهني هو طالب في السنة الرابعة من تخصص الهندسة الصناعية، كان له دور مهم في الجانب الهندسي وتصميم وتطوير الابتكار. أعتقد أن تنوع تخصصات الفريق كان نقطة قوة كبيرة لنا، لأن الابتكار الصحي يحتاج إلى أكثر من منظور فجمعنا بين الطب والهندسة والأحياء الدقيقة عشان نحول مشكلة طبية حقيقية إلى حل مبتكر قابل للتطوير. أحب أبدأ بقصة بسيطة جداً يمكن كل شخص فينا مر فيها. تخيل أنكم وأنتم تمشون خبط أصبع قدمكم طرف الطاولة، غالباً أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك أصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع وأحياناً بشكل متكرر لشهور. هذا تقريبا هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر مشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيدا. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها؟ قبل نبدأ في تصميم الابتكار، بدينا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات المرتبطة فيها. بناء على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي، بدينا بتطوير نيكيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
2: طبعاً الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعاً هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحياناً عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حالياً تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحياناً عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في نيكيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار.

0: هذا هو الحل. لكن لما تبدأ فعلاً تطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جداً، مثلاً هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلاً يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعاً وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جداً لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلاً من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات. وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو أن الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: ميكاكير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع، مرن، قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه نمو الظفر. اختيارنا للمواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض. وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: ولله الحمد، ميكاكير ما توقف عن مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج، وبدأنا فعلاً في بيع المنتج ووصول المستخدمين. طبعاً هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، إنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعلياً، ويمكن حتى لو نستخدم إنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جداً بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماماً عن مجرد تقديم فكرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة، وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل ميكاكير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار وأن نشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على الجوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج، ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول ميكاكير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي مستدام يمكن أنه فعلاً يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة ميكاكير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي، وبعدها تحولت نتائج البحث لابتكار، ثم شاركنا فيه دولياً وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه. واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من خلال التطوير والتوسع بناء الشراكات. طبعاً هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائماً بسؤال بسيط: هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار

إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة، أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة ناشيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان، وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة، فيبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير، بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح. وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز، بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة، وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح، صاحبة ابتكار ناشيا كير، على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحدٍ وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم

0: عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
3: من الإذاعات العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج من الإذاعات العربية. أعزائنا المستمعين، لغتنا الجميلة برنامج إذاعي رائع يهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية السليمة بين الناس من خلال تصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة وتوضيح الفرق بين الكلمات وتقديم قواعد مبسطة للمستمعين. البرنامج من إنتاج إذاعة الجزائر، وقد اخترنا لكم هذه الحلقة من البرنامج. متابعة شيقة.
4: قرأتم كثيراً وتقرؤون وسمعتم وتسمعون في كلام العرب المحدثين والعربيات المحدثات قول بعضهم: حاز الفريق الرياضي الفلاني على إعجاب المتفرجين، ينتظر أن تحوز المقابلة الفلانية على رضا أنصار الفريقين المتنافسين، حاز فلان على جائزة علمية ويتوقع أن يحوز على منحة دراسية للدراسة في الخارج، حازت فلانة على المرتبة الأولى في المسابقة الفلانية وينتظر أن تحوز على وظيفة إدارية. وتعدية الفعل حاز يحوز بحرف الجر على في هذه التراكيب وغيرها خطأ لغوي صريح، صوابه أن يستغنى عن حرف الجر فيتعدى الفعل حينئذ إلى مفعوله بنفسه وينصب مفعوله نصبا مباشرا دون حاجة إلى الاتكاء على عكاز حرف الجر أو على غيره. وهكذا يقال: حاز الفريق الرياضي الفلاني إعجاب المتفرجين، ينتظر أن تحوز المقابلة الفلانية رضا أنصار الفريقين المتنافسين، حاز فلان جائزة علمية ويتوقع أن يحوز منحة دراسية للدراسة في الخارج، حازت فلانة المرتبة الأولى في المسابقة الفلانية أو حازت الرتبة الأولى فيها وينتظر أن تحوز وظيفة إدارية.
5: أما لماذا الصواب اللغوي حاز فلان الجائزة الأولى يحوزها وليس الصواب حاز فلان على الجائزة الأولى يحوز عليها؟ فإن بيان ذلك هو أن العرب استعملت في كلامها الصحيح هذا الفعل حاز يحوز متعديا بنفسه إلى مفعوله، فقالت: حاز فلان الشيء يحوزه حوزا وحيازة إذا ضمه إلى نفسه وجمعه أو ملكه. ففلان حائز والشيء محوز، وكل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيازة. واحتازه يحتازه احتيازا بمعنى حازه يحوزه. ومثله حوزه يحوزه تحويزا أي ضمه أو جمعه. وتحوز الرجل يتحوز تحوزا أي تنحى يتنحى. ومنه قول العرب: دخل فلان على أخيه فما تحوز له عن فراشه أي فما تنحى له. وحاوزه يحاوزه محاوزة أي خالطه أو طرده. وتحاوز الفريقان إذا حاز كل منهما عن الآخر. فالأفعال المزيدة احتاز وحوز وتحوز وحاوز وتحاوز وتحيز وانحاز تشترك كلها في الأصول الثلاثة، وهي الحاء والواو أو الياء.

0: الياء في بعض الأحيان والزاي، وتختلف صيغها ومعانيها. وأكثر هذه الأفعال المزيدة هجره الاستعمال الحديث أو كاد يهجره، ولم يبقى جاريا في الاستعمال اليومي منها إلا الفعلان انحاز ينحاز وتحيز يتحيز، كقول الشاعر يصف عجوزا استضافها فجعلت تروغ منه: تحيز مني خشية أن أضيفها، كمن حازت الأفعى مخافة ضاربي، أي تتنحى عني هذه العجوز وتتأخر خوفا أن أنزل عليها ضيفا. ويروى صدر هذا البيت: تحوز مني خشية أن أضيفها، وتحيز وتحوز أصلهما تتحيز وتتحوز. وقول العرب: انحاز فلان إلى المشروع التعاوني ينحاز إليه انحيازا، معناه مال إليه أو انضم إليه. وقولهم: انحازت فلانة عن المشروع تنحاز عنه إذا عدلت عنه أو تخلت، وانحاز القوم إذا تركوا مركزهم إلى مركز آخر.
1: والانحياز مصدر واسم، وفي الاستعمال الحديث مصطلح سياسي ونفسي وألكتروني وهندسي، معناه العام في علم النفس هو موقف ينطوي على ميل إلى تأييد نظرية أو فرض أو رفضهما، ينشأ من تأثر انفعالي سابق موجه للحكم الذي يصدره الإنسان على القضايا. ومن هذا المعنى جاءت سياسة عدم الانحياز، والمنحاز وغير المنحاز، والدول المنحازة والدول غير المنحازة. وسياسة عدم الانحياز مواقف سياسية مستقلة ترفض الدول التي تتبناها سياسة الاحتواء، وترفض الانضمام إلى فريق دون فريق آخر. ودول عدم الانحياز هي مجموعة من الدول سادها اتجاه سياسي هدفه تأكيد استقلالها عن المعسكرين أو القطبين الأعظمين، قطب الولايات المتحدة الأمريكية وقطب الاتحاد السوفيتي. وظهرت بذور هذا الاتجاه السياسي الحيادي في مؤتمر باندونغ التاريخي الذي انعقد في أبريل 1955، وتبرورت أفكاره في المؤتمر الأول لعدم الانحياز الذي انعقد في بلغراد خلال سبتمبر 1961. وشاعت في عهد القطبية الثنائية السوفيتية الأمريكية وفي ظل دول عدم الانحياز ثلاثة مصطلحات سياسية، هي الحياد والحياد الإيجابي وعدم الانحياز. وتعبر هذه المصطلحات عن سياسة واحدة رغم الفروق الدلالية بينها، لأن الحياد قد يكون سلبياً كحياد سويسرا في أثناء الحروب العالمية، غير أنه يلاحظ أن دول عدم الانحياز ضعفت إيجابية حيادها بسقوط القطب السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقطبية العالمية.
0: والحيازة من الفعل حاز يحوز وحاز يحيز، ومعناها في اللغة الضم والجمع. والحيازة في الاصطلاح القانوني معناها وضع اليد والتملك، وهي أنواع منها الصريحة والظاهرة والخالية من النزاع، ومنها الحيازة بحسن النية والحيازة بسوء النية، وتكون في الثابت والمنقول. أما الفعل المجرد فهو ثلاثي أجوف واوي، كقول القائل: حاز فلان أرضا يحوزها حوزا وحيازة، ففلان حائز والأرض محوزة. وثلاثي أجوف يائي كقول

0: القول الآخر حاز فلان الأرض يحيزها حيزا وحيازة، ففلان حائز والأرض محيزة. ووزن هذا الفعل سار يسير وباع يبيع، ولكن الفعل الشائع في الاستعمال هو حاز يحوز حوزا، والحوز من معانيه الموضع الذي يقام حواليه حاجز، وحوز الدار من ضم إليها من المرافق، وجمعه الأحواز، والحوزة الناحية، والحيز والحيز، وجمعه الأحياز على لفظ المخفف، وأحياز الدار نواحيها ومرافقها.
1: والخلاصة أن هناك عربا محدثين وعربيات محدثات يقولون حاز فلان على أموال كثيرة يحوز عليها، وحازت فلانة على رضا أساتذتها تحوز على رضاهم. وتعدية الفعل حاز يحوز بحرف الجر على إلى مفعوله خطأ لغوي صريح، صوابه أن ينصب مفعوله بنفسه نصبا مباشرا فيقال حاز فلان أموالا كثيرة يحوزها، وحازت فلانة رضا أساتذتها تحوز رضاهم. وإلى اللقاء.
2: مستمعينا الأفاضل، تختلف مفاهيم السعادة من إنسان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، حيث تختلف تفاسير السعادة مع اختلاف الحاجة. وفي هذا الخصوص يضع برنامج حياتنا السعيدة أشكالاً مختلفة للسعادة، البرنامج من إنتاج إذاعة دولة الكويت، وقد اخترنا لكم هذا المسمع من إحدى حلقاته. متابعة ماتعة وشيقة.
3: لدينا 19 سراً عن السعادة لا يبوح بها السعداء الحقيقيون. أوضحت الدراسة البريطانية البرازيلية لمعهد ديستاك المعروف بنشره للدراسات الاجتماعية والأسرية والزوجية أن الشعور بالسعادة أو التعاسة يمكن أن يكون نتيجة حالات نفسية مختلفة. ولا نقصد الدراسة هنا الدخول في عالم الفلسفة لتحليل الأمور، ولكن بالرغم من ذلك فقد تكون هناك أفكار فلسفية لتظهر تلقائية سبب التركيبة الصعبة لموضوع السعادة. فهناك أناس لا يشعرون بالسعادة إلا إذا كانوا في حالة من الحزن، وهنا يمكننا القول بأن هذا الخيار هو ميل نفسي، إذ أن أحدا لا يجبر هذا الشخص أو ذاك أن يشعر بالسعادة أو حتى في الحزن، كما أنه ليس هناك حالة نفسية مرضية تجعلنا نختار الحزن لكي نشعر بالسعادة. علق خبراء هذه الدراسة الحالة النفسية الصحية تستطيع أن تفرق بين السعادة والتعاسة، ولكن الميل النفسي غير قادر على تحديد الفروق بين أشياء كثيرة، وهنا يمكن أن نسميه سمة من سمات الشخصية. أما السعادة المزيفة تشير الدراسات، مستمعينا الكرام طبعا الدراسات الحديثة تشير ببساطة إلى أن السعادة المزيفة تعني التدخل في المزاجية فيها، حيث أنك لا تستطيع أن تعرف إن كان الشخص سعيدا أم لا، ففجأة نجده يتغير أو يتأثر لأصغر التيارات الحياتية، وذلك بسبب المزاجية. عندئذ نكتشف أن مثل هذا الشخص كان يتظاهر بالسعادة فقط. أما السعادة الحقيقية فهي تلك التي تبدو كخط مستقيم غير متعرج. أما أسرار السعادة، إن الإنسان الذي يشعر بسعادة حقيقية ليس بحاجة للتصريح بذلك طوال الوقت، بل إن سعادته تعتبر متكاملة لأنه يريد ذلك. ولهذا السبب فهم، وأقصد طبعا السعداء الحقيقيين، لديهم أسرارا لا يذكرونها لأحد، ذلك لكي لا تتأثر هذه السعادة بأي تيار من تيارات المزاجية. وهناك أسرار للسعادة، إن الإنسان مستمعينا الكرام الذي يشعر بسعادة حقيقية ليس بحاجة للتصريح بهذه الأحد أسرار السعادة. إن الإنسان الذي يشعر بسعادة حقيقية ليس بحاجة للتصريح بذلك طوال الوقت، بل إن سعادته تعتبر متكاملة لأنه يريد ذلك. أما بالانتقال عن أسرار السعادة، نذكر مستمعينا الكرام أن الإنسان الذي يشعر بسعادة حقيقية ليس بحاجة للتصريح بذلك، فطوال الوقت هو سعيد ولا يريد أحدا أن يعكر عليه هذه السعادة. ونذكر بأن سعادته تعتبر متكاملة لأنه يريد ذلك، ولهذا السبب فهم، وطبعا هنا أقصد السعداء الحقيقيين مستمعينا الكرام، لديهم أسرار لا يبوحون بها لأحد لكي لا تتأثر هذه السعادة بأي تيار من التيارات المزاجية التي قد تحدث معهم يوميا. فهم لا يبوحون ب19 سرا يقبع في داخلهم. ومن هذه الأسرار نذكر أولا، هم ليسوا سعداء طوال الوقت، أي أننا قد نفكر بالسلبيات أحيانا كثيرة، ولكننا نفكر بالإيجابيات وقتا أطول، وهذا ما يجعلنا سعداء. فنحن نشعر بسعادة حقيقية ليس بحاجة إلى نقل سلبية من السلبيات إلى الآخرين، لأنه يدرك بأن هذا التفكير السلبي أو ذلك لن يدوم طويلا في قرارة نفسه. هذا أولا. أما ثانيا، مستمعينا الكرام، تعلموا كيف تقولون لا عندما تكون هناك حاجة لذلك، ولذلك فإن ما بداخلهم يكون صافيا يحافظ على الشعور بالسعادة، وهم في الحقيقة عندما يقولون لا فإن ذلك نابع من قلوبهم، ولا يعني بأن حياتهم سارت على نحو مثالي، بل كانت هناك معاناة إلى أن وصلوا إلى هذه المرحلة من السعادة، ولكنهم لا يفضلون الحديث أو البوح بها. أما رابعا، فهم يعرفون نقاط ضعفهم في شخصياتهم، فهم قادرون على التعامل معها، ولذلك فهم لا يبوحون بها لأحد، لأنهم يعلموا بأن أحدا لن يهتم بما يدور في داخلهم، ويكفي بأنهم راضون عن أنفسهم وصادقون عن الذات، بحيث لا يجعلون تلك النقاط الضعيفة في شخصياتهم تؤثر سلبا عليهم وعلى الآخرين. أما خامسا، يتجنبون الشعور بالتوتر في حياتهم، فهم يبعدون نفسهم عن الأشياء التي تجلب لهم التوتر، وإن شعروا بالتوتر فإنهم قادرون على التعامل مع ذلك من دون أن يبوحوا بذلك للآخرين أيضا. أما سادسا، يمارسون الرياضة وبشكل مستمر، حيث تمنعهم الرياضة الشعور بالسعادة بسبب العناية الصحية، ومن كان سعيدا حقا فهو لا يتباهى بأنه يمارس الرياضة بشكل عام. سابعا، هم قانعون بما يملكون، هم أيضا قانعون بما يخصهم، وليست هناك حاجة للبوح للآخرين بهذا الأمر. ثامنا، لا يطلقون الأحكام على الآخرين، وذلك مهما تصرفوا، ولذلك فإنه من الصعب جدا معرفة رأي الإنسان السعيد بالأمور التي تتطلب إطلاق الأحكام على الآخرين. تاسعا، يعرفون كيف يعيدون التركيز على الأمور، فهم يستطيعون وبسرعة العودة إلى رشدهم في المواقف الصعبة وإعادة التركيز الذهني من أجل إيجاد الحلول المناسبة. أما عاشرا، لم يفقدوا براءة طفولتهم، غالبية من يشعرون بسعادة حقيقية يملكون براءة طفولة مؤثرة، ولكن لا يملكون الشعور بها ويعتبرونها من الأمور الخاصة جدا عندهم، والتي تجعلهم يبدون صادقين مع الآخرين. 11، يتعاملون مع الخوف ووجها لوجه، هم لا يخافون من الحقيقة ومن مواجهتها، ولذلك فهم يعرفون كيف يتعاملون مع الخوف من دون أن يبوحوا بذلك للآخرين. أما السبب 12، يحبون المغامرة المحسوبة، ولكنهم أيضا لا يبوحون بذلك أمام الآخرين. السبب 13، لا يحملون الأحقاد، كشفت الدراسة البريطانية بأن السعداء الحقيقيين لا يحملون الأحقاد تجاه الآخرين وتجاه من أساءوا بحقهم في الماضي، لأنهم يعلمون بأن حمل الأحقاد يفسد السعادة الحقيقية. أما السبب الرابع عشر، يشجعون الآخرين دائماً. السعيد

0: لا يملك أي غيرة أو حسد تجاه الآخرين. وقالت الدراسة فإن من يشعر بالسعادة حقا لا يتباهى من أجل إثارة حسد الآخرين. أما السبب الخامس عشر، يعشقون الضحك. السعيد في كثير من المواقف يتحكم بضحكته لعدم إزعاج الآخرين. أما السبب السادس عشر فهم صادقون مع نفسهم أولا. من يشعر بالسعادة الحقيقية مستمعين الكرام يكون صادقا مع نفسه أولا ومن ثم مع الآخرين. السبب السابع عشر، يطلبون المساعدة من الآخرين إذا احتاجوا لها. من يشعر بالسعادة الحقيقية لا يتكبر على طلب المساعدة من الآخرين إذا احتاجوا لها، وهذا أمر لا يبوح به من يملك ذلك الشعور النبيل بالسعادة. أما السبب الثامن عشر، يتفهمون الاختلافات بين الناس. الإنسان السعيد بحق يتفهم الاختلافات بين الناس ولا يدخل في صراعات مع الآخرين، وهذه صفة لا يبوحون بها طالما أن سلوكهم يدل على ذلك. أما السبب التاسع عشر فهم يحبون الحياة، فحب الحياة يجلب السعادة، وهذه حقيقة معروفة وليس هناك حاجة للبوح بها بالنسبة للسعداء الحقيقيين في الحياة.
1: ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من الإذاعات العربية، كان معكم من التقديم حوري السباعي. برنامج من الإذاعات العربية من إعداد وإخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
7: طابت جميع أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنستعرض كتابا بعنوان القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
8: أهلا وسهلا.
7: في البداية وكالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
8: هذا الكتاب يتحدث عن القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد، ودفع الباحثة لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب أفردتها في المقدمة، وقالت يعني أن هناك قيم خلقية في شعر عنترة بن شداد ظاهرة ظهورا بارزا، وكثير من الدراسات التي دارت حول عنترة لم تركز على هذه القيم بقدر ما ركزت عن حياته وسيرته التاريخية وشجاعته وما إلى ذلك. وكذلك من أسباب اختيار دراسة أو تأليف هذا الكتاب أو البحث يعني الرد على بعض المستشرقين الذين قالوا بأن الشعر العربي في العصر الجاهلي كان يخلو من القيم، ومحاولين بذلك تشويه أخلاق العرب وهدم منظومتهم الأخلاقية. فارتأت الباحثة بالرد على هذا الزعم من خلال هذا البحث الذي يصور القيم في الشعر الجاهلي أو في عصر ما قبل الإسلام من خلال شاعر واحد وهو يعد من كوكب من الشعراء العرب قبل الذين لم يدركوا الإسلام. وكذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع هو الوقوف على دور القيم في توجيه سلوك عنترة، وكيف هذه القيم أو هذه الأخلاقيات التي تميز بها عنترة بن شداد جعلت تغير نظرة القبيلة إليه لسبب وآخر، وكذلك قيمة القيمة الشعرية والقيمة الفنية لشعر عنترة بن شداد من ناحية الأدبية والفنية، وأنه يجب أن يعاد النظر فيه للكشف عن موهبة هذا الشاعر العظيم. كذلك اتضح من خلال أشعاره أن هذا الرجل يعني يتمتع بصفات سامية وعالية رغم ظروفه واحتقار مجتمعه له، وكان احتقاره من جهة أمه لأنه ابن جارية حبشية وكان أبوه سيدا من السادة. فكذلك تنظر الباحثة إلى أن الجاهلية كانوا على درجة لا بأس بها من الخلق قبل الإسلام، وليست الجاهلية كلها كانت يعني في عصر معتم من ناحية الأخلاق، ولكن لا ننكر أبدا على أن الإسلام أثبت الأخلاق الفاضلة منها وأقرها وقوم اعوجاجها وفق تعاليمه. هذه الدراسة يعني تتحدث بشكل مقتضب مقدمة، وتشمل طبعا بيانا بموضوع الرسالة وأهدافها وأسباب اختيارها والدراسات السابقة، وتمهيد يتعرض إلى التعريف بالشاعر ووصف مجتمعه آنذاك. والباب الأول بعنوان عنترة والقيم السامية، وقسم إلى فصلين. الفصل الأول يتحدث عن القيم الخلقية في العصر الجاهلي، والفصل الثاني يتحدث عن فطرية القيم والمسؤولية الأخلاقية عند عنترة. وهذا الفصل بحد ذاته يتضمن 11 مبحثا، في كل مبحث قيمة خلقية حسب وجودها في ديوان عنترة. أما الباب الثاني فهو مخصص للخصائص الفنية لشعر القيم عند عنترة بن شداد، وقد توزع في 3 فصول، في البنية التركيبية والظواهر الأسلوبية، وكذلك في البنية التصويرية. والفصل الثالث يتحدث عن البنية الموسيقية، ومن ثم خاتمة يعني تجمع تلخيصا للبحث مع نتائجه.
7: جميل جدا. إذن هي في حقبة يعني زمنية كانت فيها قيم، ولكن الباحث اختارت شاعرا يعني عظيما كعنترة، فمن هو عنترة بن شداد والبيئة التي حاطت به ويعني أخرجت له هذا الشعر وهذه القيم؟
8: فعلا يعني عنترة بن شداد تكاد تكون شخصية أسطورية، يعني لكثرت ما حكي عنها عن الشجاعة وعن الإقدام، وكذلك من سير بطولية خارقة. يعني ودليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الحطية عن فارسهم وقت الحروب، فأجاب الحطية بأن فارسنا عنترة، وكان أهل زمانه أو خصومه أو عدائه كانوا يخشون من شجاعته وشدته وبأسه. وكذلك كان عمر بن معد يكرب يقول: ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حرها وهجيناها، ويقصد بالعبدين عنترة والسليك بن السلكة. وكذلك المعلقة التي عرفت باسم عنترة وهي معروفة قديمة، يعني يقول ابن قتيبة فيها: وهي أجود شعره، وكانوا يسمونها حتى بالمذهبة. وكذلك نوه النقاد بالأبيات التي استحسنها الناس من معلقته. أما من ناحية الحكاية أو الروايات التي تحدثت عن شجاعة عنترة وأدخلته في عالم الأسطورة كما تقول المؤلفة، أو جعلته خارقا من الخوارق، يعني ذلك لم يأتي من فراغ، فمعلقته حكت عن هذه الشجاعة، وحتى أن قبيلته يعني عرفت بأنها إحدى جمرات العرب كما يقال. ولكن يعني إذا أتينا إلى عنترة كاسم ونبحث في معنى الاسم، فهو مشتق من العنتر وهو الشجاع، ومعنى العنترة وهو العنترة معناها الشجاعة في الحرب، وعنتره بالرمح أي طعنة. وكذلك حتى استشهدت بقول شاعر يقول: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. أما عن اسمه فهو عنترة بن شداد ابن معاوية كما هو معروف، ابن قراد بن مخزوم بن مالك، وكذلك استطاع وهو يعني من كما أسلفت من جارية حبشية وأب من السادة، وكان يقال عنه حتى: والله ما حمى الناس إلا ابن أبي السوداء. وكذلك كان يتحدث عن نفسه فيقول: يعني ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. فهنا نظرة العرب القاصرة التي كانت تستخدم عنترة كلما أرادت استخدامه. ولكن أمه هي اسمه زبيبة، وهو ورث منها لونها الأسود وجعلته هجينا، فكانت يعني نقطة الضعف في حياة عنترة وسبب عبوديته وشقائه. وكذلك نظرة الأحرار كانت، أو العرب الأحرار، كانت نظرة عصبية قبلية لأنها تبعد هؤلاء الهجين من دائرة الأحرار، وتقول يعني لا ترى فيها الصريح، لا يرى في الهجين إلا عبدا ولو كان حرا، فضموه في دائرة. حتى أن العرب في الجاهلية كانوا يستعبدون الأولاد إذا كانوا من الإيماء، يعني ولا تلحق بنسبهم إلى نسب العرب إلا إذا ظهرت عليهم صفات يعني كالشجاعة أو النبوغ أو الكرم، وهذا ما حدث لعنترة حتى أصبحت تفتخر به قبيلته.
7: نعم، في الجاهلية كانت هناك قيم بلا شك، وبل يعني حتى أن الإسلام أتى وعزز هذه القيم. فما هي القيم التي رافقت تلك الحقبة، وهل بالضرورة أن كل من عاش في تلك الحقبة التزم بها؟
8: والله ثمة قيم كثيرة يعني في الجاهلية، لو تحدثنا عنها قد يطول بنا البرنامج، ولكن تعرجت عليها المؤلفة أو الباحثة في غاية الأهمية، لأنها توضح أن العصر الجاهلي لم يكن يخلو من القيم ولا من الفضائل. ولكن عندما نأتي إلى تعريف القيمة، ويعني عرفتها بالنهاية بعد ما أوردت السلسلة من التعريف، إحداها لأبي حامد الغزالي الذي عرف القيمة بأنها عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. ولكن عرفتها الباحثة وقالت يعني هي مجموعة الصفات والفضائل المرغوب فيها اجتماعيا في فكرة معينة، وتعد باستقرارها قواعد للأخلاق والسلوك في هذا المجتمع. فمن القيم التي في ذلك العصر على سبيل المثال كما هو معروف الكرم، وكان من أعظم خصال العرب وأسمى مآثرهم، لأن حياتهم في الصحراء كانت عرضة للهلاك وللفناء إذا لم يقيض لها كريم جواد يعني يحاول أن يساعد الناس. فلذلك الكرم كان قيمة جوهرية في العصر الجاهلي. كذلك من القيم في ذلك العصر، أو من القيم الخلقية، ما تطرقت إليه المؤلفة، وهو على سبيل المثال الشجاعة. وقد امتاز العربي فعلا قبل الإسلام بالشجاعة، ولماذا؟ لأن الكريم يضحي بماله والشجاع يجود بنفسه، والنفس والمال هي أغلى ما يحرص عليه الإنسان. وهذه القيمة فرضتها فعلا حياة البادية التي تتطلب يعني بأسا وقوة في مجابهة جفاف الصحراء، وكذلك حتى في مجابهة عداء القبائل التي كانت تغزو قبيلة الأخرى. فذكر ابن خلدون مثلا أن العرب يقومون بالدفاع عن أنفسهم، فليس هناك جيش يدافع عنهم ولا مباني تحميهم ولا جدران تسترهم، فصار البأس خلقا والشجاعة سجية. وكما قالت المؤلفة بأن بعض الدارسين يرى أن العرب أو الشجاعة في العرب أمر طبيعي في هذه البيئة. لماذا؟ لأنها متولدة عن اختفاء العقد النفسية التي هي شأن المجتمعات الغارقة في التحضر من حياتهم، فلا يرون هناك سببا للذل والخضوع، وقد اتخذوا من صهوات الجياد يعني أسرة كما يقال، ومن أسنة الرماح مصادر رزقهم. هذا ما ذكره علي العتوم في كتابه من قضايا الشعر العربي.
7: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نواصل الحديث في بعض القيم الخلقية التي يعني انتشرت في الجاهلية وكان لها أثر وقيمة وفخر عند بعض العرب.
1: يعني مثلا من القيم التي قد لا يتخيلها يعني الإنسان المعاصر في الجاهلية، والجاهلية التي كانت تقوم على الحروب وعلى الغلبة وعلى العز والتمكين وعلى إذلال الناس، يعني من القيم أيضا ما هي الدعوة إلى السلم والصفح،

0: وذلك بسبب كثرة المعارك بين القبائل في ذلك العصر. وكانت هذه المعارك تقع لعدة أسباب، منها يعني من هو ما هو اجتماعي، طلب الثأر من قبيلة معينة، ومن هو ومنها ما هو نفسي، وهو يعني النيل من كرامة المرء وقوته، ومنها ما هو اقتصادي كمحاولة الاستيلاء على الأموال والنزاع على مواطن الرعي. وكذلك من الأسباب يعني كان لعصبية المزاج وسرعة الغضب يعني وعدم التروي في اتخاذ القرار أثر كبير في نشوب الحروب. فلذلك كان العرب يلبي بسرعة نداء الحرب ولا يتأخر بذلك. ولكن بالرغم من ذلك كان هناك صوت للعقل يعلو على صوت العاطفة ويدعو إلى السلم وينادي بالصفح وينفر من الحروب ومن أوزارها. فكما يقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، يقول في الإنسان لا يقف عند حد الوعي بوجوده، بل يرغب أيضا في تغير هذا الوجود. فلذلك ولدت قيمة خلقية سامية عند العرب، وهو الدعوة إلى السلم والصفح عن المسيء كالقاتل وغيره. وكان هناك كثير من العقلاء وحكماء القبائل يرغبون في الصفح ويدعون إليه حتى يحقنوا الدماء. وقد برز الشعراء في هذا السياق لكونهم أقدر من غيرهم في نقل القيم والإشادة بها. وكثير من الشعراء مثلا تحدث عنها، منهم زهير بن سلمة في معلقته الشهيرة عندما قال: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتؤتمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترطع فتفطمي، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. فهذا أسلوب استخدمه الشاعر للتنفير من الحرب، وله مفعول قوي في النفوس في عصر كان يقدر الشعر أيما تقدير. فهذه واحدة من القيم الخلقية في العصر الجاهلي.
1: إذن هذه القيم انعكست على عنترة بن شداد، على حياته وعلى شعره، ويعني بحكم أن جزء منها هو بالفطرة.
0: نعم، يعني في الفصل الثاني الذي عنونته الباحثة بفطرية القيم والمسؤولية الأخلاقية عند عنترة بن شداد، أفردت 11 مبحثا للحديث عن القيم عند عنترة. المبحث الأول تحدثت عن الشجاعة، المبحث الثاني العفة، المبحث الثالث عن عزة النفس، المبحث الرابع عن الصبر، المبحث الخامس عن الحلم، المبحث السادس عن الكرم، المبحث السابع عن العدل والإنصاف، المبحث الثامن عن الولاء للقبيلة، المبحث التاسع عن حسن الجوار، المبحث العاشر عن طلب الحرية، والمبحث الحادي عشر عن قيم أخرى. وربما تحدثنا عن الشجاعة وهي معروفة يعني عند عنترة واشتهر بها، ولكن عندما نأتي إلى دوافع كانت لها دور في تكوين شخصية عنترة، يعني ذكرت المؤلف الأسباب الوراثية، يعني أي أن عنترة مثلا إنسان هجين، أبوه سيد من سادات بني عبس، وأمه كما قلنا حبشية، ولكن هذه الهجنة أثرت فيه تأثيرا إيجابيا رغم أنه كان يتألم من لونه الأسود، ولكن هذا العنصرين في شخصيته كون شجاعته لتعويض ما يشعر بنقص ومسبة. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الأسباب في شخصية عنترة يعني الأسباب الاجتماعية، ولكنها رسخت شجاعة عنترة، يعني نشأت أو أنه نشأ في قبيلة قوية عرفت بقوتها وبأسها، وسميت بإحدى جمرات العرب، يعني لا تنضم إلى تحالف إلى غيرها من القبائل. فكان لزاما على عنترة وهو فرد من أفراد هذه القبيلة أن يوظف شجاعته ويصرفها إلى الدفاع عن قبيلته وحمايتها من غارات الأعداء. وهذه الشجاعة هي اللي أدت إلى ذيوع ذكره ووصيته الشعري. إذا أتينا إلى قيم أخرى لعنترة غير الشجاعة مما تطرقت إليه الباحثة، تكلمت عن العفة ويعني عن كف الإنسان عن المحارم وعما لا يليق بفعله، وهذا المفهوم الذي اشتهر به عنترة وكان يحكم معظم تصرفاته وتترجم في شعره، وقد غلبت على سلوكه واحتلت مكانة كبيرة عنده. وتقول المؤلفة بأنه كان له الصدارة في هذا الخلق، لأنه كان شديد الحرص على التحلي بكل ما يصل هذه القيمة والابتعاد عما يخدشها من قول أو فعل. وكانت يعني رغبته الملحة في لفت نظر محبوبته عبلة يعني وكسب مودتها واسترضائها ربما جعله يتسم بهذا السلوك أو يتصف بهذه الصفة. وكذلك كان عفيف النفس، يعني ليس من الشعراء الذين يجلبون الأموال من شيخ أو من حاكم أو من خليفة على الإطلاق، يعني كان مترفعا بذلك ولا ينال عيشه إلا عن طريق شريف مهما واجه ذلك من متاعب. وقد قال: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. فهو هنا يتنزه عن المسألة وعن لقمة الطعام لا تليق بكرامة الإنسان. وكذلك نجد أن عفة نفسه كما تقول الباحثة تتسع اتساعا عظيما، فهو يتعفف عن السيلاء المغانم وحيازتها لنفسه دون القبيلة. يقول في ذلك يعني: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ويقول أيضا: فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصد عنها كثير تحشمي. فهو هنا لا يحارب من أجل المال أو من أجل المغنم، وإنه يحارب من أجل نصرة القبيلة ونيل العزة والفخر. فهذه من الصفات الخلقية. وكذلك من القيم الخلقية عنده هو عفة الحب والغزل، ومعروف عنه حبه لعبلة وهيامه بها ولوعته بحبها، وتحمل من أجلها القهر وحارب وقاتل. وذلك يقول أو كما يبدو بأنه طاهر الحب عفيف الغزل، يعني لا نجد في غزله أي وصف حسي فاحش كغيره من الشعراء، أو أنه أغرق في المتعة الجسدية دون الجمال المعنوي. وهذا لا يعني أن شعره لم يلتفت إلى جسد المرأة، ولكن دون أن يضر ذلك بعفافه وطهره. فيقول مثلا: رمت عبيلة قلبي من لواحظها بكل سهم غريق النزع في الحوري، فأعجب لهن سهاما غير طائشة من الجفون بلا قوس ولا وتري.
1: جميل، وجميل هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفطرية التي انعكست على شعر العرب. وكما ذكرت فقد أقر الإسلام جزءا كبيرا منها لارتباطها أيضا بفطرة الإنسان ونفس العربية التي تأبى كل صفة ذميمة. شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، وقد وصلنا لختام هذه الحلقة في كتاب القيم الخلقية في شعر عنتر بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه. شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة. ثم تنطلق إلى حي الصور، وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في

0: والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تخصص هندسة الحاسب يعتبر من أشهر التخصصات اللي يزداد عليها الطلب يوماً بعد يوم في العالم، لما يحققه خريجي هذا التخصص من فوائد عظيمة في سوق العمل من حيث الوظائف المتاحة على مستوى العالم والمستحقات المرتفعة. لذلك فإن تخصص هندسة الحاسب هو الاستثمار الحقيقي للوقت والجهد والمال والمستقبل.
2: دكتور عبد الله بن محمد بن علي، عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسب الآلي في كلية الحاسب بجامعة طيبة. نعني بتخصص هندسة الحاسب الآلي هو كل ما يتعلق بأجهزة الحاسب والأجهزة المرفقة معها وأيضا الشبكات، وهو يعتبر قسم من أقسام كلية الحاسب الآلي التي تتكون من قسم علوم الحاسب وقسم هندسة الحاسب ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. طبعا بالنسبة لأهمية التخصص هو مهم جدا، وكثير من الأجهزة سواء أجهزة الحاسب بنفسها يعني حياتنا تعتمد عليها، أو سواء الأجهزة المضاف لها خدمات الكمبيوتر سواء الأجهزة اللي في البيوت أو السيارات أو بعض الأجهزة اللي في العمل أو في أي جانب من جوانب حياتنا أصبحت مرتبطة كثير بأجهزة الحاسب. هذا التخصص يندرج تحته عدد من التخصصات الفرعية، منها على سبيل المثال بناء الحاسب، الأنظمة المضمنة، شبكات الحاسب والاتصالات، إنترنت الأشياء، الروبوتات. بالنسبة لشروط القبول في هندسة الحاسب، هي تخضع لشروط القبول السنوية في الجامعة. فمن الشروط أن يكون المتخرج من الثانوي من القسم العلمي، من المسار العلمي عفوا، وأيضا يكون اختبار القدرات اللي اختبره يكون اختبار القدرات العلمي، أو يكون في المسار الآخر اللي هو مسار علوم الحاسب والهندسة. وبعض الشروط لها علاقة بنسبة الثانوي ونسبة القدرات والتحصيلي، 30-40% من النسبة الموزونة من نسبة الثانوي، و30% من درجة القدرات، و30% من درجة التحصيلي. بالنسبة لآلية القبول، بعد نهاية المرحلة الثانوية تفتح الجامعة يعني منصة القبول على الموقع الإلكتروني، ثم يبدأ الطالب يرشح نفسه أو الخريج من الثانوي ويدخل معلوماته، رقم الهوية وغيرها، ثم الدرجات تستورد استيراد أوتوماتيكي آلي من وزارة التعليم ومن نظام قياس، وبعدها يدخل في عملية الفرز والمقارنة بناء على النسبة الموزونة اللي هي تقريبا 40% على درجة الثانوي و30 على القدرات و30 على التحصيلي.
1: يهدف تخصص هندسة الحاسب إلى تطوير البحوث المبتكرة والمشاركة في قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تسهيل تحويل المملكة العربية إلى اقتصاد قائم على المعرفة وللمساعدة في إعداد جيل مختص ومؤهل في مجال عمارة الحاسبات والإشارات والنظم وشبكات الحاسب.
2: أهم المواد التي يتعلمها الطالب في تخصص هندسة الحاسب الآلي هي تعتمد على التخصصات الفرعية. ففي السابق يعني ذكرنا أن في تخصص بناء الحاسب، فيأخذ تحت هذا التخصص عدد من المقررات، وأحيانا ترقم يعني بناء حاسب واحد، بناء حاسب اثنين، والأنظمة المضمنة أو الأنظمة المدمنة.

0: يأخذ فيها بعض المقررات، والشبكات كذلك يأخذ فيها بعض المقررات، وإنترنت الأشياء يأخذ فيها بعض المقررات، والروبوتات يأخذ فيها بعض المقررات. هذا في داخل القسم، لكن في بعض المقررات يأخذها في الكلية، تسمى متطلبات كلية، زي البرمجة، برمجة واحد وبرمجة اثنين، وبعض التخصصات في أنظمة التشغيل هذه يدرسها الطالب من قسم آخر، قسم علوم الحاسب. وأيضا في مقررات مطلوبة على مستوى الجامعة، في بعض مقررات في الثقافة الإسلامية، وبعض المقررات في اللغة العربية، وفي مقررات حرة مسموح للطالب أنه يأخذها في أي تخصص. الطالب في تخصص هندسة الحاسب الآلي له الحق أنه يتدرب لمدة شهرين تدريب صيفي في أي يعني إدارة فيها إدارة لتقنية المعلومات، وبعد ما نوافق لها على التدريب ونتأكد أن مضمون التدريب سيكون متوافق مع تخصص هندسة الحاسب الآلي. لكن السنة الماضية جانا توجيه من الوزارة، أظن للجامعات السعودية كلها، بأن تزاد فترة التدريب بدل ما هي شهرين تزاد إلى 6 أشهر، ويسمى في هذه الحالة بدل ما يسمى تدريب صيفي يسمى تدريب تعاوني أو كوأب ترينينج. خريج من قسم هندسة الحاسب الآلي يأخذ لقب مهندس حاسب آلي، ويكتب له يعني مسمى تخصص هندسة الحاسب الآلي في الوثيقة. وطبعا يترتب على هذا اللقب مثلا إذا توظف في القطاع الحكومي يأخذ بعض البدلات الإضافية، وأيضا لو توظف في العسكرية كضابط جامعي يأخذ لقب المهندس مع الرتبة العسكرية، مثلا على سبيل المثال رائد مهندس، نقيب مهندس، وهكذا. بالنسبة للمسميات الوظيفية في تخصص هندسة الحاسب الآلي يعتمد إذا كان هو في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. القطاع الحكومي الأمور واضحة فيه، لأن صدر من وزارة الموارد البشرية بالتنسيق ما بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والوزارات ذات العلاقة دليل تصنيف المهن السعودية، فيقدر المستمع الكريم أنه يدخل على موقع وزارة الموارد البشرية دليل التصنيف المهني ويبحث عن شهادة أو مستوى البكالوريوس وتخصص هندسة الحاسب الآلي، وتطلع له المسميات المهنية في القطاع الحكومي. طبعا هي عادة تبدأ بالمرتبة السابعة من الدرجة الثانية أو الثالثة، ثم بعدين يترقى كل 3 سنوات أو كل 4 سنوات إلى المرتبة الثامنة أو التاسعة وهكذا. الشهادات الاحترافية مهمة جدا وتساند الشهادة العلمية اللي البكالوريوس، فإذا وجدت شهادة البكالوريوس ومعها شهادة احترافية مهنية فهذا أفضل وأفضل بكثير. ووزارة الموارد البشرية ممثلة في صندوق الموارد البشرية هدف حصروا عدد من الشهادات الاحترافية وموجودة في موقع صندوق هدف، إذا كان المستمع الكريم له اهتمام في هذا الموضوع يستطيع أن يدخل على موقع صندوق الموارد البشرية هدف ثم يدخل على الشهادات الاحترافية. لكن على سبيل المثال في الشبكات في شهادتين، الشهادة الأولى تسمى CCNA والشهادة الثانية تسمى CCNP للشهادة الاحترافية، وفي أيضا شهادة اسمها كومبتيا أساسيات الشبكات، وأيضا في شهادة أخرى اسمها كومبتيا أساسيات الحماية والأمن السبراني، وفي شهادة أخرى أيضا كومبتيا اختبار الاختراق.
1: تتجه المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو العام 2030 الذي وضعته هدفاً لها لتحقيق إنجازات كفيلة بتوسيع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، وتخصص هندسة الحاسب جاء كأحد هذه التخصصات التي تخدم رؤية المملكة 2030. تابعونا في حلقات قادمة نتطرق خلالها لتخصصات جديدة، إلى حينها نترككم في حفظ الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي فيتامين. حلقة اليوم صارت بناء على يعني اختياركم، اختيار بعض المستمعين الكرام اللي يعني إن شاء الله نحققها لهم اليوم. دائما معكم على المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، وزميلنا علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج. الموضوع عن الصيام المتقطع. كثير من الناس، في ناس يمدحونه وناس يذمونه، وناس يقولون تراه أفضل طريقة لإنقاص الوزن، وناس يقولون تراه يعالج السكر، وناس يقولون تراه يعالج ضغط، ارتفاع ضغط الدم المرتفع، في ناس يقولون ممتاز للبشرة، في ناس يقولون أنه ممتاز للقلب، في ناس يقولون أنه أفضل للمحافظة على الشباب وتقليل الشيخوخة المبكرة. في حلقة اليوم بنتكلم بناحية علمية بحتة بناء على الأبحاث التي نشرت عام 2025 العام الماضي وهذه السنة 2026، وقرار الجمعيات الطبية المتخصصة في الصيام المتقطع. اليوم سنضع النقاط على الحروف، هل فعلا الصيام المتقطع مفيد أو غير مفيد؟ نريد يا جماعة الخير أن نستبعد أقوال عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمدح واللي يذم. لا، اليوم نبي قرار علمي، ماذا يقول العلماء المختصون في مسألة الصيام المتقطع، المتخصصين في نمط الحياة، المتخصصين في التغذية، المتخصصين في الغدد، في السكري وفي الضغط وفي السمنة وفي الأمراض الأخرى، وأيضا ماذا تقول الأبحاث الجديدة اللي نشرت والأبحاث المحكمة اللي نتكلم عن اللي تجمع ماذا قيل كل في كل الصيام المتقطع، ويعطونا على ما يقولون الشباب الزبدة فيه اللي يعني درسها مجموعة من العلماء المتخصصين. فاليوم نريد أن نضع النقاط على الحروف في مسألة الصيام المتقطع ونتعرف عليه، ثم نتعرف على فوائده، أضراره، وكيف طريقته، وأيضا هل فعلا يحقق الأهداف اللي ذكرنا أو لا. فنرحب بكم مستمعي الكرام وندعوكم للمشاركة معنا على هاتف البرنامج 011 40 53، نقول لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، كلكم يمكن بلا استثناء سمعتوا عن الصيام المتقطع. ما هو الصيام المتقطع؟ طبعا الصيام المتقطع يعني يمكننا صار الآن خلال الفترة كثير من الناس يتكلمون عنه، ويعني بصراحة يعني ملاحظاتي أنا إن أغلب اللي يتكلمون عنه، يعني أغلب يعني أتكلم عن 90% من اللي يتكلمون عن الصيام المتقطع غير متخصصين، ولذلك صار فيه معلومات مغلوطة. فخلونا نتعرف على الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع هو عبارة عن الصيام لعدد ساعات معينة من اليوم عن الأكل أو الأغذية التي تحتوي سعرات. يعني في ناس يقولون تصوم 10 ساعات، في ناس يقول 12 ساعة، 14 ساعة، 16 ساعة، 18 ساعة. كل ما زادت فترة الصيام يفترض أن التأثير الصيام المتقطع هذا يكون أكبر. أثناء الصيام يمكن الإنسان أنه يشرب ماء، يشرب شاهي مر، يشرب قهوة بدون سكر، المهم ما يأخذ سعرات. هذه فكرة الصيام المتقطع. هذا أحد الأنواع، أنه يتم تحديد ساعات في اليوم صيام، مثل ما ذكرت 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة بدون أكل، ويقدر يشرب سوائل ما فيها سعرات. النوع الثاني وهو سبحانه

سبحان الله أنا ما أدري كيف وصلوه العلماء بهذا الشكل، صيام يومين في الأسبوع. طبعا ما هو الصيام الشرعي المعروف؟ صيام يومين في الأسبوع، يقول لك 5 أيام كل على كيفك ويومين صم نهائيا 24 ساعة فقط سوائل تشرب. النوع الثالث إنك تأكل يوم على كيفك واليوم الثاني تصوم صيام كامل. وكل هذه لو لاحظتوا إنها مستمدة من الدين، يعني صيام يوم والإفطار يوم هو صيام نبينا داود عليه السلام، وصيام يومين في الأسبوع هو صيام اللي نقول الأثنين والخميس، وصيام أيام محددة في الشهر اللي هو مثلا نقول الأيام البيض. الحقيقة يجب نكون واضحين في هذا الموضوع، العلاقة بين الصيام الشرعي والصيام المتقطع فرق كبير جدا. بعض الناس على أساس يقنعوننا بالصيام المتقطع يقول تراه زي الصيام الشرعي، لا لا مو زي الصيام الشرعي، الصلاة ليست مثل التمارين الرياضية، الموضوع مختلف تماما. يعني يعني عشان ما نخلط، يعني بعض الناس عشان يقنعك بالصيام المتقطع من دعاة يعني اللي يدعون للصيام المتقطع يعني يحاول يربطها بالدين. احنا ما نبغى نربط اي امور غير يعني علمية وشيء واضح نربطها بالدين نهائيا. الصيام الشرعي لا خلاف انه مفيد مفيد مفيد، وما اتكلم عن مفيد من ناحية على ما يقولونها يعني الشرعية والروحانية، لا اتكلم عن الابحاث الطبية. وممكن إن شاء الله نخصص حلقة عن فوائد الصيام الشرعي المثبت عالميا من الجمعيات الطبية المتخصصة، لكن اليوم نبي نركز على الصيام المتقطع. فالصيام المتقطع ليس مثل الصيام الشرعي. هذا إذن طرق الصيام المتقطع المختلفة. الناس يقولون هل يؤدي إلى انقاص الوزن؟ الجواب نعم، ولكن بكميات قليلة ما تفرق نهائيا عن استخدام الحميات العادية اللي قليلة السعرات. أعيد، الأبحاث العلمية المنشورة تقول أنه لا يوجد فرق بين واحد سوى صيام متقطع وواحد سوى حمية بسعرات منخفضة، ما بينهم أي فروقات، يعني ما فيه ميزة، فكلهم يقللون الوزن. نعم في البداية، نعم الصيام المتقطع يقلل الوزن في البداية، ولكن ليه بعض الناس ينخفض وزنه وبعض الناس ما ينخفض وزنه؟ لأن فيه نقطة مهمة جدا بعض الناس ما يدركها، يعتبر الصيام المتقطع أن يتوقف عن الأكل لساعات معددة معينة، خلينا نقول يعني 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة، بدون، وركز على هالكلمة بدون، أن وقت الأكل ما يهتم بالغذاء المتميز المتوازن الضروري اللي يتكون من البروتينات ومنتجات الحليب والسلطات والخضار والفواكه وكل الأغذية، ولهذا يكون تأثير سيء جدا. ما هو فقط أنه ينقص وزنه، لا، ينقص وزنه وتنقص عنده عناصر غذائية، بعد 6 شهور تبدأ التأثيرات السلبية في نقص كثير من العناصر عند هذا الشخص، لأنه فقط قرر أنه يصوم صيام متقطع، أنه يتوقف عن الأكل لساعات معينة. نعم نقص وزنه، لكن هل هذا صحي؟ الجواب غير صحي، بالعكس صار في تأثيرات سلبية. طبعا في الأخير أبعطيكم يعني الزبدة في آخر الحلقة، لأن ودنا نطلع بفائدة من خلال استعمال أو استخدام أو اتباع نظام الصيام المتقطع. إذن هذا ما يتعلق بالوزن. فيما يتعلق بالسكر، نعم صار هناك تأثير بسيط في انخفاض السكر. وطبعا لما أتكلم عن أنا أتكلم ترى عن عدة آلاف من العينات اللي أجريت عليها التجارب، أنا أتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من الدراسات، 30-40 دراسة، ما أتكلم عن دراسة واحدة. وجدوا أيضا أن الصيام المتقطع مثل اتباع الحمية

منخفضة الكربوهيدرات، وإنها تخفض السكر التراكمي بنسبة 0.9%. يعني الشخص اللي سكر التراكم عنده 8 ممكن يصير سكر التراكمي 7.1 خلال 6 أشهر. وهذا من يعني مقارنة بالطريقة السليمة لخفض السكر، سواء باستخدام حساب الكربوهيدرات للناس اللي يأخذون أنسولين، أو حساب المؤشر الجلايسيمي للناس للنوع الثاني اللي ما يأخذون أنسولين، يعتبر نقص بسيط جدا. فاستخدام المؤشر الجلايسيمي ونظام النظام الغذائي الصحي المتوازن للمصابين بالسكري يخفض السكر التراكمي أكثر من ذلك بكثير خلال 6 أشهر. فالخلاصة أن الصيام المتقطع ممكن فعلا يخفض السكر بدرجة معينة، ولكن لا يعتبر الخيار الأفضل لتخفيض السكر. النقطة الثانية، مثل ما نبهنا الناس اللي عندهم سمنة أنهم للأسف يسوون وقف للأكل، وقت الأكل ما يأكلون الغذاء اللي يغذي أجسامهم بالشكل المناسب، نفس المشكلة عند المصابين بالسكري بل أكثر خطرا، أنهم للأسف ما يراعون بقية اليوم اللي يأكلون فيه، أنه لابد يعني يعطيهم العناصر الغذائية الرئيسية. وبعض الناس للأسف يعمل الصيام المتقطع بدون الرجوع لطبيبه اللي يعالجه،

عدد الناس اللي صار لهم انخفاض سكر الهايبوغلايسيمي هذا احنا نسميه ها، او الدخول في المشكلة الكيتونية، وهذه نعتبرها خطر جديد، خطر كبير جدا، نقول للشخص انه ربما يدخل العناية المركزة بهذا السبب، او حموضة الدم مثلا الارتفاع. لكن نتكلم عن الكيتونز، مادة الكيتونز لانخفاض السكر، لان هذا الشخص ياخذ الادوية وهو صائم، مع ان المفروض ياخذ الادوية ويتناول اكل. فالاخواني واخواتي المصابين بالسكري أحذركم وبكل وضوح من اتباع الصيام المتقطع، لأنه لا يتناسب معكم. وطيب احنا وش نسوي؟ نبغى نضبط السكر؟ أيضا بذكره في نهاية الحلقة. اليوم فقط أنا أذكر الأبحاث العلمية ماذا تقول. هل الأبحاث العلمية تدعم أبحاث العلمية هو الأدلة الاسترشادية اللي يسمها الجايدلاينز، اللي هو الأنظمة اللي تضعها الجمعيات الطبية المتخصصة، سواء الجمعية الأمريكية للسكري أو جمعية القلب أو منظمة الصحة العالمية أو حتى المنظمات الصحية السعودية في المجلس الصحي السعودي، اللي يعني أصدرت دليل لصحة وعلاج وتغذية المصابين بالسكري. كل هذه الجهات لا تؤيد اتباع الصيام المتقطع للمصابين بالسكري. طيب ننتقل للمصابين بارتفاع ضغط الدم. هل الصيام المتقطع يخفض ضغط الدم؟ الجواب نعم، ولكن أيضا بدرجة محدودة جدا، ولا تصل أبدا ولا ل50% من الطريقة المناسبة للحمية المخصصة لانخفاض ضغط الدم، اللي تسمى حمية داش، وحمية التخلص أو وقف ارتفاع ضغط الدم، واللي تحدث عنها كثيرا وهي موجودة على قناة يوتيوب. هذه الحمية ممتازة جدا لخفض ضغط الدم، وأيضا لصحة الجسم، وأيضا للناس اللي عندهم التهابات، وأيضا للشيخوخة المبكرة. وابحثوا عنها، اسمها حمية داش. طبعا للأسف ما لها ترجمة باللغة العربية، لكن ترجمتها باللغة العربية الحمية التي توقف ارتفاع ضغط الدم المرتفع. تخيلوا توقف، وهي عبارة عن حمية قليلة الأغذية المعلبة والمصنعة، قليلة اللحوم، قليلة الصوديوم، مرتفعة البوتاسيوم والكالسيوم، ومرتفعة في السلطات والخضار والفواكه والزيوت الصحية، وهي يعني قريبة الحمية الأفضل في العالم اللي تسمى حمية البحر المتوسط، التي تناسب جميع الناس، الناس اللي عندهم مشكلة في النمو، الناس اللي عندهم زيادة وزن، الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. حمية البحر المتوسط هي حمية متوازنة، فيها البروتين بشكل جيد، فيها الأسماك، وفيها الخضار، وفيها الفواكه، فيها زيت الزيتون، فيها البيض، فيها الدواجن، وفيها القليل من الصوديوم والقليل من الأغذية المقلية والزيوت والأغذية الزيوت المشبعة والملح. فهذه بلا شك هي الحمية هي الأفضل، يعني دائما، وطبعا دائما الأفضل اللي دائما أذكره دائما ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن المختصر أن حمية الصيام المتقطع ونظام الصيام المتقطع لا يعتبر الخيار الأفضل لارتفاع ضغط الدم، ولذلك سواء من ناحية وقت تناول أدوية الضغط، أو سواء حتى من التحكم في المرض، هل فعلا تساعد؟ الجواب الفائدة يعني جدا قليلة، لا تكاد تذكر. يمكن النقص يمكن ما تجاوز 1.7% في المية، يعني هذه طبعا من الأبحاث اللي نشرتها المجلة البريطانية الطبية البريطانية. ولذلك يعني الآن احنا نتكلم عن ما دام انها ما ينخفض الضغط الا بنسبة 1.7 إلى 1.8%، ونتكلم عن السمنة انخفاضها جدا بسيط وهو قريب، او يعني ما في فرق بينه وبين الحمية منخفضة السعرات، والناس اللي عندهم سكر

أيضا ما في فرق كبير جدا، بالعكس قد يكون في تأثيرات يعني ضارة، بالذات المرضى السكر المصابين بالسكر. وضغط الدم مثل ما ذكرنا أنها لا تقارن أبدا بالحمية، حمية داش. ف موضوع أنها جيدة، أن صيام متقطع جيد لمرضى القلب وللشباب والحيوية وتأخير الخرف المبكر ليس له أساس من الصحة من البداية أبدا. لا يوجد دليل علمي يقول أن الصيام المتقطع مفيد لمرضى القلب أو أنه يحسن يعني خلايا اللي يسمونها الملتهمة، لأن في بعض الناس شلون يسوي لك دعاية، يعطيك معلومات أنت ما تعرف هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. يقول أن الصيام يقلل يعني الكريات الدم البيضاء الملتهمة، اللي هي يقول أنها مع الصيام، يقولون أن في واحد ياباني يقول أن من الصيام المتقطع هو ما يتكلم عن الصيام، هو يتكلم عن الصيام بصفة عامة، أنه يتكلم عن أن بعض الخلايا تبدأ بالتهام نفسها، وهذا الالتهام يخلص الجسم من مشاكل كثيرة جدا. وحقيقة هذا الكلام ما وجدنا يعني عليه تأثير يعني دليل علمي، والناس خلطوا بين الصيام العام، الصيام الشرعي أو الصيام اللي يمكن ما تكلمنا عنه اليوم، وبين ما يسمى الصيام المتقطع. فنرجع نقول لا يوجد دليل على الصيام المتقطع في هالجانب. طبعا احنا لو نتابع الناس اللي يتكلمون في وسائل التواصل الاجتماعي صراحة سنذهل، لأن فيه مبالغات كبيرة جدا جدا، ويحطون لك يعني الصيام المتقطع انه افضل نظام. ويؤسفني جدا أن يكون هناك بعض المنتمين للممارسين الصحيين وبعض الممارسين الصحيين اللي يتكلمون عنه بدون علم فقط، يعني والله يقولون يمدحون الصيام المتقطع، إذا الصيام المتقطع كذا. احنا يا جماعة الخير احنا نتكلم عن الطب أو العلم المبني على البراهين، يعني أنا ما ممكن أقبل من أي شخص مهما كان هذا الشخص بدون ما نقدم لي دليل علمي. ما ودنا احنا كل من تكلم نروح والله فلان يمدحونه وذاك جربوه. وقلت لكم هل ممكن واحد ينخفض وزنه؟ نعم. هل ممكن ينخفض سكره؟ نعم. هل ممكن ينخفض ضغطه؟ نعم، ولكن فترة بسيطة ثم يرجع. ولكن ما هي التأثيرات السلبية على الإنسان إذا استخدمه بطريقة خاطئة؟ ومن ضمن الطرق الخاطئة اللي ودي أركز عليها أن وقت الأكل يجب أن يكون الغذاء متوازن، ما يجب أن يكون أي أكل يقول أهم شيء أني أصوم ما أكل بقية اليوم، فطبعا أكيد بينخفض وزنك لأنك وقفت جزء وقت كبير جدا كنت الأصل تأكل فيه صرت ما تأكل فيه. لكن هل هذا أسلوب جيد لخفض الوزن أو للصحة؟ لا، الجواب لا، الجواب بالتأكيد لا، ولا يقارن. يعني هو مثل أي استخدام حمية أو رجيم. بعض الناس يجمع الموضوعين مع بعض، يصير عنده حماس فيسوي صيام متقطع وفي نفس الوقت يصير أكله قليل، فطبعا تبدأ عنده بعض المشاكل هو بس ما يعترف فيها. تبدأ عنده يعني عزكم الله يصير عنده إمساك، عنده بعدين يصير عنده جفاف في البشرة ومشاكل في الشعر وذبول وتعب وإرهاق وعدم قدرة على العمل ويمكن خمول، ويقول لا هذه إن شاء الله الجسم قاعد ينظف نفسه. لا والله يا أخي الكريم، أنت قاعد تجني على نفسك وتقتل بعض الخلايا وتتعبها وترهقها بطريقة ما عليها دليل، ما عليها دليل علمي. طيب، إذن المختصر أن هناك بعض الفوائد، ولكن يجب أن نراعي أن يكون الوقت وقت اختيار أو الاختيار الصيام يكون مناسب جدا، ما يكون وقت تناول أدوية، وفي نفس الوقت ما يكون مسألة تجويع. وأيضا
أنه لا فرق بين الصيام المتقطع وأي حمية أخرى أو أي رجيم منخفض الكربوهيدرات أو منخفض السعرات، وأنه لا يوجد دليل علمي من جمعية علمية متخصصة تقول الصيام المتقطع مفيد للأمراض التي ذكرت اللي هي السمنة والسكر والضغط وأمراض القلب ومسائل صحة الخلية. لا يوجد دليل، وجميع الأدلة الأنظمة التي نشرت تتكلم عن 25-26 لم يذكر فيها ميزة أن الصيام المتقطع يعتبر طريقة لمعالجة هذه الأمور بطريقتنا أو بأخرى. طيب وش نسوي؟ أنا أبغى أخفض وزني، أبغى أخفض سكري، أبغى أخفض ضغط، عندك طريقة؟ نعم، وفيه طرق فعالة. وأنا أستغرب ليش الناس يتجهون إلى مثلا الصيام المتقطع، واللي بصراحة يعني لما جتني الاتصالات منكم حتى بعض الزملاء في الإذاعة لما قابلتهم قالوا دكتور كل الناس تكلمون عن الصيام المتقطع الصيام المتقطع، فوجدت إن فيه يعني إعلانات ووهمية أو يعني كلام عام أثر على الناس من تكرار كلمة الصيام المتقطع اللي يمكن ما سمعناه إلا يمكن قبل 3-4 سنوات، قاعد يأثر على البعض، قاعد يأثر على البعض فعلا، وأوهمهم من فعلا الصيام المتقطع جيد. خلونا نتكلم في الدقائق القادمة ما هو الحل. الحل أولا، في حل عندي ممتاز جدا وطبقته على المراجعين في العيادة وفعال جدا جدا، واسمه يعني الصيام المتقطع، ولكن أنا سميته الصيام الليلي. فمن أراد الصيام المتقطع فأفضل شيء له الصيام الليلي، بمعنى أنه من الساعة 8 مثلا خلنا نقول أو 9 بالكثير خلنا نقول 8 ما يأكل شيء حتى الصباح اليوم الثاني. أفضل صيام متقطع للي يرغبون الصيام المتقطع يبدأون صيامهم في المساء من الساعة 8 مثلا إلى الصباح اليوم الثاني الساعة 6-7 صباحا. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأنه للأسف وأتحدث عن حالات كثيرة جدا أنا اطلعت عليها في المستشفيات، أن في بعض الناس يبدأ الصيام المتقطع من الساعة 11 ليلا أو 12 ليلا إلى 12 ظهرا، وللأسف هذول يعني ضروا أجسامهم بشكل كبير جدا، لأن فترة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للجسم هي فترة الصباح. الإخوان والأخوات اللي يسمعون أن تأخير الفطور أو إلغاء الفطور أن شيء صحي، هذا الكلام غير صحيح. وأنا أقول وأدين الله عز وجل بهذا الكلام اللي أقوله، هذا الموضوع مبحوث ودقيق. الناس اللي يقولون لا تفطرون أو أخروا الإفطار ما عندهم دليل علمي واحد، وإنما هو ارتجال في ارتجال. الفترة المناسبة لامتصاص المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية هي فترة الصباح، يعني الفترة اللي فعلا. ولذلك حتى الناس اللي بيقول أبصوم أنه نقول أنك تتسحر، فهذه الفترة مهمة. فالناس اللي سميت الصيام الليلي اللي يبدأ من 8-7 هذا صام فعلا، ريح معدته في المساء. المساء ليس وقت لهضم الطعام، بل هو وقت لراحة الجهاز الهضمي والأجهزة كلها، الجهاز القلبي والرئوي والكلى، تريحهم لأن الليل سكن والليل لباسة، فتكون ريحتهم. وفي اليوم الثاني تبدأ من الإفطار المتوازن، نقول المتوازن يعني مو نصوم فذا ثم نخربها في اليوم الثاني، لا، الصيام متوازن يعني لا تجوع وكل غذاء متوازن، لكن لا تصل إلى أنك تسوي رجيم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقت الأكل لابد يصير الغذاء متوازن، لا علاج ولتخفيض الوزن أو ضبط السكر أو ضبط الضغط أو ضبط الأمور الصحية الأخرى بدون تعديل نمط الحياة. الحياة الجسم ليس 1+1=2، الجسم ليس سعرات يا جماعة الخير،
بل أن تخفيض الوزن يحتاج إلى فيتامينات ومعادن موجودة في السلطات.

0: والخضار والفواكه اللي تساعد على تخفيض الوزن. الجسم عشان يصير صحي، سواء نتكلم عن السمنة والضغط أو السكر أو الغدد أو المشاكل الأخرى، يحتاج إلى نوم بالليل. وجربوها وخذوها مني، وإني اليوم يعني قابلت أكثر من شخص اليوم سبحان الله وقتي في العيادة عالجتهم أنا بالنوم بالليل. قالوا وش قلت؟ أبدا ما تبون شيء، أنتم ناموا بالليل. اليوم جو والله قالوا يا دكتور احنا كنا ضايعين، كنا تايهين، ليتك تنقل كلامنا للناس وتقولهم جربوا يا جماعة الخير النوم بالليل. ترى النوم بالليل ما هو راحة نفسية وبس، راحة نفسية وجسدية، وبتشوفون تحسن في الخلايا وتحسن في السكر وتحسن في الضغط وتحسن في البشرة وتحسن في الشعر وتحسن في كل شيء، لأن مشينا على ما تسمى الساعة البيولوجية، مشينا على الفطرة التي فطرنا الله عليها، أن نعمل في النهار ونصحى في النهار وننام بالليل. فهل معقول أن السهر ممكن يلخبط السكر ويلخبط الضغط ويلخبط القولون ويلخبط الغدة الدرقية ويلخبط البشرة؟ نعم نعم نعم. الموضوع الثالث أن الموضوع أيضا ليس فقط نركز على السعرات، صيام صيام سعرات سعرات، لا، ترى نتكلم، خلونا نتكلم عن اللياقة وعن الحركة، بحيث أن ناكل خلنا نقول نلخبط بنسبة 20%. يعني ما يعني ما ودي أقول والله أننا نصير مثاليين وأكلنا صحي وكذا، لا، نلخبط بنسبة 20%، وأنا معكم من اللي لخبطون 20%، لكن نعوضها باللياقة، بالمشي أو أي تمارين لياقية معينة. أيضا نحرص على شرب الماء أو السوائل، يعني لازلنا في فترة الصيف نحتاج إلى تناول السوائل في خلال هالفترة، لأنها فعلا يعني تغذي الجسم، أو يعني كأنك تروي شرايينك وأنسجتك. فالمختصر أن الصيام المتقطع ليس حمية يعني صحية مضمونة النتائج، يكون له نتائج في البدايات، في خلينا نتكلم في الشهر الأول والثاني والثالث، سواء للسكر أو الضغط أو السمنة، ما يعتبر ميزة يعني صحية مثل ما يعني يدعون، يعني الناس قاعدين يسوون دعايات له. إذا قارنا نتكلم في الأبحاث العلمية بالحميات الأخرى، أن من أراد يستخدم الصيام المتقطع فليستخدم الصيام الليلي اللي ذكرت، وبقية اليوم اللي يأكل فيه لا يسوي رجيم، وإنما يأكل غذاء متوازن، يعني يقلل السكريات، يقلل الدقيق الأبيض ويمتنع عنه، يدخل في وجبات السلطات أو خضار أو فواكه، البروتين باعتدال، يحاول يعمل أي لياقة بدنية مناسبة له، يقوي جسمه. وهذا الموضوع ترى تقوية الجسم شكلي بخصص حلقة، لأني تأثرت الأسبوع الماضي من حالات شفتها شباب وبنات كأنهم بلا عضلات. اليوم واحد من الشباب في العيادة يزورني ما قادر يوقف، منهك، ركبه طقطق، وش فيك يا ولدي؟ اكتشفت أنه وعندنا جهاز يقيس قوة العضلات، يعني أكاد أقول أنه صفر في اللياقة. قال نعم أنا صفر في اللياقة، أنا كل شيء بالسيارة وكل شيء. فأيضا ترى يعني تعزيز اللياقة مفيد لمن أراد أن يخفض سكره أو ضغطه أو يعني زيادة الوزن. الصيام المتقطع لا يناسب المصابين بالسكري بالذات النوع الأول، أو ارتفاع ضغط الدم، الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم مشاكل الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم جرثومة المعدة، الناس اللي عندهم ارتجاع مريئي، الناس اللي يستخدمون أنسولين بأي طريقة كان النوع الأول أو النوع الثاني نهائيا، لأنها من أخطر الأشياء اللي ممكن أنا أتحدث عنها انخفاض السكر أقل من 70. وللأسف للأسف يعني أنا شفت ناس عندهم كانوا يستخدمون صيام متقطع ويوصل السكر، يعني يوصل السكر عندهم سكر إلى 30 و40، وهذه ترى خطيرة خطيرة خطيرة. هذه نتكلم عن المواد الكيتونية اللي تسبب تدمير للمخ. احنا في المستشفى يعني نقول أي واحد بينخفض عن 70 ينتبه، فما بالك الناس اللي يوصلون 30 و40؟ حقيقة أنها فيها يعني قسوة كبيرة جدا. جودة الطعام وتنويعه مهم جدا. أن يكون فيه تقييم غذائي. نصيحة لمن لديه مشكلة، لا يبحث عن حل في الذكاء الصناعي أو تطبيقات الذكاء الصناعي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، بل يراجع مركز الرعاية الصحية الأولية، المختصين في الجهاز الهضمي أو الغدد أو المختصين في التغذية. زوروا المختصين في التغذية لأن عندهم حلول ممتازة جدا، ولا تحتاج إلى البحث عن يعني أنظمة معينة احنا ناخذها وبس. يعني من ضمنها كان الصيام المتقطع. هذا مختصر لمسألة يعني الصيام المتقطع. ونصيحتي لإخواني وأخواتي المستمعين الكرام، لا تتبعوا أي نظام تسمعون عنه، لأن صراحة كل مرة ونسمع نظام، كل مرة يطيرون لنا يعني فترة من الفترات كانوا يتكلموا عن حمية الكيتو. الكيتو هذا ولما تكلمت عنها هاجموني من كل مكان، وأنا أقول يا جماعة الخير أنا أتكلم عن ناحية علمية، خذوها وارموها في البحر، ما عندي أنا ما ألزمكم بشيء، لكن واجبي أني أبين الحقيقة أن حمية الكيتو لا تستند على أساس علمي نهائيا. الآن بدأوا الناس يقولون إيه والله اكتشفنا أن حمية الكيتو والله فعلا ما تناسب. وبعدين طاحوا الناس قبل فترة ولا زالوا في نظام الطيبات، ولما تكلمت عن نظام الطيبات والله جانا هجوم والناس يتكلمون وأنتم فيكم وأنتم ما فيكم، على الرغم من وزارة الصحة مشكورة وضحت التأثيرات السلبية، لكن فيه ناس للأسف لا زال عندهم شيء. نفس الكلام، إحنا نوضح الناحية العلمية، وأنتم ما ودنا نلزمكم، ما نقدر نلزمكم، لكن خذها أو ارمها في البحر، لكن من حقك علي أني أوضح لك أن هذه الحمية غير مناسبة. الصيام المتقطع رسالتي أولا للممارسين الصحيين، أرجوكم لا تتكلموا عن الصيام المتقطع إلا بدليل علمي، لا تتكلموا أني والله أن سمعنا ولا فيه دراسة تقول. وكررت نحن في الممارسة الصحية اللي نطبق على المرضى ونطبق على الناس لا نعتمد على دراسات واحدة ثنتين عشر مية، لا نعتمد عليها، نعتمد على أدلة استرشادية صادرة من جمعيات متخصصة درست هذه الأبحاث. نعتمد ما على ماذا تقول وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، نعتمد على ما يقوله المجلس الصحي السعودي، هذا نعتمده ونقف معه ونقول فعلا هذا اللي نسويه. أما أن يعني دراسة ولا أحد يقول لنا عندنا دراسة ولا دراستين، ترى يعني أي أحد يقدر ينشر، أي أحد يقدر ينشر دراسات. وزي ما ذكرت لكم سابقا عندي دراسات تقول أن التدخين جيد، مو بدراسة 50 دراسة تقول التدخين جيد، لكن هذا لا يعني أنه جيد. المختصر، الصيام المتقطع يجب أن يكون تحت إشراف طبي، والأفضل الصيام الليلي، تناول الغذاء بقية اليوم بتوازن، النوم بالليل، اللياقة البدنية، أخذ العناصر الغذائية بشكل متكامل. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي ذكرت يجب يتجنبوا الصيام المتقطع بحيث أنه ما يكون لهم ضرر. نحتاج الفحوصات بين فترة وفترة. الناس اللي عندهم سكر أرجوكم استخدموا إما الحساس أو قياس السكر يعني أكثر من مرة في اليوم، بالذات استخدموا الصيام المتقطع أو سواء حتى الصيام الليلي بحيث ما يكون فيه انخفاض في الضغط. النقطة الأخيرة، لا تتركوا أدويتكم أبدا، ويجب أن تتناول أدويتكم بناء على الطبيب المعالج، وصفة الطبيب المعالج، وفي بالطريقة المناسبة. يعني مو تطبق الصيام المتقطع وقت الدواء اللي المفروض أنك تأكل فيه وتقول والله صار عندي مشاكل صحية. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا مختصر عن موضوع الصيام المتقطع. نتمنى أن نكون يعني وفقت في نقل الصورة الحقيقية عن الصيام المتقطع. نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراق.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: عزنا برؤيتنا.
7: الدرعية أرينا مشروع ضخم في قلب العاصمة التاريخية للمملكة بمثابة علامة سياحية مميزة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم نحو مستقبل ثقافي وتنموي عالمي. يمتد المشروع على مساحة تقدر ب 74 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متفرج لاحتضان الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض العالمية. يتضمن المشروع مبنى أرينا الرئيسي وثلاثة مبان متعددة الاستخدامات إلى جانب مواقف سيارات ضخمة بتصميم يمزج بين العمارة النجدية والرؤية المعمارية الحديثة. يهدف المشروع لتعزيز جودة الحياة وتوفير مساحات مجتمعية نابضة للسكان والزوار، ومن المتوقع أن تكون ساحة الدرعية أرينا مهيئة لاستضافة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
8: أبعاد
9: على إذاعة الرياض.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
11: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
10: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال. عندما نتحدث عن الأمن المائي، ماذا نعني بهذا المفهوم؟
11: الأمن المائي في مفهومه العام

0: هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
1: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
0: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
1: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
0: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي، نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود، بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية. لذلك من المهم تطوير طرق إدارة

0: أو تقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة،
1: نعم،
0: أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم أستاذة هيفاء، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
0: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها

0: إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والرصد ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عامل الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن يقدمه عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباطا.

0: بحياتهم اليومية، أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط. هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
5: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
6: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج،
7: مرحبا من وراء.
5: شغف واحد وصوت واحد
8: لبطولة كأس الخليج المفضلة،
5: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: جنت وغضري
10: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
11: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
12: جمهور الشعر وأهله، من مطلع ضاية سلام إلى العموم.
13: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
13: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
11: شاعر الراية،
13: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق

0: تطبيق شاعر الراية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. عندما يذكر اليوم العظيم أو النبأ العظيم أو يوم المعاد أو يوم القيامة، أسماء متعددة لحدث لا أقول هو في غاية من الأهمية، بل هو الحدث الأهم في حياتنا، لأنه هو مفترق طرق، إما إلى سعادة أو إلى شقاء، إما إلى فرح أو إلى حزن، إما نسأل الله السلامة والعافية إلى جنة أو إلى نار، فما بعده إما أيسر وإما أعسر. فالله يجعل مكاني وما مكانكم، مش الجنة، لا لا، في الفردوس الأعلى في الجنة. الله يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم المولى سبحانه وتعالى بأن يجعلهم في أعلى جنات النعيم. إن الأبرار لفي نعيم. الله يجعلنا وإياكم منهم، ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لما نتكلم عن هذا اليوم العظيم، هو يوم جاي للجميع، أشياء كثيرة قد يعني تصدق وقد تكذب، إلا هذا اليوم فهو الصدق المحض، فهي الحقيقة التي لا مناص منها. كلنا مردنا إلى هذا اليوم، شئنا أم أبينا. يبقى سؤال جدا مهم، طالما إحنا موقنين بهذا اليوم ومقرين بهذا اليوم ومطمئنين إنه مردنا في ذلك اليوم من الله، كيف نستعد؟ كيف الاستعداد لليوم كيف هو الاستعداد لليوم العظيم؟ هذا سؤال ينبغي أن يكون حاضر دائما في الذهن يا سادتي. ينبغي أن نشعر المولى أن هذا اليوم العظيم نحن منه على بال، ما هو غايب عننا. إن شاء الله أنا وإنت وإنت بعيدين تماما عن قوله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآية هذه فيها مصيبتين إذا ما انتبه الإنسان. المصيبة الأولى الغفلة، وما أشنعها من مصيبة، لأنك أنت تغفل عن من؟ عن اللي أكرمك، عن اللي بتفضل عليك، عن اللي أنعم عليك، عن اللي أنت محتاجه في كل. ممكن تشوف واحد أكرمك وخلاص وما عاد تشوفه بعد كذا، فممكن يعني الإنسان يكون مجافله أو مقصر. يا ما ناس أكرمونا في حياتنا وبعدين ما عاد شفناهم ونسيناهم ونسينا ذكرهم ونسينا فضلهم، إنسان. لكن لا، لما تكون غافل عن اللي أكرمك فيما سبق وإنت ما زلت محتاج إليه، وانت مو محتاج اليه بس في يوم القيامة، لا، انت محتاج له في كل نفس، انت محتاج له في كل نسمة تتنسمها ونفس تتنفسه. فكيف هذا اللي انا محتاجه في كل نفس اكون غافل عنه؟ لا. وايش المصيبة الثانية؟ الاعراض كمان. وهذا الاعراض لما يكون البعض متعالي، متغطرس، متجبر، خلق من نطفة، فإذا هو خصيم مبين لمن؟ لرب العالمين. نسي أنه أوله كان نطفة، كان شيء لا يذكر، فأكرمه الله بالوجود في هذه الدنيا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسأل الله السلامة والعافية، إن شاء الله لا يجعلني ولا يجعلكم ولا يجعل أحد فينا ولا حولنا ولا بيننا من هذه الأشكال. لا، إحنا مقرين، مطمئنين لله، عابدين، سعدة إنه ربي يجعلنا عبيد له. كل الشرف. تعرفوا أعظم ما مدح به النبي إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم شرف لك أن توصف بالعبودية لله. العبودية ما هي حلوة إلا إذا كانت لله، شرف. ولذلك أعظم الأسماء عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله، لأنك تتحقق بصفتك الحقيقية أنك أنت عبد لله. فطالما أنا متحقق بالصفة الحقيقية وأنا متيقن بمجيء هذا اليوم، يبقى السؤال المهم: كيف أستعد له؟ وأول استعداد له حقيقي أن يكون هذا اليوم حاضر حضور حقيقي في قلبي، لأن تكون المسألة مسألة

0: التنظيرية، وبعد ذلك أنا غافل عنه في حياتي، في واقعي، في شؤوني، في تعاملاتي. أكل الحرام زي ما أبغى، أهمل صلتي بربي، لا أبالي بتصرفاتي، للأسف أتجرأ على الله بمجاهرة بمعصية، أتجرأ على الله سبحانه وتعالى بمخالفته بعمل ما لا يرضيه. النبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ويجي هذا الشيء اللي ما يحبه ربنا يجاهر به، يأتي المنكر ويوري الناس كلهم. يا أخي ربنا سترك، استر نفسك، ربنا أكرمك ولطف بك، ألطف بنفسك. فما أحوجنا وما أعظم أن يكون هذا الأمر حاضر في الذهن. فإذا إحنا حضور الذهن معنى من معاني الاستعداد للمولى سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة. فنعيش معنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تمام؟ عشنا هذا المعنى. إذا ينبغي أول حاجة إذا عشنا هذا المعنى أن يكون في فعل حاضر دائما عندنا. إيش هو؟ الاستعداد دائما بالتوبة إلى الله. تعرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الواحد كم مرة يتوب؟ يذكر سيدنا عمر أنه يعني كان يعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. كان يذكر عن النبي أنه يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. هذا النبي وهو الطاهر المطهر، المزكى المعطر، المنور المنور. فما بالك بحالي وحالك أنت؟ وربنا يذكرنا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مهم جدا، ترى كلنا نعصي، كلنا نذنب، كلنا نخطي، كلنا يعني للأسف نقوم بأعمال، يعني الواحد لو شافها أمامه كده تعرض على شاشة لاستحى منها. من الذي ما ساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. برئاسة وزير الخارجية انعقاد الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص ويوقعان برنامج تعاون بين المعهد الدبلوماسي وأكاديمية الخارجية القبرصية. وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إسبانيا. نيابة عن وزير الخارجية، الوكيل الرسمي يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية. اعتراض 6 صواريخ باليستية متجهة نحو الطائف وينبع، والتحالف يؤكد التعامل بحزم مع تصعيد وانتهاكات ميليشيا الحوثي. رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها الآثمة على المملكة. أرامكو تدرس إنشاء مسارات إضافية لتصدير النفط وتؤكد إصلاح أي اضطراب خلال أيام. الخطوط الحديدية توقع اتفاقية لتمويل صفقة شراء 10 قطارات ركاب جديدة من شركة ستادلر السويسرية. الصندوق العقاري يودع 1,098,000,000 ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر سبتمبر. مركز الملك سلمان يوقع برنامجا لتحسين ظروف النازحين باليمن ويكشف عن دعم 177,000,000 دولار للاجئين الروهينجا منذ عام 2017. واشنطن تحذر من خطورة ممارسات الحوثي باليمن وتؤكد أنها تنسق بصورة وثيقة مع دول الخليج بشأن تطورات المنطقة. ترامب يستقبل الرئيس الصيني، وملفات تجارة وإيران أبرز الملفات على طاولة الجانبين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز 11 صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
3: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
2: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
3: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
2: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
3: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
2: نعم، من منظور الاستدامة

0: الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
1: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
0: نعم، خليني أروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة فيها؟
1: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
0: نعم، أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
1: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
0: نعم، أستاذة هيفاء اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
1: حياك الله.
0: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة؟

0: المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
1: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه، وشبكات أكثر كفاءة، وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
0: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
1: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
0: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية، وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
1: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
0: جميل. كيف يمكن استثمار عامل الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
1: أفضل استثمار العامل الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ما هو أن يغير

0: طريقة التفكير نفسها، من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان تطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
3: تأمل التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
2: تأمل.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
8: مرحبا بالوراد.
6: شغف واحد وصوت واحد.
9: بطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: جنت وغضري
11: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
12: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
13: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
14: مع اطلاله موسم جديد
15: شاعر الرايه،
14: حيث يلتقي الشاعر باهله.
16: شاعر الرايه.
14: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
17: الكلمة الطيبة.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. عندما يذكر اليوم العظيم أو النبأ العظيم أو يوم المعاد أو يوم القيامة، أسماء متعددة لحدث لا أقول هو في غاية من الأهمية، بل هو الحدث الأهم في حياتنا، لأنه هو مفترق طرق، إما إلى سعادة أو إلى شقاء، إما إلى فرح أو إلى حزن، إما نسأل الله السلام والعافية إلى جنة أو إلى نار، فما بعده إما أيسر وإما أعسر. فالله يجعل مكاني وما مكانكم، مش الجنة، لا لا، الفردوس الأعلى في الجنة. الله يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم المولى سبحانه وتعالى بأن يجعلهم في أعلى جنات النعيم. إن الأبرار لفي نعيم. الله يجعلنا وياكم منهم، ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لما نتكلم عن هذا اليوم العظيم، هو يوم جاي للجميع، أشياء كثيرة قد يعني تصدق وقد تكذب، إلا هذا اليوم فهو الصدق المحض، فهي الحقيقة التي لا مناص منها. كلنا مردنا إلى هذا اليوم، شئنا أم أبينا. يبقى سؤال جدا مهم، طالما إحنا موقنين بهذا اليوم ومقرين بهذا اليوم ومطمئنين إنه مردنا في ذلك اليوم من الله، كيف نستعد؟ كيف الاستعداد لليوم

كيف هو الاستعداد لليوم العظيم؟ هذا سؤال ينبغي أن يكون حاضر دائما في الذهن يا سادتي. ينبغي أن نشعر المولى أن هذا اليوم العظيم نحن منه على بال، ما هو غايب عننا. إن شاء الله أنا وإنت وإنت بعيدين تماما عن قوله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآية هذه فيها مصيبتين إذا ما انتبه الإنسان. المصيبة الأولى الغفلة، وما أشنعها من مصيبة، لأنك أنت تغفل عن من؟ عن اللي أكرمك، عن اللي تفضل عليك، عن اللي أنعم عليك، عن اللي أنت محتاجه في كل. ممكن تشوف واحد أكرمك وخلاص وما عاد تشوفه بعد كذا، فممكن يعني الإنسان يكون مجافل أو مقصر. يا ما ناس أكرمونا في حياتنا وبعدين ما عاد شفناهم ونسيناهم ونسينا ذكرهم ونسينا فضلهم، إنسان. لكن لا، لما تكون غافل عن اللي أكرمك فيما سبق وإنت ما زلت محتاج إليه، وإنت مو محتاج إليه بس في يوم القيامة، لا، إنت محتاج له في كل نفس، إنت محتاج له في كل نسمة تتنسمها ونفس تتنفسه. فكيف هذا اللي أنا محتاجه في كل نفس أكون غافل عنه؟ لا. وإيش المصيبة الثانية؟ الإعراض كمان. وهذا الإعراض لما يكون البعض متعالي، متغطرس، متجبر، خلق من نطفة فإذا هو خصيم مبين لمن؟ لرب العالمين. نسي أنه أوله كان نطفة، كان شيء لا يذكر، فأكرمه الله بالوجود في هذه الدنيا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسأل الله السلام والعافية، إن شاء الله لا يجعلني ولا يجعلكم ولا يجعل أحد فينا ولا حولنا ولا بيننا من هذه الأشكال. لا، إحنا مقرين، مطمئنين لله، عابدين، سعدة إنه ربي يجعلنا عبيد له. كل الشرف. تعرفوا أعظم ما مدح به النبي إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم شرف لك أن توصف بالعبودية لله. العبودية ما هي حلوة إلا إذا كانت لله، شرف. ولذلك أعظم الأسماء عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله، لأنك تتحقق بصفتك الحقيقية أنك أنت عبد لله. فطالما أنا متحقق بالصفة الحقيقية وأنا متيقن بمجيء هذا اليوم، يبقى السؤال المهم: كيف أستعد له؟ وأول استعداد له حقيقي أن يكون هذا اليوم حاضر، حضور حقيقي في قلبي، لا أن تكون المسألة مسألة تنظيرية وبعد ذلك أنا غافل عنها في حياتي، في واقعي، في شؤوني، في تعاملاتي. أكل الحرام زي ما أبغى، أهمل صلتي بربي، لا أبالي بتصرفاتي، للأسف أتجرأ على الله بمجاهرة بمعصية، أتجرأ على الله سبحانه وتعالى بمخالفته بعمل ما لا يرضيه. النبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ويجي هذا الشيء اللي ما يحب ربنا يجاهر به، يأتي المنكر ويوري الناس كلهم. يا أخي ربنا سترك، استر نفسك، ربنا أكرمك ولطف بك، ألطف بنفسك. فما أحوجنا وما أعظم أن يكون هذا الأمر حاضر في الذهن. فإذا إحنا حضور الذهن معنى من معاني الاستعداد للمولى سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة. فنعيش معنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تمام، عشنا هذا المعنى. إذا ينبغي أول حاجة إذا عشنا هذا المعنى أن يكون في فعل حاضر دائما عندنا. إيش هو؟ الاستعداد دائما بالتوبة إلى الله. تعرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الواحد كم مرة يتوب؟ يذكر سيدنا عمر أنه يعني كان يعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. كان يذكر عن النبي أنه يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. هذا النبي وهو الطاهر المطهر، المزكى المعطر، المنور المنور. فما بالك بحالي وحالك أنت؟ وربنا يذكرنا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مهم جدا. ترى كلنا نعصي، كلنا نذنب، كلنا نخطي، كلنا يعني للأسف نقوم بأعمال، يعني الواحد لو شافها أمامه كذا تعرض على شاشة لاستحى منها. من

الذي ما ساقط، من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، هذا الذي ما ساقط وهذا الذي له الحسنى فقط. أما أنا وإنت وإنتي معرضون للخطأ، فعشان إحنا معرضين للخطأ إذن لابد تكون التوبة حاضرة عندنا. والتوبة كلنا كل يوم إحنا نقول بعد الصلاة استغفر الله، بس هو فرق بين من يقولها باللسان وبين من يقولها بالجنان. نبغى القلب يستغفر، نبغى لما نستغفر ربنا نستغفره من الداخل استغفار حقيقي، لأن التوبة الندم، أي لما أعصي الله سبحانه وتعالى أندم على المعصية وأعاهد الله أني ما أعملها، قد أقع فيها مرة ثانية لأني بشر، بس أنا في لحظة توبتي صادق مع الله سبحانه وتعالى أني عازم أني ما أرجع لها. أما إذا إنسان مستسهل التجري على الله خلاص، يعني الله يلطف بي وبيك، ما أرضاها لا لي ولا لك، أنه ينطبق فينا نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الله لا يجعل لا في ولا فيك ولا في أحد من اللي نحبهم. فلذلك يحتاج مننا يعني يا يحيى خذ الكتابة بقوة، نأخذ هذا الكلام بقوة، نعض عليه بالنواجذ، كيف أنه بالفعل التوبة تكون حاضرة عندنا. ثم بعد ذلك التوبة إيش جمالها؟ أنها تصفي لك القلب، تخلي قلبك أبيض، تقبل على ربك وإنت بحال جميلة. فهنا يبدأ يعيش في الإنسان فكرة ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب عبدي إلي شيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى مولاك أن تتقرب له بما فرضه عليك. واحد يقول يا أخي أنا كثير الصدقة بس ما يصلي، يا أخي الدين ما هو على كيفك، الدين أولويات. أول شيء كيف تقيم أركان الإسلام فيك، بعد التحقق بالشهادة كيف تحافظ على صلاتك، كيف تقيم الصلاة في بيتك وعند زوجتك وأولادك وأهلك، كيف ما تفوت رمضان وصيام رمضان. عندنا مشكلة في الأولويات. أنا أشوف بعض الناس حريص على صلاة التراويح، ما يجي من بدري يستمتع بالتراويح، وبعدين يجي التهجد يحرص على التهجد وبعدين يضيع صلاة الفجر. تعرف أنه ركعة واحدة من الفجر خير من التراويح الشهر كله؟ ركعة واحدة من الفجر خير من صلاة من كل صلاة التراويح عمرك كله، عمرك كله لا يساوي ركعة واحدة من ركعات صلاة الفجر. ليه؟ لأن هذه فرض وتلك سنة، وترك الفرض حرام وترك السنة يفوت به الأجر. فهنا الحياة أولويات. طبعا هو ما مش المقصود من الكلام هذا أنه الإنسان يتكاسل عن التراويح ولا عن التهجد، لا، بس لابد الإنسان يرتب أولوياته. أنا أحب الصدقة بس ما أحب الصيام. أيام التطوع لا تصوم، ما تبغى تصوم لا تصوم، ما حد يجبرك، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا، ومن شهد منكم يعني أي واحد فينا يشهد الشهر لابد أن يصومه، لابد أن يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ما هو باختيارك. إن سمعت الكلام واستجبت لمولانا أكرمك المولى سبحانه وتعالى وأحبك وأعطاك، لأن الله يحب المولى سبحانه وتعالى يحب الصائمين ويعطيهم عطاء فوق الوصف، بل جعل لهم باب خاص لهم يوم القيامة اسمه باب الريان في الجنة، لا يدخل منه إلا الصائمون، وقال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالمولى يفرح من صيامك. فالمهم إذن قلنا أول حاجة بعد التهيئة القلبية والاستعداد لهذا اليوم الحاجة العملية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الحرص على أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى، من الاستعداد ليوم القيامة، من الاستعداد المهم لليوم الآخر. يا جماعة هذا أمر ربما بعضنا تحصله في الصف الأول وتحصله ما شاء الله إذا جات العشر الأواخر في مكة المكرمة وبعدين يروح المدينة المنورة، لكن يستسهل أكل الحقوق، ما يصلح، لابد أن ترد المظالم وإلا حتكون مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من هو المفلس؟ كان يحذر الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، لكن أكل مال هذا وتجرع على هذا وظلم هذا، فيأخذ من حسناته ويعطى لهم حتى لا يبقى من حسناته شيء، ثم بعد ذلك يأخذ من سيئاتهم وتوضع على سيئاته. فكل شيء إلا أكل الحقوق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما حد داري هو من حيث النظام الأيتام هذول أولاد أخوه مثلا
فالم

مال بيده، ياكل مالهم، يتصرف في مالهم، تاكل مال اليتيم، تاكل في بطنك نار حتشوفها يوم القيامه، ويمكن تشوفها في الدنيا قبل القيامه. فاذا قلنا التوبه الى الله، بعد ذلك قلنا اداء ما افترضه الله علينا، قلنا رد الحقوق والمظالم الى اهلها، ثم بعد ذلك الاجتهاد قدر المستطاع في البعد عن الحرام. ليش بقول اجتهاد؟ لانه اصلا الله خلقنا في الدنيا نجاهد. نجاهد ايش؟ نجاهد الحياه هذه ومعتركها، معاصي وشهوات وغرائز ومغريات وظروف وتقلبات. فاحيانا تمر بالانسان ظروف خارج عن ارادته، فقر، يعني يكون بيته فقر شديد، او شوف امه تحتاج تعمل عمليه جدا مستعجله وما يكون امامه الا مال بطريقه حرام، اختبار شديد من الله سبحانه وتعالى. يرجع بيته يحصل بنته تكاد تموت من الجوع وما قدامه الا طريق مال حرام مثلا، او بنت تكون عندها بنتها او ولدها وهي مطلقه وما احد يصرف عليهم، فيجي الشيطان يوسوس لها حتى يسلك بها الطريق الحرام حتى تكسب المال. اختبارات شديده، والانسان هنا يحتاج ان يلح على الله ان يثبته. النبي كان يكثر من الدعاء انه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واحنا اولى بالدعاء هذه انه نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على دينه. ثم بعد ذلك يا جماعه حسن الرجاء، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، انا عند ظني عبدي بي، والاكثار من محاب الله، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، والدعاء والوجهه الى الله ان يحسن الله خواتمنا وان يقبلنا وان يجعلنا في الفردوس الاعلى. هذا كذا على عجاله، يعني خواطر واشارات في غايه الاهميه للاستعداد لاعظم يوم حيقابلني ويقابلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان. الكلمة

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك

أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب

والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة،

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: وشرف المؤمنين به وشرف الصلاة فيه. إخوة الإيمان، إننا في ساعة مباركة نسأل الله فيها سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين الذين قدموا من كل مكان. اللهم يا سامع الدعاء، اللهم يا رب العالمين، هؤلاء عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، أتوك من كل مكان ينشدون رحمتك ويرجون جنتك. اللهم إنهم أتوك طائعين، منيبين إليك، سائلينك الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب. اللهم كن لبلاد الإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر، وفجور كل فاجر، وغدر كل غادر، وحسد كل حاسد وحاقد، وظلم كل ظالم، وفساد كل فاسد، وشماتة كل شامت، وعداوة كل عدو، ومن كل سوء وشر، ومن كل بلاء ومرض وضر. اللهم نجنا والمسلمين أجمعين من جميع المهالك والمضار والمعاصي والحرام والضلال. يا شديد المحال، يا من إليه المرجع والمآل، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ومن كل سوء ومن كل ضلال. يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مغيث المغيثين، يا مجيب دعوة الداعين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظات الشريفة وفي هذا البيت العتيق، لا تجعل لنا خيرا إلا أعطيتنا إياه، واغفر ذنوبنا يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا. إخوة الإيمان، لحظات ويلقي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن راشد الدوسري خطبتي الجمعة، ويرفع المؤذن التركي الحسني الأذان الثاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر، الله

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات العظمة والجلال. أحمده سبحانه على سوابغ النعم ودوام الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله في كل الأحوال، وابتغاء مرضاته في جميع الأقوال والأفعال، فإنها خير زاد للسالكين، ولب سعادة الصالحين، وسبيل الفوز بجنات النعيم، إنما يتقبل الله من المتقين. معاشر المسلمين، إن من كمال الإسلام وجماله أنه دعا إلى كل ما يحفز النفوس إلى بلوغ الدرجات العالية، وينهض بالعزائم لنيل المنازل السامية في الدنيا وفي الآخرة. ومن أجل الخصال التي تسمو بالإنسان وتباعد بينه وبين العجز والهوان علو الهمة، فذلكم سر النجاح ومفتاح الفلاح ومرقاة الصعود إلى قمم العلا في مدارج الدين والدنيا. ولقد حفلت نصوص الشريعة بما يبعث الهمم ويحث النفوس على المسارعة إلى الفضائل والتنافس في ميادين المكارم، فقال عز من قائل: فاستبقوا الخيرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، رواه البخاري. وعن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها، أخرجه الطبراني. أيها المؤمنون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير أسوة، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير أسوة في علو الهمة وتسنم ذروة القمة، فكانت همته معقودة على نشر التوحيد وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة العزيز الحميد، فحمل أعباء الدعوة وصبر وصابر حتى دانت له الدنيا وأشرقت برسالته القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد سار أصحابه الكرام رضوان الله عليهم على نهجه وتمسكوا بهديه، فكانوا من أعلى الناس همة وأحسنهم عزيمة وأشدهم مسارعة إلى الخيرات وتنافسا في المكرمات، فبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينهم وخدمة أمتهم والقيام بحق مجتمعاتهم وأوطانهم، وأناروا المشارق والمغارب بنور الإيمان وهدي القرآن وسنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم سار السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان على سننهم وهديهم، فسمت هممهم وعظمت عزائمهم وبلغوا من مراتب المجد ما بلغوا، فلا يليق بأهل الإيمان أن ترضى هممهم بالدون أو أن تقنع نفوسهم بما دون النجوم، فطوبى لمن سارع إلى ذروة المعالي وسابق إلى السناء العالي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعلق بسواه، وعلامة سقوط الهمة رضا العبد بالدون واطمئنانه إلى سفاسف الأمور. فعلو الهمة يا عباد الله، فعلو الهمة يا عباد الله من دلائل رجاحة العقل وسلامة الفكر وسداد الرأي وشرف المطلب وسمو الروح. ولقد كتب الله الكرامة لمن علت همته والهداية لمن صدقت عزيمته، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد نفسه فتح الله له أبواب البركات ويسر له أسباب الخيرات ورزقه من حيث لا يحتسب. وبذلك يعلم يا عباد الله، وبذلك يعلم يا عباد الله أن علو الهمة ليس ترفاً فكرياً ولا طرحاً فلسفياً، بل هو سبيل إلى تحقيق الغايات العظام ووسيلة إلى إدراك مرضاة الملك العلام. فيا أصحاب العزائم، الحياة محدودة والأنفاس معدودة والسباق مستمر، ولا يظفر فيه إلا أصحاب العزائم القوية والهمم العالية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن عود نفسه على الركون إلى الراحة والدعة تقطعت به حبال الهوينا إلى قاع الضعة، فالهمة إن علت سمت بصاحبها إلى الجمال والكمال، وإن هبطت هوت به إلى الضعف وسوء الحال. أيها الناس، وإن من أعظم ما يوقظ الهمة أن يستشعر المرء قيمة عمره، وأن يعلم أن أيامه رأس ماله، وأن ما مضى منها لا يعود، وأن الإنسان لم يخلق عبثا بل خلق لعبادة الله وعمارة الأرض بما يرضي مولاه.
قال جل في علاه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. فلتكن الهمم باسقة وإلى أعلى الدرجات سابقة، واحرصوا على ما ينفعكم، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، ولا تشغلكم الأماني الكاذبة، ولا تغرقوا في الملذات العاجلة، وصاحبوا أهل الهمم العالية والنفوس السامية، وإياكم والكسل، ولا تجعلوا التسويف حجاباً بينكم وبين العمل، واقتدوا بمن مضى واعتبروا بمن رحل. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم ما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن علو الهمة لا يعني ترك الدنيا ولا العزوف عنها، بل هو قوة في النفس تدفع صاحبها إلى طلب معالي الأمور في الدين والدنيا، وبذل الوسع في بلوغها، والترفع عن السفاسف والدنايا. فيجمع المرء بذلك بين صلاح الدارين، ويسعد في معاشه ومعاده. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن عالي الهمة لا يعرف طريق التكاسل، ولا يسلك مسالك التخاذل، ولا يرضى بالدون، ولا تركن نفسه إلى الهون، بل تسمو روحه بعزم صادق لا يعتريه الكلل، وجد دائب لا يتسرب إليه الملل، يتطلع إلى القمم، ويحلق في آفاق المعالي كما تحلق الصقور، ويسطر إنجازه في ديوان المجد بأحرف من نور. وما حققت الأمم الإنجازات الخالدة، ولا ورثت الأمجاد التالدة، إلا بتوفيق الله وعلو الهمة وقوة العزائم والجد والاجتهاد والمصابرة والمثابرة. فالهمم العالية باب الأمم إلى أعالي القمم، وطريق النفوس إلى محاسن الشيم، وبها ترتقي الأوطان والمجتمعات، وتنهض الدول وتبنى الحضارات. وإن وطننا المبارك المملكة العربية السعودية ليضرب اليوم أروع الأمثلة في علو الهمة وقوة العزيمة، بقيادة رشيدة ورؤية ثاقبة سديدة، محققة التميز والازدهار في شتى الميادين والمجالات، مستمسكة بثوابتها، معتزة بقيمها، جامعة بين الأصالة والمعاصرة، في توازن فريد يؤكد أن الأصالة لا تعني الانغلاق، وأن المعاصرة لا تعني الذوبان، وأن الريادة الحقة إنما تكون في الجمع بينهما. أيها الناس، وإن من الوفاء لهذا الوطن المعطاء أن تكون همم أبنائه على قدر طموحاته، فالوفاء للوطن ليس كلمات تقال ولا شعارات ترفع، بل هو ولاء وانتماء وقيم ومبادئ وواجب ديني والتزام أخلاقي، يظهر في إتقان العمل وأداء الأمانة واحترام القوانين والأنظمة والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ونشر الخير والفضيلة، وتعزيز الألفة والتلاحم، والحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. ويظهر الوفاء كذلك في نبذ الغلو والتطرف، ويظهر الوفاء كذلك في نبذ الغلو والتطرف، والحذر من الجماعات المنحرفة والانتماءات الموبوءة والأفكار الهدامة ومواجهة الإرجاف والشائعات. وكما أن الأوطان تحمى من أسباب الفرقة في داخلها، فإنها تحمى من كل عدوان يستهدف أرضها وأمنها ومقدساتها. وإنما شهدناه من اعتداءات آثمة ومحاولات عدوانية تستهدف بلادنا ومقدساتنا، حتى امتد العدوان إلى مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة الإسلام وما هو أفئدة الأنام، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، لهو جريمة عظمى وجريرة كبرى واعتداء على حرمات عظمها الله، وهذا يزيدنا يقينا بعظم الأمانة. فحفظ الوطن ديانة، والدفاع عنه وعن مقدساته عبادة، ووحدة الصف حصانة، واجتماع الكلمة للديار صيانة. فحافظوا على أمن وطنكم واستقراره وازدهاره، وكونوا على قدر رؤيته وتطلعاته، واجتهدوا في خدمته كل بحسب موقعه وقدرته، حتى يكون كل واحد منا لبنة بناء ومصدر خير ونماء، مسهما في مسيرة وطن طموح تتعاقب أجياله على صيانة مكتسباته ومواصلة منجزاته وصناعة مستقبله. عباد الله، ألا وصلوا على صاحب الخلق العظيم نبيكم محمد الكريم، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وإيمانها، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وإيمانها، وأرضها ومقدساتها، وأمنها واستقرارها، ورخاءها وازدهارها، واحفظها واحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل ما تحب وترضى، وفقهم وأعوانهم لكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا المرابطين على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، وارزقهم أمنا وأمانا وسلاما واطمئنانا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال

ليسوا بمعصومين. نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب.

ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.

حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح أيضا. في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي.

طبيعي، والمطلوب أيضا أنك تبحث عن ما ينفعك ويصلح شأنك ويقويك ويسعدك، وأنك تسعى له وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك. فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون عليهم، يربونهم، يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع. لنكون مثاليين أنه كثير من الآباء والأمهات يسوون كذا علشان والله إذا احتاجوا في الكبر الأشخاص يهتمون بهم يلقونهم. إذن ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع أننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاته ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية. حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة، فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء، والمثل يقول ما يخدم بخيل. وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكلب هالزمن ما غير يركض وراء مصلحته. يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظنه صديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينكم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. في أمان الله. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: منذ اللحظة التي يصل فيها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تحيط به منظومة متكاملة من الخدمات قد لا يلتفت إليها وهو يؤدي عبادته، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد لخدمته في أي لحظة. ومن أهم المنظومات منظومة الرعاية الصحية التي جعلتها

0: السعودية إحدى الركائز الأساسية في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقاً من أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تمكينه من أداء عبادته بصحة وطمأنينة جزء من رسالة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ولهذا سخرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شبكة متكاملة من المراكز الصحية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تقدم خدماتها على مدار ساعة وتشمل الفحص الطبي والرعاية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. وتعمل هذه المراكز وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع الزيادة في أعداد الزوار خلال الموسم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية. ولا تقتصر الخدمة الصحية على المراكز الطبية الثابتة، بل تمتد إلى فرق الإسعاف الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضم هذه الفرق أطباء ومسعفين وفنيي طوارئ يعملون في مواقع قريبة من أماكن تجمع المصلين، وعند الحاجة إلى نقل الحاجة إلى المستشفى تتولى سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية عملية النقل مع تقديم الرعاية اللازمة أثناء الطريق. وفي بعض الحالات الحرجة تفعل خدمات الإخلاء الطبي وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حصول المريض على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن. وتعتمد المنظومة الصحية في الحرمين على أحدث التقنيات الطبية، سواء في تجهيز المراكز الصحية أو في إدارة المعلومات الطبية أو في التنسيق بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، ويسهم هذا التكامل في تسريع اتخاذ القرار وتوجيه الحالات إلى الجهات المناسبة وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. ولا يغيب الجانب الإنساني عن العمل الصحي في الحرمين، فالعاملون في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على تقديم العلاج، بل يحرصون على طمأنة المرضى ومساعدتهم والتواصل معهم بلغات مختلفة عند الحاجة، بما يخفف عنهم مشقة المرض أو الإرهاق، خاصة أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يكونوا بعيدين عن أوطانهم وأسرهم، كما تحظى الفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة بعناية خاصة من خلال فرق متخصصة تتابع احتياجاتهم وتقدم لهم الدعم اللازم أثناء أداء مناسكهم، بما يساعدهم على إتمام عباداتهم بأمان وراحة. وهكذا يظل القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسة التي تستند إليها منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يقدمه من خدمات علاجية ووقائية وإنسانية تعكس حرص المملكة على أن يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي مكانين يجتمع فيهما الأمن والسكينة والرعاية، لتكتمل رحلة العبادة في أفضل الظروف الممكنة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فرصة.
4: تخيل إنك صحيت الصباح، فتحت عيونك، شفت السقف فوقك، التفت يمين وصار كل شيء موجود. الغرفة موجودة، السرير موجود، يدك موجودة، وجهك في المراية موجود، لكن في شيء واحد كان ناقص. أنت ما تعرف مين أنت، ما تتذكر اسمك، ما تتذكر عمرك، ما تعرف مين الأشخاص اللي حولك، ولا تعرف ليه هذا البيت هو بيتك، ولا حتى تتذكر أنك أمس كنت هنا. تقوم من السرير، تمشي للمرآة، تناظر وجهك طويل وتسأل نفسك، هل هذا أنا؟ لكن السؤال نفسه غريب، لأن كلمة أنا تحتاج إلى قصة، والقصة تحتاج إلى ذاكرة. إحنا غالباً نفكر أن الذاكرة عبارة عن صورة قديمة محفوظة داخل الرأس، صورة من الطفولة، رحلة، وجه شخص نحبه، أول يوم في المدرسة، أول وظيفة. لكن يمكن الذاكرة أكبر من كذا بكثير. يمكن الذاكرة هي الشيء اللي يخلي أمسك متصل باليوم، ويمكن بدونها ما نفقد الماضي، بس نفقد جزء من تعريفنا لأنفسنا. تعالوا نبدأ من الصفر، خلونا نجرب تجربة صغيرة. تخيل أنك قابلت شخص لأول مرة، قال لك أنا أعرفك، تسأل على طول من وين؟ من وين تعرفني ومين أنت؟ راح يقول لك أنا أخوك. بتقول كيف أعرف أنك أخوي؟ بيقول لك لأننا تربينا سوا، لكن بالنسبة لك ما في سوا، ما في طفولة مشتركة، ما في أسرار، ما في موقف ضحكتوا عليه قبل عشرات السنين، ما في عيد اجتمعتوا فيه، ما في صورة قديمة. هو يعرف قصتك وانت ما تعرفها. وهنا تبدأ واحدة من أغرب مشاكل الذاكرة، إن الإنسان قد يحمل عن قصة لا تستطيع أنت الوصول لها. الدراسات حول الذاكرة الذاتية تشير إلى أن ذكرياتنا الشخصية ليست مجرد أرشيف للماضي، هي مرتبطة بقوة بالطريقة التي نبني بها تصورنا عن أنفسنا وهويتنا. يعني لما تقول أنا شخص هادي، غالباً ما عندك ملف داخل راسك مكتوب عليه مثلاً فلان هادي، لكن عندك عشرات المواقف تتذكر كيف تصرفت فيها، ومن مجموع هذه الذكريات تتكون صورة هذا أنا. لكن هل الذاكرة تحفظ الحقيقة؟ هنا المفاجأة. خلونا نسأل سؤال بسيط، لو قدرت تمسح ذكرى واحدة فقط من حياتك، هل بتمسحها؟ يمكن ذكرى مؤلمة، أو شخص خذلك، أو خسارة تعرضت لها، كلمة سمعتها وما نسيتها، موقف تخجل منه. لكن لو مسحت هذه الذكرى، هل تمسح الألم فقط؟ أم تمسح أيضاً الشخص الذي أصبحت عليه بعدها؟ لأن بعض الأشياء اللي كسرتنا هي نفسها الأشياء اللي علمتنا. الشخص اللي خذلك يمكن هو نفس الشخص اللي علمك كيف تختار. الخسارة يمكن علمتك قيمة الموجودين. الفشل يمكن غير طريقة نظرتك لنفسك. فماذا لو كانت ذاكرتنا المؤلمة ليست مجرد عبء؟ ماذا لو كانت جزء من هندسة شخصياتنا؟ ويمكن عشان كذا كل مرة نتذكر فيها شخص نحبه نحن ما نعيد الماضي فقط، نحن نعيد وجوده في حياتنا. وكل مرة نحكي قصة من طفولتنا، نحن نقول للعالم هذه بعض الأشياء التي صنعتني. يمكن لهذا السبب نخاف من النسيان، مو لأننا نخاف أن ننسى الأحداث، لكن لأننا نخاف أن ننسى من كنا. فاليوم إذا عندك صورة قديمة احتفظ فيها، مو لأنها تثبت أن هذا اليوم حدث، لكن لأنها يمكن يوما ما تذكرك بشخص كنت عليه. واكتب أحياناً، اكتب تفاصيل صغيرة، شربت قهوتك وين، مين اتصل عليك، وش الشيء اللي ضحكك، وش الشيء اللي أوجعك، لأن الذاكرة مهما كانت قوية تتغير، لكن القصة اللي نكتبها عن حياتنا ممكن تساعدنا أن نرجع لها يوما ما. يمكن الإنسان ما يعيش مرتين، لكن بالذاكرة نزور حياتنا القديمة كل ما اشتقنا لها، وهذه يمكن أجمل هدية أعطاني إياه العقل. فرصة.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أقصى الجنوب، حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين. يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا وعن أسر سكنت وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أعزائي المستمعين، حلقتنا في هذا اليوم نستضيف من خلالها جمعية أم القرى، نتعرف على دورها في خدمة المجتمع وما تقدمه من مبادرات وبرامج تسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزز روح التكافل والعطاء. للمزيد يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة فوزية عباس خان، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى. حياك الله دكتورة فوزية.
4: حياك يا سيدي.
3: شكرا لقبولك دعوة البرنامج في بداية هذا اللقاء دكتورة فوزية.
4: أي وقت، الله يحييكم.
3: الله يعطيك العافية. بداية دكتورة فوزية، حدثينا عن جمعية أم القرى، متى نشأت وتأسست؟ وفيما نعلم أنها من بواكير ما بدأ في مكة من العمل الخيري، ما شاء الله تبارك الله. لك الكلمة دكتورة فوزية.
4: صحيح، جمعية أم القرى الخيرية النسائية من الجمعيات العريقة في مكة المكرمة.
3: ما شاء الله.
4: مسيرتها تمتد لأكثر من 50 عام من العطاء. تأسست عام 1396 هجرية، ومنذ ذلك الوقت وهي تواصل دورها في خدمة المجتمع المكي وتمكين الأسر من خلال تقديم برامج اجتماعية وتنموية وإنسانية متنوعة. ونحن اليوم لا ننظر للعمل الخيري على أنه مجرد تقديم مساعدة، يلا تعالوا خذوا وأمشوا، لا، بل نسعى أن يكون أملاً تنموياً مستداماً يحقق أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين. وهذه يعني جداً نقطة مهمة جداً، وأنتهز فرصة يعني قرب اليوم الوطني، احتفالنا باليوم الوطني 96، لأرفع أسماء آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان فالجميع عارف أن ولاة أمرنا حفظهم الله، قد وهبهم الله الحكمة في جميع الأمور، فهم بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. نسأل الله أن يعني يحفظ المملكة ويحفظ جنودها وحدودها، وجعلنا إن شاء الله يعني أبناء لهذا الوطن برر له. أقل شيء بالدعاء للمملكة التي نعيش ورغدها وأمنها وأمانها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا في حلهم وترحالهم.
3: اللهم أمين. تشكرين على هالكلمة الضافية دكتورة، وأيضا حقيقة يعني إحنا سعداء باستضافتكم اليوم وهالجمعية العريقة، وأكيد أن لديها العديد والكثير من البرامج، لكن قبل هذا ممكن أن نقف وإياك دكتورة مع رؤية الجمعية وكذلك أهم أهداف هذه الجمعية، اللي بلا شك يمكن أكيد أنه كثير من أهدافها زادت مع زيادة السنوات، تضاعفت، غير أنه أثرها أيضا
4: اختلفت، يعني اختلفت زادت واختلفت
3: بلا شك، بلا شك.
4: يعني من رؤية الجمعية وتمكين تنموي مستدام، وبعدين يهمنا جدا نشجع على الابتكار. عندنا أخذنا جائزة لأنهم ابتكروا في معهد أو مصنع مهرة كيف يستفيدوا من الحاريم اللي يرموها الحجاج،
3: ما شاء الله،
4: كيف نستفيد منها، كيف ندخلها في صناعة السبح. فإذا هو يعني يهمنا الابتكار، يهمنا الاختراع، وهذا الحمد لله رؤية يعني المملكة اللي هو 2030، يهمنا الابتكار والاختراع في جميع الأشياء، ويعني هذا يخلف أثر وطني مستنام للأسرة والمجتمع. أما رسالتنا فهي إدارة وتنفيذ البرامج الخيرية والتنموية بكفاءة عالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الأثر الاجتماعي المستدام على المستفيدين. وتترجم هذه الرؤية والرسالة توجه الجمعية خلال السنوات القادمة نحو الانتقال من تقديم الخدمة فقط إلى صناعة أثر تنموي مستدام.
3: جميل.
4: مع التركيز على التمكين والابتكار ورفع كفاءة البرامج وتحقيق الاستدامة. وأيضا من أهم أهدافنا كذلك تحسين جودة حياة الأسر والأيتام ودعم التعليم والتأهيل، تعزيز الاستقلال الاقتصادي. والله إنه في أسرة من الأسر اشتركت في مهرجان المعمول كويس ونالت المركز الأول، مكانها بعيد جدا جدا، لكن من كثر ابتكارها وإتقانها للصنعة أنا أول الناس بحثت عنها، ولوجدت طابور عند بابها انتظر إيش دوره عشان يستلم. فهنا ابتكار، هنا اختراع، هنا تمكين لهذه الأسر، سواء اقتصاديا اجتماعيا. إذن بناء مجتمع يعني أكثر تماسكا، يعني كيف يعني يبغى مجتمع معطاء ما يمد يده أبدا، يعني يأخذ بس يكون هو معطاء.
3: صحيح.
4: في بأي وسيلة صغيرة ولا كبيرة، لازم إنه يكون مواطن معطاء، مو مواطن دائما يمد يده.

0: جميل.
1: يعني انا اتمنى ما دام انا رئيس دحين الان اتمنى انه الخدمه الاجتماعيه كده تعزز يا سيدي ايش تعزز يعني هدف انه الانسان يعطي اكثر من ما ياخذ في الخدمه الاجتماعيه.
0: صحيح. نعم. وهذا بلا شك أنه أثره ملموس يعني بالنسبة لكم. أنا أتكلم عن يعني جمعية ما شاء الله عريقة ووجدت الأثر هذا من سنوات مو من السنة هذه يعني.
1: معليش لكن دحين هذه الأيام خاصة في مهرجان المعمول ويعني مهرة مصنع مهرة جدا يعني صار فيه هناك ابتكار
0: ما شاء الله.
1: وقلت لك أنه أخذنا الجائزة على أننا قدرنا نستفيد إعادة التدوير من أحاريم الحجاج الملقاة واستخدمناها في صناعة السبح.
0: جميل. نعم.
1: هذا من الابتكارات. نعم.
0: صحيح. وأيضا كنا برضو الأسرة يعني ننقلها من حال إلى حال من حال يعني.
1: نعم.
0: أسرة
1: مرة مهم. مرة مهم أن ننقل الأسرة من حال إلى حال ويعني كده نغرس فيها خلق إنه نعطي أكثر مما نأخذ.
0: صحيح. صحيح.
1: نعم يعني نغرس. أنا أتمنى إنه الخدمة الاجتماعية أنا أساعدهم إن إحنا نغرس خلق الإعطاء وليس الاستعطاء.
0: صحيح.
1: ما عندنا مانع نساعد الدولة الحمد لله بتساعد الجمعيات ما عندنا مانع لكننا نغرس فيهم إنه خلق الإعطاء وليس الاستعطاء.
0: جميل.
1: وهذه قاعدة نبوية أو يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذ واحتطب وهذا خير لك من المسألة.
0: طيب لو حبينا نوقف معك عن أهم برامج الجمعية كذلك مشاريعها جمعية أم القرى ممكن من خلالك اليوم وأنت تديرين هذه الجمعية تحدثين عن أبرز البرامج وكذلك المشاريع يمكن أشرتي إلى بعضها يعني من خلال حديثك في مقدمة هاللقاء.
1: إيوة وهي كثيرة بس نحن نقصد يعني نقول شيء من إن البرامج متنوعة وتغطي مساحات كبيرة منها الخدمات الاجتماعية والإغاثية رعاية الأيتام عندنا دار الزهور ما شاء الله بناتنا منها المحامية والطبيبة ويعني اللي يعني غير كده أشياء كثيرة درسوا وتخرجوا بنات دار الزهور والتمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل برامج الطفولة والتعليم دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة وغيرها كثير من المشاريع.
0: وشو يعني البرنامج اللي تشوفين أنه يستوقفك أنت دكتورة ووقفتي عليه وبرنامج يعني على الأقل ترين أنه حقق الرضا حقق الأهداف وصل لي يعني ما كنتوا تأملون فيه وتتمنون أنه يصل إليه؟
1: والله أنا أشوف البرامج اللي هي الخدمات الاجتماعية وكمان أيضا التعليم لفتيات دار الزهور ما بخلت الدولة عليهم في جميع المجالات تخرجوا الطبيبات والمحاميات يعني الخدمات الاجتماعية والإغاثية يعني هذا برامج جدا مهمة ومكناهم وعلمناهم ودعم الأسرة المنتجة بيض منها هذه اللي هي الأسرة حقة المعمول. نعم دعم الأسرة المنتجة والمشاريع الصغيرة.
0: وإذا أردنا أن نعدد البرامج على إحصائية كم ممكن يكون عندكم برنامج دكتورة فوزية؟
1: من يعني الأرقام اللي تعكس أثر الخدمة الاجتماعية أو الخدمة الإغاثية استفادت أكثر من 1500 أسرة سنويا من الخدمات الإغاثية وتمكين أكثر من 400 أسرة منتجة من خلال برامج التمكين وأيضا إلى 160 يتيما ويتيمة استفادوا من برامج الرعاية والدعم المختلف.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن الفئات دكتورة؟
1: الفئات التي تستهدفها الجمعية بخدماتها بشكل رئيسي الأسر اللي عندنا عندنا ما يقرب من 2000 أسرة أيتام وفتيات دار الزهور والمرأة والأطفال والشباب والأسر المنتجة ورواد الأعمال إضافة إلى أفراد المجتمع المستفيدين من البرامج التنموية والتدريب.

0: جميل. هذه الفئات أي هذه الفئات اللي تستهدفها جمعية أم القرى بخدمات. أنتم تخدمون في مكة المكرمة ويعني المحافظات التابعة لها ولا فقط في نطاق مكة المكرمة؟
1: بس مكة. يعني المناطق يعني الثانية كنا قبل كده كنا نخدم إلى بحرة إلى هذا، لأن أنا كنت أخرج إلى بحرة إلى هنا، لكن دحين فقط مكة لأنه كثرة الجمعيات، وأصبح يعني هناك يعني زي ما تقول استطيع أن هم أصبحت هذه أهدافهم. أما أنا لما أنا كنت في البداية وكنت أخرج إلى بحرة إلى هنا إلى الجنوب كنا في مساعدة الأسر.
0: ما شاء الله انتوا تكلمين ما شاء الله يعني اكثر من 30 سنه في الخدمه وفي العمل.
1: نعم الإسلامي.
0: إيه؟
1: نعم اكثر من 30 سنه
0: ما شاء الله، بارك الله في جهودكم. طيب
1: يعني مو بس في جمعيه ام القرى واشتغلت ايضا مع جمعيه البر
0: ما شاء الله
1: يعني كثير مع ايوه اشتغلت فيها.
0: ممتاز، يعني في خبره في القطاع اللا ربحي كبيره جدا يعني احنا اليوم
1: الحمد لله الحمد لله.
0: طيب السؤال لك دكتوره، كيف تساهم اليوم جمعيه ام القرى في خدمه المجتمع من وجهه نظرك، غير انه يعني احيانا تنقل حال الاسره من من من اسره يعني تطلب المساعده الى اسره تقدم المساعده، ماذا عن الاشياء اللي ترين انها تسهم فيها الجمعيه اليوم في ربط مثلا الاسر بالجهات المنتجه؟ حقيقة ودي أتكلم معاك وتستعرضين خبرتك في في هالمجال.
1: لا يعني دحين إحنا عندنا ثلاث محاور أساسية.
0: إيه؟
1: أول مرة الرعاية. الرعاية جدا جدا مهمة، خاصة الرعاية الاجتماعية. يعني أتمنى إنه الخدمة الاجتماعية يستضيفوا الأسر ويعطوهم عن الأخلاق وعن حسن الجوار وعن الأدب والسلوك. هذه الرعاية الاجتماعية جدا مهمة، وأيضا التنموية وأيضا التمكين، كيف نمكنهم زي ما تفضلت من حال العطاء من حال الطلب إلى حال إيش هم يكونوا أصحاب العطاء.
0: صحيح نعم. وهذا تشوفين أنه الجمعية حققت فيها أرقام جيدة يعني؟
1: والله حققت وبعدين خاصة المساعدات المالية، غذاء، كسوة، سكن. أول كان علينا السكن، ويعني هذا وقعت علينا السكن، وكنا نبحث عن الأسرة وعن هذا، وإذا تحتاج نرفع للإسكان ويسكنوهم. وبعدين أيضا اجتماعيا دراسة حالة الأسرة، إذا كان بعضهم عندهم يعني لا ولدي ما يشتغل، لا ما يبغى يشتغل، نحاول يعني إرشاد حل المشكلات الرئيسية إذن ويقطع بالجهات المناسبة.
0: ممتاز. لو
1: بعدين أيضا نفسيا ومعنويا نساعد. أيوه
0: جميل.
1: نحاول نوجد فرص عمل لهم. أنا في مكان يعني في تصفيف الشعر
0: مثلا
1: شفت واحدة من بناتنا اللي هم من دار الزهور تعمل إدارية ناجحة هناك.
0: جميل.
1: إذن يعني عندنا أيوة نساعد على إيش إيجاد فرص عمل للي تحتاجه عشان تعين نفسها. نعم
0: ممتاز.
1: كل ما أدخل وأخرج يعني أجدها ما شاء الله في سعادة في أملها.
0: ممتاز، وهذا فعلا دور الجمعية. يعني حتى ماذا عن التدريب، هل لديكم في الجمعية يعني برامج تدريب تنقل يعني الخبرات المعارف تفيد يعني من ينتسب لها؟
1: نعم عندنا برامج تدريب اللي هو معهد يعني مثلا معهد كامل يعني اسمه شغف الرياضة. معهد شغف الرياضة، وإذا نقيم فيه محاضرات نخلي يعني المستفيدة تتمكن
0: جيد
1: من إيش الاعتماد على نفسها في المجتمع.
0: جميل. ما أدري عن
1: هذا المعهد طبعا أيضا التدريب الفني والمهني كله معهد شغف الرياضة.
0: ممتاز. الخبرات بالنسبة لكم أنتم، هل يعني استفادت منكم كثير من القطاعات؟ خلينا نتكلم في الجانب اللاربحي، استفادت يعني حقيقة من برامجكم، استفادت من خبراتكم، استفادت من يعني ما قدمتموه وصار لهم أثر، بحيث أنهم على الأقل يبدأون من حيث انتهيتم؟
1: نعم،
0: نتكلم عن يعني مكة مثلا، الطائف،
1: معنا شراكات كثيرة.
0: ممتاز.
1: مع الشركات يعني، وخاصة آخر شيء عندنا مؤسسة بن محفوظ أيضا معانا شراكات، وأيضا مع جهات حكومية وهكذا.
0: ممتاز. الإنجازات بالنسبة لكم أو الخطط الجمعية المستقبلية اللي ممكن نأخذ ونعطي فيها، ما تريدون أن تصلون إليه؟ يعني أنتم عارفين العمل ما يتوقف، والطموح لا. كذلك لا سقف له. اليوم خططكم في الجمعية المستقبلية وما تصبون إليه وتتمنون أنكم تكونون عليه إن شاء الله خلال على الأقل الخمس سنوات القادمة؟ أي
1: والله، يعني من خلال الجمعية نتمنى النمو والتطوير والتركيز على عدد من الأولويات، أبرزها النمو والتوسع والتحول والتميز وتعزيز الحضور والهوية وتحقيق الأثر والاستدامة. فشوف قديش هذه الخطط المستقبلية يعني جدا جدا، يعني أنا مرة جدا يهمني إنه التحول حال الأسرة من حال إلى حال، إنه يكون عندها متميزة في المجتمع، جدا يهمني.
0: وفعلا نحن كذلك يهمنا في القطاع اللاربحي لما يكون هناك مثل ما ذكرتي دكتورة، يعني في خطط للجمعية
1: للنمو والتوسع.
0: يا سلام.
1: نعم
0: يا سلام، فعلا هذا بحد ذاته
1: والتحول يعني تحول الأسرة من حال إلى حال، من يعني تلاقي مجموعة من البنات، ثلاثة أربع بنات، هذا يشتغل في شيء وهذا يشتغل في شيء وهذا يشتغل في شيء، إذا اشتغلوا إذا أصبح لهم دخل، أعانوا أسرتهم. هذا هو
0: صحيح.
1: والتميز، تعزيز الحضور والهوية، تحقيق الأثر والاستدامة.
0: صحيح. برضو تنوع الفرص، هذا برضو من الأمور المهمة اللي يعني يشار إليها من خلالكم دكتورة.
1: نعم، تنوع الفرص. نعم، ونسعى أيضا إلى رفع كفاءة البرامج والخدمات، نسعى إلى رفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة للأسر بجميع أنواعها، تعزيز الابتكارات، بناء شراكات، يعني أشياء جدا مهمة. والأهم أن يكون لكل برنامج نقدمه، هذا هو المهم، أثر اجتماعي واضح ومستدام على المستفيد والأسرة والمجتمع. هذه أنا أشوف أهم شيء.
0: صحيح.
1: إنه برامجنا التي نقدمها يظهر أثرها الاجتماعي، يصبح واضح، يصبح مستديم، الأسرة تستفيد منه والمجتمع يستفيد من الأسرة، وتحول حالة من حال إلى حال. نعم.
0: ولا يعني ولا أدل مما ذكرتي، يعني أنه اليوم أصبحتوا ترون الطبيبة، ترون المحامية، ترون هذا
1: كله معانا في دار الزهور، معانا الطبيبة، معانا المحامية، معانا المدرسة، معانا يعني عدد مهن امتهنتها فتيات دار الزهور. كل هذه من فين؟ الدولة ساعدت.
0: صحيح.
1: والجمعية ساعدت إنه إنسان يتعلم بالعلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له.
0: فرص التطوع دكتورة فوزية، يعني اليوم التطوع الحمد لله فتح ونظم، وأصبح هناك منصة تهتم بهذا الجانب، وكذلك أصبح له تأثير على الفرد، يعني الطالب يعني ممكن ما يتسنى له القبول في الجامعة حتى يجيب ساعات التطوع، اليوم الموظف الترقيات مربوطة بموضوع التطوع، صار التطوع ثقافة في المجتمع.
1: صحيح.
0: من خلالكم اليوم كيف تحقق؟
1: مهم جدا إن العمل التطوع، والله إنني أرى في الجمعية في بعض الأقسام طالبات كلهم اليوم سألتها أنت اسمك إيش؟ قالت أنا متطوعة. إذن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في الجمعية، ونوفر فرص تتناسب مع مختلف المهارات، مع مختلف التخصصات، سواء البرامج الاجتماعية، سواء أن البرامج يعني تدريبية، سواء أن البرامج مهنية لساعد.
0: وأنتوا كيف تشوفون إقبال، يعني لما تفتحون فرصة تطوع كيف تشوفون الإقبال عليها؟
1: والله كثير
0: الحمد لله.
1: يعني عام 25 شاء شاركوا معنا 590 متطوعا ومتطوعا.
0: ما شاء الله. واللي نعم. كنت واللي كنتوا تأملون فيه كان أقل من كذا يعني في العام ذا في عام 25؟
1: لا كنا نأمل أكثر من كذا.
0: لا احنا ما نتكلم عن الامل بالنسبه للطموح، الطموح اكيد لا سقف له، لكن يعني انه قفلتوا التطوع وباقي في ناس ورا، ما اقول ورا الباب لكن يطلبون

0: الأثر اللي يجده المتطوع اليوم، يعني هو ليس لأجل أن يجمع ساعة تطوع.
1: لا لا، أول يتعلم يتدرب.
0: صحيح.
1: يعني يكسب. أنا أشوف أن التطوع مهنة كبيرة، وما يعني ما يتحقق بسهولة، لأن يحتاج التطوع إلى صبر.
0: صحيح.
1: إيه؟
0: طيب اليوم أيضا، وحنا يمكن في يعني شارفنا على نهاية هاللقاء دكتورة، حابين من خلالك نسأل كيف يمكن للقطاع الخاص وكذلك رجال الأعمال دعم الجمعية بالنسبة لكم، خصوصا أنكم جمعية عريقة اليوم، جمعية ما شاء الله تلمس أثرها في المجتمع عندكم، رأيتم ثمرات عملكم، ترسلون من خلالكم رسالة للقطاع الخاص رجال الأعمال في دعم برامج الجمعية.
1: من هذا المنبر يعني أنا أناشد ويعني أهيب برجال الأعمال إنه يكونوا شراكات معانا من خلال إيش؟ البرامج والمبادرات ودعم مشاريع التمكين والأسر والأيتام وتوفير فرص التدريب والتوظيف والمساهمة بالخبرات والخدمات، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى تحقق الاستدامة.
0: نعم. وهذا حقيقة مسألة الاستدامة، هذه مسألة مهمة لمواصلة العمل الخيري لا شك.
1: نعم. خاصة يعني يهمني أنا جدا دعم مشاريع التمكين للأسر وللأيتام. الدعم هذا جدا مهم، إنه يعني يطلعوا على مشاريعنا ويعني حاولوا مساعدتنا عشان يمكنوا الأسر ويمكنوا الأيتام. فأنا كنت حاضرة في الرياض وجمعية من الجمعيات أعجبني عملها، قالت اشتروا 20 مكينة خياطة، فين راحوا؟ السجن، عشان يعلموا الفتيات الخياطة والتمكين. إذن يهمنا جدا التمكين، يهمنا جدا أن تكون المشاريع تساعد بناتنا.
0: جميل. نعم دكتورة فوزية، ما إذا في كلمة أخيرة تريدين أن تختمين بها هاللقاء؟ نحن وصلنا وإياك الختام دكتورة.
1: والله أتقدم بالشكر الجزيل، شكر يصل إلى عنان السماء لهيئة الإذاعة والتلفزيون إذاعة الرياض اللي أتاحت لي هذه الفرصة أن أتكلم عن جمعية عمرها 50 سنة
0: ما شاء الله
1: في 30 دقيقة.
0: الله يعطيك العافية.
1: وبرنامج عطاء، يعني أشكر إذاعة الرياض على هذا البرنامج المعطاء وعلى استضافتي، وتاحت الفرصة لنا لنعرف الناس، نعرف المجتمع برسالة جمعية أم القرى الخيرية.
0: والشكر
1: ونحن نفخر في جمعيتنا بمسيرتها 50 عام في العطاء.
0: نحن نشكرك. دكتورة فوزية عباس خان، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى، على ما تفضلتي به، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام أيضا على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: خطوة
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة اللي مثل ما سلفت نتحدث فيها إن شاء الله عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخي سامي وكل من يسمعنا الآن على هذه الإذاعة المباركة وتحديدا برنامج خطوة.
0: طبعا دكتور، يمكن مواجهة التطرف والتعصب لا يبدأ أبدا من المؤسسات، يبدأ من الأسرة، المدرسة، الإعلام، الفرد نفسه، الحوار الهادئ والتحقق من المعلومات واحترام الإنسان، كلها ممارسات بسيطة تسهم أكيد في بناء مجتمع أكثر وعيا وتسامحا واستقرارا ووسطية.
1: جميل. طيب إذن خليني أنا أمثل أكثر للمستمع الكريم والمستمعة، أصور لهم هذا المشهد. عندي بيت أنا رايح أبنيه أو غرفة، وهذه الغرفة تحتاج مثل ما نقول يعني بلوك كبير جدا وخرسانات كبيرة جدا في البداية، خصوصا في قواعدها وإنشائها. هذه القواعد وهذه الخرسانة الكبيرة هي حقيقة أنا أشبهها بالأسرة اليوم، بالأب والأم، يعني أنهم هم الأساس لهذا الإبن، سواء كان ولد ولا بنت هم الأساس له في إنشائه. يكبر هذا الطفل أو هذا المولود، يوم يصل عمر معين تبدأ البيئة والغرفة اللي أنا ذكرت تنحط عليها أيضا بلوك آخر، أحجار أخرى تكون أصغر من الأولى الكبيرة جدا. هذه الأحجار اللي بيكتمل فيها بناء تلك الغرفة هي الحقيقة ما أشرت إليه، المؤسسات الموجودة في المجتمع والجماعات اللي تلعب دور بارزا في عملية هذه التربية، أيا كانت التربية، سواء كانت تربية رياضية، اجتماعية، سياسية، أيا كانت تلك التربية. يشاركون أولئك المؤسسات الخارجية، سواء قلنا الأندية، سواء قلنا المدارس، قلنا حتى الأصدقاء والمجالس اللي يجلسها الإنسان، تشارك في تأسيس تراث هذا الإنسان، في ثقافة هذا الإنسان، كيف ينشأ هذا الإنسان وكيف ينظر إلى الحياة. إذن علشان تكتمل الغرفة بشكل جميل ورائع جدا لابد أن يراعى كل ما ذكرت من المؤسسات، لكن يقع الكاهل الكبير على الأسرة، هي المنشأ وهي المحضن الأول، وهي اللي سميتها أنا هي القواعد الكبيرة جدا الخرسانية اللي يقوم عليها ذلك المبنى الجميل.
0: جميل دكتور، لو تحدثنا عن مفهوم الحوار، كيف يكون الحوار وكيف يبدأ الحوار وما هي أيضا أساسيات الحوار داخل الأسرة؟
1: حلو، إحنا بما أن الآن أمنا بفكرة إنه الأسرة هي المحضن الأول وبعدها تأتي المؤسسات الأخرى تشارك في اكتماله، لأنه ساعات الأب والأم نجدهم قد أكملوا وعملوا على أكمل وجه، لكن المؤسسات الأخرى اللي ذكرنا قبل شوي شيء منها أو حتى جماعة الأصدقاء أو غيرهم هم يسهمون في، يعني في، ما راح أقول ودي أستخدم كلمة غير انحراف، لكن بعدم وجود الصورة السليمة لهذا الابن اللي أرادها الأب والأم، فبالتالي الجماعات الأخرى هي اللي ساهمت، الأصدقاء، النادي اللي يروح له، المكان اللي يجلس معه مع أصحابه، أحيانا ممكن تكون في المدرسة وغير ذلك، تكون في مجموعة أسهمت في ذلك. فإذا جينا نتكلم الآن عن موضوع الحوار، موضوع الحوار يكمل، أنا أستطيع أقول 90% يكون على الأب والأم وطريقة حوارهم داخل البيت. الحوار مو هو الفكرة في كيف أني أعلمه كيف يتحاور ويحترم الآخر فقط، لا، هو قضية أيضا المواد، مادة الحوار اللي أنا أطرحها أصلا، كيف المعلومات اللي رايح أنا أتكلم معها، يعني ما أكتفي، البعض يكتفي يقول لا أنا بعلمه كيف يتحاور مع الآخر وكيف يحترم الطرف الآخر، هل هذا كافي؟ أبدا إطلاقا غير كافي، لابد اختيار المواضيع من الصغر، لما نختار موضوع معين نبرة صوتي كيف تكون لهذا الموضوع، أحيانا موضوع لا يتعارض مع دينك فيجب أن نبرة صوتك تختلف وأنت تتكلم، فالولد هو يشوفك كأب ولا كأم وأنتم اختلفتوا، انزعجتوا انزعاج شديد، بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه هذا يمس القيم، يمس مثلا الوطن. معلومة واحد يقول لك من شخص جالس هو في أي برامج من برامج التواصل الاجتماعي ويسمع كلام، فيجي يقول لك لا اختلفت نبرة صوتي الآن غير الحوار الهادئ اللي كنت تحاور معه، فهو يستغرب. ليش؟ أقول لي لأن الموضوع اللي أنت طرحته هذا موضوع جدا حساس، وهذا موضوع غلط اللي أنت أساسا من وين جبت هذا الفكر، ومن اللي قال لك هذه الأشياء؟ فإحنا نتوصل إلى أنه شخص خارجي أعطاه مثل هذا الفكر أو أعطاه مثل هذه المعلومة. إذا موضوع الحوار مهم جدا، أني أختار مواضيع جميلة. هذه الأشياء يتعلمها الأطفال والناس ويتعلموها من والديهم أساسا، فكلما كان الأب والأم في قضية الحوار يعني يطبقون مثل هذه الأشياء. أنا الآن أدخل في تفاصيل تفاصيل التفاصيل، كذلك هو الحوار بالضبط. أنا لما أعلم ابني في الحوار وأنا جالس أتكلم معه، متى أتوقف ويجب الاستماع، متى يقف هذا الحوار أصلا، يعني ممكن يغلق الحوار عندما مثلا يكون فيه ارتفاع للأصوات، لما يكون الوجه عليه تغير، العيون تغيرت وتفتحت بشكل أكبر، معناته أنه هذا الآن منزعج من هذا الموضوع، خلاص أنا أتوقف وأستبدل الموضوع بموضوع آخر، أو أخلي وقت آخر للحوار وأنهي الجلسة بالكلية.
0: جميل. أيضا دكتور، يمكن من أساسيات الحوار يعني والحوار الإيجابي والحوار الجيد والحوار المثمر إعطاء الأبناء فرصة الحديث، عدم المقاطعة، إعطائهم الأمان ليعطوا ما عندهم يعني.
1: وهذه أكيد إن في أبجديات الحوار
0: عشان يقدر يتكلم متى ما صار عنده أي مثل ما نقول أي أشياء لا سمح الله تكون سوداوية. يعني
1: يعتبر الاستماع الجيد أحد المقاييس للشخص لما نيجي نقيم الأشخاص في قضية مش يخذون من درجات، نشوف درجة الاستماع عند ذلك الشخص، هل هو فعلا يستمع للآخرين أو هو لا يقاطعهم ولا يعطي مجال للاستماع.
0: حتى تكلمنا عن الوالدين دكتور،
1: احنا نتكلم عن الوالدين، هم اللي أسسون مثل هذه الأشياء. الوالدين هو الآن توه طفل ولا مراهق، ما يعرف هو كيف في قضية الحوار. لما هو يدق جواله فرضا، هذا المراهق يدق جواله وهو قاعد يتكلم معاه، لما ياخذ السماعة المراهق يقول شوي بس بعد شوي أكلمك إلا إذا شيء ضروري وكذا، لا غلط. هو ما شاف أب وهو يرفع السماعة يقول تسمح لي أرد، يعني مكالمة ذي مهمة ممكن أرد، فيعطيك الإذن الشخص اللي يتكلم عليك حتى لو كان أبوك. يعني وش المانع إن الأب يستأذن من ابنه والابن يستأذن من أبيه، يكون هذا التعليم بالشكل ذا. لما تجي فكرة معينة عندي معلومة صحيحة وهو ما كمل الكلام اللي بيقوله، أروح أقاطعه أقول لا لا لا، على فكرة ترى هذه المعلومة خطأ اللي عندك، هو ما انتهى إلى الآن،
0: خلوا يتكلم اسمعه.
1: بالضبط، يعني المفترض أني أكون مستمع جيد إلى ما ينتهي، وبس يخلص أنا أعقب أقوله انتهيت ولا في عندك إضافة، إذا قال لا انتهيت أنا أعقب الآن. هذه لا شك أنها من أدبيات الحوار أيضا.
0: جميل دكتور، جميل. طيب دكتور، إحنا نستأذنك فاصل، مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند المستشار.

0: الخيار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا أيضا عن الوسطية والاعتدال، ما هو مفهوم الوسطية والاعتدال؟ وأعتقد يمكن الوسطية والاعتدال تخرج أكيد من الحوار الهادئ المتزن.
1: حقيقة لما نتكلم عن الوسطية والاعتدال، أنا في مفهومي أنه في كل شؤون الحياة الموضوع، يعني موضوع شامل وموضوع عام يدخل فيها الحوار ويدخل فيها غير الحوار. إذا أردنا أن نتكلم عن الوسطية والاعتدال، ننظر نظرة الإسلام. يعني قبل الإسلام كانت العرب الجاهلية والشعوب وكثير من الأمم كانت تائهة وضائعة في كل معاني الكلمة التي أنا أقولها، لكن يوم جاء الإسلام هذب هذه النفوس وأدبها، وجاءت الوسطية التي دعا لها هذا الدين. الوسطية في كل شؤون الدين، الشؤون الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، النفسية، الوسطية في كل شؤون الحياة، ما في مبالغة. حتى تخيل، لم يدع الدين لا واردة ولا شاردة إلا وتحدث عنها. تخيل موضوع الكرم اليوم لما نتكلم عليه، واحد بيعزمك ومن باب الكرم هو يذبح لك قعود أو يذبح لك يعني أشياء، ممكن أحيانا ممكن تكون حيوانات يعني عجيبة جدا، ممكن تذبح أو غالية الثمن، أو طريقة التغسيل لما تغسل يجيب لك حاجة معينة تغسل فيها غالية وفارهة، وهلما جرى في قس على هذا، يعني الناس بيبتكرون أشياء ثانية. حتى مثلا لو حاب تمسح يدك، ممكن أحد يجيب لنا شيء من الديباج والحرير بكرة ويقول هذا يمتروا بالشيء الفلاني عشان يمسحون في إيديهم، وغيرهم من الأشياء اللي ممكن يبتكروها. هذه الأشياء لم يتركها الدين، أمر بالاعتدال والوسطية ونهى عن التقصير أو الإفراط، أي عندما الله عز وجل أشار بذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. عندما جاءت السنة تترجم مثل هذه الأمور في إكرام الضيف والحث عليه، لكنه بيّن أنه الإسراف هذا خط إحنا ممنوعين منه، والبخل ممنوعين، والتقصير ممنوعين منه. إذن هي منهج للوسطية، الاعتدال في مثل هذه الأمور. إن الله عز وجل في القرآن ذكر بأن المسرفين إخوان الشياطين. الإسراف اللي هو ممكن واحد يدخل في باب المدح والثناء والكرم والمبالغة في هذا الجانب، المسكين دخل في باب الإسراف. فالوسطية حقيقة في كل شؤون الحياة، وليس حصرا على الوسطية في أمر معين كما يعتقد البعض. لذلك عندما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخر الآية. هذه الآية من أسباب نزولها قيل أن هشام بن الحارث اللي هو أخو أبو جهل، يوم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمر بلال ابن رباح أن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن ويصدع بالأذان، فعندما رآه هشام بن الحارث قال هذا الكلام اللي بقوله الآن. ماذا قال هشام؟ هشام تو داخل في الدين، تو داخل في الإسلام، فقال: ما وجد محمدا غير هذا الغراب الأسود أن يصعد على ظهر الكعبة. فعندما وصل هذا الكلام غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية نداء من الله اللي خلقنا للناس أجمعين. ولما قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل، علشان كذا أنا قبل شوية ما أقول لك الآية هذه للجميع، ما هي فقط للمسلمين. العرب كانوا يهتمون في عملية القبائل، وكانوا يثيرون هذه النعرة مع الأسف قبل الإسلام، وهذب أخلاقهم الدين وبين لهم أنه التفاضل يكون بتقوى الله عز وجل. الأمر الآخر: شعوبا وقبائل، الشعوب اللي هي عند العجم، العجم يتفاخرون بشعوبهم: أنا من الشعب الفلاني، أنا من السلالة الفلانية، أنا من مدري إيش، يتفاخرون بالمكان اللي هم كانوا فيه. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية للكل، يخاطب جميع البشر ويقولهم: يا أيها الناس. لذلك أحد الإذاعات أوجدوا نص ساعة في يوم من الأسبوع تكون نذيع ما وجد في القرآن الكريم،

0: ليش؟ بيخففون نظرة الناس على التعصب الديني الذي وجد ضد الإسلام، فصاروا يتكلمون عن ما يوجد في القرآن الكريم وما ينادي فيه من رحمة وهو إلى آخره. فكان في إحدى الحلقات الجميلة لهم أنه كانت تقدم البرنامج تقول أنه هذا القرآن الكريم اللي موجود عند المسلمين لو فتحتموه يقول الله عز وجل، يقول الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب المسلمين، قال رب العالمين كل العالمين، وما يشمله هذا العالم هو ربه الله عز وجل. وختمت آخر سورة في هذا القرآن بقل أعوذ برب الناس، لم يقل قل أعوذ برب المسلمين، وإنما قال قل أعوذ برب الناس، الناس كل الناس. جميل لما يكون في وسطية وفي ناس يتكلمون ويقولون بالحق. يوم سئل وزيرهم يعني أنت بتدخل الناس في الدين الإسلامي يوم تجيب هذا البرنامج؟ قال لا، أنا بقول الحق. ليش لما نتكلم اليوم عن المرأة وقلت أنتم ضد المرأة وعنصرية، ولما نتكلم عن السامية قلت أنتم ضد اليهوديين، ولما نتكلم عن ولما يجي اسم محمد عليه الصلاة والسلام ما تقولوا أنتم ضد الأديان أو ضد الأشخاص أو إلى آخره. فيجب الإنصاف والعدل.
1: جميل. يمكن دكتور الوسطية مهمة، وأكيد هي مهمة في جميع أوجهها، لكن أكيد مهمة جدا الوسطية لما تكون في الفكر والسلوك،
0: وهذا ما أمر فيه الدين الإسلامي في قضية الفكر وسلوك الناس. لأن الفكر من وين يجي؟ الفكر يأتي من الأسرة ويأتي من المجتمع اللي نعيش فيه. كيف المجتمع يعطيني أفكار ممكن أنا تتولد هذه الأفكار عندي وخليها هي النبراس وهي اللي هي المقياس للشعوب. اليوم يوم الأب يجي ويعطي أولاده أو يشري أشياء لأولاده ويعزز عندهم موضوع أنه حطوا هذا في جوالك، حطها في سيارتك، حطها المدري إيش في موضوع، لا أنت فلان ولد فلان، أنت تنتمي إلى الشيء الفلاني. لا شك أنه هذا حاربه الدين الإسلامي. لما يجي عندنا أب مخطئ في فهم كيف الاعتزاز وكيف يكون، لذلك عندما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عهد موسى عليه السلام حدث تخاصم بين رجلين، قام رجل وعد تاسع جد له يفتخر بنسبه وحسبه، والشخص اللي تحت يعني مثل ما نقول صارت المشكلة معاه ذكر ثالث جد فقط، يعني ثلاث أسماء وهو الرابع فقط. بس بعد الرابع ماذا قال؟ لاحظ، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني أنه يأكد له أنه كلنا بالنهاية بنرجع إلى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا التأسيس جاء الوحي إلى سيدنا موسى وبين له، قال إن الأول اللي تفاخر بأجداده إلى تاسع جد وهو يتفاخر أنا نسب وحسب وهذا نسبي، قال أخبرهم كلهم في النار.
1: جميل.
0: وهو معهم. بينما اللي ذكر ثلاثة وقال أنا ابن الإسلام، قال هو في الجنة وأجداده معهم.
1: جميل. يمكن دكتور الأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع أكيد خارج من هذه الأسرة ومن هذه الأسر. دور الوالدين في تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال بين الأبناء كيف يكون؟
0: أنا شايف أنه الدين الإسلامي هو الأفضل الحل لتهدئة مثل هذه الأمور ونرسمها بطريقة سليمة جدا. ابنك لما تحصل له مناوشة ولا شيء ويرجع لك، أنت بإمكانك تقول له رد على فلان وقول له أنا ولد فلان وأنا أبوي فلان وأنا جدي فلان وأنا اللي سوينا وفعلنا وأذكر من هالتاريخ، علشان يسكت وتقزم ذلك الإنسان. أو ممكن تحير والعياذ بالله بالنسب وتقول أنا نسبي كذا ونسبي كذا، فبين لي من لا أم لك، مثل ما ذكر من الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري يوم حصلت القصة الشهيرة، هو يحدث عن نفسه يوم حصلت القصة مع سيدنا بلال، صحابة مع بعض وحصل بينهم ما حصل، فقال أنا ابن فلان لا أم لك، ويبين له النسب من أنه كذا وكذا. فيذهب سيدنا بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا، أنا دخلت في الدين الإسلامي، والدين الإسلامي يدعو إلى التفاخر بالتقوى وأنه هو الأساس، ما في مشكلة بين نسبك، وجميل أنك تصل أرحامك، وجميل لما تسأل تجيب أنت مين، لكن ما تتفاخر علي بنسبك، تجي يقول أنا ولد الفلان وأنت المالك.

0: نسب أو تشككني أو إلى غيره. هذا المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم حسمه وغضب شديد على أبي ذر من تلك الفعلة، وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله من سب الناس سبوه، يعني مثل ما يقول اللي يخطي علي بخطي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقوله إنك امرؤ فيك جاهلية. ما يجي واحد اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يقول لا هو اللي سابني، هو اللي مدري إيش. طيب مو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية؟ معناته هذه المواضيع فيها جاهلية لما الإنسان يتفاخر فيها ما في مجال، لكن لما أنا بعرف أنت مين أقول لك عرفني باسمك بتقول لي اسمك. هذا هو الجميل والرائع في دور الأبوين، دور بارز في هذا الجانب.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. أكيد نجدد الترحيب بمن انضم معنا عبر الأثير. دكتور، أكيد يمكن دور الأسرة مهم ومهم جدا في خلق الوسطية والاعتدال، أيضا المؤسسات، الفرد، المدرسة أيضا. إذا لم يكن هناك وسطية واعتدال أكيد راح يكون هناك تطرف لا سمح الله.
1: بلا شك أنه من المشاكل اللي ممكن نواجهها في المجتمع لما يطلع عندي أعضاء في المجتمع عندهم تشوهات فكرية، يعني ما عندهم فكر رزين ومعتدل في قضية الطارح، في قضية التصورات بشكل عام. وهذه منين تأتي؟ احنا قلنا تأتي من الأسرة وتأتي من المجتمع كله. يعني ما حد يسمعني اليوم يقول ما يهمني الموضوع. أنا في رأيي الموضوع هذا يهم الجميع، أيا كان دورك، أيا كان عملك، أنت معني في تصحيح المفهوم بالنسبة لك ونظرتك للناس ونظرتك للمجتمع وكل حاجة. وأن التفاخر الحقيقي هو الميزان اللي بينه لنا الله عز وجل وترجمته السنة في قضية التقوى، تقوى الإنسان. هذه التقوى اللي ما تخلي الإنسان لا يظلم ولا تخليه يجور ولا تخليه يعتدي على أحد ولا تخليه يخالف مبادئ وقيم وغيرها من الأشياء. فمهم جدا حقيقة. وأنا أجد أنه في يعني عندنا في سواء في السيرة أو قبل ذلك في القرآن الكريم من القصص التي بيّنت مثل هذه الجوانب وأوضحتها، وجاءت السنة أيضا مترجمة لما جاء في القرآن الكريم، ثم جاءت القصص اللي حصلت للصحابة والتابعين وغيرهم إلى هذا العصر في تعديل مثل هذه المفاهيم، وكيف أنا أقبل الأشخاص المختلفين معي، مختلف معي في الرأي، مختلف معي في الدين، مختلف معي في الوجهة اللي أنا أتجه لها، أيا كان يكون هذا الاختلاف في التوسط والاعتدال وقبول وجهة النظر. أنا ما أرغمك أنك تقبل وجهة نظري بس تحترمها، لا سيما إذا كانت غير مخالفة معك في أساسيات دينك. أنا ممكن أقول لك أختصرها أنه ممكن حياتك هي أغلى ما تملك، ممكن تفقد حياتك بسبب تعصبك الشديد وتمسك برأي معين أو فكرة معينة. ترى مو بالضرورة تكون هذا التعصب ينبثق من شيء خطير جدا، أحيانا ممكن تكون أشياء أقل ومع ذلك بسبب التعصب المذموم في الشريعة الإسلامية قد يفقد الإنسان نفسه. ممكن تفقده خسائر مادية أيضا، ممكن يخسر أشياء كثيرة جدا بسبب التعصب، سواء يخسر مال، يكسر ممتلكات، يعمل حاجات كثيرة جدا يندم عليها فيما بعد، يقول معقول أنا كنت بهذا الشكل. ساعات الأخصائي الاجتماعي اللي يشتغل مع الأسرة يقول لهم اسمحوا لي بركب علشان أعقب على السلوكيات اللي تصير، فيجيب الأب يقول شوف ارتفع مستوى صوتك، شوف عيونك كيف كانت شكلها، شوف هذا الطفل ترى أصيب بالرعب منك، يخاف، ممكن خوفه يؤديه إلى تهلكة، ممكن يروح يسوي

0: شيء بس يضر نفسه بسبب أنه خايف منك أو أي حاجة يؤديها. لذلك جاء الدين محافظ على هذا الإنسان وعلى هذا الكيان في كل معنى المحافظة، عندما قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه التهلكة تشمل كل شيء، إن أحببت أن تطعها آية عامة، إن كل ما يؤذيك يعتبر يدخل في التهلكة، فيجب أن تحفظ نفسك عن هذه التهلكة. فحقيقة ممكن البعض يتباسط في بعض الحوارات لما تصور في بعض النقاشات أو بعض الأمور، فما يدري يقول أنا لو كنت أعلم إنه هذا الحوار أو هذه الفكرة بتوصل إلى هذه النتائج والله ما طرحتها ولا تكلمت بهذا الشكل. الناس مختلفين في قضية الفكر اللي أنت قاعد تتكلم معهم، مو على فكر واحد ولا يجسوا على تربية واحدة، يعني بمعنى إن الأب والأم اللي اجتهدوا على أبنائهم وطلعوك بهذا الشكل، ترى فيه ناس لا ما اجتهدوا أبوه وأمه ولا علموه مثل ما أنت حصلت هذا التعليم، فبالتالي لما تتعاور مع شخص أنت نزلت مستواك إلى مستنقع قدر، فظهرت بصورة سيئة جدا. المفترض أنك لابس هذه الأخلاق وتبتعد وتسحب نفسك إذا شفت أن الشخص منشد أو مصر على فكرة أو أنت ترى مخالف لهذه الفكرة، تقول أنا أحترم فكرتك ولعلي أدرسها مرة ثانية، وتنهي الحوار بطريقة لبقة، ما تصر على هذه الفكرة وهذا الشيء. النقاش دائما الهادئ والانسحاب يعتبر هو النجاح اللي يسمى خطة استراتيجية، خطة فعلا درست بشكل رائع. جميل وجميل.
1: جميل. تطرف يمكن دكتور، التعصب يمكن يخلق من يعني عند الشخص يخلق من الجميع أعداء له، يعني إن لم تكن معي فأنت ضدي، حتى يمكن لا سمح الله والديه.
0: هذا كلام صحيح، بس متى؟ إذا أنا خليت أذاني للآخرين ومشيت وراء الكلام، لكن لما أنا أفكر في العواقب قبل ما أتكلم وقبل ما حتى لما أسمع شيء لازم أفكر. هشام بن عبد الملك كما يعرف الجميع أنه كان أحد الخلفاء، إلا أنه جاء الواشون وتكلموا بينه وبين زين العابدين. زين العابدين هذا من بيت النبوة، جده سيدنا علي بن أبي طالب يعني، فهو قريب للنسب، وأبوه الحسين رضي الله عنه، أمه السيدة فاطمة الزهراء. زين العابدين يوم جاء الكلام عليه أنه إنك تبي الخلافة يا زين العابدين، فهشام استدعاه، يوم استدعاه هشام وقال له أنا أسمع أنك كذا وكذا، وراح وهمزه همزة يعني على أمه، لأن أم زين العابدين مين؟ أمه كانت أمه، هي صحيح أننا نعرف أنها بنت يزدجرد اللي هو ملك الفرس بن كسرى، لكنه بعد ما قتل سيدنا قتيبة رضي الله عنه يوم في تلك المعركة وقتل يزدجرد، كان له 3 بنات أسرت فصارت سبايا. فعندما أتت كانت واحدة هي أم تزوجها الحسين سيدنا الحسين، فكأن جبت زين العابدين. فزين زين العابدين الآن بيتكلم ويقول له يعني يذكره، قال له شوف، ما راح يقول له يعني يعير ولا يستخدم أساليب ثانية، قال له إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم أبونا عنده زوجتين، واحدة اسمها سارة هي حرة وهي أم العجم، سارة أم إسحاق، وقال له هاجر أم مين؟ أم إسماعيل وهي أمة، يعني هو يريد أنه يصل الفكرة. فوصلت الفكرة إلى هشام وانتهت وؤدت الفكرة في مهدها كما يقال.
1: جميل دكتور، يعطيك العافية. أبناؤنا أمانة، فلنصنع جيلا معتدلا لا تعصب ولا كراهية. يعطيك العافية دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. معدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن
4: طموح.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم حول ترسيخ موقع المملكة في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد لتصبح مركز عالمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، وفي سباق عالمي متسارع نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، تعمل المملكة على ترسيخ موقعها في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد. استثمارات بمليارات الريالات، توسع كبير في البنية التحتية الرقمية، وشراكات مع شركات تقنية عالمية، كلها مؤشرات تعكس التحول المتسارع الذي يشهده هذا القطاع. وفي الوقت نفسه تحقق المملكة تقدما في مؤشرات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويدعم مستهدفات تنويع مصادر النمو.
2: عشرين ثلاثين.
0: أرحب مجددا مستمعي الكرام للحديث عن هذا الموضوع بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، أولا يعني ما الذي يعنيه القفزة الكبيرة في سعة مراكز البيانات في المملكة خلال سنوات قليلة؟
1: بداية شكرا لك أستاذ محمد، ونمسي بالخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه المملكة الآن، إن صح لي القول، أن أقول أنها تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي والبيانات. مما لا شك فيه أنه أصبح الآن العالم كله مرتبط بشكل أو بآخر بالذكاء الاصطناعي، وكلما كان هذا الارتباط كبيرا كلما كانت فرص النمو والتنمية أعلى من غيره. المملكة أدركت هذا الأمر بشكل كبير جدا، ومنذ بداية الحقيقة يعني رحلة الألف ميل في رؤية 2030 والمملكة مدركة لهذا الشيء، وتبنت بشكل كبير جدا هذا الأمر اللي هو الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وشاهدنا حجم الاستثمارات

0: الضخم الذي قامت به المملكة في هذا المجال، لأنها تدرك أنه المستقبل في الذكاء الاصطناعي. لم يعد الذكاء الاصطناعي يا سيد محمد مجرد تقنية مستقبلية موفرة للوقت وللجهد وما إلى ذلك، لا، وأصبح أداة الآن دعني أقول عملية تخلق فرص استثمارية واعدة. بمعنى أنه من بقدر تبنيك للذكاء الاصطناعي بقدر ما تخلق فرص واعدة في الاستثمار في قطاعات متعددة وليس قطاع واحد، وهذا طبعا ما جعل المملكة وكثير من دول العالم نكون واقعيين الحقيقة تركز بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي، وأصبح هناك منافسة شرسة جدا في هذا الأمر. لكن هناك ميز نسبية لدول عن دول، هي من تجعل الدولة الصين أو الدولة الصاد تتفوق في هذا المجال. أعتقد أنه ما يتوفر لدى المملكة يجعل هذا الأمر بالنسبة للمملكة طبعا لديها ميز نسبية متعددة فيها. نحن نتحدث عن موضوع توفر الطاقة وهذا أمر مهم جدا، المساحات وهذا أمر مهم جدا، الموقع الجغرافي الحقيقة الذي يربط بين العالم وخطوط تدفق المعلومات أو خطوط التقنية الاتصالات كلها تمر بالمملكة من خلال البحر الأحمر، من خلال يعني الخليج العربي، من خلال مناطق كثيرة جدا. فبالتالي هذا أمر المملكة طبعا ماذا عملت لتواكب هذه الثورة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ أولا قامت الحقيقة المملكة بأمر مهم جدا وهو إيجاد الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية، لأنه هذه العملية إذا لم يكن فيه إطار قانوني يحكمها ربما الحقيقة ينتج عنها مخاطر كبيرة جدا سواء في الاقتصاد أو حتى في المجتمع بشكل أو بآخر. لذلك وجدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مثل اللي هي سدايا وأوجدت استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي بموجبها يعني أصبح الإطار القانوني للعمل في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي معروف وبالتالي لا يمكن تجاوزه، وهو طبعا منفتح بشكل كبير جدا. بعض الناس يدرك أو يتوقع أنه لما يوجد قانون أنه يحد من الإبداع ومن لا لا لا غير صحيح، ولكنه يحد من الممارسات التي ربما يكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني أو على المجتمع خطير. فبالتالي استطاعت المملكة أن توجد هذا الشيء وأن تدعم طبعا التحول نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية، وأوجدت يعني مراكز مهمة جدا. عندما تحدث مثلا عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، عندما تحدث عن أرامكو نفس أرامكو شركة أرامكو التي الحقيقة استثمرت يعني مبالغ ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لإدراكها الحقيقة أنه شركة بحجم أرامكو يجب أن يتوفر هذا الأمر لديها إذا ما أرادت طبعا أن تكون دائما في مصاف الشركات في المراتب الأولى في مجال طبعا النفط وقطاع الطاقة بشكل كامل. إلا نحن الحقيقة استطعنا الحقيقة في المملكة العربية السعودية أن نتجاوز عدد كبير جدا من الدول. أصبحت يعني حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة حجم ضخم جدا، نتكلم عن ما يتجاوز 200 مليار. وأنا الحقيقة بالرغم أنه هذه الأرقام مكتوبة، لكن أنا عندما يا أستاذ محمد راجعت الأرقام بشكل مباشر من خلال طبعا السعودي داتا أو الأرقام في السعودية التي تصدر الحقيقة من وزارة الاقتصاد، وجدت الحقيقة أرقام تختلف تماما. احنا نتحدث عن ناتج محلي يصل إلى 4.9 تريليون، الأنشطة النفطية تمثل الأعلى ب 22%، يأتي بعدها الأنشطة الحكومية ب 16.2%. تخيل أن النشاط الثالث في الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الرقمي بمعدل 15.6، وهذا يعني 764 مليار ريال أو ما يتجاوز 203 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا.
1: جميل.
0: تخيل أنه الاقتصاد الرقمي يتجاوز قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، يتجاوز قطاع التصنيع، يتجاوز قطاع العقارات. هذا يؤكد الحقيقة على مدى اهتمام المملكة وتجاوب الحقيقة، خلينا نكون واقعين، تجاوب القطاع الخاص مع المملكة أو مع الحكومة في هذا الموضوع. ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة فعلا دعمت بشكل كبير جدا المبادرين للاستثمار في هذا القطاع،
1: وهذا ما يدعونا. جميل. نعم. يدعونا للسؤال، يعني استثمارات يعني هنا تجاوزت 56 مليار ريال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، كيف يمكن أيضا أن ينعكس هذا الرقم على الاقتصاد غير النفطي؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد طبعا أنه انعكاسه سيكون من خلال أولا جذب الاستثمارات. كيف يكون ذلك؟ عندما يكون عندك مراكز بيانات كبيرة جدا وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي المهمة، سيأتي الكثير من المستثمرين في الخارج للاستفادة من هذه الإمكانات المتوفرة لدى المملكة، وبالتالي ستكون هناك استثمارات ضخمة. هذا أمر. الأمر الآخر، سيكون هناك توظيف بأعداد كبيرة في هذه القطاعات. نحن الآن نتحدث عن قوة عاملة في قطاع التقنية تتجاوز 426 ألف شخص بنمو، لأنه كثير من الناس كان يتخوف بأن التقنية ستقضي على التوظيف. تخيل أنه من بداية، أتكلم عن يعني البداية الفعلية لرؤية 2030، أنه نما عدد القوى العاملة في قطاع التقنية بنسبة 186% خلال آخر 8 سنوات. يعني نتحدث إحنا عن نمو عالي جدا لا يوجد في أي قطاع آخر، بالتالي سيكون هناك طلب كبير جدا على التوظيف، وهذا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاقتصاد، دعني أقول مجتمعي في البلد، بأنه يكون هناك ناس لديها دخول وتستطيع الحقيقة أن تكون يعني فاعلة في الاقتصاد. طيب، أمر آخر، أنه من خلال هذه الاستثمارات سيكون لديك فرص كبيرة جدا لعقد شراكات مع الدول ترغب في الحصول على هذه التقنية من المملكة التي أصبحت رائدة في هذا المجال. تحدث الحقيقة عن
1: وما الذي يجعل
0: 54 دولة أفريقية وارد أن يكون لك دور كبير جدا في عدد كبير من هذه الدول. دول الشرق الأوسط نتحدث عن حوالي 22 دولة، هذا طبعا دول وسط آسيا وغيرها، فبالتالي أنت تستطيع أن تنقل هذه التقنية إلى هذه الدول، ونقل هذه التقنية سيكون بفوائد كبيرة جدا. فنقل التجارب السعودية خارج المملكة سواء من خلال شركة علم ولا الشركات الممارسة لهذا الأمر سيكون أمر الحقيقة ذو مردود اقتصادي كبير جدا على المملكة. نعم.
1: وما الذي يعني يجعل السوق السعودي اليوم جاذب لكبرى شركات الحوسبة السحابية وأيضا التقنية العالمية؟
0: جميل. طبعا السبب الرقم واحد أنا أعتقد هو ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات، وخاصة في مجال الطاقة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو يعني بذات الأهمية، أنه يوجد لديك إطار قانوني. هذه الشركات لن تأتي وتستثمر بمئات المليارات أو بعشرات المليارات في موطن أو مكان لا توجد فيه قوانين تحفظ حقوق هذه الشركات أو هذه الاستثمارات. فبالتالي يوجد لدينا الإطار القانوني والمحكم لهذه الاستثمارات، ويوجد لدينا الحقيقة الإمكانيات الضخمة، سواء عندما تحدث عن قطاع الطاقة الذي تعتمد عليه هذه التقنيات، سواء عندما تحدث عن الذكاء الصناعي والبيانات تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة. ولو كانت الطاقة متوفرة في بلدان الغرب وفي الولايات المتحدة بالشكل الذي يتوفر لدينا، ربما كانت حجم الاستثمارات القادمة لنا محدودة، لكن لأنهم يعانون من هذا الأمر بشكل أو بآخر أتوا إلى دول مثل المملكة العربية السعودية التي يتوفر لديها فائض طاقة. ولا ننسى الآن مع توقيع الاتفاقية اللي هو الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، سيصبح حجم الطاقة في المملكة لو تمت هذه الأمور خلال فترة من الآن، نتوقع إحنا خلال 10 سنوات إلى 2035 تقريبا 2036، ستكون كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في المملكة أو الطاقة المتوفرة في المملكة حوالي 3 أضعاف ما عليه المملكة الآن، على الرغم أنه ما لدينا الآن يعتبر حجم مهول جدا، ولكن نتوقع أن يصل إلى 3 أضعاف. إذن سنكون أعلى دولة على مستوى العالم تتوفر لديها طاقة كهربائية فائضة على مستوى العالم. كما يتوفر لدينا طاقة فائضة في مجال البترول، كما يتوفر لدينا طاقة في في في فائضة في مجالات أخرى. هذا طبعا هو الأمر الأهم. أضف إلى ذلك مثل ما ذكرنا الإطار القانوني، ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة أساسا خلال السنوات الماضية دخلت بقوة في هذا المجال وأصبحت دولة رائدة. يعني حتى في مؤشرات الآن البنك الدولي نجد المملكة تأتي في المقدمة في مؤشرات سواء الحكومة الرقمية أو في مؤشرات الجاهزية الرقمية أو حتى في مؤشرات الحقيقة الأخرى التي طبعا تظهر في مؤشرات البنك الدولي، نجد أن المملكة العربية السعودية في المقدمة. هذا يؤكد على أنه المملكة مدركة لهذا الأمر، وهذا ساهم طبعا هذا الأمر ساهم في لفت الأنظار للمملكة سواء من قبل رجال الأعمال أو من قبل الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة. لا ننسى طبعا أنه الآن لما أتكلم مثلا عن أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم اللي هي طبعا أمازون بنسبة 30% ومايكروسوفت بحوالي 20% ومنصة جوجل السحابية، وكل هذه الشركات الآن أصبحت موجودة في المملكة. فهذا يؤكد على أنه المملكة سوق واعد، وتخيل أنه بحجم هذه الشركات ترغب أن تكون لها موطئ قدم في المملكة لإدراكها بما تتمتع به المملكة. لا ننسى طبعا ما يحدث الآن من الشراكة بين هيومن وبلاكستون لتطوير وتشغيل مراكز بيانات.
1: نعم. فيما يتعلق بهذه الشراكة مع هيومين وبلاكستون، يعني هل تم يعني تشير أيضا إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وكيف يمكن أيضا يعني أن تنتقل فائدة هذه الاستثمارات من مجرد وجود يعني الشركات العالمية إلى يعني حقيقة توطين التقنية ونقل المعرفة؟
0: جميل جدا، هو سؤال مهم الحقيقة يا سيد محمد. أقول لك شيء، أنت تعرف أنه شركة بحجم بلاكستون تعتبر هي ثاني أكبر شركة أموال على مستوى العالم بموجودات تتجاوز يمكن 7-8 تريليون دولار كاستثمارات أو كمحفظة. طبعا شركة بهذا الحجم لا يمكن ولا يتخيل عاقل أنها ستدخل في استثمار مع أي شركة كانت في العالم إلا هي مدركة أن هذا الاستثمار استثمار ناجح بنسبة 100%. فبالتالي هي دخولها مع هيومن طبعا سيحقق مكاسب لهيومن في توفير طبعا أول شيء سوق وتوفير كذلك موارد مالية، ولكن ستحقق أرباح عالية جدا لإدراك أنه هذه الشركة التي أوجدت في المملكة العربية السعودية هي موجودة لكي تبقى ولكي تكون من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بشكل أو بآخر. طبعا احنا نتكلم عن استثمار لبلاكستون ب 11 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا حوالي 3 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الوضع المالي لشركة هيومن وتحقيق يعني أو نقول تجاوز عدد كبير جدا من المعوقات التي ربما أنها بسبب الأموال أو عدم توفر الأموال كانت سبب، لكن أعتقد أنه الآن سيكون الأمر مختلف تماما. ما هي المكاسب المتوقعة من من من مثل هذا الاستثمار؟ احنا نتحدث عن انه هذا الاستثمار يهدف الى تطوير وتشغيل مراكز بيانات، ونحن ندرك انه الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل اساسي على البيانات، لانه الذكاء الاصطناعي ما هو؟ هو اداة لتحليل البيانات، يحلل لك البيانات ويخرج لك الحقيقة بمخرجات تستطيع من خلالها تحقيق المكاسب التي ترغبها او تحقيق يعني الحل للمشكلة التي تواجهك. فبالتالي هذا جميل. أمر إحنا نتحدث عن تطوير تشغيل مراكز البيانات، عن تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون التشغيلي مع طبعا مع إيرو تروك شركة الحقيقة إير تروك، وهذه طبعا منصة مراكز بيانات رائدة تابعة لبلاكستون، وهذه المنصة عندما يكون هناك تكامل بينها وبين هيومن نحن نتحدث عن تكامل بين شركة وطنية سعودية تهدف للعالمية وشركة عالمية موجودة في كل مكان في العالم. فبالتالي هذا سيحقق مكاسب عالية جدا بإذن الله.
1: جميل، أطلع معك فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عشرين ثلاثين.
2: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. قبل الفاصل كان الحديث عن شركات بمليارات الريالات، يعني مثل شراكة هيومين وبلاكستون. يعني هذه الشراكة التي يعني تشير إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وما تقدمه أيضا المملكة من تسهيلات لهذا النوع من الاستثمارات. أرحب أيضا مجددا بالأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، حياك الله من جديد.
3: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
2: تحدثنا عن هذه الشراكة ما بين هيومين وبلاكستون، أيضا في زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية كان بصحبة يعني الرئيس رؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومنها الشركات التي تهتم ب يعني الحوسبة السحابية والتقنية العالمية بشكل عام. نريد أن نتحدث عن يعني هذه الاتفاقيات التي تمت ما بين المملكة العربية السعودية وكبرى هذه الشركات.
3: جميل جدا. احنا نعرف انه فعلا زيارة الرئيس الامريكي للمملكة في بداية توليه الرئاسة قبل حوالي العامين حضر معه وفد ضخم جدا من رجال الاعمال، يعتبر الوفد الاكبر على مستوى زيارات رؤساء الولايات المتحدة بهذا الحجم، اقصد من رجال الاعمال. وكانت فعلا زيارة تم الاتفاق خلالها على استثمارات ضخمة، سواء الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة أو حتى الاستثمارات الأمريكية في المملكة. نذكر أنه تم الإعلان في ذلك الوقت عن استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات بحوالي 120 مليار في المملكة. هذا عدا طبعا الاستثمارات اللي خارج المملكة، ولكن في المملكة. وهذا طبعا يؤكد على أمر مهم جدا، أنه حتى الولايات المتحدة وهي ترغب في أن تكون هذه الأدوات بيدها بشكل كبير جدا، إلا أنها تدرك أنه ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات وخاصة في مجال الطاقة، وكذلك وجود المملكة في قلب العالم يعطيها ميزة نسبية تتجاوز الحقيقة قدرات الولايات المتحدة أو إمكانيات الولايات المتحدة. لا شك أن التقنية متوفرة في الولايات المتحدة، وتحتاج المملكة للنجاح في هذا المجال أن تكون الولايات المتحدة شريك معها. لذلك المملكة حتى وان كان هناك شركاء في في في دول اخرى، سواء نتكلم عن الصين او نتكلم عن الاتحاد الاوروبي او نتكلم عن اليابان او كوريا، لكن تبقى الشراكه مع الولايات المتحده مختلفه، وخاصه عندما نتحدث الحقيقه عن مجال بيانات ومجال الذكاء الاصطناعي الذي تعتبر الولايات المتحده هي الدوله المتفوقه بشكل كبير جدا وبمراحل عن بقيه دول العالم. والمملكه ادركت هذا الامر وحاولت جاهده ان تكون الشراكة في هذا القطاع هي مع الولايات المتحدة بشكل أكبر. لذلك وجدنا هذا الحجم من الاستثمارات في المملكة. ما يميز هذا الأمر هو أنه نوعية الشركات التي دخلت للاستثمار في هذا المجال. عندما نتحدث عن الشركات تابعة لإيلون ماسك، عندما نتحدث الحقيقة عن بلاك روك، عندما نتحدث عن بلاك ستون، هي أكبر أو أكبر تجمعين ماليين على مستوى العالم الحقيقة، عندما نتحدث الحقيقة عن مايكروسوفت واتفاقية حتى الأخيرة مع هيومن، عندما نتحدث عن هذه الشركات الضخمة والكبرى والمتميزة والمتفوقة والسابقة في هذا المجال أن توقع اتفاقيات مع المملكة، إذا نحن أمام الحقيقة نقلة نوعية كبيرة جدا في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وهو طبعا أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الرقمي، ولكن عندما تكون أنت الحقيقة لديك امتيازات ولديك إمكانيات في القطاع بشكل عام، سواء عندما نتحدث عن الاتصالات والتقنية، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، عندما نتحدث عن غيره، أنا أعتقد أنه هذا سيجعلك دائما في المقدمة. لا ننسى أنه المملكة حققت المركز الأول عالميا مرتين في مؤشر
2: الاتصالات والتقنية. جميل.
3: لعام 26 آخر شيء صادر طبعا من الاتحاد الدولي للاتصالات، متفوق عالميا 59 دولة. هذا يعكس تكامل أو جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة.

0: تتحدث عن 764 مليار. هذا حسب الحقيقة ما هو موجود في منصة السعودي داتا. السعودي داتا تقول أنه إجمالي الناتج المحلي للمملكة 4.9 تريليون ريال، ويقول أنه الاقتصاد الرقمي يمثل الآن 15.6. إذن معناته أنه حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة، أو بمعنى أصح يعني نحن نتحدث عن القطاع الاقتصاد الرقمي بشكل كامل بما فيه البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، نحن نتحدث عن 15.6. إذن نحن نتحدث عن 764 مليار ريال، أو ما يعادل 203 مليار دولار. أعتقد أنه ربما لو كان الوقت يسعف الواحد وبحث في حجم الاقتصاد الرقمي في دول متقدمة مثل
1: مجموعة العشرين مثلا،
0: الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أنهم يصلون إلى إلى إلى هذه الأرقام كنسبة وتناسب. أنا لا أتكلم عن رقم، أتكلم عن نسبة. أنت تمثل عندك 15%. أنت تعرف أنه في قراءات سابقة لي مع مجموعة من الدول، الاقتصاد الرقمي في بعض الدول لا يمثل 1 و2%. نحن نتكلم في المملكة عن 16%. 1 و2% ليس دول يا محمد، نقول من دول أفريقيا المنسية
1: ومجموعة العشرين،
0: دول الحقيقة يعني دول فاعلة في المجتمع الدولي. نتكلم عن دول في الشرق الأوسط لأنه ذكر أسماء، نتكلم عن دول الحقيقة في بعض دول الاتحاد الأوروبي نسبة المساهمة الاقتصاد الرقمي فيها لا يتجاوز 2 و3 و4%. نحن نتكلم في المملكة 15%. وأعتقد أنه هذه الرقم أو هذه النسبة ربما لو قارناها بما هو متوفر في الولايات المتحدة أو في الصين أو في غيرها من الدول، ربما نجد أنه هذه النسبة الموجودة في المملكة ربما تكون مساوية لها أو متجاوزة للنسب الموجودة في هذه الدول. فهذا يؤكد على طبعا إدراك المملكة لأهمية هذا القطاع.
1: أيضا يعني تميزت المملكة في وصول تغطية البنية التحتية الرقمية إلى نحو 99% من السكان. وش يعني ذلك أيضا للاقتصاد والإنتاجية والاستثمار أيضا؟
0: أحسن. طبعا أنت لما تتكلم أنه 99% من البنية التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي تتوفر في بلد ما، أنت تتكلم يا محمد عن يعني عن فرص عظيمة وكبيرة جدا أمام المجتمع في الاستفادة من هذه التقنيات. بمعنى أنت الآن تستطيع يا محمد وأنت في مدينة بعيدة كل البعد عن الرياض، في حفر الباطن، في سكاكة، في الجوف، في تبوك، في جازان، في أي مكان، تستطيع أن تتعامل مع التجارة كمورد أو بائع أو سمي ما شئت من خلال مثلا موقع ما، وأن توفر هذه السلع وترسلها للناس وتستفيد بشكل كبير جدا. أمامك الفرص متاحة للتوسع، للعمل في التجارة، لأمور كثيرة جدا. أنا ما أتكلم فقط عن مثلا نقول لك الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، بحيث أنه أنت في بيتك سواء كنت في حفر الباطن أو في غيره تستطيع أن تنهي إجراءات سواء في محاكم، سواء في قطاع وزارة الداخلية أو في غيره تستطيع أن تنهيها وأنت جاهز. هذا أمر أصبح من الماضي وأصبح وتجاوز. نتحدث الآن عن إنشاء كيان تجاري تستطيع وأنت جالس في بلدك في أي مكان تستطيع أن تنشي هذا الكيان.
1: جميل.
0: وتعقد صفقات مع الجميع وتعيد يعني بيع هذه المنتجات وتستفيد بشكل كبير. هذا لا يمكن أن يتوفر في جميع دول العالم أو في أغلب دول العالم. هذا لا يتوفر في دول لديها البنية التحتية المتكاملة في هذا القطاع. نعم.
1: الموضوع الحقيقة مهم جدا أستاذ عيد، لكن الوقت انتهى. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أيضا الشكر موصل لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عناء السماء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب. وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته، قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

ثالثة مساء في الرياض، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. وفيها وزراء خارجية المملكة وتركيا وباكستان يبحثون في نيويورك التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. الربيع يؤكد إن المملكة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 8.5 مليار حول العالم. الأمم المتحدة تحذر من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية. وأخيراً كولومبيا تقطع العلاقات مع إيران وتضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. بسم الله، السلام عليكم. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا مع نظيريه وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. استعرض الاجتماع تقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها. تطرق الاجتماع إلى ترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. شاركت المستشارة المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام منال رضوان في الاجتماع الوزاري للجنة الارتباط المخصصة AHLC الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مملكة النرويج برعاية مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. رضوان جددت في كلمتها التأكيد لدعم المملكة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، مشددة على ضرورة معالجة أزمتها المالية والإفراج الكامل دون تأخير عن أموال المقاصة الفلسطينية وعدم ربط الالتزامات المالية بعملية الإصلاح. أكدت أهمية تنسيق وتكامل المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر وتمويل إعادة الأعمار ضمن إطار سياسي واضح يعزز المؤسسات الفلسطينية الشرعية. أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبدالله الربيعة إن دور السعودية الإنسانية ينعكس من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعمل في أكثر من 110 دول وقدم مساعدات إنسانية بقيمة تزيد على 8.5 مليار دولار أمريكي خلال جلسة في الأمم المتحدة بعنوان الدبلوماسية الإنسانية. بيّن الربيعة إن جهود مركز الملك سلمان نفذت من خلال شراكات مع شبكة واسعة من وكالات الأمم المتحدة وشركاء إنسانيين دوليين وإقليميين. نبقى أيضا في نيويورك حيث أكدت المملكة أهمية العمل الجماعي الدولي في تعزيز الأمن المائي العالمي وترجمة الالتزام الدولي بملف المياه إلى نتائج ملموسة بما يسهم في دعم الصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار، مشددة على أهمية موائمة التمويل مع الأولويات المائية الموثوقة وتسريع وتيرة الابتكار ذي الأثر الكبير وتعزيز الوصول إلى البيانات الموثوقة وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المائية وتحقيق أهدافها المشتركة. حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكاد من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمرت الحرب 90% من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل. قال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحفي عقده الخميس في جنيف إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثل أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم. أشار أثناء استعراضه تقرير أونكاد حول تطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود. أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في خطوة قالت بوغوتا إنها تستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي ومخاوف من صلات مفترضة بين طهران وجماعات إرهابية وشبكات للجريمة المنظمة مع الإبقاء على العلاقات القنصلية بين البلدين. أشارت بوغوتا إلى أنها اتخذت
في الاعتبار روابط مفترضة بين الحكومة الإيرانية وجماعات إرهابية دولية وجماعات مرتبطة بالجريمة المنظمة، قالت إنها تمثل تهديداً لأمن كولومبيا. أفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن الوزير إيميل باند التقى بنظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه بأن لندن لن تتهاون إزاء أي ترهيب أو تهديد أو نشاط عدائي على الأراضي البريطانية من جانب جماعات مرتبطة بإيران. أضافت الوزارة في بيان أن ميل باند وعراقجي ناقشا أيضا الحرب في الشرق الأوسط وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. في أخبار الرياضة، عاود المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب عمان غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج 27. أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وفي نفس المجموعة يلتقي أيضا منتخب الكويت والعراق في قمة مرتقبة. كانت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية قد انتهت أمس بتفوق المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني برباعية نظيفة، بينما تجاوز المنتخب القطري نظيره البحريني بهدفين دون رد. في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، خطف منتخب هولندا تعادلا قاتلا من ألمانيا بنتيجة هدف لمثل في المباراة التي جمعتهما الخميس على ملعب يوهان كوريف أرينا. وفي نفس البطولة افتتح منتخب البرتغال حقبة المدرب جورجي جيسوس بفوز صعب على ويلز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية. جاء هدف البرتغال بتوقيع نجم النصر جواو فيليكس في الدقيقة 22 من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء. نختم نشرتنا عن حالة الطقس لهذا اليوم، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل الجوف الحدود الشمالية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة التربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. وزراء خارجية المملكة وتركيا وباكستان يبحثون في نيويورك التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. الربيع يؤكد إن المملكة قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 8.5 مليار دولار حول العالم. الأمم المتحدة تحذر من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية. وأخيرا، كولومبيا تقطع العلاقات مع إيران وتضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. من غرفة الأخبار، أحمد المطيري ومحمد المالكي، قرأ النشرة محمد العقيلي ونفذها على الهواء محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
2: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: شغف واحد وصوت واحد
4: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
6: على إذاعة الرياض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
8: أهلا وسهلا بكم حياك الله.
7: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
8: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط من وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
7: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
8: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
7: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
8: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي، نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
7: نعم، خليني أروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
8: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه، أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية. لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
7: نعم أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
8: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة،
7: نعم،
8: أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
7: نعم أستاذة هيفاء، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
5: أبعاد
6: على إذاعة الرياض.
7: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
8: حياك الله.
7: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
8: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه، وشبكات أكثر كفاءة، وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
7: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
8: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والرصد ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
7: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة، كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
8: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاماً للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتداداً لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
7: جميل. كيف يمكن استثمار عامل الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
8: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
7: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
8: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
7: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
8: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية.

0: والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: تأمل التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءا من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال:

0: كل له في فكره مذهب والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية. تأمل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. عندما يذكر اليوم العظيم أو النبأ العظيم أو يوم المعاد أو يوم القيامة، أسماء متعددة لحدث لا أقول هو في غاية من الأهمية، بل هو الحدث الأهم في حياتنا، لأنه هو مفترق طرق إما إلى سعادة أو إلى شقاء، إما إلى فرح أو إلى حزن، إما نسأل الله السلامة والعافية إلى جنة أو إلى نار، فما بعده إما أيسر وإما أعسر. فالله يجعل مكاني وما مكانكم، مش الجنة، لا لا، في الفردوس الأعلى في الجنة. الله يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم المولى سبحانه وتعالى بأن يجعلهم في أعلى جنات النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، الله يجعلنا وإياكم منهم، ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لما نتكلم عن هذا اليوم العظيم، هو يوم جاي للجميع، أشياء كثيرة قد يعني تصدق وقد تكذب، إلا هذا اليوم فهو الصدق المحض، فهي الحقيقة التي لا مناص منها. كلنا مردنا إلى هذا اليوم، شئنا أم أبينا. يبقى سؤال جدا مهم، طالما إحنا موقنين بهذا اليوم ومقرين بهذا اليوم ومطمئنين إنه مردنا في ذلك اليوم من الله، كيف نستعد؟ كيف الاستعداد لليوم كيف هو الاستعداد لليوم العظيم؟ هذا سؤال ينبغي أن يكون حاضر دائما في الذهن يا سادتي. ينبغي أن نشعر المولى أن هذا اليوم العظيم نحن منه على بال، ما هو غايب عننا. إن شاء الله أنا وإنت وإنت بعيدين تماما عن قوله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآية هذه فيها مصيبتين إذا ما انتبه الإنسان. المصيبة الأولى الغفلة، وما أشنعها من مصيبة، لأنك أنت تغفل عمن؟ عن اللي أكرمك، عن اللي تفضل عليك، عن اللي أنعم عليك، عن اللي أنت محتاجه في كل. ممكن تشوف واحد أكرمك وخلاص وما عاد تشوفه بعد كذا، فممكن يعني الإنسان يكون مجافله أو مقصر. يا ما ناس أكرمونا في حياتنا وبعدين ما عاد شفناهم ونسيناهم ونسينا ذكرهم ونسينا فضلهم، إنسان. لكن لا، لما تكون غافل عن اللي أكرمك فيما سبق وإنت ما زلت محتاج إليه، وانت مو محتاج إليه بس في يوم القيامة، لا، انت محتاج له في كل نفس، انت محتاج له في كل نسمة تتنسمها ونفس تتنفسه. فكيف هذا اللي انا محتاجه في كل نفس اكون غافل عنه؟ لا. وايش المصيبة الثانية؟ الاعراض كمان. وهذا الاعراض لما يكون البعض متعالي متغطرس متجاوز.

الأشكال، لا إحنا مقرين مطمئنين لله عابدين سعداء أن ربي يجعلنا عبيد له كل الشرف. تعرفوا أعظم ما مدح به النبي إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم شرف لك أن توصف بالعبودية لله. العبودية ما هي حلوة إلا إذا كانت لله شرف. ولذلك أعظم الأسماء عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله، لأنك تتحقق بصفتك الحقيقية أنك أنت عبد لله. فطالما أنا متحقق بالصفة الحقيقية وأنا متيقن بمجيء هذا اليوم، يبقى السؤال المهم كيف أستعد له. وأول استعداد له حقيقي أن يكون هذا اليوم حاضر حضور حقيقي في قلبي، لأن تكون المسألة مسألة تنظيرية وبعد ذلك أنا غافل عنها في حياتي في واقعي في شؤوني في تعاملاتي. أكل الحرام زي ما أبغى، أهمل صلتي بربي، لا أبالي بتصرفاتي، للأسف أتجرأ على الله بمجاهرة بمعصية، أتجرأ على الله سبحانه وتعالى بمخالفته بعمل ما لا يرضيه. النبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ويجي هذا الشيء اللي ما يحب ربنا يجاهر به، يأتي المنكر ويوري الناس كلهم. يا أخي ربنا سترك، استر نفسك، ربنا أكرمك ولطف بك، ألطف بنفسك. فما أحوجنا وما أعظم أن يكون هذا الأمر حاضر في الذهن. فإذا إحنا حضور الذهن معنى من معاني الاستعداد للمولى سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة. فنعيش معنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تمام، عشنا هذا المعنى. إذا ينبغي أول حاجة إذا عشنا هذا المعنى أن يكون في فعل حاضر دائما عندنا، إيش هو؟ الاستعداد دائما بالتوبة إلى الله. تعرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الواحد كم مرة يتوب؟ يذكر سيدنا عمر أنه يعني كان يعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. كان يذكر عن النبي أنه يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. هذا النبي وهو الطاهر المطهر المزكى المعطر المنور المنور، فما بالك بحالي وحالك أنت؟ وربنا يذكرنا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مهم جدا، ترى كلنا نعصي، كلنا نذنب، كلنا نخطي، كلنا يعني للأسف نقوم بأعمال، يعني الواحد لو شافها أمامه كده تعرض على شاشة لاستحى منها. من الذي ما ساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، هذا الذي ما ساء قط وهذا الذي له الحسنى فقط. أما أنا وإنت وإنتي معرضون للخطأ، فعشان إحنا معرضين للخطأ إذن لابد تكون التوبة حاضرة عندنا. والتوبة كلنا كل يوم إحنا نقول بعد الصلاة استغفر الله، بس هو فرق بين من يقولها باللسان وبين من يقولها بالجنان. نبغى القلب يستغفر، نبغى لما نستغفر ربنا نستغفره من الداخل استغفار حقيقي، لأن التوبة الندم، أي لما أعصي الله سبحانه وتعالى أندم على المعصية وأعاهد الله أني ما أعملها، قد أقع فيها مرة ثانية لأني بشر، بس أنا في لحظة توبتي صادق مع الله سبحانه وتعالى أني عازم أني ما أرجع لها. أما إذا الإنسان مستسهل التجري على الله خلاص، يعني الله يلطف بي وبيك، ما أرضاها لا لي ولا لك. أنه ينطبق فينا نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الله لا يجعل لا في ولا فيك ولا في أحد من اللي نحبهم. فلذلك يحتاج مننا يعني يا يحيى خذ الكتابة بقوة، نأخذ هذا الكلام بقوة، نعض عليه بالنواجذ كيف أنه بالفعل التوبة تكون حاضرة عندنا. ثم بعد ذلك التوبة إيش جمالها؟ أنها تصفي لك القلب، تخلي قلبك أبيض، تقبل على ربك وإنت بحال جميلة. فهنا يبدأ يعيش الإنسان فكرة ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب عبدي إلي شيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى مولاك أن تتقرب له بما فرضه عليك. واحد يقول يا أخي أنا كثير الصدقة بس ما يصلي. يا أخي الدين ما هو على كيفك، الدين أولويات،
أول شيء كيف تقيم أركان الإسلام.

0: أم فيك؟ بعد التحقق بالشهادة كيف تحافظ على صلاتك؟ كيف تقيم الصلاة في بيتك وعند زوجتك وأولادك وأهلك؟ كيف ما تفوت رمضان وصيام رمضان؟ عندنا مشكلة في الأولويات. أنا أشوف بعض الناس حريص على صلاة التراويح، ما يجي من بدري يستمتع بالتراويح، وبعدين يجي التهجد يحرص على التهجد، وبعدين يضيع صلاة الفجر. تعرف أنه ركعة واحدة من الفجر خير من التراويح الشهر كله؟ ركعة واحدة من الفجر خير من صلاة، من كل صلاة التراويح عمرك كله، عمرك كله لا يساوي ركعة واحدة من ركعات صلاة الفجر. ليه؟ لأن هذه فرض وتلك سنة، وترك الفرض حرام، وترك السنة يفوت به الأجر. هنا الحياة أولويات. طبعا هو ما مش المقصود من الكلام هذا أنه الإنسان يتكاسل عن التراويح ولا عن التهجد، لا، بس لابد الإنسان يرتب أولوياته. أنا أحب الصدقة بس ما أحب الصيام. أيام التطوع لا تصوم، ما تبغى تصوم لا تصوم، ما حد يجبرك، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا. ومن شهد منكم، يعني أي واحد فينا يشهد الشهر لابد أن يصومه، لابد أن يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ما هو باختيارك. إن سمعت الكلام واستجبت لمولانا أكرمك المولى سبحانه وتعالى وأحبك وأعطاك، لأن الله يحب المولى سبحانه وتعالى يحب الصائمين ويعطيهم عطاء فوق الوصف، بل جعل لهم باب خاص لهم يوم القيامة اسمه باب الريان في الجنة، لا يدخل منه إلا الصائمون. وقال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالمولى يفرح من صيامك. فالمهم، إذن قلنا أول حاجة بعد التهيئة القلبية والاستعداد لهذا اليوم، الحاجة العملية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الحرص على أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى من الاستعداد ليوم القيامة، من الاستعداد المهم لليوم الآخر. يا جماعة، هذا أمر ربما بعضنا تحصله في الصف الأول، وتحصله ما شاء الله إذا جات العشر الأواخر في مكة المكرمة وبعدين يروح المدينة المنورة، لكن يستسهل أكل الحقوق، ما يصلح. لابد أن ترد المظالم، وإلا حتكون مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من هو المفلس؟ كان يحذر الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، لكن أكل مال هذا وتجرى على هذا وظلم هذا، فيأخذ من حسناته ويعطى لهم حتى لا يبقى من حسناته شيء، ثم بعد ذلك يأخذ من سيئاتهم وتوضع على سيئاته. فكل شيء إلا أكل الحقوق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما حد داري، هو من حيث النظام الأيتام هذول أولاد أخوه مثلا، فالمال بيده، يأكل مالهم، يتصرف في مالهم. تأكل مال اليتيم، تأكل في بطنك نار حتشوفها يوم القيامة، ويمكن تشوفها في الدنيا قبل القيامة. فإذا قلنا التوبة إلى الله، بعد ذلك قلنا أداء ما افترضه الله علينا، قلنا رد الحقوق والمظالم إلى أهلها، ثم بعد ذلك الاجتهاد قدر المستطاع في البعد عن الحرام. ليش بقول اجتهاد؟ لأنه أصلا الله خلقنا في الدنيا نجاهد. نجاهد إيش؟ نجاهد الحياة هذه ومعتركها، معاصي وشهوات وغرائز ومغريات وظروف وتقلبات. فأحيانا تمر بالإنسان ظروف خارج عن إرادته، فقر، يعني يكون بيته فقر شديد، أو يشوف أمه تحتاج تعمل عملية جدا مستعجلة وما يكون أمامه إلا مال بطريقة حرام، اختبار شديد من الله سبحانه وتعالى. يرجع بيته يحصل بنته تكاد تموت من الجوع وما قدامه إلا طريق مال حرام مثلا، أو بنت تكون عندها بنتها أو ولدها وهي مطلقة وما أحد يصرف عليهم، فيجي الشيطان يوسوس لها حتى يسلك بها الطريق الحرام حتى تكسب المال. اختبارات شديدة، والإنسان هنا يحتاج أن يلح على الله أن يثبته. النبي كان يكثر من الدعاء أنه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإحنا أولى بالدعاء هذه أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. ثم بعد ذلك يا جماعة، حسن الرجاء، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظني عبدي بي، والإكثار من محاب الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والدعاء والوجهة إلى الله أن يحسن الله خواتمنا وأن يقبلنا وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى. هذا كذا على عجالة، يعني خواطر وإشارات في غاية الأهمية للاستعداد لأعظم يوم حيقابلني ويقابلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الكلمة الطيبة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في دقائق.
7: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين، هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة، خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في بطولة كأس الخليج المفضلة،
0: استاد الخليج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان واستاد الخليج في حلقة أخرى وجديدة من أجواء وسهرات خليجي 27 اللي دخل أجواء المنافسة فعليا مع انطلاقة وتزامنا مع اليوم الوطني السعودي اللي الله يجعل فيه المملكة في عز ورفعة ويديم عليها الأمن والأمان حكومة وشعبا. نهنئ كل من هو في المملكة العربية السعودية وكذلك المواطنين والمقيمين على أرض هذه المملكة الغالية. في خليجي 27 راح نستضيف كثير من النقاد والمحللين الفنيين ونقف على كثير من القضايا والتفاصيل اللي تبعت مباريات البطولة والدورة خليجي 27 المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية واللي تستضيفها مدينة جدة على مدينة ملعب الملك عبدالله الاقتصادية وكذلك في ملعب عبدالله الفيصل كذلك ملعب ثاني يضم مباريات هذه الدورة اللي انطلقت حامية والمنافسة اشتعلت فيها فعليا بعد 4 مباريات في الجولة الأولى بدأت ملامح البطولة تتشكل. طبعا أخوكم معاذ العتيق على تقديم هذه الحلقة، يرافقني مخلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد، وينضم لي عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم الناقد الرياضي والصحفي متعب العواد. أستاذ متعب أهلا وسهلا، يلا حيا يوم وطني سعيد على الجميع بإذن الله وقلوبنا خضر.
1: يا هلا حبيبي معاذ، سعيد بتواجدي معك وأيضا يوم وطني جميل لهذا الوطن العظيم. يوم وطني أنا أعتقد أنه بكل اتجاهاته، بكرمنا، بعزيمتنا، بأصالتنا، بحضورنا كسعوديين، نبارك للقيادة، نبارك للشعب الجميل، نبارك لكل الأمة العربية والإسلامية على دولة أعتقد أنها خرجت من العدم وأصبحت اليوم أحد أهم الدول الإسلامية والعربية وأيضا أحد أهم الدول العالمية في صناعة القرار في الداخل وفي الخارج، وأيضا دولة دائما تقف مع الجميع، مع الأمة الإسلامية، مع الأمة العربية، لها فزعات كبيرة جدا. أيضا كرمنا موجود وممتد لكل الدول. أعتقد أنه المملكة العربية السعودية اليوم عندما تحتفل في اليوم الوطني فهي حفل واحتفال لكل عربي أصيل يرى في هذا الوطن الغالي العزيز أنه القصة الجميلة التي حدثت للعرب للأمة الإسلامية. أيضا
0: في خليجي 27 مستمعين الكرام بعد 4 مباريات في الجولة الأولى بدأت ملامح البطولة تتشكل، شفنا المنتخبات اللي يعني فاجأتنا ببعض النتائج وشفنا المنتخبات اللي كذلك قدمت مستوى فني مختلف ومغاير عما كانت عليه في آخر ظهور. السعودية تصدرت المجموعة الأولى بعد الفوز على الكويت 1-0 طبعا، بينما تعادل العراق وعمان 1-1، وفي المجموعة الثانية بدأت الإمارات بقوة واكتسحت اليمن برباعية نظيفة، ثم حققت قطر فوزا مهما على حامل اللقب البحرين بهدفين مقابل لا شيء. بداية بدخل معك أخوي متعب، هذا السؤال لك وللمستمعين على 011-40-53، بإمكانكم مشاركتنا مستمعين، هل الجولة الأولى أعطتنا مؤشرات حقيقية فعلا عن المنافسة أم ما زال من المبكر جدا قراءة البطولة مع هالأجواء الاحتفالية؟
1: أعطتنا حبيبي معاذ مؤشرات حقيقية يعني وليست أحكام نهائية. يعني اليوم خلينا مثلا الجولة الأولى 360 دقيقة يا أبو ياسر معاذ، نستطيع تقييم فيها الضغط، التحولات، جودة خلق الفرص، الإنهاء، ولكن بعد وأيضا نقيس قياس الاستمرارية. السعودية والإمارات وقطر فازت يعني بشباك نظيفة، العراق وعمان أثبتت أن السيطرة العددية على يعني لا تعني النتيجة. أعتقد أنه اليوم واضح جدا السعودية، قطر، الإمارات، وربما يعني يعني تقريبا المنافسة بتكون قوية بين هذه
0: والعراق.
1: العراق فريق جميل ولكن دائما نقول البطولة الخليج تحتاج إلى عقلية الحسم. شاهدنا مباراة العراق مع عمان، كان قادر العراق يخرج بالفوز ولكن مثل ما قلت عمان استطاع أنه يعود، استطاع أنه يسيطر، استطاع أنه يحسم، استطاع أيضا يعني خرج العراق ربما كان فائز منتخب عمان.
0: جميل، خلينا ناخذ معك متعب المباريات واحدة واحدة، نبدأ مع افتتاحنا المباراة اللي لعب فيها منتخبنا مع الشقيق المنتخب الكويتي. منتخب السعودية فاز على الكويت 1-0 هدف همام الهمامي، ممكن تحسب كذلك أون جول، لكن بعد ما سيطر فترات طويلة من الشوطين على مجريات المباراة، لكن واجه صعوبة واضحة في تحويل الفرص إلى أهداف. المحللين والنقاد وصفوا البداية بأنها صعبة فيما شدد دونيس بعد المباراة على ضرورة تحسين القرارات داخل منطقة الجزاء. هل فوز السعودية على الكويت أعطانا انطباع إيجابي أم أنه الأداء كان أقل من المطلوب؟
1: بالعكس، أعطانا انطباع إيجابي في السيطرة. أعطانا أن السعودية امتلكت 67% من المباراة. شوف المباراة المجموعات أو البطولات المجمعة أستاذ معاذ تحتاج إلى النفس الطويل، يعني البعض مستعجل أنه يحسم المباراة. دونيس للأمانة تعامل مع المباراة بمنطقية، ولكن بمنطقية زائدة. يعني من المفترض أنك أنت قرأت منتخب الكويت في أول 20 دقيقة تقدر، يعني تقدر ترسم ملامحك، ترسم نتيجتك، ترسم تعزيز أهدافك، لكن استمر إلى نهاية الشوط بنفس الأسلوب، بنفس الأداء، بنفس التكتيك.
0: المشكلة كانت في صناعة الفرص أم في إنهائها في منتخبنا؟ السعودية امتلكت المبادرة، لكن الهدف جاء يعني نقدر نقول حتى بالنيران الصديقة.
1: لا، المنتخب لم يملك صانع ألعاب كان متمكن. أنت عندك مهاجمين كويسين، لكن لم يتم صناعة يعني كور يعني تضعهم أمام المرمى أنت وضميرك.
0: من المهاجمين الكويسين اللي تقصدهم متعب؟
1: أنت عندك عبد الله حمدان والكابتن همام كويسين يعني، بس عبد الله يعني همام كان طرف وأيضا، لكن أنت شوف عملية الاستئجار اليوم، أنت عندك مهاجمين سريعين يحتاجون إلى كرة سريعة، أنت شوف عملية صناعة الكرة، يعني أنت شوف أنت أبو
0: الشمات
1: مين؟
0: أبو الشمات
1: رقم 2 يختلف عن رقم أو شقيقه رقم 7.
0: حلو، أنا سألتك عن المهاجمين تحديدا، ذكرت لي عبد الله الحمدان وذكرت همام الحمامي، كيف رأيت ظهور عبد الله الحمدان في أول مباراة؟
1: عبد الله ما نقدر نحكم عليه من أول مباراة، عبد الله هداف البطولة السابقة. ما نقدر نحكم عليه. أنت عندك مباريات قادمة، عندك أمام يعني إحنا نش قلنا بالبداية البطولات المجمعة لا تستطيع أن تحكم على اللعيبة لأنها زي الدوري هي.
0: فعبد الله الحمدان تصادق على أنه هو الحل أو القرار الأفضل كورقة مهاجم أفضل من فراس بريكان؟ يعني
1: فراس له له له أسلوب. فراس يلعب على طرف، عبد الله لاعب صندوق. يعني كل لاعب له خصائصه حبيبي معان،
0: لذلك هي وجهات نظر أنا أحاول فيها أستجلب ما بداخل تفكيرك. أنا أشوف دونيس مثلا لعب في البريكام في كأس العالم، ثلاث مباريات لعبناها هجومنا ما هدد مرمى الخصوم في ولا مناسبة كمهاجم صريح. أتذكر إحصائية فراس البريكام في المونديال لم يسدد تسديدة واحدة فقط على المرمى. لذلك أستقرأ من هذه المسألة أنه دونيس قال أجرب عبد الله الحمدان، ممكن يكون أنشط في الترابط مع خط الوسط، أنشط في مسألة صناعة الفرصة لنفسه، أنشط في مسألة التسديد ممكن من خارج منطقة الجزاء، فحب يغير. ولكن أنا بس ودي أشوف رأيك أنت في عبد الله الحمدان كظهور أول في أول لقاء.
1: معاذ حبيبي بقول لك نقطة مهمة جدا، أنت شوف مع المنتخب السعودي لا تملك صانع ألعاب متمكن. صانع الألعاب هو اللي يعطيك زيادة الفرص، يحكم لك على المهاجم.
0: فلذلك ما نقدر نحكم على المهاجم حكم
1: ما نهاية. شوف عبد الله حمدان كان مع الهلال، كان مع النصر، شفت كيف الفرص اللي تمنح له، يسجل من أقل فرصة. لكن مع المنتخب أنت اليوم ما عندك لاعب صانع لعب سريع جدا. اليوم أنت عندك لعيبة سريعين، شوف كانوا لو كان محمد كانوا الكابتن المنتخب لو كان في المباراة الأولى بنفس أداء أو بنفس تركيز، وكان محمد له أدوار مختلفة ما كانت أدواره بنفس أدواره في الهلال، لكن أدواره مع دونيس تختلف. لهذا المنتخب الجمهور النقاد كانوا محمد كانوا لا، اليوم لكل لاعب يعني بعض المدربين أستاذ معاذ لهم اتجاهات أخرى. هذا أنا أقول إنه الفراس والكابتن عبد الله لم تصل لهم كور حتى نحكم عليهم بطريقة سليمة.
0: لكن حمدان الصراحة يعني وصلته كم كورة في تقريبا شبه انفرادات أمام المرمى،
1: عنده كورتين أو ثلاث كور لم يتصرف معها بصورة سليمة.
0: هذا اللي أنا أقصده، أتذكر كم الفرص الهائلة، ولو كان في حال ما سجل الهمامي الهدف أو ما تغلبنا على الكويت بواحد صفر، ممكن كانت سهام النقد تطال عبد الله بشكل أكبر او على دونيس حتى وخيارات الهجوميه.
1: لا دونيس هو المشكله. دونيس عنده مشكله اللعب على على على الاطراف، وهذه مشكله في بعض المدربين. دائما تشوف ترى الكره اليونانيه اليوم عندهم يعني تحفظهم نفس تحفظ الكره الاوروبيه، لا يمكن انه يبادر حتى يسجل فيه، وهذه مشكله موجوده.
0: أتعتقد أنه يعني حريص شوي خوينا؟
1: حريص حريص مرة. تتكلم يعني أنت سيطرت يا دونيس 67% وعندك هدف عكسي جاك، يعني أنت مش أنت اللي سجلته يا معاذ، هدف عكسي يعني أنت هدف منخفض جدا. يعني من المفترض أنت يا دونيس أنت بنيت أنت المفروض أوصلت الفريق للمنطقة باستمرار، وليس نعتمد على اخطاء المدافعين. عبد الله حمدان تحصل على كور من اخطاء مدافعين الكويت.
0: يعني انت تلوم دونيس ولا ما تلومه؟
1: لا دونيس احمله المباراه الاولى تحفظه، واحمل برضه استاذ معاذ علشان
0: بعض اراء النقاد ترى تتحدث حول او الفكره الجوهريه في حال انه انا كمدرب وصلتك يا متعب امام المرمى كم مره، انا كذا ما اتحمل المسؤوليه، انا سويت اللي علي. تبقى الان خيارات لاعبين او جوده لاعبين.
1: جوده، شوف جوده اللاعب مهمه وضروريه، لكن نتكلم اليوم عن عمليه صناعه الفرص. نروح لما التسديدات، نذهب الى اللمسات داخل منطقه المنتخب الكويتي، نذهب الى الاكس جي اللي هي كم صنعت فرصه انت كمدرب، كم خلقت فرصه، الاسلوب حقك ماذا قدم.
0: مو هذا اللي انا اقول لك اياه، لا نبخس حق الرجال اللي وصلنا للمرمى، ولكن بعض خياراتنا الهجوميه ممكن ما كانت وفق المطلوب. دونيس نفسه قال متعب انه الفريق يحتاج قرارات افضل داخل منطقه الجزاء. هذه انت تفسرها مشكله مهاجمين ام منظومه هجوميه كامله؟
1: بس انه كيف سؤالك؟
0: هو قال انه الفريق يحتاج قرارات افضل داخل منطقه الجزاء، هذه انت تفسرها مشكله مهاجمين ام منظومه هجوميه كامله؟
1: لا هذه منظومة مدرب، مش يعني انت ما الفرص اللي تحصلت للعيبة كانت اخطاء مدافعين الكويت. شوف انت هدفك العكسي كان من الكويت، يعني الكرة رايحة وين متجهة الكرة.
0: انا قاعد احاول برضو اقرأ اللي في بالك. هل انت قاسي في الحكم على دونيس عشان الخصوم الان في بطولة ودورة كأس الخليج يفرقون كليفل صراحة عن الخصوم اللي كانوا في المونديال معنا في المجموعة، فلذلك الآن مطلوب من دونيس أكثر
1: صحيح
0: في الملعب إثباته.
1: طيب أيضا في نقطة مهمة أيضا أستاذ معاذ، من في مهاجمين غير عبد الله وفراس الآن في الدوري السعودي؟
0: هذا مهاجمينك.
1: ما بشوف لابد أنك أنت اليوم تخلق مهاجمين، أنت حتى مدربنا من المفترض أنه ينظر لدوري.
0: عندك السالم ممكن،
1: عندك السالم، كلهم مهاجمين، لكن انت خلق منظومه، انت الاسلوب. يعني شوف هل النقاد الرياضيين السعوديين مقتنعين في طريقه واسلوب دونيس؟ هنا السؤال. يعني انت كم ظهير لعب هو؟ كم ظهير؟ انت شوف عدد الاظهر.
0: يعني كنهج هو الخطا في نهجه مش في مساله الهجوم.
1: أبد يذكرني في نهج مدرب النصر في أمام العين الإماراتي، لعب بخمس مدافعين ولعب في أربعة ولعب للطريقة. طريقة دونيس كانت مختلفة جدا.
0: بالمناسبة المنتخب منتخبنا سدد 23 تسديد على منتخب الكويت في الافتتاح. همام الهمامي ظهر في أكثر من لقطة هجومية، هل يمكن أن يكون أحد اكتشافات البطولة بالنسبة للأخضر؟
1: والله اكتشفوا الشباب، يعني حمام الهمام لاعب جيد ولاعب متمكن، لكن يحتاج إلى تطور أكثر وأكثر يا حبيبنا أبو معاذ. يعني أنت تتكلم إنه شوف حمام يعني استلامه جميل، يبحث عن المساحة، يبحث عن، لكن حمام يحتاج إلى عمل أكثر. ما نقدر نقول اكتشاف، صعب شوي.
0: ترى أنه المنتخب السعودي متعب يحتاج أنه يكون أسرع في نقل الكرة من الوسط إلى الثلث الأخير؟
1: نعم،
0: في عندنا تعطيل اللعب شوي.
1: اللي شوف اليوم دونيس يجب أنه يبني منظومة ولا يبني فريق. بناء المنظومة اليوم يعتمد على المهاجم المسؤول، يعتمد على صانع الألعاب اللي يولد لك الكرة، يعتمد على السرعة، اليوم انت عندك تاخير في منتصف الملعب، يعني في تاخير، انت بتقابل المباريات الجايه يعني راح
0: تلعب مع المنتخب العماني بنفس المستوى الهجومي، ما اعتقد يكفي للفوز.
1: لا، انت اهم شيء تصنع وسط قوي ثم فكر في الهجوم.
0: حلو. ليش؟ لان الكويت دافعت لفترات طويله بشكل منظم. بالمناسبه اللي هو هيليو سوزا مدرب الكويت نجح تكتيكيا رغم الخساره، تشوفه؟
1: نعم نجح تكتيكيا، لكن لم يمتلك، لا انت تتكلم عن منتخب الكويت كلهم لعيبه هواه. نعم. كلهم لعيبه هواه، لكن مدربهم الان قاعد يبني منظومه للكويت، يبني منظومه، والكويت معرض يعني المباريات الجايه اللي خسر، يعني انت قبل ما يدخل البطوله خسر من المنتخب اليمني، قبل ما يدخل البطوله باسبوع خسر من المنتخب اليمني.
0: اذكرها كانت مباراه من اربع اشواط حسب ما وضح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، قال هي مباراة تجريبية ل يعني إشراك أكبر عدد من اللاعبين من المعسكرين. طيب خلني أرجع لمعسكرنا في المنتخب، وجد اسمين الأخوين محمد وصالح أبو الشامات في التشكيلة، هذا يعطي المنتخب حلول مختلفة بوجهة نظرك؟ من زمان ما شفناهم سوا.
1: هم قادرين على التحرك بين الطرف، يعني نصف المساحة، يعني دونيس عنده مرونة في خلق زيادة عددية، لكن الفكرة الآن المطلوبة من جوسس أنه يتحول الشكل أثناء الاستحواذ من توزيع ثابت إلى توزيع متحرك، بمعنى أنه يدخلون بين الخطوط. يعني مباراة الكويت كشفت لنا عندنا مشكلة بعدم اللعب السريع. اليوم تتكلم عن فراس، تتكلم عن عبد الله حمدان، تتكلم عن همام، كلهم لعيبة سريعين يحتاجون الكرة من لمسة ولا يحتاجون الكرة من عملية تمرير وإعادة. شوف نواف بوش عملية الارتداد عنده، عملية التخلص من الكرة بشكل سريع، عملية إيصالة. اليوم أنت عندك الأخوين محمد وصالح، كلهم نجوم للأمانة، لكن توجيهات المدرب يجب أنها تكون قوية ولاذعة في عملية تمرير الكرة، سرعتها، مشيها في داخل الملعب.
0: لذلك سألتك عن الثلث الأخير تحديدا. طيب عموما انتصارنا متعب بهذه الطريقة، هل ممكن يكون مفيد ذهنيا بمعنى أنك تفوز رغم أن الأداء الهجومي ما كان مثالي؟
1: هي تعزز حضورك، ثقتك في نفسك، تعزز وجودك، تعزز أنك منافس، تعزز أيضا أنك تحقق هذه البطولة،
0: خصوصا افتتاح وفي بطولة مقامة على أرضك وبين جماهيرك وفي يوم وطني، ما كان من المحبذ صراحة أن ما تخرج النتيجة بالفوز.
1: صحيح.
0: طيب نروح للمحور الثاني، المباراة الأخرى اللي لعبت العراق ضد عمان، المباراة انتهت 1-1، العراق تقدم مبكرا عبر محمد قاسم في الدقيقة 6، عمان عاد بهدف ناصر الرواحي في الدقيقة 67. مدرب عمان اللي هو طارق السكتاوي قال انه فريقه لم يكن جيد في الاستحواذ بالشوط الاول، ما تعامل بشكل جيد مع المرتدات لكنه تحسن بعد استراحة ما بين الشوطين. اما جراهام ارنولد فقرب ان العراق لم يظهر بالمستوى المطلوب. هل التعادل بين العراق وعمان متعب يخدم المنتخبين ام انه كل منتخب خرج خاسر نقطتين؟
1: يخدم عمان اكثر حبيبي معاذ. العراق امتلك يعني 56، سدد 15 مقابل 3 أو 5 مقابل 1 على المرمى. العراق صنع تقريبا 83% من تسديدات المباراة لكنه خرج بنقطة. نفس كلامي لك في البداية قلت العراقيين توقعتهم يكونون أقوى وأكثر، عمان أخذت نقطة من المباراة، وهذه طريقة عمان في بطولات الخليج، إلا تفاجأك تأخذ نقطة وتفاجأك في التأهل. يعني دائما إحنا نقول مدربهم للأمانة مدرب منطقي، مدرب المنتخب العراق ايضا كان لم يعني شوف لم يترجمون لعيبته كميه 83% من السيطره الى اهداف. العراق سجل مبكر لم يحافظ على تقدمه.
0: وين يعني كانت مشكلته تحديدا؟
1: مشكلته انك تسجل في دقيقه 6 يفترض أن تصبح منافس، يعني بمعنى انك تفتح المساحات. العراق واصل صناعه المحاولات، يعني تخيل 15 تسديدة لكن سجل مرة واحدة، بمعنى أنه فنيا لم يستكبر تقدمه في السيطرة على إيقاع اللعب. يعني عمان كان يملك مدرب حريص على إنهاء التقاطعات اللي موجودة في المنتصف. العمانيين نجحوا في إدارة المنتصف وأحبطوا أي محاولات عراقية.
0: العراق عاد يمتلك أسماء خبرة أكبر من المنتخب العماني لكن عمان خرجت بنقطة، هذه النقطة ممكن تكون أهم مما تبدو عليه بالنسبة للكرة العمانية.
1: صحيح، أتفق معك.
0: أرنولد كذلك قال إنه العراق لم يكن الأفضل، القلق تحس على العراق أكبر من القلق على عمان؟
1: شوف السكتيوي قال إنه منتخب ولم يطبق المطلوب في الاستحواذ والتحولات. هذا اعتراف ترى، يعني أول مرة أشوف مدرب يعترف. لكن يقول أنا أجريت تغييرات وطبقت التعليمات بصورة أفضل. يقول أنا حاولت إني أخرج بهذه النقطة. العراق عنده تفوق عددي بالتسديد، جاي من كأس عالم، فروقات عالية،
0: صحيح
1: اكتسب شخصية أبو أسد معاد،
0: ما في شك
1: حضوره في داخل الملعب، لكن يبدو لي أن الرطوبة أثرت على المنتخب العراقي.
0: الرطوبة أثرت على الكل، أشوف كثير من الشدود في ذي المباراة تحديدا.
1: أذكر
0: لعب المنتخب العماني خارج
1: أول بطولة تقام في الصيف أبوي معاد.
0: صحيح. طيب خلينا نتكلم عن مباراة المنتخب العماني أمام السعودية، تتوقع أنها تلعب بنفس الحذر اللي لعبت في أمام العراق بالنسبة للكرة العمانية؟
1: والله بنفس الحذر، بنفس الأداء، بنفس كل شيء. أنت تتكلم السعودية اليوم، شوف يعني لو خذيناها السعودية يعني المباراة الأخيرة عندها، يعني عندها شخصية عشان كنت دقيقين، لكن ما عندها ثبات. تتكلم عن عمان، أنا مثل ما قلت لك يملك مدرب، يعني معليش مدرب متمكن، يعني أنت شوف شلون خرج بأقل الخسائر ضد العراق. السعودية أيضا جاية من كأس عالم وعندها شخصية لاعب، لكن نتمنى من دونيس أنه يحسم الأمور خلال 25 دقيقة من بداية الشوط، حتى لا تعطي المدرب العودة، حتى لا تشوف العراقيين تساهلوا. لهذا احنا نتمنى من منتخبنا أنه يلعب أمام منتخب عمان بضغط عالي، بضغط شديد، بطريقة وتوليفة تتناسب. أتمنى أن طريقتنا وأسلوبنا والهيكل الفني اللي شفناه أمام الكويت أننا نتخلص منه. يا دونيس، أنت دونيس أنت عندك تجارب كبيرة جدا، أنت أكثر مدرب تعرف اللعب السعودي، أنت أكثر مدرب تعرف الطريقة والأسلوب اللي يخليك تخلق فرص متكاملة.
0: جميل.
1: احنا في مباراة عمان عندنا محمد كنو، عندنا الكابتن عبد الله العمري، عندنا ناصر الدوسري، عندنا مجموعة أسماء مهمة جدا.
0: توقع تكون خيارات الهجومية مع الحمدان نفس المباراة الافتتاحية؟
1: شوف الحمدان يرتبط مع صانع ألعابه، شفنا الحمدان مع صفات في الهلال يقدم أداء عالي، شفنا الحمدان مع جواو فيليكس قاعد يقدم أداء عالي، شفنا الحمدان مع منتخبنا لا يحتاج صانع ألعاب حتى يلعب معه. كرة تمشي الحمدان، شوف الناس قاعدين يستخدمون الحمدان يحتاج إلى صانع ألعاب يلعب داخل الصندوق يلعب خارج الصندوق. الحمداني يتمتع بضغط شديد على المدافعين، الحمدان يملك لياقة، صغير في العمر، بنية جسمانية متمكن سد معاد. لكن السؤال من الذي يقف خلفه، من يصنع له الكور، من اللي يقدم له 1-2 يدخل داخل؟
0: هذه الخيارات مش موجودة كرقم 10 أو 9 ونص في المنتخب،
1: ما هي موجودة. كان في الكابتن سالم اليوم غايب، ما هو مش موجود في المنتخب،
0: أو نقدر نقول 90% كان معتمد أو راح يعتمد على الجوير، والجوير حسب ما تعرف تم استبعاده.
1: يا سلامي عليك يا معاد.
0: لذلك نرجع إداريا لقرار الجوير، هل كان له تأثير وانعكاس فني على المنتخب؟
1: جدا جدا له تأثير كبير فنيا، لكن نحترم قرار إدارة المنتخب وتقييمه لعملية الاستبعاد. لكن أي خسارة للمنتخب يا معاذ، الجمهور الإعلام سيفتح دفاتره.
0: نعم. 011-40-53 وإحنا راح نفتح دفاترنا كذلك، واتصالاتنا بعد الفاصل بإذن الله على هذا الرقم، تقدر تشاركنا عبر هاشتاج البرنامج على منصة إكس أو هنا كذلك في تيك توك، أنا فاتح هنا الصفحة برضو للإخوان والحبايب. بعد الفاصل حياكم الله في برنامجنا اللي بحلة خليجية أصبح الآن في إذاعة الرياض، بعد الفاصل للنقاش معي ومع الزميل الصحفي الرياضي والإعلامي متعب العواد حول مؤشرات وآخر أرقام البطولة دورة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية والسعودية خليجي 27.
2: استاد الخليج.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
2: تتنوع الألوان،
4: وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
4: شغف واحد وصوت واحد،
6: بطولة كأس الخليج المفضلة،
4: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
7: خليجي 27.
4: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
11: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
10: ونسمع نبض الناس أول بأول.
12: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
13: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
10: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
14: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
10: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: استاد الخليج.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في استاد الخليج على 011-40-53 معنا ابو يزيد على التليفون. حياك الله.
1: اهلا السلام عليكم. مساء الخير. معك
0: السلام. اهلا وسهلا.
1: امسي عليك على ضيفك الكريم وعلى المستمعين الكرام.
0: الله يحييك يبقيك. ابو يزيد ما غيره ولا ابو يزيد ثاني؟
1: نعم نعم نعم نعم صديقك.
0: يلا حي
1: وهكتي مع خويك ابو محاور يا
0: شيخ. والله اي عشان شوف تسرق محاور تعطيها برامج ثانيه بكذا يصير.
1: لا لا لا يسلم عليك والله.
0: الله يسلم كثير. انت وياه من كل شيء.
1: الله يعطيك العافيه اخوي معاذ عشان ما اخذ الوقت كفايه. طبعا ابارك للام الشعب السعودي بمناسبه الفوز. احنا محتاجين من زمان ما فرحنا وكانت مع فرحه وطن. طبعا انا بتكلم فنيا اسلوب اللعب عند المدرب دونيس اخوي معاذ. طبعا 16 ركنيه ما استفاد منها ولا استخدم اسلوب. يعني ما عنده اللاعب اللي يقدر. يعني احنا انت التمارين ليش لازم اسلوب التصويب من بعيد؟ هذا واحد. اثنين انت سالت قبل شوي ضيفك الكريم. انا عندي تحفظ على بعض ما قاله ضيفك الكريم. يبدو ان عنده ميول بس انه ما كشفها. سالته في البدايه قلت له دونيس هل هو يتحمل اضاعه الفرص اللي في منطقة الجزاء أو اللاعبين؟ قال معنى كلامه قال إنه دونيس. يعني أنا ما هي مشكلتي إنه فيه لاعب ما يعرف أبجديات الكرة يعني الصندوق إنه يخلص على طول. هذا واحد. اثنين لما سألت عن عبد الله الحمدان إيش قال؟ يا أخي معليش يعني يحترم عقولنا شوي. يعني يقول إنه ما عند الصانع لعب. يا رجل أفضل كور جيتها قدام الباب ما يضيعها لاعب عنده أبجديات الكرة. يعني يقول لي مصعب الجوين معليش يا عزيزي يا ضيف.
0: هي كم انفرادة اللي جتها؟ ثلاث ولا ثنتين؟
1: يا أخي ثلاث. أعطني منها واحدة يا عبد الله الجمعان. أنت كذا
0: حمدان الجمعان كان شق الشبك.
1: عبد الله الحمدان وش اللي جاب الجاب معليش؟
0: لا مع الاحترام للاثنين يعني كلهم اللاعبين.
1: عبد الله الحمدان شوف حشفا وسوء كيله. يعني يضيع قاعد يقول له محمد كنو العب معنا. يعني قاعد بعد يروح عبد الله محمد كنو يقول ليش كلمني؟ لا احد يكلمني انا بلعب كيفي. لا مو منطق. يعني انت في ناديك في نادي الهلال في نادي النصر احتياط تجي تلعب اساسي تشوف نفسك. يا اخي ترى مندش لما لعب احتياط ترى
0: كيف اثبتنا الحين ابو يزيد انه يشوف نفسه؟ اللاعب اول شيء صغير في السن اكيد عنده جوع للتسجيل هذا مما لا شك فيه. ما في مهاجم ما يحب يسجل.
1: يا اخوي معاذ هو مسوي نفسه الان انا عندي جرينتا وانا عندي الحماس. لا اهدى
0: وترى فعلا اذا بغيت الصدق عنده جرينتا ما هي عند بعض اللاعبين. اذا بغينا الجد يعني
1: يلعب بعقول بعض الجماهير. انا ما يمشي علي يا اخي ضيع يا اخي من يعني شوف انا والله الله يذكره بالخير الاستاذ القدير رئيس نادي الشباب يعني السابق خالد البلطان هو اللي شخص حال اللاعب. انا عبد الله الحمدان لابد انه يجلس احتياط. يا أخي لعب مندش لما لعب بديل ترى أعطى أكثر. عط يا أخي عط
0: بس أبو يزيد مندش مش مهاجم صريح.
1: لا أنا معك الهلالي لعب مهاجم ولكنه يدخل دائم الصندوق. لما يدخل الصندوق خطورته أكثر من عبد الله الحمدان. عبد الله الحمدان
0: يعني أنت الآن تبغى دونيس يخلي عبد الله الحمدان يركه دكة ويستبعد فراس البركان كخيار ورقة أخرى يلعب مندش.
1: شوف عنده فراس البريكان عنده عبد الله السالم عنده يقدر يستخدم مندش
0: مو عشان كذا. طيب يعني حلو النقاش جميل. انا قلت لك وش اللي قريته انا في عقليه دونيس. دونيس لعب في المونديال ثلاث مباريات. فراس البريكان كان مهاجمنا الاساسي ما سدد ولا تسديده. هو من حقه كذا يغير.
1: لا لا لا تقارن المنتخبات اللي لعب معها المنتخب مع المنتخبات اللي لعب معها. ترى على فكره عمان ترى ما هم مثل لعب اسلوب الكويت. الكويت لاعب متحفظ لانه الظروف اللي هو يعاني منها. عمان اللي بنعاني منها وترى الاستشفاء بيكون صعب.
0: ما اختلفنا بس خلينا نرجع لنفس النقطه حقت عبد الله ولا فراس. هنا هذه ترى انا اشوف انها متاحه للمدرب في اللي يشوفه هو. ممكن في التحضيرات بلس في التحضيرات شاف عبد الله الحمدان ممكن اجود من فراس. خلينا نرجع لإحصائية معينة ويمكن يساعدني فيها أخوي متعب. كم لعب فراس البريكان مؤخرا مع الأهلي كأساسي وكم لعب عبد الله الحمدان مع النصر كأساسي؟ ترى هذه ممكن تعطينا دلالة.
1: بس دقيقة أخوي معاذ يسمح لي ضيفك الكريم. لما شوف الإنتاجية لما يلعب فراس البريكان أقل ولكن إنتاجيته أكثر. لما يلعب عبد الله الحمدان
0: شلون إنتاجيته أقل بس إنتاجيته أكثر؟
1: يعني يسجل وتحركات ويساعد الفريق. هذا العكس. أنا مهم إنه يلعب أكثر دقائق إنه هو أفضل بس إنه في المقابل يعني معليش لا
0: توني هناك ترى في الأهلي رابض على الخانة.
1: عبد الله الحمدان يعرف

0: في شوت لا، يساند لا، مهاري لا، معليش يا عبد الله الحمدان.
1: والله شوف ترى كخيار تسديد من خارج المنطقة أو على القوس أنا أشوف أنه يمكن أفضل من بريكان في التسديد.
0: طيب
1: في اتخاذ قرار التسديد.
0: سوى شيء يا أخوي معاذ، ما عبد الله الحمدان نرجو إن بعدين المشكلة أبو عبد الله، يعني يا أخوي معاذ إنه أغلب الجماهير يبغون يكممون الأفواه إن ما ننتقد. يا رجل انتقدوا سالم الدوسري خارج التشكيلة في بيته الآن عبد الله الحمدان. لا ننتقد عبد الله الحمدان، زي يعني كوره تروح للباب ترجع وراء.
1: شوف الانتقاد حق للجميع وعادي جدا الواحد ينتقد وفق الاطار المطلوب، لانه هذا كله منتخبنا كلنا يعني.
0: انا والله
1: ولكن هل تعتقد انه الانتقاد شوي زاد عن حده بالنسبه لمباراه واحده افتتاحيه كان فيها الضغط؟
0: نعم
1: شوي
0: اذا في صالح المنتخب نعم، ولكن انا مثل ما قلت لك اخو معاذ ارجع واقول ضيفك الكريم شال الحرج عن عبد الله الحمدان وقال دونس يتحمل اضاعات الفرص، وقال انه عبد الله الحمدان ليس عند الصانع لعب. يا رجل همام الهمام عطاه.
1: بنسمع انت شلت الحرج يا متعب عن عبد الله.
2: هو مشكله هذا مشجع متعصب بكل اسف. لكن
0: لا معليش
1: مو بشرط انه متعصب، مو بشرط. هو يقول خلينا في الفكره نفسها، خالفه في الفكره.
0: لاعبين انديه ولاعبين على مستوى يا
2: عزيز.
1: لك كل احترام يا ابو يزيد.
2: يا ابو يزيد نتكلم عن عبد الله حمدان، هداف الهداف السعودي الان في بطوله الخليج، عنده 5 اهداف تمام.
0: هذا على مدى كم يا عزيزي مع من لعب؟
1: خلينا نسمع الفكره ابو يزيد.
0: منتخب في اي منتخبات؟
1: خليه يرد. طيب خليه يرد، سمعنا
2: حبيبي. خلنا ناخذها بمنطقيه حبيبي ابو يزيد. ما احنا من اليوم ما احنا نجي نتكلم عن، احنا ناخذها بنقاط معينه. اليوم شوي سالك حبيبنا معان عبد الله حمدان والكابتن فراس. عبد الله حمدان عنده في الدوري 8 مباريات اساسي و 296 دقيقه لعب، وعندك فراس 260 دقيقه لعب مع الاهلي هذا الموسم. لو رجعنا يا حبيبي ابو يزيد الى وش دور عبد الله حمدان مع دونيس في المباراه الاخيره؟ لعب امام الكويت، لعب 83 دقيقه، سدد 4 فرص تمام. وش كان
0: دوره؟ معلش تسديدات، وين انت لا تحسب لي تسديدات، وين تسديدات؟
2: لا انا بتكلم عن دوره. وش دوره مش داخل صندوق. دوره اليوم عبد الله حمدان لينك
1: خارج الصندوق اكثر،
2: يعني قاعد يربط بين الخطوط، ليس مهاجم صريح. دونيس من يوم كان في الهلال، من يوم كان في الخليج، ما عنده مهاجم صريح. كان ينزل عبد الله تحت في خلف، يعني قاعد يرسم كور على الخط، ما يرسم كور داخل الصندوق حبيبي ابو يزيد.
0: وش دخل في 18
2: طيب ابو يزيد؟ احنا هذه طريقه،
1: هو مهاجم في الاخير بيوصل ل 18، لكن كدوره خارج الصندوق كبير عنده توظيف. متفقين بس خلينا نرجع للفكره الجوهريه. متعب هو يخالفك ابو يزيد، يقول انت تقول ان دونيس مكن المهاجمين او مكن اللاعبين انه يوصلون للباب. انت ترى هذه النقطه اجاد فيها دونيس ولا يتحمل هجوميا؟
2: كاي باد ما نفذها اصلا. الكاي باد تشوفها انت في دورينا اقوى من منتخبنا. الكاي باد اللي هي
1: كيف في دورينا عندنا صناع لعب ثانيين يا اخوي.
2: ما في حبيب، ارجع للاحصائيات. ما في انت ارجع كيف التسللات، كيف صادون المنتخب الكويتي في التسللات علشان تكشف حجم مشكله صناعه اللعب لدينا.
0: صادونا بالتسللات من طريقه لعب عبد الله الحمدان.
1: ما انت مره مشخصنا مع عبد الله الحمدان يا ابو يزيد.
0: لا معليش لاحب لا
1: صادونا في التسللات يا عبد الله الحمدان.
0: البريكان ويعطي فرصه لعبد الله السالم. معليش
2: عبد الله الحمدان اقوى من المدرب، واقوى من فهد المفرج، واقوى من وزير الرياضه مثلا، واقوى من الاتحاد. ما في
1: لا وجهه نظر دونيس.
2: لا ينفذ تكتيكي بيطلع برا مثل ما طلع الجوير.
0: عبد الله الجمعان اصلا مدرب النصر غير مقتنع.
1: انت تحب التمزيع يعني. تحب التمزيع يا ابو يزيد. كل شوي تطري عبد الله الجمعان، كل شوي تطريه، فشاكك تحب المباريات القديمه.
0: صحيح بس ما شاء الله ايش اللي جاب الجامع على الاقل ذاك يسدد.
1: لا كل المهاجمين ويختلفون في خصائصهم.
0: هذا يسدد يسطح في المدرجات.
1: طيب
0: والله انا شاكر لك يا اخوي معاذ على
1: شكرا ابو يزيد.
0: شكرا لك طالع.
1: شكرا جزيلا. حلو النقاش لا يفسد في الود قضيه. وش تقولون انتم يا جماعه الخير؟ 011-40-53 في اضافه ابو متعب ما كملت كلامك تفضل.
2: انا بضيف بس انه عبد الله حمدان ليس دفاعا عن الكابتن عبد الله، بقدر انه طريقة

0: يعني كل جمهورنا قاعد يعني.
1: خلنا ناخذ احد الجماهير برضو، والجماهير ترى عندهم اراء بعض الاحيان والله العظيم يقفل لك الملف الصراحه.
0: جمهورنا راس المال يا معاذ
1: اكيد. خل نشوف سعد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونك؟ طيب.
1: طاب لونك وزان تعلومك، تفضل.
2: يا أخوي أنا حسيت إن أبو يزيد الضيف ما هو.
1: حلو حلو جو لكسن، دام إنك دقيت أنت فهذا الأمور يعني اللي نبغاها توصل لها.
2: الله يسلمك.
1: قول لي أنت إيش رأيك؟
2: أول شيء عبد الله الحمدان، أنا والله أنا نصراوي. صليت على النبي. والله شوف يوم جمعة يا حبيبي أقسم بالله إني أفضل عن كريستيانو. لأنه رجل متحرك، صحيح أنه ما توفق في المباراة، ما توفق، لكن أنا شايفه أفضل حتى من فراس.
1: ومسألة النقد تشوفه طبيعي في حال ضيع انفرادتين.
2: أبو يزيد حبيبي، أنا أمسي على أبو يزيد، ترى هو صديق لي، لكنه مشخصنها لأنه نصراوي. أنا أقول لك أعرف أبو يزيد من سنوات. لأنه نصراوي، لو في الهلال ما قال الكلام عنه. لكن أنا ودي أسأل بطريقة أبو يزيد، ما دام عندك مندل،
1: لان عبد الله الحمدان نصراوي، مو بلان ابو يزيد قصدك نصراوي.
2: لا لا لا، انا بقول لك بطريقته، عن طريقه انا بسال سؤال، يعني اسالكم واسال ضيفك، مندش وظهير التعاون اللي انتقل للهلال، كنا نطالب مندش انه يكون في المنتخب قبل 5 سنوات، يا مندش لازم يكون في المنتخب، ورفضوا الا لين انتقل في الهلال. ايش معنات الكلام هذا؟ معناته لازم اي لاعب في الدوري السعودي اذا ما تروح للمنتخب الا عن طريق الهلال. فانا هذه من سنوات هذه موجوده في المنتخب، فانا اقول لابو يزيد انتم يا الهلالين اتركوا المنتخب في حاله ورايح يروح بعيد، وصدقني يا ابو يزيد المسؤولين اللي في الاتحاد السعودي لو ما هم هلاليين كان بدانا ناخذ كاس.
1: لا شوف انا ضد الكلام الصراحه، يعني هذا كلام الواحد اللي يبغى يعني خلاص يعني
2: ما يخدمون
1: يأس من التفكير، يأس من التحليل،
2: ما يخدمون الا ناديهم يعني. وانت نعرف الكلام هذا والكل يعرف.
1: طيب
2: كل يعرف.
1: شكرا شكرا لك. شكرا يا سعد، الله يعطيك الصحه والعافيه. 011 40 53، هي خيارات تبقى خيارات لدونس. يعني الان بسالكم سؤال ثاني، وش كميه الفارق في الجوده بين عبد الله الحمدان والبريكان؟ كبيرة يعني توصل 60%، توصل 60-70%؟ متعب. إذا ما توصل 60-50%، فهذا يعني هو خيار يشبه أخوه.
0: والله شوف عبد الله حمدان بني بناية أوروبية، لا تنسى احترافه في أوروبا، وجوده هناك قبل أن يصل للشباب أو ينتقل للهلال ثم وصولا إلى النصر.
1: ممتاز. وهذا وفراس هداف بالفطرة.
0: لا تنسى استاذ عبد الله، اليوم عبد الله حمدان يصل للمنتخب بعد 300 دقيقه مع النصر، لكن وصل للمنتخب في فترات ماضيه بعد 3 دقائق مع نادي.
1: انت تبيها كذا،
0: هنا الفرق. شوف انا اعطيك الفرق، الفرق الفني.
1: طب خلينا نشوف. خلاص
0: تفضل.
1: خلاص حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير يا ابو،
1: وانت بصحه وعافيه وسلام يا خلف.
3: طيبين.
1: لا تصير تقول الله يخلف عليكم.
3: الحرمين لأني خادم الحرمين الشريفين ولي عهده والشعب السعودي واليوم الوطني
1: بإذن الله.
3: والحقيقة أنا أشوف المنتخب ما في مهاجمين، ما في، ما أدري ما لقوا.
1: يعني هذه خياراتنا الهجومية يا خلف.
3: أي ما حصلوا يعني، في لاعبين صغار، في واحد في النصر وفي واحد اللي راح من الهلال الأهلي، يا أحسن منها مرة. الحمدان عندك يمجد فيها خوي، جاء الضيف اللي عندك يمجد في الحمدان. الحمدان ما نفع الشباب ولا نفع الهلال ولا نفع. جات فرصة مثل اللي يقولون رميت عبيريت، واحد يرمي بالبندق وصاب مرة وحده وقاعد يمجدونه. الحين ما ينفع في الهجوم ولا ينفع جناح ولا ينفع.
1: انت تقول ما في مهاجمين، ما تقول ما في مهاجمين، فاحنا كذا.
3: لا فيها في ماجد، ما ادري في واحد اسمه ماجد النصر، وفي واحد الاهلي اللي طلع من الهلال، في لاعبين كويسين.
1: والله انا اقول شكلكم انتم قديم من مره، واحد يقول عبد الله الجمعان، واحد يقول ماجد. ها؟
3: لا لا ماجد
1: نلعب
3: ماجد
1: في الابيض والاسود، ترى دي 27 خليجي 27 مو خليجي.
3: انا
1: سبعه
3: شفت المهاجمين نماش، ما في مهاجمين كويسين. ولكن نقول ان شاء الله الله يوفقهم ان شاء الله.
1: امين.
3: لو مندش حط هجوم يمكن اشوى. اتوقع ان لو مندش ما يمسك الكوره ويقدر يسجل. انا لو اني معهم وجيت الكوره جت عبد الله حمدان اتوقع اني سجلت من الثنتين. وانا عمري

0: الله يعطيك طولة العمر والصحة. طب
1: الله
0: ضد
1: يوفقك
0: النقد اللي على عبد
1: لك.
0: الله في أول مباراة ولا منطقي ولا منطقي النقد اللي يجي؟
1: يا أخي هو جاء مع النصر الحمدان،
0: لا أبغى في المنتخب كأول مباراة كأول مباراة في المنتخب.
1: إيه وقام يسجل، لكن هو مشكلته يا أخي المنتخب يرتبشون، يتغير وضعهم اللاعبين، يتغير وضعهم يرتبشون. وأنت قدام الكويت، والكويت كانت لعبة فينا من الأول، وإذا فزنا عليها كنا جايبين بطولة.
0: حلو. طيب.
1: أنا أشوف ما في مهاجمين كويسين، ويبقى أهم شيء الوسط، يبقى الوسط. وأنا أتوقع لو حطوا مندش قدام أتوقع أن نستفيد منه كويس.
0: جميل، شكرا جزيلا لك. متعب، خلينا نقفل ذا الملف، بسألك سؤال أخير فيه. مهاجم مجتهد ويضيع كثير، ولا مهاجم نايم مثل ما تحطه تلقاه، لا يفتح ولا يتمركز ولا يهدد؟
2: والله كرة القدم عرفت بالتسديد.
0: بس هذول خيارين مثلا امامنا.
2: شوف حبيبي، اليوم احنا في معركة، وحتى جمهورنا لازم يدرك اننا في معركة الان. دائما نظرة القائد من يملك يعتمد عليهم، وليس نرجع نفتح دفاترنا قبل المنتخب. اليوم احنا عندنا منتخب، عندنا هالتشكيلة، عندنا هذه التوليفة، يجب ان ندعمها بالطريقة السليمة. انا متأكد انه منتخبنا سيكون منافس مع المنتخب القطري على هذه البطولة.
0: حلو.
2: لهذا ندعم بكل الاتجاهات.
0: جميل.
2: مدربنا من ويعيد حساباته يلعب، شوف بكرة غدا امام عمان اختبار صعب، ومثل ما قلت معاك ترك انت اعطيت المثل خطير، يعني لاعب متحرك ولا يسجل، ولاعب نايم ويسجل. اليوم اللاعب النايم هو اللي يسجل.
0: ابي اسال سؤال عشان اقفل هذه مرة، برضو طرأ في بالي كمية الاستفادة اللي استفادها عبد الله الحمدان من خيارات النصر الهجومية، كريستيانو رونالدو، فيليكس، ماني، المهاجمين الكبار هذولي، وكمية الفائدة اللي استفادها فراس البريكان من تواجده جنب مهاجم كبير مثل توني، كيف تقرأها؟
2: والله كلها مستفادوا. نتكلم عن جواو، ونتكلم عن كريستيانو، استفاد منهم عبد الله بشكل كبير، وقبل النصر استفاد من ايضا وجود مهاجمين مع الهلال.
0: جميل.
2: يعني عبد الله خرج من مدرسه كبيره بحجم الهلال الى مدرسه ايضا، مدرسه جوسس، بنفس المدرسه يعني جوسس دربه في الهلال وفي النصر.
0: اجل ذا النقد كله ذا اللي نشوفه ذا، هذا غير منطقي بوجهه نظرك.
2: ما غير منطقي.
0: ممتاز.
2: لانه اللاعب انتقل، اليوم انتقل من الهلال للنصر، ومن قبل لا زال. لكن عبد الله حمدان يجب انه يدرك ايضا انه المشجعين يريدون اهداف. انا عبد الله متاكد انه لاعب صغير في السن الان، وعبد الله قبل ما يدخل مرحله النضج يجب انه عبد الله يكون له تاريخ قوي بالتهديف،
0: يبذل جهد كبير خارج الصندوق وخارج 18، يبغى له يكون تركيزه اكثر على ترجمه الاهداف اكثر من الجهد.
2: صحيح.
0: هذا اللي برا. طيب.
2: صحيح.
0: وضحت الصوره.
2: وفراس ايضا نجم كبير، ابو استاذ معاذ حبيبي، وانا متاكد انه منتخبنا يملك الادوات ويملك القدرات، ولكن نتمنى انهم اليوم جمهور السعودي ان البطوله لا تخرج من جده ان شاء الله. لهذا نتمنى انه نكون يد واحده.
0: جميل.
2: بعيد عن طرح الانديه، خلف هذا المنتخب، وخلف حضوره، وخلف وجوده، وايضا نتزامن انه منتخبنا اليوم يعني مع احترامنا لكل، انت تشوف المنتخبات الاخرى قاعده تجنس، لكن منتخبنا يملك الامكانيات. واتمنى من دون اسم مثل ما قال المشجع الاخير انه يمر على دوري يلو للفتره القادمه في اسيا، حتى نكون نعرف ايضا المواهب الموجوده.
0: ممتاز.
2: اليوم يعني نجوم خرجوا من النصر، من الهلال، من الاتحاد، من الاهلي، كان سن يعني اليوم التجارب يعني الخبرات هذه غير موجودة الآن في 2027 الفترة الجاية. اليوم المهارة هي اللي تفرض وجوده وحضوره.
0: واضح. أنا سألته هو جاوب، أنا سألته ومتعب جاوب. خلينا نشوف سعود شو يقول. حياك الله قبل نروح للمباراة الثانية.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حييك وحيي ضيفك.
0: الله يحييك ويبقيك
3: يا أخي. من بدأت الدورة وحنا بسبب هاللاعبين وشتم وهذا، يا أخي ما هو عيالنا، ما هو سعوديين
0: إلا بلا عيالنا.
3: أخي خاف الله فيه.
0: شوف النقد غير يعني منطقي. ها؟ مو منطقي النقد.
3: لا هذا. صراحة ما هو منطقي. تشهير وهذا هلالي وهذا نصراوي وهذا. يا أخي أول حاجة شوف، هذه أنا مقتنع فيها، من بعد المرحوم فيصل بن فهد والرياضة السعودية بحديرة.
0: الله يرحمه.

0: هاي بالنسبة لبطولة الخليج ما في أبدا، حصلت على المركز الثالث أهلا وسهلا.
1: ليش؟
0: وتعاوشوا شو تصافدوا يا أخي، ما ما ما في شيء، ما في حمل، ما في سبع سنوات في بحر المسحل وجابوا مساحل مثل المسحل، ما في شيء. مدرب يأخذونه من ما من الشارع ويجيب ويودي، يا أخي ما في، ما عندنا عمل.
1: طيب يعني حظوظ المنتخب تشوفها مهوب مرتفعة في تحقيق اللقب؟
0: هلا؟
1: حظوظ المنتخب ما هي مقنعتك في تحقيق اللقب ولو أنه يلعب في أرضه؟
0: أنا أرفع على القبعة إذا جاب المركز الثالث.
1: نرفع على القبعة في كل الأحوال إن شاء الله، وهذا
0: أرفع على القبعة، لكن ما وراها أحد، ما في عمل، ما فيها ناس كلها تسجل ساعة واحدة.
1: الجمهور السعودي أنا بوجهة نظري في حاجة إلى فرحة الصراحة، في حاجة إلى بطولة تجدد وتعيد الثقة متعب للشارع الرياضي. أوكي ما كانت تارجت كأس الخليج، ولكن كبطولة أعتقد أنها على الأقل تمهد لك شوي لكأس آسيا القادم.
2: هو تحقيق بطولة الخليج أبوي معاذ هي الأساس في زرع الثقة لتحقيق آسيا، وبتكون على أرضك أيضا. اليوم نبني على التراكمات ولا نبني على التقاطعات. التراكمي أنك تضع شخصيتك، وجودك، حضورك، في لعيبة كويسين في منتخبنا لكن يحتاجون إلى تعزيز. اليوم أنت عندك منتخب تحت 21 سنة، نتمنى اليوم أنه دونيس يستطيع أنه يعمل. اليوم أيضا لا تنسى، اليوم أنا ودي يسوونها منتخبنا، اليوم أنت عندك أنزاقي مدرب الهلال، وعندك مدرب النصر، وعندك مجموعات، يجب أنهم أيضا يساعد، أيضا مدرب الاتحاد، مدرب الأهلي، يساعدون دونيس في عملية رسم المواهب اللي موجودة تحت 21 سنة. يعني لا بد أنك اليوم تعمل في اتجاه البطولة للوطن وليس البطولة للأندية. الأندية عندها عمل كبير، لهذا نتمنى معاذ الفترة الجاية، واليوم عندما نتحدث أو نتكلم عبر إذاعتنا اليوم، نتكلم برسالة وطنية بقدر أن تكون رسالة بطولة وذهب. لابد بطولة الخليج أنه نحصل عليها، لأنها هي المكون الرئيسي لآسيا
1: بإذن الله. الإمارات قدمت أكبر نتيجة في الجولة الأولى حتى الآن بالفوز 4-0 على اليمن، وكذا الإمارات تقريبا هذه يمكن أكبر نتيجة حققتها في بطولة كأس الخليج، أكبر انتصار للإمارات في تاريخ مشاركاتها بالبطولة عندما فازت سابقا على عمان كذلك 4-0 عام 79. قطر هزمت البحرين حامل اللقب 2-0، بوعلام ثم أضاف حسين هيدوس الثاني بركلة الجزاء في الوقت بدل ضائع، وشهدت المباراة طرد أحمد فتحي من قطر وعباس عصفور من البحرين. في رقم تاريخي لهذه المواجهة، البحرين أصبحت سادس بطل في تاريخ كأس الخليج يخسر مباراة الأولى في النسخة التالية وهو يدافع عن اللقب. بعد الجولة الأولى، المجموعة الأولى السعودية بثلاث نقاط، العراق نقطة، عمان بلا نقاط، والكويت كذلك. في المجموعة الثانية الإمارات ثلاث نقاط، قطر ثلاثة، البحرين واليمن بلا نقاط بعد جولة واحدة فقط. هل فارق الأهداف ممكن يكون مهم جدا في هذه النسخة متعب؟ المجموعة الأولى فيها ثلاثة منتخبات تملك نقطة أو أكثر.
2: كل هدف نصف نقطة يا حبيبي معاذ، كل هدف نصف. يشوف الإمارات اليوم تصدرت بعدد الأهداف، عدد الأهداف. الإمارات شهدنا منتخب الإمارات يعني، وشهدنا أيضا منتخب قطر والبحرين، شهدنا أيضا منتخب اليمن. منتخب اليمن منتخب جميل قادم إن شاء الله للأمانة. يعني منتخب اليمن، شوف المنتخب الإماراتي نصف، لا مش النصف، نتكلم عن 90% منتخب كلهم قادمين وتم تجنيسهم يعني. لكن أعطانا رسالة، إنه رسالة فنية يعني، الإمارات أعطت رسالة فنية إن منتخبه قوي ومنتخبه قادم. لكن اليوم أنت عندك بيصدم في منتخبات أقوى، المنتخب القطري، المنتخب السعودي.
1: هل الجولة الأولى كشفت إنه البطولة راح تكون متعب قليلة الأهداف، أم إنه رباعية الإمارات ممكن غيرت الانطباع نوعا ما؟
2: أعتقد إنه مش قليلة الأهداف. المنتخب اليمني لن نحكم عليه لن نحكم عليه بهذه الصورة، لكن احنا نقدر نقول انه ربما انه يعني
1: تحفظ،
2: يعني كل الفرق قاعدة تقرأ بعض أطلقين. لا تنسى أبوي معاذ انه نصف هذه الفرق موجودة معاك في آسيا، نعم. تأهل

0: فعلا. اي مجموعه تراها صعب من ناحيه المنافسه على بطاقه نصف النهائي؟
1: الثانيه
0: الامارات، قطر، البحرين، اليمن.
1: نعم.
0: مو السعوديه، العراق، عمان، الكويت؟
1: لا، السعوديه ان شاء الله ستحسم بطاقتها ان شاء الله من مباراه عمان غدا
0: باذن الله.
1: وان شاء الله، لكن انا اتوقع ان المجموعه الثانيه يعني بيكون فيها لخبطه شوي عكس المجموعه الاولى. مجموعه حديديه انا اتكلم،
0: لكن الثانيه تعقيدها اكبر،
1: لكن تعقيداتها اكثر لانها متقاربه بالمستويات. يعني
0: ممتاز. غدا السبت عندنا 26 سبتمبر الكويت تلاقي العراق، مباراه قويه وديربي كبير. تمام، السابعه مساء الا خمسة، مش تمام الا خمسة، سبعة الا خمسة، 6:55 دقيقه عمان تلاقي المنتخب السعودي، تاسعة مساء على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمباراتان ضمن المجموعة الأولى. كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا، بكرة يقدم مستوى كبير إن شاء الله، وراح نفند في هذه المباراة فنيا في حلقة الغد من استاد الخليج. كان معي الصحفي الرياضي والإعلامي متعب العواد، كل الشكر لك متعب، يعطيك العافية على وقتك، حلقة مثرية ومفيدة.
1: شكرا حبيبي معاذ، الشكر موصول لإذاعتنا الجميلة وأيضا لخلف العاملين المبدعين سواء المخرج أو المعدين، وشكرا أيضا لمستمعينا من جمهورنا السعودي والجمهور الخليجي.
0: على طاري الجمهور، كلمة للجمهور والحضور في بطولة كأس الخليج متعب في سطر، كيف شفت الحضور؟
1: نتمنى اليوم الجمهور ينقسمون إلى قسمين، الجمهور موجود في السوشيال ميديا نتمنى أنهم يعني ينتبهون لعملية الطرح، وجمهور حاضر في الملعب.
0: الآن تم تخفيض سعر التذاكر،
1: لابد انه اسعار التذاكر تكون بمنطقيه اكثر، نتمنى من امانه المجلس البطوله او مجلس الخليجي الرياضي انهم يتعاملون مع المشجعين بصوره اجمل، بصوره افضل من كذا. اليوم الجمهور الحضور في الملعب هو هو هو الرقم الرابح
0: سواء وصيف وذا، لا تحدهم على قصاهم.
1: لا لا، احنا نقول لهم للامانه، الامانه بتحديدا امانه او اللجنه المنظمه، اليوم الشركات الراعية لهالبطولة لن تأتي لكم بدون جمهور، لن تمنحكم الرعايات وقوة الإيرادات والتدفقات المالية إلا بوجود الجمهور، لهذا يجب أن الجمهور يكون رأس المال ورأس البطولة.
0: جميل. كل الشكر لك متعب العواد، شكر لكم أولا وأخيرا موصول مستمعينا الكرام من قلب استديوهات الإذاعة في العاصمة الرياض، تحياتي لكم، وشكر خاص كذلك لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم حافظكم الله، نلتقي غدا في استاد الخليج الرابع عصرا بتوقيت المملكة، وكل التوفيق لمنتخبنا ولمنتخبات البطولة الخليجية اللي تلعب في جدة. في أمان الكريم.
2: استاد الخليج. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب.
2: إذاعة لبنان، عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحراً خاصاً في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يتوعى.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرساً للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلاميذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعباً ولا مشوباً بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.
1: زعل

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهيه هذا الصوت الفريد، مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت الدرامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: بحلفك يا طير بالفرقة بالسندياني بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي لمنصور لفيليمون لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال أشحكوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفي لمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ملتقى بناس أكثر كل مكان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ سليمان وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.
0: لو

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصر شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للقيادة العليا، يعني دور وزارة السقف يكرمه. برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يومياً لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيداً.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام، إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: يا رز البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوراق.
1: شغف واحد وصوت واحد
4: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
6: أنا جدة، لست مدينة عابرة على شاطئ البحر، أنا صفحة من ملح وريح وذاكرة. أنا المرفأ الذي فتحت له الأمواج أبوابها، فصار طريقا للحكايات القادمة من أقاصي الأرض. منذ قرون طويلة وأنا أقف هنا أراقب السفن وهي تقترب محملة بالتوابل والعطور والأقمشة، وأستقبل وجوها لا أعرف أسماءها لكنني أعرف مقصدها، بيت الله الحرام. كم حاج عبر أزقتي وهو يردد التلبية، وكم تاجر ترك أثر خطواته على حجارتي، وكم قصة خبأتها خلف نوافذ الخشبية المزخرفة. أنا جدة التاريخية، حين كان البحر كتاباً مفتوحاً كنت إحدى أجمل صفحاته، وحين كانت القوافل تبحث عن طريقها إلى مكة كنت البوابة التي تعانق القادمين قبل أن يواصلوا رحلتهم نحو المشاعر المقدسة. شهدت عصوراً تتعاقب ودولاً تمر وأزمنة تتبدل، لكنني بقيت أحرس ذاكرة الحجاز، فكل حجر فيا يحفظ قصة، وكل زقاق يحمل صدى أقدام مضت، وكل بيت من بيوت القديمة يخفي خلف جدرانه عمراً من الحكايات. أنا جدة، بوابة الحجاز وحارسة البحر.

التاريخية كواحدة من أهم المدن التي ارتبط اسمها بتاريخ الجزيرة العربية والحج والتجارة. مدينة لم تكن مجرد ميناء بحري، بل كانت بوابة تعبر منها الأمم والثقافات واللغات، ومن هنا بدأت حكايتها الكبرى.

تذكر المصادر التاريخية أن جدة اكتسبت مكانتها الاستراتيجية منذ القرون الأولى للإسلام، حين أصبحت الميناء الرئيس لمكة المكرمة، فكل من أراد الحج بحراً كان يمر من هنا، وكل سفينة تحمل الحجاج أو البضائع كانت ترى أولاً مآذن جدة وأسوارها قبل أن تتابع طريقها نحو الداخل. تخيل نفسك الآن تسير في أحد أزقة البلد قبل مئات السنين. هنا تاجر من الهند، وهناك بحار من اليمن، وفي الطرف الآخر قادم من مصر أو من الشام. لغات مختلفة وأزياء متنوعة، لكن المكان يجمع الجميع. كانت جدة سوقاً عالمياً قبل أن تعرف العولمة بقرون، فمن موانئها عبرت البضائع القادمة من الشرق والغرب، ومن أسواقها انتشرت الروائح الزكية للتوابل والبن والعطور، حتى أصبحت المدينة مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في المنطقة. لكن جدة التاريخية لم تكن ميناءً فقط، بل كانت تحفة معمارية فريدة، فبيوتها القديمة شيدت من أحجار المرجان المستخرجة من أعماق البحر الأحمر. أما الرواشين الخشبية الشهيرة فقد منحت المدينة هويتها البصرية الخاصة. كانت تلك النوافذ الكبيرة أكثر من مجرد عنصر جمالي، لقد كانت وسيلة ذكية للتكيف مع المناخ، تسمح بدخول الهواء والضوء وتحفظ خصوصية السكان. ولهذا أصبحت الرواشين رمزاً خالداً لجدة التاريخية.

مع مرور الزمن بقيت جدة على صلة وثيقة بالحرمين الشريفين، فهي أول محطة يستقبل فيها الحجاج القادمون من وراء البحار. ومن موانئها كانت تبدأ رحلة الشوق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولهذا ارتبط تاريخ جدة بتاريخ الحج ارتباطاً لا ينفصل. كانت المدينة تستقبل ضيوف الرحمن وتوفر لهم الراحة والمؤن والمساكن قبل أن يكملوا رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

ثم جاءت مرحلة التوحيد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ودخلت جدة فصلاً جديداً من تاريخها. فبعد توحيد البلاد أصبحت المدينة إحدى أهم بوابات المملكة العربية السعودية على العالم، وتتابعت مشاريع التطوير والتنمية، وتحول الميناء إلى واحد من أكبر الموانئ في المنطقة، وتوسعت المدينة حتى أصبحت اليوم من أكبر مدن المملكة وأكثرها حيوية وتأثيرا. لكن أجمل ما في الحكاية أن السعودية لم تكتفي بحماية هذا الإرث التاريخي.

قصة مدينة حملت البحر على كتفيها وفتحت أبوابها للحجاج والتجار والمسافرين عبر العصور. أنا جدة، ما زلت أقف على شاطئ البحر ذاته، أسمع الأمواج نفسها وأحفظ الحكايات ذاتها، لكنني اليوم أرى أبناء الوطن وهم يعيدون الحياة إلى حجارة القديمة، أرى الماضي يعود أكثر إشراقا، وأرى التاريخ يمشي جنبا إلى جنب مع المستقبل. أنا لست مجرد أزقة وبيوت، أنا ذاكرة وطن، وأنا البوابة التي عبرت منها قوافل الإيمان والتجارة والحضارة.

حين ننظر إلى جدة التاريخية لا نرى مباني قديمة فقط، بل نرى قصة وطن عرف قيمة تاريخه فحفظه، وقصة مدينة كانت بوابة الحجاز بالأمس وما تزال نافذة المملكة على العالم اليوم. ومن بين أمواج البحر الأحمر وأصوات الحجاج وأزقة البلد العتيقة تبقى الحكاية مستمرة، وتبقى الشواهد ناطقة بأن الأمم العظيمة لا تبني مستقبلها إلا حين تحفظ ذاكرتها. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. كنفة
4: ولد جدك.
5: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.

السادسة في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد العيد. مجلس الوزراء يوافق على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وزراء خارجية المملكة وتركيا وباكستان يبحثون التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. رؤساء الأركان في المملكة وباكستان وتركيا يعقدون اجتماعا لتفعيل اتفاقية مكة. المملكة تجدد الدعم للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وعلى ضرورة معالجة أزمتها المالية. الربيع يؤكد أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة تتجاوز 8 مليار دولار. الجامعة العربية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه المملكة. مفتي عام صربيا يدين التهديدات التي استهدفت المملكة. بعد غد منشآت تنظم أسبوع التعليم بمشاركة 40 جهة. بدء التسجيل العيني ل 36 ألف عقار في المنطقة الشرقية وحائل الأحد القادم. دولياً، الأمم المتحدة تحذر من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم. كولومبيا تقطع العلاقات مع إيران وتضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. حزب روسيا الموحدة الحاكم يفوز بالأغلبية الدستورية في مجلس النواب الروسي. أخيراً في هذا الموجز، مفوضية اللاجئين تقول إن أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني فروا إلى تشاد منذ بداية العام. موجز انتهى، شكراً لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر،
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
9: مرحبا بالوراد.
7: شغف واحد وصوت واحد
10: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: في دقائق

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان

قد يملك أشياء جميلة في حياته، لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية، نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى إن الله عزيز غفور، وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير أي الذي قد عز على كل شيء فقهر وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما

نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها، ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: واجعل الجنة مأوى لنا وشرابنا فيها سلسبيلا، وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما هو خير، واجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: تأمل التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين. وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج

0: التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء بمن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة والقيمة في القناعة والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء. تأمل.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: خليجي 27.
5: مرتاح يحرز أول أهداف هذا اللقاء. جول ماكر، جول جميل لهذا الماتش.
3: عندما نستذكر تاريخ المنتخب القطري في كأس الخليج فإنه يتبادر إلينا اسم النجم منصور مفتاح، والذي يعد الأكثر تسجيلاً في تاريخ بلاده بواقع 13 هدفاً دونها خلال 6 نسخ شارك فيها، إلى أنه وبالرغم من تلك المشاركات لم يظفر بلقب خليجي في تاريخه.
6: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: خليجي 27.
1: رأسية يا رباه، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
3: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
4: صح لسانك على إذاعة الرياض.
5: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب بضيفي الكريم فهيد الطرقي. يا مرحبا أستاذ فهيد.
6: هلا والله، هلا أستاذ الله.
5: أبو أحمد، اشتقنا لسماع صوتك الجميل، وأنت بخيل علينا، معليش كلمة بخيل، بخيل شعريا يعني.
6: يا رب يسلم أستاذ الله. لا والله أنا موجود ومتواجد، لكن أشغال الدنيا والشيء الثاني، حتى الشعر هو ملاذي، يعني ملاذي الآمن اللي ألوذ له.
5: جميل. أنتم من الشعراء المبدعين، خاصة الشعراء اللي اعتمدتوا يعني المدرسة الجميلة اللي فيها أحدث المفردات على الطريقة القديمة الأصيلة. الآن أصبحتوا أنتم اللي تتصدرون، ما شاء الله تتصدرون الساحة. حديثنا راح يصير حول عن المنهج التجديدي بالشعر، يعني أنت ممكن حضرت شوي من المجلات والسوشيال ميديا، وراح يصير سوالفنا حول هالموضوع هذا، بس نبي نسمع منك قصيدة أعجبتنا جدا، رفوف الانتظار.
6: إيه أبشر ولا همك. يقول ماني من اللي ينوضع على رفوف الانتظار، ماني من اللي ينوضع على رفوف الانتظار، أمك رأيني واسكني ولا تركيني للرحيل. أنا الحياة بكبرها، وأنا شعور الانتصار، وأنا العيون الباسمة، وأنا السعادة للعليل. شفتي الحروف البائسة والقابلة للاندثار، من يجمعه ويوظفه في نص يهدى للخليل. وشفت المشاعر في البشر القابلة للانصهار، من حوله من القساة للين لحد المسيل. وشفت النصوص الباذقة لحد الانبهار، رسمتها في فكري، وانا غيري يشوفه مستحيل. ما هو غرور اللي اقول، بالعكس شيء من الوقار، لان التواضع في الادب يعطي الادب جانب هزيل. ما هو غرور اللي اقول، بالعكس شيء من الوقار، لان التواضع في الادب يعطي الادب جانب هزيل. هذا الادب وكل الادب اللي يهابون الكبار، نبراس وإعجاز العرب من قبلنا الملك الضليل، هو بقاء في الحياة، دم العرب تملك ديار. أما أنا في هذه الحياة روح وجسد عابر سبيل، 9 كواكب تنتفض من التقوقع الانتشار، ونفس الكواكب يجتمع اشتاتها قبل المقيل، على على على رفوف الذاكرة دمعات وجروح ودمار، وعلى رفوف الذاكرة خيبات يالحمل الثقيل، وعلى رفوف الذاكرة سقطات ما كانت خيار، تسلك طريق وتبتغي فجأة طريقك بك يميل، كل الجسور الشامخة واللي بدت بالانهيار، من مائك الملح الأجاج العذبك البرزق فصيل. كان أخذتني فلسفة، رمزيتي تعني شعر، وكان احتوتني فكرتي من قال للقمرة بديل. أنا السعادة بكبرها، أكره شعور الانتظار، من فهرس العالم يضيع، من ضائر يعني الدنيا، من ضائر يعني الدنيا، من ضائر يعني الدنيا.
5: تسلم وصح لسانك على الإبداع الجميل بصراحة، وقدرتك الفائقة على ما شاء الله حتى إلقائك يعني مميز، وعلى فكرة يعني يقول لك الإلقاء أنه يعطي كم النسبة اللي يعطيها الإلقاء في نظرك؟
6: أنا والله أشوف الإلقاء من 30% 35% هو اللي يعطي جمال القصيدة، البقية على النص نفسه.
5: أنت قلت 30%.
6: إيه، من 30 إلى 35 تقريبا.
5: الناس أحيانا يعطوني 70% للإلقاء، يعني يعتبرون الإلقاء إنه شيء جميل، حتى عندنا مدارس ترى استضفناهم.
6: صحيح
5: هنا.
6: صحيح.
5: أي نعم. لكن على قولتك يعني هو بالنهاية لابد من كلمة جميلة، لابد من مفرده، لابد من المحتوى، يعني المحتوى يحكم الإبداع.
6: صحيح.
5: في كل الأحوال، وش المواعيد اللي دايم يعني تستفز شاعرنا فايدة الطرقي أكثر من غيره؟ يعني إحنا تعودنا أن المواعيد الأحبة، اللقاءات، الأشياء هذه.
6: لا، يبدو أنك بديت تطبع الجرح. لا، شوف شوف، هي على مواعيد. أحيانا أنت في شيء دائم يكون كذكرى جميلة، يعني أو كذكرى موجودة في ذاكرتك لا تمسح أبدا، سواء حتى جديد ولا قديم، تبقى ذكرى دائما، وكان لك موعد مع هذه الذكرى، تروح وترجع، تبقى ذكرى الموعد هذا ثابت. ومواعيد
5: جميل
6: فرق.
5: شوف الكرسي هذا اللي انتحته هذا، جلس عليه حشرات الشعراء، كلهم كانوا صريحين معي. خلك لا نحكم، لا نقلبها محاكمة أدبية.
6: لا
5: بتخذ راحتك، شاعر كبير مثلك.
6: لا خذ راحتك،
5: عطنا الموضوع.
6: لا هي شوف، انت انا عارف انك تقصد موعد زفافك.
5: ممتاز،
6: هذا النص اللي تبي.
5: نعم.
6: انا وضح ان هذا وصلت الفكره. يقول هذا نص قديم، ترى قديم. يقول فعلا غريبه لو تروحين في يوم، لكن نصيبك في النهايه خذيتيه، رحتي وظن اللي بدا منك مفهوم، ما عاد لك في شخص عشتي ماضيه، يمكن نسيتيني وانا عشت موهوم في حب حسبت تحفظتيه، بين خداعك بلهو واتضح يوم، غيري تقدم وانت يلي قبلتيه، خلاص واللي صار بين ومقسوم، واللي حصل ما بين اول تناسيه، يا قاسيه يا ظالمه قلب مظلوم، مظن احب اللي ظلمني وداريه، بصبر على جرحته لو عشت محروم، الله يحرم من حرمني لياليه، الله يكسر خاطرك بلهو دوم، دامك كسرتي خاطري ما فهمتيه، الحظ وانتي وشي بالصدر مكتوم، الحظ وانتي وشي بالصدر مكتوم، والحب

0: عزه وشي انه يتيه خلّه وخلّه حياتي كلها حزن وهموم، يمطر سماها دمع والقلب يسقيه موعد زفافك، موعد زفافك موعد الموت واللوم، وبحضره لو كان موتي حضر فيه بجيك انا، بجيك انا وكني على العرس معزوم، وادفن بقايا حبي يلي هدمتيه، واشوف عينك واشوف عينك وش بقابه من حلوم، واحاول امسح كل مكان واخفيه، واشوف جنبك شخص ما كان في يوم بيني وبينك لكن اليوم شوفيه، واشوف جنبك شخص ما كان في يوم بيني وبينك لكن اليوم شوفيه، شوفيه جنبك مبتسم فيك مغروم، شوفي دموعي في عيوني ترى عيش، شوفيني شوفيني رحل جلستي مالها لزوم، شوفيني يرحل جلستي مالها لزوم، اخاف اخرب دربك اللي رسمتيه، برحل برحل بلا رجع عسب جوك غيوم، عيشي مع غيومك وقلبي طعنتيه، برحل برحل غريب بشي واضح ومعلوم ان تعذابك الهم وطوري، برحل برحل غريب سكته كلها اسمه دامك على سود الليالي رميتيه، واصبر اي واصبر على جرح الزمن غصب ملزوم، دام النصيب ببيت غيري بغيتيه، عندك غريب لو جلستي معي يوم عندي نصيبك في النهايه خذيتي.
1: سلام عليك، صح لسانك يا فهيد الطرقي. فهيد اللي كتبوا عن القصيدة هذه معظمهم قالوا إنه فهيد عنده قدرة على أنه يتقمص المواضيع ويختار مواضيع شاذة بعيدة حتى يلفت نظر المتابع. وشو ظلموك ولا انصفوك؟
0: لا لا لا لا لا لا خلني أقول لا صراحة انصفوني. أنا أعلم أنا أحيانا أولا الآن ما أقدر والله، اولا كنت اقدر اتقمص اي شخصيه لصديقي، حدث لصديقي اقدر اتقمص هذا الشخصيه واكتب اي نص عليه، الان ما اعتقد اني اقدر اسوي الشيء هذا.
1: عجيب يعني اصدقوا يوم قالوا انك عندك قدره انك ما شاء الله تبات تشارك الناس بمشاعرك.
0: انا اشوف قوه الجب. لا انت ايش قوه الخيال، يعني بالذات لما يكون واحد صديق لك ويعطيك موضوع معين وتعيش هذا الموضوع انت بخيالك وتسقطه على كأن أنت مكان وتكتب نص، لازم تعيش شعور الصديق وتكتب النص على هذا الصديق. أنا بقول لك أبو متعب النصوص اللي زي كذا مسترسة ترى والله ما أحبها.
1: يعني لازم تجيب
0: هذه كلها قديمة،
1: لازم تصنع صناعة يعني.
0: لا النصوص المسترسة اللي كأنها قصة كأنها رواية أنا ما أحبها، مثل هذه موعد زفافك، مثل إن كان ودك نلتك، هذه قصور تحس أنك تقرأ قصة. أنا ما أحب، أنا أحب الترميز، أحب الرمزية.
1: زين موضوع الأشباح وسكة الأشباح هذه بعد شاركت الناس بمشاعرك ولا لا؟ لا ترى نضبطينك زين.
0: لا لا باين باحت بقوة يعني. هي شوف هو كلمتين من شطر يعني، هو حطيت عنوان قصيدة سكة أشباح، لكن يقول أنت بالنص يعني هذا قصدك؟
1: نعم.
0: يقول لا تجمعيني داخل عيونك السود، وأنا هياكل ناحنة بسكة أشباح، مفقود روح وإرث باقي وموجود، كني حضارة سالفة عصرها راح، فيها ممرات العمر تفرش ورود، والفجر شباك الفلق حضن الأصباح، والشمس مصباح الأماني المرود، والليل بشت الستر لدموع وجراح، لتأطريني حلم وأفكاري تقود، خارج إطار المعرفة كان مفتاح ضاق الفضاء، وحروف شعري بك تسود، وثقلت مرسول الهوى وطاح تفاح، لا ترسميني لا ترسميني في طرف صفحتك كود، يشوفها عادل وحاقد

0: حنا بلي أشك كم عطرنا فاح ألود بك عن محشر الجن ولود لو محجر عيون البشر ماءها ساح لا تنثريني والعواصف علي تزود ولا تتركيني لو هان عطر وطح.
1: سلام عليك صح لسانك فهيد الترقي. فهيد أنت تعتقد أنه أنت انتهجت منهج الرمزية ولا منهج الإسقاطات؟ أنا أحيانا أمشي معك شوي بالرمزية أشوفك لا تسقط على بعض الأشياء.
0: أحيانا النص يولد هو بالشكل هذا، وأحيانا أنت تدخل على النص كصناعة تجميلية للنص. وعندي نصوص كثيرة حبيسة الأدراج بسبة الموضوع هذا، الرقيب الذاتي العالي سوالي مشاكل بالنصوص هذه. فأنا أميل للرمزية ليش؟ إن أي واحد يقدر يسقطها على حالة من حالاته من شيء معين، حالة من حالاته وتعجبه كأنها تمثله، مع أنه ممكن ما تتفق ممكن مع روايتي، تتفق يعني مع قصدي. أنا هذا اللي يعجبني، أكون سعيد إذا كل واحد قرأ النص من زاوية وأسقطه من زاوية على حالته رغم أنها تختلف عن ما صنعته أنا.
1: جميل، يعني كأنك تقول هذه الطبيبة العامة اللي كل واحد منا يقدر يستطيع يراجعها عن النص هذا.
0: تشخيص.
1: جميل. زين، إلى وين أنت مريحين أنت يعني حتى القصائد أحيانا وصلت بالشعراء اللي يعتمدون الرمزية مثلا أو يعتمدون الإسقاطات؟ أنا أقول الإسقاطات أحيانا ترى أكثر من الرمزية خاصة بالشعر النبطي، يمكن الرمزية شعراء الفصيح هم اللي يتعمدونه كثير. أنت من وين رايحين يعني حتى بالقصائد المنبرية؟ يعني القصائد المنبرية عادة لازم تكون واضحة وصريحة.
0: صحيح، تكون مباشرة. نعم، قصائد المنبرية دائما تكون مباشرة. شوف، لا هو اللي أشوفه أنا يعني أنا القصيدة المنبرية تكون مباشرة، هذه متهينة منها. القصائد اللي مثل فيها رمزية وفيها سقاطات، النص يحتاج القراءة أكثر من مرة. النص اللي تقرأ أول مرة يعطيك معنى، لما تقرأ ثاني مرة تكشف وجه آخر، ولما تقرأ ثالث مرة تكشف وجوه أخرى. أنا هذه من النصوص اللي أحبها.
1: جميل، أنت تحبها، بس الجمهور عادة يتعلق ببيت الجمهور، يعني يقول لك هذا عادة الشعراء الأولين يعني اللي حضرناهم الله يرحمه فاضل الغشم، يمكن بدرس فوق وسليمان المانع وكذا، يقول لك أنا أحذف بيت للجمهور عشان يتعلق بالقصيدة، علشان هو هالبيت هذا هو يعني مثل ما تقول الشبكة اللي تجيبه للقصيدة. مثل سليمان اللي يقول يمكن قال شفتها ما شفتها لكن بلمحة خاطفة فز خفوق وخابرة لفز، يعني شفتها. يعني أحيانا مثل الأبيات هذه تقرب الجمهور منك. أنت اعتمدت المنهج هذا ولا لا؟
0: هو لازم شفت في كيلو النصوص تسمعها فيها بيت ينحفظ بسهولة، عرفت كيف؟
1: أسلم.
0: لكن هل هو بيت النص هو بيت القصيد؟ مو شرط يكون بيت القصيد، لكن يحفظ بسهولة. دائما في أبيات مثلا خلني أقول في بيت لشاعر يعني بيت القصيدة كله اللي يقول يقولوا رعيان غنم لا ينمون أشوف المرأة مواطي ذيابة، بيت واحد أخذ سنين. تدري إن ما قرأت القصيدة كاملة قبل سنة؟
1: أي صحيح، وهذا المقصود هو يعني اسمه بيت.
0: إيه بيت.
1: طيب خلينا نروح العناقيد الفرح، تحوم حول الزفاف والفرح، ما عندك نية؟
0: لا مو على النية، لا بل بتورطنا. لا شوف، العناقيد الفرح بالذات هذا النص ممكن يقرؤونه أربعة كلهم يختلفون فيه.
1: أي لامست فيها الأشياء ملامسة، يعني بعض الأشياء لمستها من بعيد.
0: يقول تورق أنا قيد الفرح لا حضرتي، وإذا ضحكتي تبتسم ألف غيمة، ينبت زهر محل منتي عبرتي، لو ورضها جدبة وبطونة عقيمة، أنتي خلقتي مثلنا ما صبرتي، إنك تكوني مثلنا في مشيمة، لذا صعدتي الروح أمك وزرتي كل النفوس الطاهرة المستقيمة، ولادتك عبرة ومنها مطرتي، لحظة سجد أمك ودعوتي تيمة، يعني طهر جدك الحياة وظهرتي وصرتي لهذا الطهر لبه وديمة، انتي جبرتي لو منتي جبرتي، طوعا لك تلك العقول الحكيمة، انتي من السؤد العظيم انهمرتي وانتي ملامح للوجوه العظيمة، انتي نبتي قبل منتي ودرتي، لذا رزقك الله عز

0: قيمة، لذا أحبك فوق منتي هجرتي، كثر ما أحبك يوم كنتي مقيمة، قضيتي لو كان فيني شعرتي، استوطن الأغراض صدرك جريمة.
1: يا سلام عليك، صح لسانك.
0: صح.
1: خلنا نروح ما كتبت القصائد، هذاك الشعر وتقول ما كتبت القصائد.
0: أوه نص قديم والله، والله من النصوص اللي يقول ما كتبت القصائد من فضاوة سهر.
1: ما كتبت
0: القصائد من فضاوة سهر، شاعرك في هم ولا خيال كبير، بين هم المفارق وبين شوفك دهر، ليت لحظة تشوف بغيبتك وش يصير، كل شي يموت بنفس موت الشجر، واقف ويتحرى عودتك يا الغرير، انت برق تلالة والبذور المطر، انت سطر كتبته في عيون الضرير، انت غير الأوادم، انت من تبشر يا ملاك اللي صوته كل شي يطير، انت غير الأوادم، انت من تبشر يا ملاك اللي صوتك كل شي يطير، كل شي يهاجر، من كتب له سفر يشبه الهم اللي في الضماير يسير، كل درب سلكته ما منعني خطر، باحث في خفايا الليل شي يسير، من طيور النوايا استشفك خبر.

0: لك ممر، الرمال المثيرة تنقلب لك حرير، ينبت الزهر منك استبيحك عذر، كان مريت جنبه ناويين يستعير. ينبت الزهر منك استبيحك عذر، كان مريت جنبه ناويين يستعير، من ذاك المبجل يستعير العطر، ولمسته بيدك يصبح أجمل كثير. أنت واضع جنابك يستدل الكبر، كل غرور يشوفك ينتهي بالمصير، ما عرفت في وجودك شيء اسمه قهر. دالهم في حياتي كني طفل غرير، ما كتبت القصائد من فضاء وسطر، في غيابك أهيم بعلمك الضرير.
1: يا سلام عليك، صح لسانك يا شاعرنا الجميل المبدع فهيد الطرقي. احنا والله ودنا نريحك شوي، لكن أيوة. الشباب ترى يراسلوني ويرسلون لي بعض يقولون احنا خلقنا في السماء، هذه وش قصتها؟
0: يقول هذه يا اخي
1: فيها عقده،
0: فيها عقده وفيها يعني حزين شوي، يعني فيها كان وفاء مراد. يقول كان الصباح اللي فقد حسك، فقد كل الشعور، وحيد انفاسه تموت، ما تسعى الا السلام، تشرك كآباته هنا، تستقبل ضيق الصدور وشاع ضوه ينسل ما بين صبره والحطام. ناديت لك، ناديت لك حز الضمى، شقت ينابيع صخور، لكن عروقي يابسة ما بللة بحر الغرام، جفت عروقي منبطى، ماتت على جاله زهور، وانهار عينك جارية وتصب في ركن الظلام. تمطر سحاباتك ألم، تمطر سحاباتك ألم، وهذا الألم ينبت ضمور، تطيح أوراقه يباس يطير من غصن حمى، يطيح تمطر سحابات ألم، وهذا الألم ينبت ضمور، وتطيح أوراقه يباس يطير من غصن حمام. يا غاية الحلم العظيم، إن الوسائل لو تجور يبرر سقف الطموح اللي تعانقها الغمام، يا جنحة القلب الكبير ويتهمة اللي ما يبور، قميص يوسف شاهده والديب لاحق الملام، يبث حزن الخالقة يعقوب أعمى من دهور. هذا الأمل رغم الألم يعيد ترتيب السلام. لا تحسبي، لا تحسبي هذه حياة، حياة برزخ بالقبور، أكثر نعيشها من على سطح البسيطة. يا مرام حنا حنا حنا خلقنا في السماء، حنا خلقنا في السماء، والأرض سكة للعبور، كل الطرق للآخرة ذهبها فعل وكلام، كل الطرق للآخرة ذهبها فعل وكلام.
1: تسلم، صح لسانك فهيد الطرقي، جميل جميل، خدتنا شوي بعيد، مع أن القصيدة فعلا هي فيها حزن وكذا، ولكن والله استمتعنا معها بهالنقلات اللي نقلت لنا بين موجات القصيدة. على كل، أنا بترك الاختيار لك الحين، خلاص أبعترف لك أني يمكن أجد باختياراتك أكثر من الأشياء اللي أنا مريت عليها سريع. نعم،
0: يعني تبي نص باختيار؟ يعني
1: نصوص مو نص،
0: فيه نص قديم، يعني أنا ما أحب النصوص المسترسلة، لكن خلنا نعطيه بما أن لها جمهور، في نصوص ما لها جمهور، في نصوص لها جمهور، النصوص اللي فيها رمزية وفيها كرم القراءة دائما تفتقد الجماهيرية، وهذا الشيء الطبيعي الواقعي. لكن يقول إن كان ودك نلتقي ونقضي الوقت الثمين، إن كان ودك نلتقي ونقضي الوقت الثمين، خلي عقارب ساعتك ترجع الخطوات ورا، لذاك الزمن يا عشقتي يوم شباب وعاشقين، قبل اختيارك للرحيل وما دونكم يومه قرى، بكيتكم بلا دموع لا صوت، حتى لو أني بلا ملامح للبكاء، حتى انتحاري لي طرى، أسبوعنا من ربشقة عيد الفطر جانا حزين، ضحكت بو أنا أموت أخشى أبوي أن يرى، مدري شو أسوي بحالتي، أصبحت ضمن السيئين، نفسيتي أسوأ كثير، ضحكات صفراء للورى، لو يسألوني يا البشر حزنك بعيد المسلمين، جوابي هو رحيلكم والحب وروها الثرى، ايدين مروني بحزن عاشت بيدك رسلين، وعزايب اني صابر وذاك الزمن مر وسرى. انا اشكرك عطيتني درسين خلوني رزين، اني ما احب بلا عقل ولا منح الثقه، ترى عشقتكم طفل صغير، والحين حول الاربعين ما ظنيتي ارجع ورا للي حصل واللي جرى. انا اشكرك عطيتني درسين خلوني رزين، اني ما احب بلا عقل ولا منح الثقه، ترى إن كان ودك نجتمع ونضيع الوقت الثمين، شفع عقارب ساعتك ما ترجع قطورة.
1: جميل، صح لسانك يا فهيد الطرقي. فهيد، أنت خلطت في نظري، يعني خلنا نصير ناقد عليك اليوم،
0: لا أخذ راحت كبد.
1: أي نعم، تحملا.
0: لا أنا استعرف النقد.
1: أنا لاحظت أنه في بعض القصائد تروح المنهج تلاعب الألفاظ، بعضهن تروح

0: مثلا الاسقاطات، بعضهن تروح للرمزية، وأحيانا تخلط الثلاث فنون وتقدمهن لنا على شكل قصيدة. هل هذا الموضوع مقصود منك أنك تتقصد هالشيء هذا، تتقصد هالمنهجية هذه؟ أو
1: لا لا، شوف أبو مت، أنا أشوف النص أحيانا النص يولد هو بذاته.
0: سيبوكم من كلام القصيدة كتبتني والنص.
1: لا لا لا لا، مكتب.
0: أنت تعبت على القصيدة هذه وقعدت تشيل وتحط، عطني الفكرة علشان يستفيدون الشعراء اللي بعدك. أنت مدرسة.
1: لا يا شف، بالعكس أنا أنسل الآن طالب تعلم، والله أظن مدرسة ولا شيء. لكن أقول لك شف، أنا بالقاعدة الأولى أن الشاعر يجب عليه أن يوظف ثقافته في نصوص. المتلقي يقرأ نصوص، ما يجلس معك شخصيا عشان يشوف أنت مثقف ولا لا. هذه واحدة. اثنين، كل ما قرأت وكل ما زاد مخزونك اللغوي لابد أنك توظفه بنصوصك. المخزون اللغوي قاعد يخدم أكثر شيء يمنحك مخزون لغوي القراءة. الشيء الثاني، أي شيء اقرأ
0: يمنحك أفكار، لأنك أنت ما تقدر توظف اللغة في أشياء قصيدة النبطية. أنت تقتبس أفكار ولا لا؟
1: لا، شوف أنا اللي أقصده، الفكرة موجودة حين تكون، بس أنت تحتاج إلى مفردات تخدم هذه الفكرة.
0: ممتاز، جميل،
1: عرفت كيف؟
0: لكنها مفردات عادية، يعني مش لغة، يعني تعتبر من اللهجة.
1: وطيب، هي 90% أصلاً من لغة، من لهجتنا لغة عربية.
0: أنا صحيح، جميل. أنا قلت لك إنها ندخل الاستديو، قلت لك اختار، تبي لقاء ولا تبي محاكمة أدبية؟
1: أنت اختار اللي تبي، اختار المحاكمة.
0: نعم، جميل، لأنك متمكن من أدواتك. اختار لنا شيء ما عمرنا سمعناه، يعني حاجة من أشياءك الغريبة.
1: صاحبي من نمت ما نام الكلام، كم سؤال كان يبحث عن إجابة. صاحبي ما كانت الدنيا سلام، ولا أمان ولا اتساع ولا رحابة. إن ولد من نور في وسط الركام، وانثنت من عزته طهر السحابة. عاش في محراب دعوات الكرام، شب في محراب ما ينصك بابه. يحسب الدنيا ويآمن من سجام، وجاتها الصدمات في ذروة شبابه. في عز عصرة أثمرت بذرة حرام، وورقت أغصونها حزن وكآبة. من يأمن طرف مخفين الخصام، شاف كل الناس في عيونه تشابه. صاحبي صاحبي، لو قاتل النور الظلام، وش سلاح النور وش ذروة سهابة. لو بدرت النور في صدور الأنام، يكتسيها شيء أكثر من غرابة. صاحبي ما طاف في الدنيا مقام، كم صف عكر وطيب شرابة. صاحبي من نمت عيني ما تنى، اختنق في محجر جرم الإجابة.
0: جميل، صح لسانك، جميل جميل جميل. حلو. المطار، ها الشباب يبون منك المطار، صدناك. وين رايح؟
1: شوف، لا المطار، المطار أكثر شيء ملهم. الكتاب الروايات إلا الشعراء، أنت لما تجي في المطار قبل رحلة 3-4 ساعات، وتقعد على الكرسي وتناظر العالم المارة وجهة المارة، كل وجه له قصة.
0: جميل،
1: كل واحد يمر له قصة، أنت لك تترجم هذه القصص. يقول: لا جيت وصلاة المطار، كل واحد مسافر بلد، تأملوا كل الوجوه العابرة حد الوداع. أنا الوجوه العابرة اللي تمر بلا وعد، اللي تفاصيله غموض واللي عناوينه ضياع. بدرت لحباب الرحيل، يسم بالأهطار الأمد في داخلي، نفس تجوع نفوسهم تعب الجياع. أنا صنعت أحلامهم، ما فيهم اللي إنواد من عايش الحلم الجميل، ما يسلب العابر متاع. ما كنت للتعداء، كانوا يشوفوني الألد، قاومت أثار السقوط، سيرت سنين الخداع. ما كنت أجهل كذبه، كانت حياتي في جلد، كنت أسرق الصبر العظيم ما بين فكين السباع. خلوني بحالي وأنا ضحيت لأولاد الولد، ما عاد بصر جميل من يشتري حلم الضياع. طبعا هذا كل بيت يتكلم عن وجه، لا تحسبه قصة أنا كتبها.
0: جميل، احنا حاولنا نمشي معك بالقصة.
1: أنا دريت بسؤال، تبي تسأل سؤال؟
0: أنا يعني إحنا حاولنا نتابع معك،
1: أنا داري انفصال بعد أعطيتك الإجابة على طول، ما له علاقة.
0: جميل جميل، أجل خل محمد منيف يقول لي بقصيدة عاطفية، يعني شفافة شوي،
1: وطنية نختمها.
0: حلو، تبي تختم بطني؟
1: إيه نختم بطني.

0: وطني محمد.
1: جميل، أجل نبي نختم بوطني أستاذ فهيد.
2: يلا، يقول يقول منذ بدينا وانتفض حلم يراودنا سنين، نسعى إلى أن نكون إن الأوائل يا بشر، إن كان للعالم عيون حنا للعالم جبين، وإن كان للعالم رئة حنا النفس اللي يمر، حنا الجهات الأربعة للعالم المتأملين، حنا ثواني للزمن إن كان تحسب بالعمر، أطهر بقاع اليابسة يقبلة للمسلمين، حنا النقاوة والطهر وأكبر مثال للطهر تحت قيادة سيدي، حنا الجهات الأربع العالم المتأملين، حنا ثواني للزمن إن كان تحسب بالعمر، أطهر بقاع اليابسة يقبلة للمسلمين، حنا النقاوة والطهر وأكبر مثال للطهر تحت قيادة سيدي، حنا على علم ويقين في ليل حالك فالدجة، حنا للعالم قمر، حنا النفوس الشارقة في موطن العز المبين، نحب من وحبنا حسادنا متقاه.
1: سلام عليك، صح لسانك، شاعرنا الكبير فهيد الطرق الظفيري، شكرا جزيلا لك على حضورك المميز الحقيقي، كلمة أخيرة.
2: أنا والله العظيم أستاذ طلع أشكرك، وأشكر مخرجنا محمد منيف، أشكركم جميعا، أشكر المعدين، شكرا شكرا لهذا الوافر من الجمال اللي قدمتوا لي، شاكر شاكر.
1: بارك الله فيك. أعزائي المستمعين، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر شاعرنا المبدع فهيد الطرقي الظفيري، شكرا جزيلا على إبداعه الجميل، وشكرا لكم أنتم على كرم المتابعة، شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
3: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك،
4: صح لسانك على إذاعة الرياض.

مساكم الله بالخير، يا هلا او يا مرحبا. ايش رايك؟ طبعا يعني مخرجنا اليوم جديد مختلف، مو جديد يعني لكن جديد خلال الفتره الاخيره. فايش رايك بالاغنيه بما ان اول مره تسمعها؟ شاره البرنامج حلوه خايسه صح؟ شكرا. مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج اشياء كثيره وعلى اثير اجمل اذاعه، اذاعه الرياض. الطبيعي يا جماعة أننا ما زلنا في يعني ما زال الطاقة والحماس مع اليوم الوطني ما زال موجود، ما زلنا نحتفل إلى نهاية سبتمبر، بنبقى نحتفل طول العمر يا جماعة بنحتفل ولا؟ مر يوم الوطن وبقى أكيد شعوره والمشاعر اللي نعيشها وياه، بقى الأخضر في عيوننا وبقيت الفرحة في قلوبنا وبقى الفخر بوطن عظيم نعيش فيه ونكبر معه ونشوف إنجازاته وطموحه يكبر قدامنا كل يوم. بعد أيام جميلة عاشتها المملكة

لك كلها احتفالا باليوم الوطني السعودي. نلتقي معكم الليلة ونمد فرحة الوطن لساعتين جديدة، لكن هالمرة مع أشياء كثيرة. من 7 إلى 9 مساء عندنا سالفة أكيد، وهالمرة معلومات عن وطننا اللي نفتخر فيه. طبعا لابد من التحديات اللي بنعيشها وقاعدين نعيشها كل حلقة، وأصواتكم ومشاركاتكم اللي دائما تعطي البرنامج روحه وأكيد رونقه. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة، من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها، وفي كل مدينة ومحافظة وقرية حياكم الله في وطن واحد وتحت راية واحدة تجمعنا على العز والمحبة والفخر. تسمعونا كالعادة عبر ترددات تأثير إذاعة الرياض من مختلف مناطق المملكة، وتتابعونا أكيد من حساب الإذاعة على منصة إكس ومن خلال تطبيقنا الإذاعي المميز سعودي راديو بلس. وكالعادة بداية الحلقة نذكر بأن خطوطنا مفتوحة لكم من الآن على الأرقام اللي راح أقولها الآن. طبعا خطوطنا يعني أرقامنا، يعني تليفوناتنا، يعني بدينا نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم تفاعلكم الجميل على الأرقام اللي راح أقولها، لكن متى؟ بعد ما تجهزون جوالاتكم. فكل واحد يجهز جواله وين ما كنت وحاب تشاركنا، جهز جوالك تليفونك. يعني يلا نقول الأرقام، نقول اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992. أقولها بطريقة مختلفة، 013-811-7991 أو 013-811-7992. الاختلاف ترى في آخر رقم فقط، الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين باختصار. كل التحية لفريق العمل اللي شاركنا حلقة الليلة، من الإعداد ياسمين السهيمي، وفي الإخراج اليوم محمد العبود. يا هلا بالابتسامة الحلوة وهالنور، نور الاستديو، نور المكان، نور قلبي فيك. وأكيد معكم كالعادة من الإعداد والتنفيذ والتقديم محدثكم سعود، أو لا خلوا محبكم، الشخص اللي ينتظركم كل جمعة، اللي ينتظر هالساعتين الجميلة، اللي بكل حماس بشغف بطاقة بحب بشوق كبير، محدثكم سعود العقيلي. وأذكركم أن فرحة الوطن مستمرة وفخرنا بالسعودية يكبر كل يوم. ارفعوا الصوت وخليكم قريبين، أشياء كثيرة يبدأ الآن.

0: قبل ما نروح إياكم لانطلاقتنا أكيد المعتادة، فنبغى نمسي عليكم أول شيء ولا؟
1: مسيهم مسا مسا مسيهم مسيهم مسيهم مسا مسا مسيهم
2: مسيهم أشياء كثيرة

نروح وياكم أكيد لانطلاقة حلقتنا لليوم. قبل أيام كانت السعودية كلها تحتفل من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، رايات خضراء، شوارع ممتلئة بالفرح، أصوات تردد اسم وطن نحبه ونفخر فيه. السعودية وطن بدأ مسيرته على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، واستمرت مسيرته حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد

بن سلمان حفظهم الله، واليوم نعيش في وطن طموحه كبير، انجازاته تتسارع واحلام ابنائه وبناته تلقى مساحه تكبر وتتحقق باذن الله. وطن يرفع سقف طموحه كل يوم، يبني ويطور وينافس ويصنع مستقبله بثقه وفي كل مجال. نشوف قصه سعوديه جديده تستحق الفخر في العلم والطب والتقنية والاقتصاد والثقافة والرياضة والفضاء، وفي كل مرة يحقق فيها سعودي أو سعودية إنجاز يرتفع معهم اسم وطن كامل، اسم شعب كامل. وأجمل ما في السعودية منه؟ أكيد إنسانها السعودي اللي يستقبل ضيفها بكرم ويوقف مع غيره وقت الحاجة ويخدم وطنه بإخلاص ويحمل طموح يليق بالراية اللي ينتمي لها. هذا الوطن يستحق منا الكثير، يستحق أن كل واحد فينا يكون قصة نجاح فيه، أننا نتعلم ونعمل ونبدع وننجز ونترك أثر ونضيف لهذا الوطن مثل ما أعطانا، بل وأكثر بعد. احتفلنا بالسعودية في يومها، ونحتفل فيها كل يوم بعملنا وبطموحنا وإنجازاتنا، وبكل خطوة نصنع فيها مستقبل أجمل لها يا رب. وإذا كان لنا أمنية بعد يوم الوطن، فهي أن تبقى السعودية شامخة آمنة مزدهرة، وأن تبقى رايتها عالية وطموحها عالي، وشعبها دائما مصدر فخرها. دام عزك يا وطن، ودام الأخضر عالي، ودامت السعودية عظيمة بقيادتها، عظيمة بشعبها، عظيمة بإنجازاتها. هذه هي انطلاقة حلقتنا الليلة من برنامج أشياء كثيرة، انطلاقة مليانة فخر. ولا نروح وياكم فاصل؟ لكن قبل الفاصل نذكر بأرقام البرنامج للي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991، أو تقدرين تشاركينا على 013-811-7992. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم. عندنا سالفة وعندنا لعبة كالعادة، سالفة ولعبة، سالفة 30 ثانية ولعبة 30 ثانية. من راح يفوز معنا اليوم؟ مثل ما أنا أكيد فايز بتفاعلكم المميز كالعادة. الحلقة الماضية كان تقريبا 50 اتصال، 50 مشاركة. نشوف اليوم بنتعدى الرقم يعني بهالمناسبة الغالية ولا لا؟ حلوين؟ طيب، أنا تعمدت اليوم كذلك بعد أن الفواصل تكون وطنية، لكن لسبب ما عشان ما نكثر عليكم يعني الأغاني، فاخترت أو تعمدت أني أختار أفضل الأغاني بوجهة نظري اللي احتفلت بيومنا الغالي. فنبدأها بديرتنا، لحنها موسيقى أو لهجتها موسيقى عفواً.

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض اذاعه الرياض وفي برنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه من 7 إلى 9 اجمل ساعتين صراحه في الاسبوع اللي التقي فيها وياكم واشارككم قليل من المتعه والضحك والدردشه والسوالف والفضفضه يعني الدعوه ببساطه احمدي يا جماعه الدعوه سالفه ولعبه نلعبها مع بعض وبعدها نحول اللي بعده. أعتقد يا جماعة كل واحد فينا عنده لحظة كذا تخليه يستشعر قيمته في وطنه، يشوف فيها شيء أو يعيش موقف أو يرجع من سفر أو يمر بمكان يحبه وتطلع منه الجملة بشكل تلقائي: يا زين السعودية. يمكن تقولها وانت راجع من سفر وأول ما توصل لمطار الملك خالد ولا مطار الملك فهد ولا مطار الملك عبد العزيز أو يعني المطارات الأخرى، ففعلا تقول ردت الروح، رجعت روحي بعد ما رجعت ديرتي يا زين. يمكن تقولها وانت تشوف منظر في مدينة من مدننا الغالية، يمكن في جلسة عائلية أو طلعت بار أو على البحر، يمكن بسبب موقف جميل صار لك مع شخص ما تعرفه يكون سعودي طبعا، ويمكن بسبب شيء نعيشه كل يوم وتعودنا عليه لدرجة أن أحيانا ما نستوعب قيمته إلا لما نقارنه بغيره. دائما يقول ما تعرف غيري إلا لما تجرب غيري، أو ما تعرف غيري ما تعرف قدري إلا لما تجرب، ما تعرف قديري إلا لما تجرب غيري. حلوين. عشان كذا بعد أجواء اليوم الوطني الجميلة اللي عشناها هالأسبوع، سالفتنا الليلة عن السعودية بعيونكم أنتم من قلبكم. أبي كل واحد يكمل لي هالجملة: يا زين السعودية يوم وشو؟ يا زين السعودية في وشو؟ يا زين السعودية من وشو؟ هذا اللي أبغى منكم. حلوين. عبوا الفراغ بطريقتكم. بعدها قولوا لي وش الشيء اللي يخليكم تقولون من قلبكم يا زين السعودية؟ مكان ولا عادة ولا ناس تحبهم ولا موقف تفصيلة في حياتنا اليومية نعيشها أو شيء ما تحس بقيمته فعلا إلا إذا سافرت يعني سياحة أو دراسة أو عمل أو أيا كان، تقول يعني فعلا أنا فقدت هالشيء في ديرتي، يا ليت هالشيء موجود معاي من وطني من ديرتي من أهلي. وعندي سؤال ثاني بعد: متى آخر مرة صار لك موقف وقلت بعدها الحمد لله أني سعودي أو الحمد لله أني في السعودية؟ وهذا طبعا السؤال يشمل الجميع، سعودي وغير سعودي. الحمد لله أني في السعودية، الحمد لله أني أعمل في السعودية، أني أدرس في السعودية، أني أعيش حياتي، الحمد لله أني من مواليد السعودية، ويا كثرهم اللي نعرفهم من مواليد السعودية وفعلا يعني بمشاعرهم وحبهم وانتمائهم يعيشون اللي يعيش المواطن السعودي. هنا تحديدا نبي القصص منكم، نبي نستشعر هذه العبارات منكم ومن قلبكم. يعني ما بي يعني شوف اللي بدك يقول يعني ما ادري انا ما فكرت في الموضوع، ها لا دك، ابي تعطيني فعلا يعني مشاعرك شعورك تجاه الوطن العظيم اللي نعيشه. يا زين السعودية ليش؟ يا زين السعودية انت قول لي ليش. حلوين حلوين. نبي مواقفكم، وين كنتوا وإيش صار وليش خلاك تحس بهالشعور الجميل. شاركونا يا جماعة على الأرقام اللي راح أقولها الحين. صفر واحد ثلاثة ثمانية واحد واحد سبعة تسعة تسعة واحد أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2 هذه أرقام البرنامج اللي أكيد نستقبل فيها اتصالاتكم كالعادة. واليوم وشو؟

0: يولي. اي والله اللي ما يحب الجمعة واشياء كثيرة خلي يولي. اهلا وسهلا. الو
1: الله.
0: الو
1: هلا والله.
0: مرحبا ومسهلا.
1: اهلين سعود كيفك؟
0: افراح يا هلا ومسهلا. كيف الحال افراح؟
1: الحمد لله. اخباركم؟
0: نطول الغيبات. جاب الغنايم.
1: جاب الغنايم. واشتقت لكم والله.
0: الله واحنا والله اشتقنا لك يا افراح. شلونك؟
1: الحمد لله كيفك؟
0: طيب ان شاء الله.
1: الحمد لله.
0: دوم دوم. يلا قولي لنا يا زين السعودية كم للفراغ؟
1: يا زين السعودية يوم شفنا التطورات الجميلة.
0: الله الله فعلا. وبعد وش اعطيني ما بجعبتك.
1: قلت كمان موقف ولا
0: اللي ودك عبري.
1: ايوه موقف. كنا مره سفر ويعني عادي في الموطيران يعني سفر عادي. وكانوا في خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه وانا منهم.
0: ممتاز.
1: كانوا يساعدوهم.
0: فعشان كذا تقولين يا زين السعوديه.
1: يا زينه.
0: ايوه
1: ويا زينه عشان الاماكن الجميله اللي احب اروح عليها.
0: الله.
1: في الطائف في الهدى وزي كذا وانا من محبيها. وانا اصلا من مواليد الطائف.
0: ما شاء الله أنعم وأكرم. يا زين السعودية وأهل السعودية.
1: يا زين
0: أفراح بينهم. يا زين أفراح بينهم نفرق الله شملهم. طيب أفراح
1: هلا.
0: نلعب
1: نلعب.
0: يو زمان
1: زمان.
0: تفوزين ولا تخسرين كالعادة؟ طبعا
1: مدري
0: ما عاد صرتي تدرين. طيب شوف أنا تعمدت اليوم أني ما أجدد الأسئلة. يعني الأسئلة اللي بقولها اليوم ترى قلتها قبل. يعني مفروض أنك إذا أنت متابعة أول بأول بتعرفين الإجابات
1: إن شاء الله.
0: حلوين
1: حلوين.
0: نبي نسهلها اليوم. نبي نفرح
1: بإذن الله.
0: خلاص
1: خلاص.
0: أعطينا المعتاد.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: لا لا ما فيها طاقة. أبيها بطاقة سعودية. ها
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: ليش تقولينها بالسر كذا؟ شيلوها شيلة مع سعود. لا أبيها بحماس كذا. بحماس كأنك الحين في وسط الكورنيش وتحتفلين باليوم الوطني. وكيف كيف ممكن يكون احتفالك؟ يلا
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: داخل السباق مو
2: طيب. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا نون. حشرة تنتج العسل.
1: نحل.
0: نحل. يا حجر كريم أحمر اللون.
1: ياقوت.
0: ألف دولة أفريقية عاصمتها أديس أبابا.
1: أثيوبيا.
0: باء مدينة إسبانية مشهورة بالفنون والعمارة.
1: والله ما عرفتها.
0: وعندهم نادي خطير غير ريال مدريد.
1: ما عرفتها والله.
0: نادي كورة كان يلعب فيه ميسي.
1: برشلونة.
0: برشلونة فشلونة. طيب تاء

0: مادة تستخدم لتزيين الجدران والأرضيات. أنت تقولي ما عرفت برشلونة، بعرف المادة.
1: هذه الخسارة رقم كم؟
0: شكرا نفراح، يعطيك العافية، نورتيني كالعادة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حي الصوت، شلونك؟
2: الله يبيك معك عبد الرؤوف.
0: يطول بعمرك يا عبد الرؤوف، شلونك؟
2: وياك الحمد لله بخير. الله
0: دوم إن شاء الله. من وين تكلمني يا عبد الرؤوف؟
2: والله من جدة.
0: يا هلا بجدة وأهل جدة ومرحبتك. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة.
3: عروسة هالبلد جدة ولا زيك حد.
4: جدة عروسة هالبلد جدة ولا زيك
0: حد. عبد الرؤوف
2: هلا، حياك
0: الله، يحييك ويبقيك. كيف أول شيء قول لي كيف كانت الاحتفالات؟
2: والله الحمد لله احتفالات على أعلى مستوى.
0: الله الله. طيب قول لي بصراحة ومن قلبك، يا زين السعودية وكمل اللي بعده.
2: والله أنا بدي أقول لك إيش اللي ما هو زين في السعودية.
0: الله الله.
2: يعني كل شيء طبعا زين. زين بحكامها، زين بجنودنا البواسل، حكامها الله يطول أعمالهم.
0: فعلا.
2: بكل شيء من شهادة تطوراتها.
0: ما شاء الله.
2: دول ثانية ممكن 40 سنة ما تطورت، هذه تطورت في 10 سنوات بس.
0: صادق صادق، ما شاء الله تبارك الله.
2: هذا الحمد لله فخر.
0: الله يديمها يا رب.
2: اللهم فخر بحكام الله يطول أعمارهم.
0: آمين.
2: ودي بالمناسبة ودي أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
0: آمين.
2: وسمو ولي عهد الأمين. آمين. محمد بن سلمان حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني.
0: يستاهل.
2: دوم إن شاء الله.
0: شكرا.
2: في عزة وفخر. دائما احنا رايتنا عالية بإذن الله.
0: يا رب يا كريم يا رب يا كريم. يلا نلعب عبد الرؤوف.
2: تفضل يا
0: ابوي. عطني المعتاد.
2: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا بسم الله.
1: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: بحرف الثاء، نبات يستخدم في بعض الأكلات.
2: بحرف الثاء.
0: أي نبات يستخدم في بعض الأكلات وريحته مو حلوة.
2: ثوم. ثوم.
0: ثوم. جيم، مدينة سعودية تقع على ساحل البحر الأحمر.
2: سين.
0: إيه. لا لا نزعل ترى. مدينة سعودية تقع على ساحل البحر الأحمر وانت منها.
2: جدة.
0: جدة. ح.
2: أداة.
0: أداة تستخدم لحفظ السوائل الساخنة. يا عبد الرؤوف منك.
1: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية. شكرا لك عبد الرؤوف، الله يحفظك يا رب، نورتني وسعدتني باتصالك. طيب مكملين اكيد وياكم، نذكر بارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 013-811-7991 او 013-811-7992. في الو ولا ما في الو؟ شكله ما في الو. في الو؟ الو؟ ما في الو. الو؟ ما ودك تتكلم؟ صامت؟ الو من معي؟ الو؟ طيب اذكر اكيد من جديد بارقام البرنامج 013-811-7991 او 013-811-7992 وانتم تستمعون لبرنامج اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض من استديوهات الدمام. وش يقول القبقب؟

0: تمشي على ردانا. الو الو الو.
1: ايوه
0: الو
1: ايوه الو.
0: مرحبا.
1: هلا وسهلا.
0: اهلين، من معي؟
1: رغد.
0: رغد، يا رغد. رغد من وين تكلميني؟

0: المدينة.
1: يا هلا وسهلا بأهل المدينة.
2: أهل مكة حمام وأهل المدينة جباري وأهل جدة غزلان والطيب أهل ونبات.
1: كيف الحال يا رغد؟
0: خير الحمد لله.
1: دوم إن شاء الله يا رب. طيب قولي لي يا رغد، يلا يا زين السعودية
0: وأهلها.
1: والله الله جابتها فعلا. عبري لي، قولي لي أول شيء، يعني أعطيني أمثلة كذا واقعية، ليش قلتي يا زين السعودية وأهلها؟
0: نتميز بالحضارة وبالتراث.
1: بس هذا اللي عندك؟ قولي ما عندي سالفة.
0: اللي عندي سالفة،
1: يلا قولي.
0: بس هذا أبغى ألعب.
1: طيب يلا أعطينا المعتاد.
0: إيه؟
1: أعطينا المعتاد.
0: وش هو؟
1: شيلوا هشيلة مع سعود الليلة.
0: شيلوا
1: هشيلة
0: مع سعود الليلة.
1: يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الحاء، أداة تستخدم لحفظ السوائل الساخنة والباردة.
0: حافظة.
1: حافظة صح. خاء، خضار أخضر طويل يستخدم في السلطة.
0: خس.
1: يلا أوكي. ألف، دولة أوروبية عاصمتها دبلن.
0: ساعدنا.
1: ألف، عاصمتها دبلن. إيه؟
0: ثاني.
1: إيه؟
0: ما أدري والله.
1: مرة.
0: مرة.
1: شكراً.
3: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: شكرا رغد، يعطيك العافية، نورتينا، أهلا وسهلا. ألو.
4: يا هلا.
1: مرحبتين.
4: يا هلا ومرحبا والله.
1: من معي؟
4: علي الشريف.
1: مين؟
4: علي
1: الشريف. عليا
4: الشريف.
1: عليا الشريف، ونعم يا عليا. عليا من وين تكلميني؟
4: من جدة.
1: الله على جدة وأهل جدة.
5: عروسة هالبلد جدة ولا زيك حاجة.
6: جدة عروسة هالبلد جدة جدة ولا زيك حاجة.
5: يا اللي أخذت
1: قلوبك. عليا.
4: يا هلا.
1: يا مرحبا. يا زين السعودية
4: وهلها وناسها الطيبين.
1: أيوة. وش اللي خليك تقولينها طيب؟
4: اعتزاز وفخر.
1: اي كملي طيب، اعطينا اللي بخاطرك.
4: اللي بخاطري ان انا اعتز الحمد لله بوطني، اعتز بانه انا سعودية، واعتز وافتخر ان انا انتمي لهذا الوطن الطيب. يعني يعجز ايش اقول وايش ما اقول. يعني ما عندي، يعني انا بصراحة اول مرة اشارك و ما أعرف كيف أعبر صراحة، بس يعني حب الوطن في القلب. يعني
1: كل هذا تعبير وما تعرفين كيف تعبرين، ما شاء الله تبارك الله. الله يعطينا ما عطاك إن شاء الله. طيب يا عليا.
4: يا هلا.
1: نلعب؟
4: أكيد طبعا إن شاء الله.
1: يلا أعطينا المعتاد.
4: معلش أنا أول مرة أشارك والله صراحة، وقاعدة أسوق ومستبكة.
1: يعني مخالفة. حلو، خذوا منها رقم اللوحة يا جماعة. طيب يلا يلا، شيلوا هشيلة مع سعود الليلة.
4: يا هلا يا هلا.
1: يلا قولي.
4: شيلوا هشيلة.
1: اي
4: الليلة ليلة
1: الليلة ليلة.
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الحاء، طبق مشهور يصنع من الحمص والطحينة.
4: حرف الحاء حمص. دقيقة.
1: أيوة حمص خلاص. قاف، أكلة نجدية مشهورة تصنع من خبز رقيق ومرق.
4: مرقوق.
1: لا قاف. قاف.
4: قاف.
1: أفا أفا، أكلة نجدية مشهورة يصنعونها من الخبز الرقيق والمرق. ويزينها مع اللحم.
4: القاف.
1: ايه
4: قاف. والله ما ادري.
1: اوكي انا فرحان، مبسوط، انا مبسوط.

0: الأغلب قاعد يخسر.
1: سعودو يا يسعودو يا أحلى واحد موجود، سعود السعودي لك هدو.
0: شكرا عليا.
2: يا هلا والله،
0: مرحبتين، أهلا وسهلا. ألو.
3: يا هلا والله.
0: هلا بالشيخ.
3: هلا بك زود،
0: حياك الله. من معي؟
3: أبو عمر. معاك من جدة.
0: أبو عمر من جدة. لا لا، جدة مسيطرين اليوم، واضح أنهم محتفلين الله. بدري وخالصين ومروقين.
3: لازم كمان محتفلين، والخليجيين عندنا وفوق منتخبنا ولسه أيامنا كلها أيام وطنية.
0: الله.
4: جدة ولا زيك يا اللي أخذت قلوبنا، جدة نحبك للأبد.
0: أي والله. أبو عمر
3: حبيب لبيه.
0: يا زين السعودية يوم.
3: يا حبيب قلبي، ترى والله ما في شيء يغنيني عنها.
0: الله.
3: فهمت علي؟
0: أيوة.
3: يا زين السعودية بكل شيء، بس في حاجة تتميز في العالم كله عن العالم كله. يا زين السعودية بأمنها وأمانها.
0: الله.
3: بأمنها وأمانها، شوف الناس حولنا كيف، نحن في أمن وأمان.
0: الحمد لله.
3: يا زين السعودية برجالنا البواسل، برجال وزارة عيال، برجال وزارة الصحة. الناس كلها عانت أيام كورونا.
0: صحيح.
3: ولا لا؟
0: صحيح.
3: إلا نحن الحمد لله، يا رب لك الحمد.
0: صحيح.
3: بفضل الله ثم بفضل حكومتنا.
0: يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد.
3: يا رب لك الحمد في كل شيء، ترى ما في شيء الحمد لله يا رب لك الحمد ينقصنا عن العالم بشكل عام.
0: الله يديمها يا رب.
3: اللهم امين يا رب.
0: يلا نلعب.
3: اقول لك.
0: قول لي.
3: تبغاها جماهير كذا كانك في الملعب.
0: احلى شيء.
3: يا ويلي.
0: استمتع.
3: وشيلوها شيله مع سعود الليله.
0: ايوه. بس كمل. طيب
3: خلاص. لا بس كذا المقطع هذا بس.
0: يلا.
3: بس انت
5: معك 30 ثانيه. لا تقول بعدين.
0: اسعدتني يا حبيبي. يلا بحرف القاف. اكله نجديه مشهوره تصنع من خبز رقيق ومرق.
3: معرفة على طول.
0: لا أفكر.
3: والله معرفة.
0: شبيهة، ترى شبيهة لثريد. هي تقريبا ثريد بس ها لها اسم ثاني نجدي. قرقعان. لا قرقعان.
3: قرقعان. ميرو بيجي ترى. والله من وقت ما من قبل.
0: مرة.
5: ضيعت وقتك. وين النتيجة؟ خسارة.
3: أعطيني
0: ها؟
3: أعطيني اللي جاوب عشان أعرفها.
0: خلى تسمعها من اللي بعدك أحسن.
3: يا ويلي. طيب. يا
0: الله يسعدك. شيلوها شيلة
3: مع سعود الليلة.
0: شكرا.
3: شيلوها شيلة والفوز الليلة.
0: أيوة يعطيك العافية. شكرا لك. هلا وسهلا. في الو. يلا
6: الو. ارفع صوتك. الو.
0: الو.
7: الو.
0: مرحبا.
7: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور. من معي؟
7: ابراهيم العطوي. معكم
0: ابراهيم. ونعم ابراهيم.
7: وعليكم زود.
0: من وين تكلمني؟
7: حاليا في الباحه.
0: في الباحه ما شاء الله.
7: الله بالتحديد.
0: الله الله. وين وين وين تحديدا؟ وين
7: غابة الغدان.
0: الله يا زينها يا زين.
7: نواة الاحتفالات بمثل هذه المناسبات.
0: ما شاء الله تبارك الله يا زين. أهل الباحة وأهلها وغابتها.
7: طيب الأمر.
0: وأنا استمتع صراحة إذا رحت الباحة وعشقها. طيب
7: الأمر.
0: خاصة بالصيف يا جماعة لا تفوتكم. يو
7: الباحة لها نموذج ترى سياحي مختلف.
0: ما يحتاج. ما يحتاج.
7: على تنوع ثقافات، تنوع فعاليات، بكل ما فيها جميلة حقيقة.
0: يا زينها ويا زين غمد وزهران.
7: يا هلا والله.
0: طيب إبراهيم.
7: حياك والله.
0: وانت أساسا وين عايش أو وين تقيم؟
7: والله من تبوك طبعا. احنا من تبوك لكن العمل هنا بالأسرة ومعي هنا أيام والجوري.
0: ما شاء الله أنعم وأكرم. طيب
7: الله
0: يحفظهم يا رب. قول لي وخلهم هم يقولون بعد. يا زين السعودية ويكملون الفرق. يلا
7: يلا. يا زين السعودية.
8: يا زين السعودية.
7: ها؟
8: يا زين السعودية.
7: ويا زين جنوبها.
8: جنوبها.
0: الله الله الله.
7: الله يحييك.
0: طيب يلا نلعب.
7: توكلنا على الله
0: ونعم بالله. عطني المعتاد.
7: المعتاد نسينا.
0: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.

0: هم يقولونها. يلا
1: يلا يلا يلا شيلوها شيلوها مع سعود الليلة صوت برتب الحيل. شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله الله الله
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا تكفى قولها. قاف أكلة نجدية مشهورة تصنع من الخبز الرقيق والمرق. لا تقول ما تعرفها.
1: قشت.
0: لا مو قشت، هذه أكلة قشت. لا
1: تمر.
0: ها مع خبز رقيق ومرق ويزينها مع اللحم.
1: ايه والله هذه
0: ها تبدأ قاف راء.
1: قرصان.
0: صح عليك. لام حيوان من كرمك الله سامعين من أمريكا الجنوبية يشبه الجمل الصغير. يشبه الحوار. ها
3: جاموس.
1: لا اللام باللام.
3: لاما.
0: وانتهى الوقت وانت جاوبتوا على سؤالين، لكن لعيون البنات الله يحفظهم يستاهلون.
4: يمين يمين يسار يمين
0: كل عام في إبراهيم الله يحفظك ويحفظ لك عيالك إن شاء الله.
1: طول عمرك شاكر ومقدر لكم.
0: طول عمرك.
1: هذه تصديقة من الجوري.
0: يا هلا سهل.
1: هيك.
0: مرحبا. طيب أكيد مكملين وياكم، لكن قبل ما نكمل ذكر بأرقام البرنامج وبعدين نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله راجعين وياكم. للي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. وقبل ما تتصل عزيزي وعزيزتي حضروا الكلام اللي تبون تقولونه. يا زين السعودية وعطوني تكملة كذا حلوة لطيفة جميلة منكم نسمعها. حلوين. نطلع فاصل لثاني أغنية تعتبر ترند في اليوم الوطني.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد عبر أثير إذاعة رياض، برنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. اليوم ساعتين خضرة جميلة مميزة فيكم ومنكم. خلونا بس بما أن ما باقي تقريبا دقيقتين على أذان العشاء فنطلع وياكم لكذا سالفة أو معلومة على السريع. اليوم تعمدت أن المعلومة على السريع ما تكون معلومة واحدة، هي مجموعة من المعلومات ما بين كم اتصال، نطلع بمعلومة سريعة وبعدين ندخل اتصالات ونرجع معلومة نروح اتصالات، وعشان نثري حلقتنا بالمعلومات الحلوة وبالذات يعني المعلومات الوطنية اللي يبهرون فيها يعطيهم العافية حساب التواصل الحكومي. وأنصحكم صراحة بمتابعة هذا الحساب لأنه فعلا راح يعطيكم محتوى عن الإنجازات اللي تحصل في وطننا على مدار السنة. وطن ينافس العالم. تدرون يا جماعة أن عندنا أرقام سعودية خلال 2026 بس تستحق فعلا نقول عنها وطن ينافس العالم. في أولمبياد إبداع 2026 قدم أكثر من 357 ألف طالب وطالبة، أكثر من 34 ألف مشروع علمي في أكبر مسابقة للحلول الابتكارية. وفي الرياضات الإلكترونية ضمت نسخة 2026 من كأس العالم أكثر من 24 لعبة لتكون أكبر بطولة في تاريخ الرياضات الإلكترونية. في الجوف سجل مجمع المشاتل 15 مليون شتلة ليكون أكبر منتج للشتلات البرية والرعوية. أما المنتدى السعودي للإعلام في نسخة الخامسة فاستقبل أكثر من 65 ألف زائر كأكبر حدث إعلامي في العالم من حيث عدد الحضور. طيب أكيد بنكمل معكم معلوماتنا. الآن ننتقل لأذان العشاء في مكة المكرمة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: وأن تحجبني عن نقمة عدو الأعداء، وأن تقيني شر معه.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ألو، أيوه، يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة. نلتقيكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. يا هلا وسهلا، أكمل وياكم جماعة معلوماتنا اللي قبل شوي. ومعلوماتنا اللي قبل شوي كنا نتكلم عن الإنجازات السعودية للمنافسة الوطن للعالم. وصلنا إلى الجوف، والجوف طبعا سجل مجمع المشاتل في الجوف 15 مليون شتلة، ليكون أكبر منتج للشتلات البرية والرعوية. أما المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة فاستقبل أكثر من 65 ألف زائر، كأكبر حدث إعلامي في العالم من حيث عدد الحضور. في تحلية المياه وصل معدل استهلاك الطاقة إلى 1.55 كيلو واط لكل متر مكعب في منظومة إنتاج المياه المحلاة في ينبع، مسجلا أدنى مستوى لاستهلاك الطاقة في تحلية المياه. حتى الذهب له رقم سعودي يا جماعة. شعار موسم جدة في معرض الذهب بلغ وزنه 8.769 كيلو جرام من الذهب، ليكون أثقل درع لشعار مصنوع من الذهب عالميا. يعني من العلم للرياضة للإعلام للمياه وحتى في الذهب داخلين يا جماعة. وطن ينافس العالم. يلا نرجع للألو. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا ومرحبا، صوتك بعيد يا آسيا. آسيا
1: آسيا،
0: لا أنت الحين صرت أسمع نفسي أنا.
2: زين،
0: تكلمي، كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
0: حاطة سبيكر أنت؟
2: لا والله مو حاطة سبيكر.
0: مركبة سماعة؟
2: لا، الجوال خربان.
0: طيب

0: صلحوا لها الجوال يا جماعة، صلحي الجوال.
1: نعم.
0: الله يعين، حياك الله يا آسيا، منورة. يلا أنا أحس إن بداخلك كلام تكملينه بعد يا زين السعودية.
1: هلا
0: يا زين السعودية؟
1: يا زين السعودية إيه؟
0: بس؟
1: يا زين السعودية ويا زين هلا يعني، هذا اللي أقدر أقوله.
0: طيب.
1: لا لا صبرنا عشان ما أجيب أكلم في الكلام.
0: طيب خلاص لا تكلجين، خلينا نلعب.
1: إيه.
0: يلا أعطينا المعتاد.
1: شيلها صح؟
0: ايوه كمليها.
1: لا لا ما اسود ظني.
0: اوكي قامت تألف. يلا يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف اللام، حيوان كرمك الله والسامعين من أمريكا الجنوبية يشبه الحوار أو الجمل الصغير، وشو؟
1: يشبه الجمل الصغير؟
0: ايه
1: والله ما ادري، ما عندي
0: لا لا اربع كلمات هو. لا
1: ما ادري
0: ما ادري.
1: لا اغيرها
0: ما اقدر اغيرها. تكفي
1: لا وايش بالنهايه؟
0: لا والله
1: والله ما
0: هي اربع كلمات، قلت اول حرف اربع كلمات اربع حروف، قلت اول حرفين بقى حرفين. اخ يا اسيا كالعاده طبعا.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: بالله عيدها.
0: عيد إن شاء الله المرة الجاية. شكرا آسيا. ألو
3: ألو
0: هلا وسهلا.
3: إيش ناوي علينا اليوم يا أبو محمد؟
0: يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله نوال، شلونك؟
3: أنت بخير؟ بخير الله يعافيك.
0: وأنت بخير وصحة سلامة يا رب.
3: الله يسلمك يا رب. إيش ناوي علينا اللي أبو عبد؟
0: والله نحبيب كالعادة، طيب وحبيب.
3: أحد يفوز وإيش هالأسئلة؟
0: شايفة شكله هذا نوال تعب وإرهاق الاحتفالات الأيام اللي راحت، شكلهم خلاص ما
3: تعبوا. شفت العيد لما يوم ثاني يتخدرون؟
0: إيه إيه.
3: الحين اليوم الوطني كذا، بعد 3 أيام خلاص تخدروا العالم. هذا الله يستر يوم الأحد يغيبون عن الدوام.
0: وأنا أعتبر العودة بعد الإجازة شكلي.
3: طيب شكلك.
0: طيب يا نوال شلونك؟ طيب إن شاء الله
3: الحمد لله بخير. دوم الله
0: دوم يا رب. آمين. تصدقين بخاطري أسمع الشرقاوية؟ لحظة لحظة.
4: الهوى شرقي وقوي، هوي الشرقية في هواها يضرب القطر.
0: اي والله
3: اي والله اي والله. يا زينك الشرقية.
0: انت لا انت حديتيها كذا، يا زينك يا زين الشرقية. لا انا باك تقولي لي يا زين السعودية.
3: يا زين السعودية وأرضها وسماها وحلها وطيبتنا في كل مكان صراحة.
0: الله
3: وكرمنا الزايد صراحة والله العظيم. نقول لأهل الخليج حياكم الله، إن كنتم في جدة والله في أي مكان على العين والرأس. عندي كلمات للوطن يا سعودي.
0: لحظة ذكرتيني على الطار، يعني الحين مع كأس الخليج، كأس خليج الديار العربية، العالم كلها وجهتها على جدة ما شاء الله، فنقول لهم يا جماعة كذا، فبعد البطولة شقروا على
3: لازم يمرون صوبنا. سعود شاش فيك، لازم البحرين بيطلعون عن طريقنا
0: صح،
3: لازم يمرون علينا.
0: أتوقع أغلبهم كلهم الكويت.
3: إيه كلهم الكويت. قطر تمر على الحسا.
0: قطر صح.
3: إيه عما يمرون على الحسا بس.
0: أخذوها فرة كذا يوم ليلة ليلتين.
3: إيه حياهم الله. هم على طول وقتهم عندنا وإحنا عندهم.
0: ما يحتاج. يا هلا منورينا. قولي اللي بخاطرك يلا.
3: طيب. تساءلت مع نفسي أي كلمات أكتبها؟ كلمات شعر أم نثر؟ احتار فكري. ماذا أقول إليك أيها الوطن الغالي؟ لكن سرعان ما امتزجت كلماتي بدم قلبي لأكتب اسمك مطرزا بالحب. يا بحرا زاخرا بالعطاء، يا جدولا رقراقا بالحب والحنان، دمت سالما أيها الوطن العظيم. سلامتك.
0: الله الله عليك، صح لسانك
3: صح بدنك إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليك يا نوال، كل مرة تبهرينا.
3: نطلع المخشوش يا سعود.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. طيب
3: يلا يلا
0: يلا
3: شيلوها شيله مع سعود.
0: لا لا بها وطنية هالمرة كذا، فيها حماس.
3: يلا بس نقول ما عرف، لا تحرجني سعود.
0: لا انت اصلا انت اول واحدة ترى قلتيها على فكرة، من رجعنا بعد الإجازة كنت اخليهم يقولون شيلوها شيله، بعد ما قلت انت شيلوها شيله مع سعود الليلة

0: اثبتت خلاص.
1: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة،
0: ايوه
1: ولا نقولها شيلوها شيلة مع وطننا الليلة؟
0: الله
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف اللام. حيوان من أمريكا الجنوبية يشبه الجمل الصغير أو الحوار. يلا
1: ما عارفة.
0: تكفين
1: كم مرة أنت قلت لي أصلي قبل شوي أربع كلمات؟ أربع كلمات
0: أربع حروف. أربع حروف
1: قلت، أربع كلمات قلت، ما في
0: يلا يلا لاما لاما.
1: لا لا توني بقول
0: خلاص قلتيها. راء، حيوان صغير ذو قناع أسود حول عينيه.
1: راء، بحرف الراء.
0: اي
1: اقول لك انت ناوي علينا اصلا فلسطين. هذه هديه اليوم الوطنيه سعودي.
3: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود. سعود السعودي لك هبته هبت الاسودي.
0: شكرا.
1: فرحان انت علينا الليله فرحان.
0: ما تبون افرح كل حلقه تفوزون. خلاص الحلقه هذه اعتبروها
1: اهم شيء. اهم شيء شاركنا وياك يا ابوي.
0: اكيد اكيد نورتينا.
1: الله يحفظك. تحياتي لمحمد ولك. تحياتي.
0: اهلا وسهلا. يا هلا. الو
4: مرحبا.
0: هلا وسهلا.
4: يا هلا وغلا.
0: حي هالصوت.
4: الله يطول عمرك.
0: من معي وعمرك يا رب.
4: ابو تميم.
0: ابو تميم يا هلا ومرحبا يا ابو تميم.
4: يا هلا فيك. اولا ارفع اسماء ايات التهاني الى سيدي ومقام خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وكذلك ولي عهد الامين محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني والشاب الكريم.
0: شكرا.
4: الله يطول عمرك. وعندي والله مشاركه بسيطه لانها والله قليله في حقهم. هي شكر في سيدي خادم الحرمين الشريفين. اقول يا سيدي ما نوفيك حقك لو شكرناك، كل معاني الشكر في سموك قليل، أجرك من خالق الخلق لا عدمناك وجعل من جابك الجنة وعمرك طويل.
0: الله صح لسانك
4: ولسانك.
0: طيب يلا يا أبو تميم.
4: والله إني خاب من مشارك.
0: لا لا كل هذا وتخايف على
4: ما ودي تفشل لكن يلا.
0: لا لا الدعوة وناسة وبساط أحمدي، ما الخاسر فايز والفايز خسران. كل واحد
4: يلا يلا شيلوها الليلة.
0: لا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
4: شيلوها شيلة مع سعود الليلة. شوفين هذا أول.
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الراء، حيوان صغير ذو قناع أسود حول عينيه.
4: واحد هذي وين جبتها يا أخوي؟
0: راء. إلا والله صغير ترى.
4: عدى عدى هذي بعد.
0: ما تعدي والله، إذا عديتها معك لازم أعديها مع غيرك.
4: لا نرجع مع الأخير يعني. شل الوقت
0: فكر. والله سهلة ترى.
4: هذه المشكلة إني ما أحب للحيوانات إلا هذا الحيوانات اللي مهيب عندنا هذه. ما
0: هي من راكان ترى، مأخوذة من راكان.
4: راكود أو
0: راكون. إيه
4: راكون زي كذا.
0: راكون. يعطيك العافية أبو تميم.
4: راح الوقت.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا لك يا أبو تميم. الو الو.
5: هلا والله.
0: حلو. في واحد قاعد، في حد قاعد يصور عندك فيديو.
5: صح كيف عرفت؟
0: اهلا وسهلا. اي اشوفكم. ها
5: شوف
0: رفع يدي.
5: خلاص قفلته. طيب.
0: لا لا عادي صوروا. يلا من معي؟
5: ام عبد العزيز.
0: ام عزوز ولا ام عبد العزيز؟ ام عزوز ولا ام عبد العزيز؟
5: كلهن.
0: أم عزوز. يلا أم عزيز. أم عزوز يا مرحبا ومسهلا. من وين تكلميني؟
5: من القصيم.
0: يا هلا أنعم وكرم.

0: انا ام اكرم. ام عزوز. عزوز ايش فيني عزوز انا؟ ام عزوز
1: هلا والله.
0: يا زين السعوديه
1: ويا زين اهله.
0: بس هذا اللي عندك؟ اعطينا اللي بخاطرك.
1: اخاف ما اسكت.
0: ها اي اي ابيهم اللي يعبرون. انا عبري قول اللي بخاطرك يلا.
1: يا زين السعوديه وزين اهله وارضه وناسه وحكامه كل شيء.
0: الله
1: هوا كل شيء.
0: جميل جميل جميل. طيب هذا هذاك سكتي. طيب
1: اللي جنبي سكتون ولا ودي اهرج.
0: طيب يلا يلا.

0: يلا نلعب.
1: يلا
0: أعطيني.
1: شيلوها شادة
0: أيوة
1: مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف السين. حيوان كرامك الله سامعين بطيء يحمل درع على ظهره.
1: سلحفاة.
0: سلحفاة. ميم صغير الحصان شو يسمونه؟
1: مهرة.
0: اي. لام قطعة مسطحة من الخشب او غيره تستخدم للكتابة او العرض. لوح. تاء علاقة بين كلمتين متقاربتين في المعنى.
1: تاء ولا تاء؟
0: تاء تاء علاقة ترادف. ايوه ترادف. واو. وعاء نضع عليه الرأس اثناء النوم او شيء نحط عليه الرأس.
1: وسادة.
0: وانتو فايزين،
2: طلعت كامل ما توقعنا، برافو عليك
0: ام عزوز.
1: يا هلا. طنشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم خشبتيهم
0: طحفريهم اقلب الملعب عليهم اربكيهم اهزميهم. فعلتها ام عزوز.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا،
1: شرفنا بالمشاركه.
0: الله يسعدك، شرف لنا طال عمرك مشاركتكم. اول فايزه معنا اليوم.
1: الله
0: اي يا هلا.
1: اول مشاركه لي،
0: اول مشاركه واول فايزه، وان شاء الله انها مو اخر مشاركه. خلاص حفظتي رقم البرنامج وتوقيته، كل جمعه من 7 ل 9
1: باذن الله.
0: يا هلا، سلامي لك وللي معك. يا مرحبا. خلاص وقف التصوير عاد. الو.
3: ألو.
0: هلا وسهلا.
3: يا هلا،
0: مرحبتين. من معي؟
3: ابتهال.
0: ابتهال ونعم. ابتهال
3: نعم. حال.
0: من وين تكلميني؟
3: من الرياض.
0: يا هلا ومرحب، أول اتصال من الرياض اليوم ولا محمد؟ صح. أول هفت. لبيه والله يا الرياض، مش كثر أنا مشتاقك، مش يوقفيني. يلا يا ابتهال، يا زين السعودية
3: ويزين أهلها وشعبها وحكامها وأمنها وأمانها.
0: الله، وش الشيء اللي خليك تقولين من قلبك يا زين السعودية؟
3: وطني.
0: شكرا لك.
3: الله يسعدك، أنا أول مرة شارك.
0: وإن شاء الله مو آخر مرة. يلا نلعب.
3: نسيت الجملة.
0: أمدى يا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
3: يلا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الـ الراء. علامة أو شكل يدل على معنى معين.
3: رمز.
0: رمز كاف. دولة في أمريكا الجنوبية عاصمتها بوغوتا.
3: كاليفورنيا.
0: لا لا، امريكا الجنوبيه. الله يجزاك خير.
3: لا لي وشي ما ادري.
0: دولة كاليفورنيا.
3: بعرف صراحه للاسف
0: يا ابتهال. امون عليك ابتهال ولا
3: الا؟ يا
4: قسم بالله ان شفت صداقه شفتي، لا اكسر جوالس، لا تدقين شفتيني.
0: شكرا ابتهال.
3: شكرا يا
0: هلا، نلتقيك الجمعة الجاية إن شاء الله. هلا وسهلا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
5: الله يعطيك. أهلا وسهلا، كيف حالك سعود؟
0: يا هلا بخير وعافية. من معي؟
5: لمياء الشهري من جدة.
0: لمياء الشهري ونعم يا لمياء. يا هلا وسهلا ومرحبا.
5: بس أحب أول حاجة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات مقام خادم الحرم الشريفين ولي عهد الأمين والشعب السعودي كافة على هذا اليوم الوطني الجميل. لكله فخر، كله مسيرة عظيمة، وطن عظيم، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ وطننا ويحفظ أبطال المسلمين جميعا يا رب.
0: طيب أعطيني شيء مختلف. يا زين السعودية.
5: يا زين السعودية لأنها وطن، لأنها وطن وماضي وحاضر كل شيء.
0: الله.
5: دار عز، ويعني والله إنها تعجز الكلمات للأمانة.
0: فعلا. طيب يا لمياء يلا نلعب.
5: تفضل. نلعب.
0: أعطيني المعتاد. شيلوها شيلة مع سعود الليلة. يلا
5: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.

0: ايوه
1: راب صار راب.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا. ألف طبق يحضر من البيض المخفوق.
0: بالإنجليش. أرز بالحليب.
1: بيض مخفوق أرز بالحليب؟
0: لا
1: بالإنجليش. أو يصير غالي إذا قلنا بالاسم، هذا يصير غالي، بس إذا قلنا بيض مقلي لا عادي.
0: أرز طبق يقدم ب
1: معلقة على الرز. أنت
0: صيني؟ صيني.
1: طبق يحضر من البيض. ألف أو
0: أومليت.
1: أومليت صح النوم. كاف دولة في أمريكا الجنوبية عاصمتها بوغوتا، وش هي؟
0: عاصمتها بوغوتا؟
1: أي
0: دقيقة والله كانت ببالي صراحة. والله ما
1: ادري كانت في بالي.
0: كولومبيا.
1: كولومبيا.
3: انا توني جاي والله، جاي ما انا والله ما ادري، انا والله ما ادري يا ابو، انا مسكين، انا على باب الله طال عمرك.
1: شكرا لميا،
0: الله يعطيك العافيه. شكرا لك.
1: اوكي مكملين وياكم اكيد مستمعين في برنامج اشياء كثير عبر اثير اذاعه الرياض، واذكر بارقام البرنامج اللي حاب او حابه تشاركنا على 013-811-7991 او 013-811-7992. مكملين اكيد وياكم. وعلى فكره انا اليوم قاعد اشغل الاغاني الوطنيه اللي بالنسبه لي انا وجهه نظري، واكيد كل واحد له وجهه نظر مختلفه، وهي ذوقيات افضل الاغاني اللي فازت في احتفالا باليوم الوطني. نروح لاغنيتنا الثالثه.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياضة، برنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9. قبل ما ناخذ اتصالنا الجاي بس أعطيكم معلومة على السريع من معلوماتنا. السعوديين والمعدن ذهب. عندنا في السعودية كلمات بسيطة نقولها كل يوم، لكن إذا وقفنا عند معناها بنكتشف أن وراها قيم كبيرة من النخوة والمودة والنبل. لما نقول لشخص يعني مثلا محمد، أقول له يا محمد تمون، يا محمد والله تمون، فهي كلمة تدل على المودة وتختصر قرب يرفع الكلفة والرسميات. لما نقول حقك علي، فهي مبادرة نبيلة للاعتراف بالخطأ وتطيب خاطر لصاحب الحق. وعندنا لما نقول المسامح كريم، دعوة لإغلاق باب الخصومة وتذكير بأن العفو من أرفع شيم الكرام. وطاح الحطب نقولها لما يتجاوز الناس خلافهم وتنتهي المشكلة وتبدأ صفحة جديدة. أما على حسابي، أوه هذه عادة مشهورين فيها السعوديين، فهي عادة متأصلة وحاضرة عندنا في الكرم وحسن الضيافة. أما أهل العوجة، نخوة وطنية تعبر عن التلاحم والشهامة والوقوف صف واحد في حماية الوطن. وفوق كل هذا يجي العفو عند المقدرة، واحد من أسمى صور التسامح لما يتنازل صاحب الحق عن حقه ابتغاء الأجر. عشان كذا يمكن العبارة فعلا في مكانها، السعوديين والمعدن ذهب. ألو، هلا وسهلا.
1: أهلين.
0: يا مرحبا، من معي؟
1: معك أمل.
0: أمل، يا أمل يا هلا وسهلا. أمل من وين تكلميني؟
1: من الرياض الغالية.
0: الله الله، شو شلون تقولها من الرياض
1: الغالية؟ الغالية.
0: أمل،
1: أهلين.
0: يا زين السعودية
1: ويا حظ من عاش فيها.
0: الله الله الله الله الله، يا زين السعودية ويا حظ من عاش فيها. ليش؟
1: نعم الحمد لله، احنا بأمن وأمان وحكومة غالية والشعب ما شاء الله
0: الحمد لله،
1: كلنا قلب واحد وكلنا روح واحدة الحمد لله.
0: فعلا الله يديمها علينا يا رب،
1: كبارنا لكبارنا كل الأعمار سوا الحمد لله.
0: صحيح، وحتى المقيم يصير منه وفينا.
1: نعم.
0: طيب يلا يا أمل نلعب.
1: شلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: الله.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الميم، شيء يجذب الحديد.
1: مغناطيس.
0: مغناطيس. حيوان بحرف الحاء، بحري له أذرع ويقذف الحبر.
1: حوت. حوت.
0: حبر.
1: حبار.
0: قاف أصل أو حكم عام يبنى عليه تطبيق.
1: قاعدة.
0: واو، حيوان ضخم له قرن أو قرنين على أنفه.
1: قرن؟
0: أي
1: فيل؟
0: لا، له قرن في
1: شو اسمه
0: ذاك؟ على أنفه.
1: وحيد قرن؟
0: وحيد القرن إلا صح. فاء كائنات منها الفطر والخميرة.
1: فطريات.
2: طلعت أذكى مما توقعنا، برافو عليك.
1: ان شاء الله فرصه بالفوز عاليه الحين.
0: شلون
1: اكون ان شاء الله لي فرصه بالفوز؟ شيء
0: ايه ان شاء الله. روب

0: يعطيك العافية يا أمل.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا وسهلا. صفر واحد ثلاثة ثمانية واحد واحد سبعة تسعة تسعة واحد أو صفر واحد ثلاثة ثمانية واحد واحد سبعة تسعة تسعة اثنين. ميزة البرنامج يا جماعة على التفاعل الكبير هذا العالم قاعد تتصل وعارف أنه ما في جوائز داقة تلعب تسولف تدردش وتغير جو معنا في هالساعتين اللطيفة، خاصة اللي ماسكين خطوط واللي مسافرين اللي طالعين يحتفلون ومكملين احتفالاتهم أو اللي قاعدين في بيوتهم حتى مثل الأموال قبل شوي أو غيرها وغيرها وغيرها. ألو
2: الو
0: مرحبا. الو
2: زعلت يا رجال ما في جوائز.
0: يلا باي. الو
2: اهلا وسهلا
0: يا مرحبا. حي هالصوت.
2: حي نباك.
0: شو الاخبار؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: من معي؟
2: محمد من الرياض الحبيبه.
0: الله الله يا زين الرياض واهل الرياض. محمد صدق أهلين. صدق ندق عشان الهدايا؟
2: لا والله دق عشان اسمع صوتك واعطيك بيتين.
0: يا زين هالصوت وهالحس وهالبيتين اللي بسمعهم. اسلم تفضل.
2: اقول يا زين السعودية وهي زين السعود.
0: الله
2: دامه يمثلها باطلق اذاعه.
0: الله
2: والله لو هي تعود للسعود ومهود ما غيرها نختار ارض الشهاده.
0: صح لسانك
2: صاحب دق.
0: يا اخي يا تلموني فيهم يا جماعه. يعطيك العافية محمد. والله يا أخي يعني ما أدري إيش أقول أنا صراحة.
2: هذا بيتين طازة كذا على السريع ودام فيها السعودية وفيها سعود صارت أحلى.
0: صح لسانك. الله يعطيك العافية يا محمد. والله العظيم أنك منورني وأسعدتني باتصالك وكلامك الحلو.
2: يا الله
0: يا حبيبي. يلا نلعب.
2: يلا شلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: أوكي علق الجوال. لحظة مرة ثانية. حظك حلو. لحظة
2: شكك تستحي دام قصدنا فيك.
0: شايف الجوال اللي استحي مو أنا طفى. طيب عمو يلا بندخل بالقديم. يلا روح.
2: يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الراء. مدينة سعودية على ساحل البحر الأحمر. را
2: راس ال
0: لا لا لا, لا. أربع حروف. را أعطيتك أول حرفين. راء ألف.
2: رابغ.
0: رابغ. سين قطعة تفرش على الأرض.
2: سجادة.
0: سجادة. فاء حشرة جميلة ملونة الأجنحة.
2: فراشة.
0: فراشة. نون مركز الذرة.
2: نواة.
0: نواة. قاف مشروب يصنع من حبوب البن.
2: قهوة.
0: قهوة. الله عليك.
2: أقولها من
0: وقت. طبعا أول فائز من الرجال.
4: أبشركم أن البشارة جت. بعد عمرٍ طويل بعد اختفاء مدة 5 أيام.
0: شكرا محمد يعطيك العافية نورتني وسعدتني والله باتصالك. يا حبيبي الله يسعدك. يا هلا. طيب الجوال مو راضي يفتح. الو
5: طيب الجوال مو راضي يفتح.
0: الو
5: الو
0: الو
6: هلا.
0: تكسرين على الراديو الله يعافيك.
6: ايوه
0: قاعد اسمع. لا اقول قصري على الراديو عشان اسمعك.
6: قصونا
0: خلاص. يا هلا. من معي؟
6: معك ديما.
0: ديما من وين تكلميني؟
6: من المدينة.
0: يا هلا وسهلا ونعم. ديما قولي لي يا زين السعودية.
6: يا زين السعودية ويا زين أرضها وأهلها.
0: يا زين أرضها وأهلها ولا أبها وأهلها؟
6: أرضها وأهلها.
0: أرضها وأهلها. صح لسانك يا ديما. يلا نلعب.
6: يلا
0: يلا قولي لي.
6: ايش
0: قولي المعتاد.
6: شلوها شلا وسعود الليلة.
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا دال وعاء لرفع الماء من البير.
6: دلو.
0: دلو صح. خاء أو حاء عفوا قماش ناعم وفاخر.
6: حبيب.
0: حرير صح. واو مادة تستخدم لتشغيل المحركات.
6: وقود.
0: وقود. صاد إناء ناكل فيه.
6: صحن.
0: صحن باء نبات أخضر يستخدم في السلطة.
6: بصل.
0: ها؟
6: بصل.
0: بصل. نبات أخضر. أخضر.
6: أخضر. بقدونس.
3: هذه الخسارة رقم كم؟
0: شكرا يا ديمة. نورتينا. هلا هلا والله. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يلا سعود
0: حي الصوت.

0: خير جاء لكم خير، من معي؟
1: معك نايف الحربي من الرياض.
0: يا هلا بنايف، كيف الحال؟
1: الله يسلمك، شلونك يا سعود؟
0: طيبين
1: عاد والله يا سعود، اني ناوي اجيكم هالإجازة المباركة جت اليوم الوطني، بس قالوا لي العيال هناك رطوبة وين تجي؟ ما ادري اسألك الحين يا سعود، صادقينهم؟
0: يا زيننا ويا زين رطوبتنا.
1: نعم
0: حركات الها ما يصير، احنا عندنا رطوبة انتم عندكم جفاف.
1: انا ما قلت سعود، انا ما قلت فيكم شيء، انا اقول الجو بس.
0: رطوبتنا يا زينها.
1: يا زينها يلا.
0: ها بعد تجي وتسبح في البحر واحلى شيء مع الرطوبة.
1: والله رديت كذا.
0: تاخذ لك تان كذا على كيف كيفك. طبيعي من الله.
1: من الله.
0: لا لا لوكم حول على جدة عشان كأس الخليج.
1: لا والله جلست بالرياض يا ولد، الخليج جدة بعيد يا سعود، طيارات زحمة وكل شيء زحمة.
0: طيب يلا مع...
1: زحمة عشان كأس الخليج.
0: معوض خير إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويرضى عليك.
0: يا زين السعودية
1: ويا زين مدنها وأهلها.
0: ليش؟
1: صراحة السعودية يا سعود، صراحة أنا نفتخر بهالوطن الغالي.
0: أكيد.
1: كل مكان، بأي مدينة، الرياض، الدمام، الشرقي، جدة، مكة، الشمال، الجنوب، والله العظيم أنا نفتخر بها بالتطور اللي فيها ويا زينها صراحة.
0: الحمد لله.
1: صراحة بكل أمانة أقول كلام هذا، والله يعز حكومتنا ويحفظها.
0: آمين آمين.
1: بعد أهل الشر عنا يا كريم.
0: آمين يا رب. يلا نلعب.
1: تفضل يا سعود، شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: بحرف الزين أو الزاي، اهتزاز مفاجئ في القشرة الأرضية.
1: زلزال.
0: زلزال، الله يكفينا شره. ميم، الشخص اللي يكتب البرامج والتطبيقات.
1: برامج والتطبيقات. ميم ها؟
0: أي
1: مخرج.
0: لا مخرج، هذا الله مخرج محمد العبود. لا ميم، الشخص اللي يكتب البرامج والتطبيقات.
1: منفذ.
0: لا
1: تطبيقات.
0: من من من البرامج، اسمعها كذا. خذ
1: من البرامج. مهندس.
0: لا بعد
1: وسعود قضب، ما بقى احد.
0: ايه ما بقى احد.
2: هذه الخساره رقم كم؟
0: كم
1: هذه؟ لا ما في كم، هذه الأولى بس. وش طيب سعود، وش الحل؟
0: بتسمعها من اللي بعدك إن شاء الله.
1: يلا يلا.
0: هلا حبيبي حبيبي نايف، هلا وسهلا. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معك زين.
0: مين؟
3: زين.
0: زين؟
3: أيوه.
0: ونعم يا زين، من وين تكلميني؟
3: الطايف.
0: الطايف، يا هلا وسهلا.
3: هلا.
0: يلا قولي لي، يا زين السعودية؟
3: يا زين السعودية، يا زين أهلها، ويا زين يا زينها، لأني سعودية أفتخر فيها، عز وفخر ووفا وكرم.
0: الله.
3: وكل شيء يعني، يا زينها وزين أجواءها، ويا زينها ويا زين يعني مدنها وسهولها وجبالها
0: وكل شيء فيها.
3: وكل شيء فيها.
0: أي والله. أي والله.
3: أفتخر فيها.
0: الله
3: يحميها ويحمي يحميها ويحفظها وينصرها يا رب. يا
0: آمين يا رب. آمين. يلا نلعب.
3: يلا شيلوها شيلة مع السعود الليل.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: عاد جاوبي. ها ميم، الشخص اللي يكتب البرامج والتطبيقات.
3: معد.
0: لا مو برامج تلفزيونية وإذاعية، اللي يسوي البرامج هذه، حل يبنيها والتطبيقات، البرامج الإلكترونية.
3: الكتروني.
0: إيه ترى الجواب مأخوذ من البرامج.
3: مبرمج.
0: مبرمج. إيه ألف دولة جزرية في شمال المحيط الأطلسي، مشهورة بالبراكين. ما راح تعرفينها. طاء، جمع كلمتين متضادتين في المعنى بأسلوب بلاغي، وشو؟
3: طاء.
0: أي.
3: والله ما أعرف.
0: شكرا.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: شكرا يا زين.
3: يا هلا.
0: هلا وسهلا. ألو. ألو.
4: يا هلا.
0: يا مرحبا.
4: يا مرحبتين.
0: من معي؟
4: أم محمد.
0: أم محمد،

0: يا هلا فيك يا ام محمد، من وين تكلميني؟
1: هلا فيك الله، من جدة.
0: يا هلا مرحبا، كيف الاجواء صدق مع كأس الخليج؟
1: كيف الاجواء ايش؟
0: مع كأس الخليج زحمة مو زحمة؟
1: والله جدة عموما زحمة طول السنة.
0: طيب
1: لا هذا مو شيء جديد.
0: يقولون جدة البلد الحين مشعللة ما شاء الله.
1: جدة بس ناقصها اجواء حلوة.
0: ايه
1: بس
0: ولا ناسها حلوين الحمد لله.
1: المدينة التي لا تنام.
0: ما شاء الله تبارك الله. نعم. الله يحفظها ويحفظ أهلها إن شاء الله.
1: آمين وياك.
0: يا زين السعودية.
1: ويا زين عزها وفخرها وكل شيء فيها حلو.
0: الله. يعجبني لما أقول يا زين السعودية كل واحد يعبر عن اللي داخله بمشاعر صادقة دائما. ما شاء الله عليكم.
1: هذه عشق هذا انتماء.
0: فعلا. طيب يلا يا أم محمد.
1: هلا.
0: يلا قولي المعتاد.
1: بس نسيت الاسم.
0: الحين ساعتين قاعد أقرقر أنا وبربر وأخرتها ما تعرفين اسمي. شكرا.
1: ماني مركزة والله كنت مشغولة بس معلش.
0: طيب.
1: يلا. شلوها سيلة بعد سعود الليلة.
0: أي أوكي.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا خلينا ندور أصعب شيء. حشرة طويلة الجسم ذات أجنحة شفافة.
1: حشرة
0: طويلة طويلة الجسم ذات أجنحة شفافة. ياء.
1: يرقة.
0: خطأ بس يلا نمشيها. شين حيوان ذكي من فصيلة القردة العليا.
1: شين بالشين.
0: أي
1: حيوان ذكي من فصيلة القردة؟
0: أي
1: شمبان؟
0: أيوة شمبانزي.
1: أشو؟ يعني صح؟
0: صح بس ما خلص
2: الوقت. الوقت حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: شكرا لك يا أم محمد، لا بتفوزين إن شاء الله وإحنا اللي فزنا فيك.
1: الله يسلمك.
0: هلا
1: شكرا لك.
0: هلا هلا مع السلامة. طيب قبل ما نكمل بس مع الاتصالات بس عندي معلومتنا الثالثة لليوم وش هي؟ استثمار سعودي في السلام. السلام له أكثر من صورة، أحيانا يكون كلمة، أحيانا مبادرة، أحيانا مشروع يمتد أثره لملايين البشر. في 2025 أزال مركز اعتدال بالتعاون مع منصة تليجرام أكثر من 97 مليون مادة متطرفة، إلى جانب إغلاق أكثر من 4000 قناة متطرفة. في العمل الإنساني وصل إجمالي المساعدات المسجلة في منصة المساعدات السعودية إلى 546 أو أكثر من 645 مليار ريال من خلال أكثر من 9000 مشروع امتدت إلى 175 دولة مستفيدة. في اليمن نزع مشروع مسام منذ انطلاقه أكثر من 5980 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وطهر نحو أكثر من 83 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية لحماية المدنيين. وعلى المستوى السياسي الدولي صوتت 142 دولة في سبتمبر 2025 لمصلحة اعتماد إعلان نيويورك بعد مؤتمر ترأست المملكة وفرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وهنا تشوفون كيف السلام يتحول من قيمة إلى عمل تحصين للفكر وتوحيد للكلمة وعون يصل للإنسان. يلا الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: مساء الخير للجميع.
0: مساء الانوار. من معي
3: ارجوان. ارجوان معك.
0: ارجوان يا هلا. زمان زمان يا زمن.
3: ايه
0: كيف الحال يا ارجوان؟
3: الحمد لله تمام.
0: تفاعلتي مره واحده في وانت الوحيده اللي تتفاعلين في شو اسمه تغريده البرنامج، وبعدها خلاص سحبتي علي. وصي وصي وصي وصي علينا، يعني نتعب حنا ونعد وما حد يعلق في حساب البرنامج، مو حساب البرنامج اقصد تغريدة البرنامج في حساب اللي بقى في الهاشتاج برنامج اندرسكور اشياء اندرسكور كثيرة. اعطونا كذا كم تعليق حلو، كم عبارة.

0: أرى كذا تشجع الفريق يعني. محمد العبود زعلان يقول ما حد قاعد يمدحني في إكس. قطها بمحمد. طيب أرجوان يا زين السعودية،
1: يا زين السعودية هي الحب، هي الأمن والأمان وكل شيء.
0: الله الله حلو. يلا نلعب.
1: يلا
0: أعطينا
1: شلوها سهلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الحاء، مهنة يعمل صاحبها في تشكيل الحديد.
1: حداد.
0: حداد. سين بعد، مهنة تصلح أنابيب المياه.
1: سين.
0: سين سين. مهنة لتصليح أنابيب المياه.
1: مدري.
0: أفا. الحين لا يتعطل عندكم البزبوز ولا شيء ولا الخلاط في البيت؟
1: الباك.
0: صح انه
2: خسارة رقم كم؟
0: شكرا أرجوان، يا هلا سهل.
1: شكرا.
0: يا مرحبا. الو.
3: هلا وسهلا.
0: يا زينة يا زين طاقته. مرحبا ومسهلا ما شاء الله تبارك الله.
3: هلا بك يا حبيبي
0: سعودي. هلا
3: وغلا.
0: من معي؟
3: الله يحييك. معك تركي ابو بدر طال عمرك.
0: تركي ونعم يا تركي، يا هلا وسهلا.
3: عليك زود.
0: من وين تكلمني؟
3: والله اكلمك بين الشرقيه والرياض على الطريق.
0: رايح الرياض ولا رايح الشرقيه؟
3: لا راجع للرياض الله يخليها لنا.
0: راجع للرياض من الشرقيه؟
3: لا جاي من قطر. والله
0: ما شاء الله تبارك الله، توصل أيوة بالسلامه ان شاء الله.
3: احتفلت احتفاليه حلوه صراحه، اول يوم في الرياض، ثاني يوم في الشرقيه، ثالث يوم في قطر وعودت.
0: ما شاء الله ما شاء الله. انت تروح طيارة خاصة ولا ايش سالفة؟
3: والله طيارتي على 4 كفرات.
0: طيب الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا رب
4: اجمعين.
0: طيب يعجبني اللي انت طاقة كذا، ما عندي مشكلة كل يوم في مكان انوع اغير. هذه الحياة سعد يعني، سعد صدر.
3: صح، مع سمع صوتك طال عمرك والحالي اكيد انها بتكون حلوة.
0: الله الله يطول بعمرك يا تركي. قول لي طيب، عبر لي يا زين السعودية.
3: ويا زين حكامها وشعبها وترابها، الله يديمها علينا.
0: آمين يا رب آمين. يلا نلعب.
3: شيلوها شيلة مع السعودي سعود الليلة.
0: الله عليك، صح لسانك.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا جيم، رياضة تعتمد على الحركات الأرضية والأجهزة.
3: جمباز.
0: جمباز. فاء، كلمة تدل على حدث مرتبط بزمن.
3: فعالية.
0: فعل، أوكي، فعالية فعل. سين، أكلة محشوة تقلى غالبا وتشتهر في رمضان. يا زينها
3: سمبوسة
0: بالجبن بالذات. ميم، جهاز يحرك الهواء في الغرفة.
3: مكيف.
0: مكيف. مروحة. جيم، دولة عربية أفريقية تقع عند باب المندب.
3: جيبوتي.
0: جيبوتي. وانت فايز
2: والله ولعبتها صح، واضح ان مخك صح اليوم.
0: والله انك شيخ كبيلة.
3: أنا فايز مرتين بسمع صوتك وبالأسئلة.
0: يا
5: مساء الخير يا شيوخ القبيلة.
0: يعطيك العافية تركي، وتوصل بالسلامة. الله يحفظك وأنا فايز فيك والله. شكرا لك يا تركي.
3: الله يحفظك. شكرا.
0: يا هلا وسهلا. طيب أكيد مكملين وياكم في برنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض. باقي أقل من نص ساعة على نهاية حلقتنا لليوم. خلونا كذا ناخذ بريك نتنفس شوي وأكيد راجعين لكم. وذكر أن اختياراتنا للأغاني اليوم ما بين وجهة نظر شخصية عن أفضل أو الأغاني الفائزة، الأغاني الوطنية اللي فازت هذه السنة. الأغنية الرابعة ويلكم باك عباس إبراهيم.

هلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت كل جمعة من 7 إلى 9 مساء.

نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ناخذ معلومة على السريع، ناخذ معلومة على السريع. المملكة كما رآها قادة العالم، ودكم تعرفون مكانة المملكة بعيون قادة العالم؟ تعالوا نشوف وش قالوا عنها على امتداد عقود. عام 1977 تحدث الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار دستان عن المكانة اللي تحتلها المملكة على الساحة الدولية وأهمية مواردها واستشعارها لمسؤولياتها الدولية. في 1985 أشار الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان إلى التأثير المعنوي الكبير للمملكة في العالم الإسلامي ومكانتها في رعاية مكة المكرمة. في 1997 تحدث نيلسون مانديلا عن المنافع المتبادلة بين جنوب أفريقيا والمملكة والاستفادة من التجربة السعودية ونمو التواصل بين الشعبين. أما الملكة إليزابيث الثانية فتحدثت عن 2007 عن في 2007 عفوا عن علاقات صادقة وممتدة لسنوات طويلة وعن روابط ومعارف وخبرات استمر نفعها عبر الزمن. في 2019 وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة بأنها دولة فاعلة على الساحة العالمية وأكد أهمية تأثيرها في سوق الطاقة العالمي والتعاون معها. وأخيرا في 2026 أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية.

0: استراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة والرغبة في تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة. سنوات تتغير وقادة يتغيرون، لكن مكانة المملكة دائما تبقى حاضرة في حديث العالم. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
0: من معي؟
1: معك بسمة العنزي.
0: بسمة؟
1: إيه
0: ونعم يا بسمة، ما شاء الله.
1: نعم حبيبي.
0: دائم إن شاء الله تكونين دائما مبتسمة
1: إن شاء الله.
0: يلا يا زين السعودية
1: ويا زين أمنها وأمانها.
0: ليش؟
1: ويا زيني أنا.
0: الله الله الله، لا عايز مدح نفسه.
1: هي زين أرضها وشعبها.
0: أي والله فعلا، صح لسانك. يلا نلعب.
1: سلوها سيلة ومع سعود. لا سلوها سيلة، نسيت
0: قلتيها صح. كملي صح؟ أي قولي.
1: سلوها سيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف ال الراء. رياضة تعتمد على إصابة الهدف بالسهام.
1: رياضة بحرف الراء؟
0: أي تعتمد على إصابة الهدف بالسهم بالسهام.
1: رمي.
0: رماية. غين. رماية. جهاز منزلي يستخدم لغلي الماء.
1: غلاية.
0: غلاية. حاء ملاحظة تكتب في هامش الصفحة، ما راح تعرفينها. باء كائن دقيق وحيد الخلية، قد يكون نافع أو ضار.
1: إيش هو؟ عيد معلش.
0: أوكي الوقت خلص بس بعيد. باء كائن دقيق وحيد الخلية، قد يكون نافع أو ضار. وشو؟
1: بكتيريا.
0: بكتيريا، شكرا.
1: شفت ما شاء الله عليك.
0: أي أيوة والله.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: بسمة
1: لبيه
3: بالله، ان شفت

0: 0138811791 أو 0138811792. محمد العبود يقول لي تكفى عد لعب تقول أرقام خلاص اللي عندي مكفيني. ألو
1: يا هلا.
0: هلا وسهلا.
1: هلا ومرحبا.
0: حي الصوت.
1: حياك الله.
0: من معي؟
1: معك ناصر الصالح.
0: ناصر الصالح ونعم يا ناصر.
1: ما عليك زود الحبيب.
0: من وين تكلمني؟
1: كلمك من المدينة المنورة.
0: أنعم واكرم. يا هلا وسهلا.
1: يا هلا بالحبيبي.
0: قول لي يا ناصر، يا زين السعودية.
1: يا زين السعودية ويا زين أهلها ويا زينك أنت بعد.
0: لا لا لا،
1: يجمل المساء هذا في الإذاعة الجميلة.
0: يطول بعمرك يا حبيبي.
1: الله
0: يسعدك. الله يسعدك. يلا نلعب.
1: يلا روح.
0: وش روح؟
1: معاك روح بس يا حبيبي.
0: راح تروح العدو إن شاء الله. قول. شيلوا هشيلة مع سعود الليلة.
1: يلا يلا
0: يلا قول.
1: شيلوا هشيلة مع سعود الليلة.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف القاف، حيوان يبني سدود من الأخشاب في الأنهار.
1: حرف القاف.
0: أي.
1: يبني سدود في الأنهار. وش؟
0: في الأنهار في
1: من شفت الخطأ منك مو مني.
0: سدود من الأخشاب في الأنهار.
1: اللي بعده اللي بعده.
0: ما في بعده.
1: عطني اختيارات.
0: بعد. شوف أني داري إنك ما راح تعرفها وغيرك ما راح يعرفها. قندس. سمعت فيه.
1: يلا قندس.
2: راح الوقت. حاول مرة ثانية. يمكن الحظ يحن عليك.
0: شكرا يا ناصر، نورتني وسعدتني يا حبيبي.
1: العفو العفو، سلامي لكم الجميع.
0: يا هلا وسهلا. آخر عشر دقائق من حلقتنا لليوم من أشياء كثيرة. مقدمة نعتذر طبعا من اللي ما لحقنا على اتصالاتهم، وطبعا شكرا لكل من بادر واتصال وحب يشاركنا ويتفاعل معنا ويسولف ويدردش ويلعب ويانا. ونقول ألو.
3: ما لحقنا على اتصالاتهم.
0: أيوة قصر على الرادو.
3: وطبعا شكرا لكل.
0: ألو.
4: الو
0: مرحبا.
4: مساء الخير يا اخو سعود.
0: مساء النور. يا هلا وسهلا.
4: معك سعيد الاسمري من النماص اكلمك.
0: سعيد الاسمري من النماص. انعم واكرم يا سعيد.
4: حالك حياك الله.
0: اي الصوت. يا مرحبا شلونك.
4: حياك الله. يا مرحبا.
0: يا زين السعوديه.
4: يا زين اهلها.

0: 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الفاء. نوع من الحبوب يستخدم في أطباق الشوربة والسلطة.
2: الفاء.
1: أي
2: فول.
1: فول. يلا فول. سين دولة في جنوب آسيا.
2: جنوب سريلانكا.
1: سريلانكا. شين طعام سائل يقدم ساخن غالبا.
2: شوربة.
1: شوربة. طاء جهاز يطبع الأوراق من الحاسوب. طابعة. ضاء كلمة تحل محل الاسم في الجملة. كلمة تحل محل الاسم في الجملة. ضاء.
2: باء.
1: ضاء ضاء.
2: بداية.
1: ضاء بداية.
2: حفيش.
1: سعيد.
2: ضاء.
3: يا رب الحق. يا رب الحق. يا رب الحق.
1: لا لا الضبط حط في فلوس إن شاء الله. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: أهلا وسهلا. ألو.
4: مرحبا.
1: مرحبا ومسهلا.
4: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. من معي؟
4: معك صالح اليامي من نجران. كيف حالك؟
1: أنعم وأكرم. أول اتصال من نجران. يا هلا وسهلا. مرحبا.
4: لحظة
1: لحظة لحظة لحظة لحظة يا صالح. أنت معي؟
4: معك الله يحفظك.

0: اي والله.
1: شكرا يا سعود، الله يحفظك، تحياتي لك والجميع الطاقم
0: يا حبيبي،
1: والمملكتنا العزيزة، الله يديم علينا الأمن والأمان ويسعد حكومتنا ويومنا الوطني، يديم علينا وعليكم أفراح في كل خير.
0: آمين يا رب، آمين يا رب، الله يحفظك ويرعاك.
1: وأنت كذلك، الله يحفظك وجميع الطاقم. روح يا سعود.
0: عطنا شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
1: شيلوها شيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
1: يحفظك ربي.
2: وياك يا رب. ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا جيم، أداة تصدر صوت للتنبيه.
1: جيم جوال.
0: أوكي حلو. خاء، طريقة رسم الحروف والكلمات باليد.
1: خريطة.
0: نمشيها. هاء، عملية تحويل الطعام داخل الجسم إلى مواد أبسط.
1: هضم.
0: هضم. صاد، كلمة تصف اسم أو شخص أو شيء.
1: صالح.
0: مين صالح؟
1: عندك كلمة تصف شخص؟
0: قضى الوقت.
1: صفة
0: صفة صفة، صادق. يلا والله تستاهل. هلا هلا هلا يا نبي،
1: الله عليك. شكرا، الله يحفظك ويحفظك.
0: شكرا يا صالح،
1: مملكتنا الحبيبة، والله يديم أفراحنا.
0: آمين آمين يا رب.
1: تحياتي لك يا سعود، الله يحفظك
0: يا حبيبي. أهلا وسهلا. معلومة؟ معلومة؟ آخر معلومة، آخر معلومة، لأن معلوماتنا ثمينة اليوم. على ما أقول المعلومة تكون أوكي محمد؟ تمام؟ يا أخي أحبك والله. طيب نروح لمعلومتنا الأخيرة لليوم. الملك عبد العزيز ورجال صنعوا المجد. من الأشياء المميزة في سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله قدرته الكبيرة على معرفة الرجال واختيارهم. فطنته وحكمته كانت تحتوي حتى أشخاص كانوا في يوم الأيام من أضداده، وكان يتوخى في اختيار رجاله أنهم يكونون بحجم طموحاته وتطلعاته، وكان معروف عنا أنه يجيد صناعة الرجال وبث الثقة في من حوله. ومن رجاله الشيخ عبد المحسن المعروف بالشجاعة وقوة البأس وسداد الرأي، واللي كان له دور وجهود في معارك التوحيد. ومنهم كذلك إبراهيم من أوائل النبلاء اللي ساندوا الملك عبد العزيز بالمال السخي، فكان من خيرة رجاله. وكان الملك عبد العزيز يهتم في معرفة الرجال بأمرين مهمين: الإخلاص والقدرة على إتقان العمل. حتى ووصفه لرجاله كان له معنى خاص، فقد كان يسميهم الربع، وهي كلمة حملت دلالة عميقة على القرب والألفة. ويذكر رشيد بن ليلى كشاهد على نجاح سياسة الملك عبد العزيز في استقطاب القدرات واستصلاح الرجال للعمل لرفعة الوطن. ومن الشخصيات أيضا الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، واللي اتخذ الملك مستشار لما تميز به من شدة الذكاء وسرعة البديهة.

0: قوة الملاحظة وحسن الاستماع. هذه واحدة من أسرار صناعة المجد. قائد يعرف الرجال، ورجال يعرفون قيمة المسؤولية. ألو، من ثقل المعلومة فكر الرجال. طيب على ما ناخذ اللي بعده بعد، او اتوقع ما بقى شيء من الوقت، خلينا نروح معلومه بعد مهمه منها السلام. ابتدى للسلام عندنا جذور، والحكايه تبدا من قيم راسخه. اولها الحلم، وهو نهج ارساه الملك المؤسس رحمه الله حين قال: اني جعلت سنتي ومبدئي الا ابدا بالعدوان. ثم الوحده، وهي ركيزة وطنية تمنع الدولة بموجبها كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام. ويجي السلام كرسالة تحملها المملكة إلى العالم، وتعكسها مبادراتها الإنسانية وجهودها في حل النزاعات الدولية. أما الترابط فهو مسؤولية تؤديها وسائل الإعلام والنشر، وبالكلمة الطيبة لتثقيف الأمة ودعم وحدتها. حلم ووحدة وسلام وترابط، قيم كثيرة لكن أصلها واحد. ولهذا جاءت العبارة الجميلة في حساب التواصل الحكومي: منها السلام ابتدى. ألو.
1: ألو،
0: هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معي؟
1: بدور العنزي.
0: بدور العنزي، ونعم يا بدور، من وين تكلميني؟
1: نعم بحالك، من تبوك.
0: أنعم وأكرم، يا هلا وسهلا يا بدور. يلا يا زين السعودية.
1: ويا زين أرضها وشعبها وحكامها.
0: الله، ليش؟ وش الشيء اللي خليك تقولين من قلبك يا زين السعودية؟
1: أمنها وأمانها وكل شيء جميل فيها.
0: الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها علينا يا رب. يلا أعطيني المعتاد.
1: شيلوها الشيلة مع سعود الليلة.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الألف، نبات عطري يعرف بالروزماري.
1: أكليل الجبل.
0: أكليل الجبل. ثاء لباس رجالي تقليدي.
1: إيش؟
0: ثاء لباس رجالي تقليدي.
1: حرف السين.
0: ثاء
1: حرف ثوب.
0: ثوب. شين مصدر ضوء صغير للزينة.
1: إيش الحرف؟
0: شين مصدر ضوء صغير للزينة.
1: شمس.
0: مصدر ضوء صغير للزينة شمس. وديتينا للشمس، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: راح الوقت، حاول مرة ثانية، يمكن الحظ يحن عليك.
0: يعطيك العافية.
1: يعافيك.
0: يا هلا وسهلا. طيب كذا جماعة وصلنا لختام حلقتنا لليوم. كل الشكر والتقدير أولا للزملاء طبعا من الإعداد ياسمين السهيمي، وفي الإخراج محمد العبود. والشكر كذلك لكم، لكل اللي حب يشاركنا واتصال وتفاعل معنا. شكرا للي تفاعلون كذلك من خلال حساب الإذاعة في إكس، وهاشتاج برنامج أندرسكور أشياء أندرسكور كثيرة، امدحوها ترى نحب المدح. فنعتذر طبعا من اللي ما لحقنا ناخذ اتصاله، فشكرا للجميع، شكرا لكم. كم اتصال عندك محمد؟ 45. 45، اللهم زد وبارك. شكرا ل 45 شخص اتصل وبادر وتفاعل معنا، يعطيكم العافية. وصلنا للختام، نلتقيكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية.

0: التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء يقر تعديلات على قواعد وترتيبات معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول. رؤساء الأركان في المملكة وباكستان وتركيا يعقدون اجتماعا لتفعيل اتفاقية مكة. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية ضد المملكة ويعرب عن تضامنه معها في الدفاع عن نفسها. رئيس مجلس القيادة في اليمن يدعو الشعب إلى النفير الوطني والالتحاق بصفوف الجيش. كانت تلكم العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أقر مجلس الوزراء تعديلات على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، تقضي باعتبار خدمة العاملين متصلة فيما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات. وبحسب ما نشرته صحيفة أم القرى، تحدد التعديلات تقاسم المسؤولية المالية بين الجهات، حيث تتحمل الجهة المشرفة السلف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة ما قبل الانتقال محسوبة على أساس الأجر الأخير، فيما تتحمل الجهة المحول إليها الخلف المستحقات اللاحقة للانتقال على أساس الأجر الأخير أيضا. المختص في الموارد البشرية صالح الديري والمزيد عن أهمية هذا القرار.
1: طبعا أهمية القرار تكمن أنه وضع إطارا أوضح لحماية حقوق الموظف أثناء عملية التحول والتخصيص التي قاعدة تحدث الآن عندنا في سوق العمل. الموظف عندما ينتقل من جهة إلى جهة جديدة لا تبدأ حقوقه من الصفر، وإنما تستمر خدمته فيما يتعلق بمكافأة الخدمة وكذلك في الإجازات، مع تحديد المسؤولية الجهة السابقة وتحديد الجهة الجديدة عن الفترات التي قضاها الموظف لدى كل منهم، بالذات فيما يخص مكافأة الخدمة والإجازات. بمعنى أصح أن القرار اليوم أوضح لكل الطرفين، سواء كان موظف أو جهة، المسؤوليات على كل الأطراف، إيش اللي يخصك وإيش ما يخصك، الالتزامات اللي عليك تنظيمها بشكل كامل. فيما يخص يخدم الموظف، هو بالتأكيد راح يخدم الموظف وكذلك راح يخدم الجهات. القرار يخدم فقط الموظف، يخدم الجهات كذلك، ينظم العلاقة ويحدد المسؤوليات بشكل أوضح. الموظف يعرف الخدمة مستمرة وهذا يطمنه، والجهات تعرف بشكل أدق من يتحمل الالتزامات المالية المرتبطة بالخدمة السابقة والخدمة القادمة، وهذا يقلل احتمال النزاع عند الانتقال بشكل أكبر عندما نشاهد شروع التخصيص على أي من جهات المستهدفة.
0: عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المبثقة عن الاتفاقية. كما تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أدان مجلس الأمن الدولي هجمات ميليشيا الحوثي المستمرة ضد المملكة مطالبا بوقف الهجمات المستمرة للحوثيين على الأعيان المدنية. وأعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدفها، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. كما دعا مجلس الأمن لضرورة الالتزام الدول بحظر الأسلحة على ميليشيا الحوثي. كما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه المملكة. وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى النفير الوطني والالتحاق بصفوف الجيش والدفاع عن المؤسسات الوطنية. وأعلن العليمي فتح باب العودة الآمنة لليمنيين المغرر بهم، داعيا أبناء المناطق

0: المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم زج أبنائهم في الحرب الحالية. أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري خلال خطبة الجمعة في الحرم المكي اليوم أن ما شهدته المملكة من اعتداءات آثمة جريمة على حرمات عظمها الله.
1: وكما أن الأوطان تحمى من أسباب الفرقة في داخلها، فإنها تحمى من كل عدوان يستهدف أرضها وأمنها ومقدساتها. وإنما شهدناه من اعتداءات آثمة ومحاولات عدوانية تستهدف بلادنا ومقدساتنا، حتى امتد العدوان إلى مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة الإسلام ومهوى أفئدة الأنام، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، وإلى المدينة المنورة مأرز الإيمان، لهو جريمة عظمى وجريرة كبرى واعتداء على حرمات عظمها الله. وهذا يزيدنا يقينا بعظم الأمانة، فحفظ الوطن ديانة، والدفاع عنه وعن مقدساته عبادة، ووحدة الصف حصانة، واجتماع الكلمة للديار صيانة.
0: أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بناء على ما عرضه سمو ولي العهد بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال مدينة الرياض يعبر عما تحظى به بيوت الله وفي مقدمتها الحرمان الشريفان من عناية فائقة لدى القيادة الرشيدة على امتداد تاريخها منذ تأسيسها. وقالت في بيان صادر عنها اليوم أن التوجيه الكريم يعد وفاء للمنجز التاريخي للملك عبد العزيز رحمه الله في تأسيس هذا الوطن الشامخ وعنايته العظيمة ببيوت الله. تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع نموذجا استثنائيا في التخطيط وبناء المدن الصناعية، ويتجسد ذلك في وجود أكثر من 600 مصنع في قصة نجاح تاريخية للاستثمار والتطوير بالمملكة.
2: على مدى أكثر من 5 عقود رسخت الجبيل الصناعية مكانتها كواحدة من أبرز المدن الصناعية في العالم، حيث تحتضن أكثر من 600 مصنع تنتج البتروكيميائيات وصناعات نوعية أخرى، لتجسد قصة نجاح وطني تعكس ما حققته المملكة من نهضة صناعية واقتصادية.
3: تميزت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إقامة وإنشاء المدن الصناعية، إلى أن أصبحت مدينة الجبيل الصناعية اليوم هي التجمع الصناعي البتروكيماوي الأكبر على مستوى العالم، وهذا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة حفظها الله، وبفضل الخطة والاستراتيجية التي تعمل بها الهيئة الملكية منذ تأسيسها وعلى مدى أكثر من 5 عقود، وبفضل إدارتها الشاملة للمدن. كما أن أبرز وأهم مقومات الهيئة الملكية هي تطوير بنية تحتية قوية للمستثمرين، وإيصال الخدمات لجميع الأراضي الصناعية في المدينة من خدمات المياه والكهرباء وممرات الأنابيب، والحلول اللوجستية التي تقدمها الهيئة الملكية من ربط سكة الحديد بالمنطقة اللوجستية والمنطقة الصناعية مرورا بالموانئ، حيث يتوفر بالمدينة ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري لسهولة مناولة المواد والتصدير للخارج.
2: وتواصل الهيئة الملكية بالجبيل جهودها في دعم الاقتصاد الوطني عبر توطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته.
3: بلغ حجم الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية أكثر من 850 مليار ريال، منها 178 مليار ريال استثمارات أجنبية، منها صناعات بتروكيماوية وكيماوية وكيميائيات متخصصة والمشاريع الداعمة للصناعات البتروكيماوية.
2: ومع النمو المتسارع الذي تشهده المدينة الصناعية، تتواصل مشاريع التوسع لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية والمرافق والخدمات في مسيرة تنموية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد غد الأحد فعاليات أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة لبحث الفرص الاستثمارية وتمكين رواد الأعمال من استكشاف فرص النمو والاستثمار في القطاع والتعرف على أبرز الممكنات والتوجهات المستقبلية. خبر الأخير في هذه النشرة، تبدأ الهيئة العامة للعقار بعد غد الأحد أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 36 ألف قطعة عقارية في المنطقة الشرقية ومنطقة حائل، وتستمر أعمال

التسجيل العيني للعقار حتى نهاية ديسمبر المقبل. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يقر تعديلات على قواعد وترتيبات معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول. رؤساء الأركان في المملكة وباكستان وتركيا يعقدون اجتماعا لتفعيل اتفاقية مكة. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية ضد المملكة ويعرب عن تضامنه معها في الدفاع عن نفسها. رئيس مجلس القيادة في اليمن يدعو الشعب إلى النفير الوطني والالتحاق بصفوف الجيش. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل عبد السلام المحميد، ودمتم في رعاية الله.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. فضاء ممتلي بالألحان، مساحات تتقاطع فيها الذاكرة مع الصوت، نطل عليكم من خلال برنامج دوزان بقيادة فريق من زملاء المبدعين، ومن خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات الفنان المبدع، ومن خلال إعداد عماد العبد الله، ومعكم في التقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج سعد بن تني. نفتح دائما من خلال برنامج دوزان مساحات تتقاطع فيها الذاكرة، ونطل عليكم من هذا البرنامج في مساحة إذاعية نضبط فيها ترددات الفن الجميل، وأيضا نقترب من أصوات صنعت للفن مجال رحب، وللموسيقى أيضا ظل لا يزول. هنا نفتح أبواب الاستضافة لفنانين تركوا بصمة فنية جميلة في بداياتهم، وحققوا أيضا جملة رائعة للمشهد الفني. معكم دائما من خلال برنامج دوزا ضيفنا الليلة مستمعين الكرام صوت عرفة، يعني كيف يمد للجملة الموسيقية وللفن مجال رحب، أيضا رسخ فكرة وإبداعه ووهجه في مجال الفن، صنع بطاقة فنية فيها من الإحساس والأداء، صاغ لنفسه هوية مختلفة، رحلة من الفن الجميل، من النقاء، من الإلهام، الفنان عمر الكعبي. حياك الله فنان الجميل عمر.
2: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا فيك، أسعدتنا في برنامج دوزان.
2: بالعكس أنا سعيد والله، وتشرفت والله بحضوري، وإني أقدم يعني الشيء إن شاء الله اللي يرضيكم ويرضي المستمعين، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. دائما ما نرجع يعني نرجع للزمن الجميل، ومن خلال برنامج دوزان نقول دائما أنه في زمن حلو، يعني الفنان يلتقط فيه أنفاس الإبداع، ويكون عنده نظرة أنا يعني أخذ ذاكرة الفن وأجمل ما في الفن. متى بدأ عمر يعني يتنفس الفن؟
2: والله أنا طبعا أغني من يوم أنا صغير، مسارح في المدارس وكذا في جميع المراحل السنية، بس يعني لقيت الدعم من الأهل والأصدقاء وكذا تحديدا تقريبا في عام 1991.
1: ما شاء الله. إيه؟ هذه كانت بصمة بداية انطلاقة عمر. إيه
2: يعني لقيت الدعم وكذا كان في أيام الحرب

0: بالخليج تذكر.
1: مم.
0: وكان وقتها يعني مقفلين على أهالينا وكذا، وكنا بس نسجل الأغاني وكنا نسمع الأغاني الوطنية وهذا. فكان دائما نسجل وأنا وإخواني وكذا مع الأهل، ف يجي مثلا اخوان الكبار وكذا يسمعون هذا صوت مين، هذا صوت عمر والله، وذا فلا تعال غني لنا تعال كذا. فتعرف انت لما يكون واحد ولد صغير ويلقى اخوان الكبار مثلا داعمينه وهذا، فتلقاه خلاص. فمن يومها انا بديت خلاص اسمع الاغاني وابدا يعني انه لا طور من نفسك. ايوه.
1: من اكتشف عمر في تلك المرحله؟
0: اخوي الكبير
1: الله
0: ابو ترك الله.
1: يعني صراحه اكتشاف جميل. هل اكتشاف عمر جعل منك أنك تسمع عدد من الأغاني في تلك الفترة، عدد من الفنانين؟ من اللي سمعت لهم في البدايات؟
0: والله خالد عبد الرحمن، راشد الماجد، حق في الحقبة هذول اللي هم طالعين كانوا متوهجين، يعني عباد الجواهر.
1: والله أنا صراحة يعني أنت ذكرت أسماء فنية لامعة معنا. لكن لو عاد بك الزمن كذا نرجع للوراء شوية، يعني من الفنان اللي فعلا أنت دائم كنت تحرص على أنك تسمع أغاني بلهفة؟
0: راشد.
1: راشد. طيب بما أنك قلت راشد، نبي نسمع شيء من فنانك المفضل راشد الماجد.
0: أوكي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: وبعد هالأغنية الجميلة، أغنية المسافر للفنان راشد الماجد، وهالصوت الجميل بصوت فنان عمر الكعبي، ومن فقرتنا الأولى في زمن الفن الجميل اللي دائما ما يسعدنا أي فنان في ضيافتنا أن نسعد بهالفقرة، لأن نرجع بك للماضي ولا الجميل أنه وعدناك شوي للماضي، والأغنية قديمة جدا للفنان راشد. طيب عندنا فقرتنا التالية كلاسيكيات، يعني دائما ما نقول أنه في كلاسيكيات، يعني في أشياء في الزمن الحلو الفني ما ننطرب لها، يعني خاصة أنه نختار عمل كلاسيكي. مثلا أبرز الأعمال الكلاسيكية فعلا اللي أنت تعتبرها درس موسيقي بالنسبة لك.
1: والله الأغاني مو كثيرة يعني، ومتنوعة ما بين القديم والجديد ولكن في أحيانا تحس إن في أغاني ترسخ سبحان الله يعني في الذاكرة وتردد كثير يعني. أغاني جميلة جدا. أنا بالنسبة لي أحب أغنية جبرني الوقت الفنان

0: طبقات فيها يعني لحنها جميل، كلماتها حلوة، وأداها كان من الأستاذ عصام كمان رائع بعد، فأنا حبيت الأغنية هذه. يعني
1: الكلاسيكيات متعة خالصة للفنان عمر.
0: يعني مش دائم، أنا أحب التنوع، أنا عرفت أحب التنوع، أحب الجديد أحب القديم، بس القديم دائما تحس أنه له نكهة وله طابع خاص. يعني
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: جميل أنه المساحة تكون حلوة في الكلاسيكيات خاصة الفنانين بشكل عام.
2: نعم.
1: ودائما تكون الأغاني الكلاسيكية نوعا ما تكون حزينة شوي.
2: بالضبط. أيوه.
1: إحنا ما نبي نرجع للحزن، بنفرح.
2: لا يعني كذا وكذا.
1: هذا الجمال. وفي فقرتنا الممتعة من خلال فقرتنا كلاسيكيات، لكنه دائما ما نقول نتجه للشيء الملهم. خليني كذا نأخذ يعني

0: أغنية فعلا تحب تسمعها وتتمنى أنها تكون لك أنت كفنان؟
1: والله الأغاني الجميلة كثيرة الصراحة، بس الأغنية اللي أنا حسيت أنه أو تمنيت أنها تكون لي هي أغنية إذا مو قد الكلام الفنان الكبير عبد الله الراشد.
0: بالفعل تحس أن هالأغنية تتمنى أنها تكون لك وأنك غنيتها وأن تكون كلماتها من البدايات عند عمر؟
1: أي الأمانة
0: كلماتها تلامس روحك؟
1: تلامس روحي وكلمات جميلة و أحس أنها عمر يعني زي ما تقول.
0: الله، يعني عادة ما تكون هالأغنية فيها إحساس فائق حتى كلماتها نوعية الكلمات الخيال الواسع اللي فيها بعد، يعني شيء جميل للفنان.
1: حتى لما أغنيها مثلا أغنيها أنا يعني بإحساسي أنا
0: بإحساسك أنت. الله، ترى إحساس الفنان شيء مختلف تماما. إحنا إحساسنا في البرنامج مختلف. نبي نسمع شيء من أغنية عبد الله الرويشد إذا مو قد الكلام، نسمعها ونرجع لكم في دوزة.

0: وبعد هالأغنية الجميلة بصوت فناننا عمر الكعبي، يعطيك العافية على هالصوت الجميل، أسعدتنا والله.
1: بالعكس
0: يعني أداء ممتع صراحة
1: يا حبيبي والله،
0: يعني روحك الجميلة فيها صنع إبداع، وهذه إبداع الفنان روحها لما يغني الأغنية ويطلعها بجمال الإبداع اللي فيه. ومن خلال فقرتنا عمر القادمة، فقرة ممتعة دائما ما نحرصنا على ضيوفنا أنه نقدم فيها شيء مختلف. جاهزنا؟ جاهز للفقرة؟
1: أكيد جاهزين.
0: مستعد؟ يلا حكي غاني فقرتنا القادمة، يعني من خلال حكي غاني لو قدر للفنان عمر من خلال هالفقرة. خليني قبل أنه أسأل محاورنا فيها، لكن لو قدر لك أنه فعلا هالأغاني اللي بتختارها لنا فيها أغاني تلامس عمر، كذا تتمنى أنك أنت تأديها بصوتك، تتمنى أنها أيضا ضمن ألبوم عمر؟
1: في أغاني زي ما تقول
0: غير الأغاني اللي بتختار لنا.
1: أكيد
0: إيه، يعني نبي حنا نقول نرجع بك للشريط الحلو.
1: والله في أغاني كثيرة يعني، الواحد خاصة لما تكون الفنانين العمالقة يعني زي
0: من الفنانين
1: محمد عبده، عبد المجيد، رابح جميل. رابح يعني ما بين الماضي والحاضر.
0: الله.
1: رابح. إيه.
0: عبد المجيد
1: عبد الله أنا قلت، وبرضه الله يرحمه أبو بكر سالم.
0: الله. إيه. هاد كله صغير، هذه من الأغاني الله.
1: الأغاني المخلدة زمان.
0: فعلًا. فعلًا هالأغاني لما البوم الذكريات. تستذكرها وتستحضرها في مناسبات، في احتفالات، في حتى في وجودك مع الأصدقاء. كيف يكون شعورك وانت تأديها بأمانة؟
1: والله لما تأدي أو تغني أغاني للعمالقة زي هذول، يا أنك تغنيها صح أو لا تغنيها، أنا أشوف كذا، عرفت كيف؟ يا أنك تأديها مثلا بالأداء الجميل والأداء اللي يلامس الجمهور اللي يلامس، ولا خليها يعني لأصحابها.
0: الله. عرفت؟ لأن لمساتها مع الفنانين اللي أدوها مختلفة. ولكن في فنانين صنعوا، يعني في من الفنانين الكبار غنوا لفنانين آخرين، يعني عبد المجيد غنى لمحمد عبده، والعكس أيضا، يعني تحس أنه
1: يعني أنا أقول لك غنيها صح.
0: الله.
1: هذا هو، أو لا تغنيها.
0: يا سلام. طيب بما أنه إحنا الآن نبي الجد الآن، أنا شفت، أنا قايل لك
1: يعني.
0: إحنا خليناك الحين عايم ورجعنا لك اللي نبيه.
1: طيب نختار أول أبكي سنين وأيام.
0: الله. طيب نبي نسمعها مستمعين الكرام، ونرجع لكم نكمل مع ضيفنا الفنان عمر الكعبي في برنامجكم دوسة.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: ومن هالأغنية الجميلة بصوتك يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: والله أنت لمست الإحساس اللي فينا للفن، الروح الفن الجميل. يعني أنا أستمتع بالفنان اللي يعطي الأغنية إحساسها الجميل. فيعطيك العافية، استمعنا لأغنية رائعة بصوتك.
2: هذا وسام اعتز فيه والله.
1: يعطيك العافية. أنا بأمانة يعني في بعض الأصوات الجميلة اللي تسعد فيها وتتمنى لها أنها تقدم أيضا مزيد من الإبداع في المجال الفني. طيب في بعض الأغاني تحتاج إلى أداء طويل، إلى صوت طويل. هل تعجبك الأغاني الطويلة في الأداء في الكلمات، ولا أبغى أحتاج الأغاني اللي تلامس أنا مشاعري وأيضا تناسبني أنا كصوت؟
2: لا الثانية.
1: ليش؟
2: أنا أحب الأغاني اللي تلامسني وأحس أني أنا أديها حتى لو كانت مثلا أحيانا تكون طويلة وتلامسني عادي، ما عندي مشكلة. بس أميل أن تكون مثلا كلماتها بسيطة وتوصل، عرفت
1: الله.
2: كيف؟ إيه، ولحنها جميل.
1: يعني أنا بضرب لك مثال، فنان محمد عبده أغنية يا العيون اللي تصيب ولا تسمي، سمي أغنية تسمي، كلماتها جميلة. ويعني لو أنت يعني أي فنان ممكن يأديها بصوت أجمل بعد، وما في بعد محمد عبده، لكن ممكن يأديها بصوته هو اللي يناسب. كيف تجد أنه النوع من الأغاني المباشرة، خلينا نقول الطربية بشكل واضح، مو اللي كلاسيكية بعد حزينة يعني، فكيف تجد الفنان عمر في هالجانب؟
2: من أي ناحية يعني؟
1: يعني أنا الحين من ناحية الأغاني المكبلة مثلاً. فهل تجد إنه فعلاً روح يعني عمر موجود فيها؟
2: موجودة نعم.
1: تناسبك بشكل كبير؟
2: تناسبني، أحبها. المكبلة يعني أحياناً شوف، مو كل الأغاني، بعض الأغاني.
1: بعضها.
2: عرفت كيف؟ بعض الأغاني. عرفت كيف؟ إذا حبيتها. أحس إني يعني خلاص أعيش جوها.
1: الله، وهذا عيش تعيش الجو، هذا هو. هذا اللطيف في الموضوع.
2: وأغنيها الحمد لله، إذا حسيت نفسي إني أنا أديتها خلاص، رضيت عنها خلاص.
1: الله،
2: غنيت قدام الناس. لا
1: لا، أنت أعطيتنا الحين جو جميل. طيب يلا رشحنا ثنتين الآن من الأغاني الجميلة اللي تحب تغنيها.
2: ممكن نختار غلطة زماني، وهي أغنية عدنية، لحن شعبي، فمان الجرح.
1: فمان الجرح. طيب نبي نسمعها، نبي نسمعها ونرجع لمستمعينا في برنامج دوزان، نسمع أغنية تبكي سنين وأيام ونرجع لكم مستمعين.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام، فمان الجرح. الله الله، والله الجروح واجد، بس عاد
2: عجبتكم بس.
1: اي اكيد، يا ليت اللي طبطب على الجروح. طيب، يعني دائما ما يكون للفنان ايضا اغاني يتمنى ان يغنيها، ويتمنى انها تكون ضمن البومه، وايضا ضمن يعني حتى جلساته اللي يؤديها. طيب، بعض الاغاني عمر نحتاج فيها الى انه يكون ادائنا ايضا ب جلسات بدون فرقه موسيقى.
2: أيوة.
1: وبدون، هل انت من النوع اللي يحب الجلسات بالعود؟
2: ايه، اعشقها.
1: الله.
2: ايه،
1: تجد نفسك فيها، تجد انه عندك مساحه رائعه جدا تلامس احساسك الصادق من خلالها.
2: كثير.
1: ابرز الجلسات اللي انت يعني فعلا يعني مع اصدقائك ولفت نظر البعض منهم في ادائك، وحتى الاغاني اللي تغنيها.
2: كثير والله، كثير الجلسات والأورج برضه. يعني احيانا ما يقيدك، عرفت كيف؟ لما يكون مثلا باله موسيقيه وكذا،
1: اعداد مسبق وفرقه
2: بالضبط. يعني مثلا الأورج مثلا يعطيك بيس والكردات وكذا، يعني خليك تعيش
1: الجو،
2: عرفت كيف؟ وخاصة لما يكون يعني تغني مفلوت يعني زي كذا، عرفت، بدون السولو بدون فتكون مرتاح أكثر. وفي بعضهم كذا يعيشون أحيانا تعيش الجو هذا.
1: أنت من محبي الجلسات فعلا؟
2: أحب الجلسات،
1: خاصة الجلسات الشعبية.
2: جلسات شعبية يعني صراحة، بس إنه أحب الجلسات لما تكون جلسات طربية.
1: تستمع لآراء أصدقائك فيها؟
2: أكيد. بعد ما نخلص وزي كذا
1: تأخذ آراءهم بكل حيادية.
2: أخذ آراءهم بكل حيادية.
1: طيب، يعني الجلسات، أنت محب الجلسات فعلًا، وخاصة إنه يكون فيها الأداء مفتوح. طيب.
2: أي نعم.
1: لم في أحد من أصدقائك يعني لفت نظرك صوته وكنت تقول له تعال غن مكاني؟
2: كثير والله، في
1: أصوات حلوة.
2: والله في أصوات حلوة، وبعضهم يقول لك يعني شوف، هي ترجع للشخص. في بعضهم مثلا ما تكون عنده ثقة في نفسه، ما تكون عنده ثقة رغم أنه صوته حلو، صوته يعني جبار وأحلى من صوتك يكون أحيانا. عرفت كيف؟ بس هو مثلا هو ما قد عاش الجو هذا، يرتبك إذا جلس قدام المايك.
1: لأن ليش أنا سألتك عن الجلسات؟ لأن هي محور ارتكاب.

0: نازل المبدعين تجد انه فيها مساحه حلوه للابداع.
1: بالضبط ايوه.
0: وتعطي مساحه للفنان
1: وتنتشر اكثر
0: وخاصه انه اليوم السوشيال ميديا تعطيك مساحه للابداع.
1: الجو طيب حلو بعد
0: يعني من خلال الجلسات. وش الاغنيه اللي تحب تسمعنا فيها من هالجلسات؟
1: ممكن على جو الجلسات وكذا غلطه زماني
0: الله غلطه زماني لانها جوها جلسه
1: جو.
0: الله شوف اني كيف اني جايبك من بعيد من بعيد. لا لانه فعلا الجلسات ممتعه. فبنسمع معك غلطة زماني وبنرجع لمستمعين الكرام من خلال برنامج دوزان نبي نسمعها بصوتك وأدائك. يعطيك العافية. نسمع وياكم مستمعين الكرام ونرجع لكم مكملين في دوزان.

0: ورجعنا لكم مستمعي الكرام بعد هالصوت الجميل وهالأداء الجميل لغلطة زماني. الله الله الله طربتنا وين وين وين هالدعم
1: موجود.
0: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافية. جميل جدا يعني شوف فعلا لما تكون الأغاني فعلا ذائقة الذائقة جميلة جدا في الاختيارات في الكلمات للفنان
1: مهمة جدا.
0: أنت في من خلال يعني خلينا نقول صيدك للكلمات والقصائد تلفت نظرك بعض القصائد تحب أنك تجرب أنك تغنيها حتى بألحانك؟
1: والله أشوف بالنسبة للقصائد أنا ماني ما أبحث عن القصائد كثير بأمانة.
0: الله
1: أنا أحب أسمع.
0: الله
1: إيه أنا أحب
0: ليه؟ ليش ليش بس أنك تحب تسمع ما تبي يلفتك شيء مختلف؟
1: والله أنا بحكم أني فنان وأحب أغني ف يعني لما تجيني مثلا الكلمات أو أسمع الكلمات يشدني اللحن برضو أحسها كذا لا ناقصة جهة بلحن عشان أنا أتقبلها.
0: بس دائما ما
1: أنا
0: يكون
1: كذا
0: بس دائما ما يكون للفنان يعني لابد يكون عنده صيدة حلوة في بعض الكلمات
1: أكيد
0: وبعض القصائد.
1: أكيد تحس مثلا في مثلا جاك لحن مثلا كويس والكلمات مش كويسة فما برضو لازم تكون هي مكملة لبعض. عرفت لازم تكون هي مكملة لبعض. إذا الكلام كويس لا تقول لا لحنه أو خليه تلحن أو بلحنه تمام كذا أنت برضو تحفظ القصيدة بشكل أكبر وتلمسها بشكل أكبر وخلاص يعني تصير ترددها كثير وتحفظها وتعجبك.
0: اللحن مؤثر في الفن في الأغنية تحديدا؟ جربت أنك تغني بعض الأغاني بلحن مختلف؟
1: إيه جربت بس
0: كيف؟
1: أمانة ما يحضرني
0: بس أنا كانت تجربة ناجحة. ترى أنا ناجحة
1: حلو
0: ممتع.
1: إيه حلو ممتع لما يجي مثلا بلحن ثاني وتستشير مثلا فيها ايش رايكم كذا والله حلو فهذا الشيء برضو يعطيك دفعه برضو تمام وانك تلحن وانك يعني تجتهد وتقدم شيء حلو ممكن يوصل ليش لا
0: صحيح. ولا حتى انك لما تاخذ اراء زملائك اصدقائك في المجال الفني حتى ايضا من اصدقائك اللي معك يعني فيكون التجربه مختلفه. دائما ما يكون عند فنان عمر يعني أغاني أيضا أنها تلامس الوجدان لكنه بشكل مختلف. خليني أخذ معنا مثلا الأغاني الوجدانية والأغاني الوطنية. بناخذ الوجدانية وبناخذ الوطنية لكن الوطنية نبدأ فيها عادة ما يكون فيها روح الفنان أيضا طالع بإحساس صادق.
1: بالضبط إحساس صادق. وهذه شوف الأغاني الوطنية طبعا تختلف عن كل الأغاني
0: لأنه إحساس مختلف.
1: إحساس مختلف يعني تحس أنت حتى تتغنيها تعبير مختلف من كل النواحي مختلفة الصراحة
0: تأثر فيك الأغاني
1: أكيد.

0: تغنيه بشكل كامل؟
1: تأثر أكيد.
0: الله. وتحس إنه لما تكون أيضا في في في إحدى المناسبات الوطنية تأخذ منحة آخر في بعض الأغاني.
1: يعني تحس إن تغنيها العز الافتخار ال يا أخي.
0: شعور مختلف.
1: شعور
0: طيب.
1: مختلف.
0: يعني مجال الأغاني العربية يعني أديت فيه عدد من الأغاني، جربت إنك تغني الأغاني العربية؟
1: جربت تجربات يعني بسيطة هنا يعني.
0: مالك فيها كثير ولا يعني الذائقة تختلف نوعا ما؟
1: بحكم اني خليجي فأميل للخليج اكثر.
0: بس في اغاني تبقى رائعة جدا يعني.
1: أكيد
0: في العربية
1: العربية، وخاصة انا ما اعوض ضد انه لما تغني اغنية مثلا غير لهجتك، فاذا قدرت تأديها فليش لا؟
0: الخير وأهلا.
1: أيه.
0: الله.
1: وإذا ما قدرت يعني تندنها مع نفسك.
0: من
1: أتسمح.
0: من الفنانين اللي تعشق تسمعهم من الفنانين العرب؟
1: عندك شيرين عبد الوهاب، ذكرى الله يرحمها، كثير والله.
0: تسمع لهم، تسمع لأغانيهم؟
1: إيه أسمع.
0: الله. ومتى يصفى جوك تسمع؟
1: والله على حسب،
0: لما تكون وحدك ولا مع أصدقاء.
1: ترى كل أغنية ولها جوها، عرفت كيف؟ إيه.
0: بس تصفالك في الوقت أحيانا يكون وقت يعني تقول أنا لما أكون دوزم مع نفسي.
1: شوف مثلا الصباح.
0: فيروز الصباح.
1: فيروز الصباح. خلاص مرتبطة. إيه؟ عرفت فيه كذا يعني تحس.
0: الله، عبد الحليم حافظ مسائي.
1: إيه والأغاني. إيه بالضبط، عرفت؟ ففي أغاني كذا. تحسها سبحان الله مرتبطة بأوقات معينة.
0: من الأغاني اللي أنت تحب تسمعها وتدندن فيها يعني أعطينا أغنية كده.
1: صراحة خاصة الأيام هذه يعني.
0: أي الأيام هذه. يلا
1: دي لك فرصة أخيرة للفنانة الله يرحمها الكبيرة جدا ذكرى.
0: الله. يعني هذه تأديها بشكل.
1: أحبها وأحب أغنيها كثير.
0: الله. تغنيها كثير. هذه سؤال مختلف بعد.
1: ترى مو بالمعات الأيام هذه، لا هي نصص أنا. لا لا
0: المجال مفتوح.
1: لا عندي واحدة من بناتي بنت الكبير ليان،
0: الله يحفظها،
1: مساء عليها بالخير، تحب الأغنية هذه ودائما تسمعني إياها. يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة، يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة.
0: الله. طيب نبي نسمعها، نبي نسمعها بصوتك، نبي نسمعها وتسمعها بنتك. يلا نسمعها ونرجع لكم مستمعينا الكرام في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: صوت جميل يعطيك العافية وما شاء الله يعني أداء ممتع
1: يا حبيبي.
0: وأنا أقول بنتك تستمتع كثيرا بصوتك وأدائك في هذه الأغنية تحديدا. يعطيك العافية
1: الله،
0: سعدنا والله فيك عمر، سعدنا بهالجولة الجميلة في برنامج دوزان. كلمة أخيرة توجهها لمحبينك ومحبي عمر الكعبي.
1: والله قبل محبيني أنا أشكركم صراحة وعلى الاستضافة وعلى الوقت اللي قضيته معاكم، وقت جميل جدا واستفدت منه الصراحة، وأشكر جميع القائمين على البرنامج هذا الجميل. أشكر الأستاذ حسن خيرات والأستاذ عماد العبد الله والأستاذ سعد بنتني، وأشكرك طال عمرك.
0: أنا سعيد لقائك
1: الجميل، وصراحة أنا كنت سعيد اليوم.
0: أهم شيء أني ماني ثقيل معك بالحوار.
1: لا بالعكس والله.
0: حبيبي يعطيك العافية الفنان عمر الكعبي، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في برنامج دوزان. الشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام ولطاقم العمل من خلال برنامج دوزان، من خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية بقيادة حل الفنان حسن خيرات، ومن إعداد البرنامج عماد العبد الله، ومن الإخراج المبدع سعد بن تني يعطيك العافية. كان معكم في التقديم ظافر الختعمي، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. الفن في دوزان معكم دائما وأبدا، مساحة حرة للفن الأصيل.

يوم العز والانتماء والولاء والمحبة لهذا الوطن العزيز الكبير الجميل، وطن الأمان، وطن الأباء، وطن الأجداد. أبتجرد معاكم وبتكلم معاكم بكل عفوية، بدون كلمة، بدون مقدمة. أبي أتكلم عن هذا التاريخ الممتد الكبير جدا في مملكتنا الحبيبة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. تحت ظل هذه القيادة نعيش فترة عظيمة جدا لنا كسعوديين، أكيد بتواجد المملكة العربية السعودية دائما في مصاف دول العالم، وذلك أكيد بدعم هذه القيادة الكبيرة. اليوم لو نروح لجانب الاقتصاد، المملكة العربية السعودية تتصدر دائما الاقتصاد. جانب الأمان، المملكة العربية السعودية الأكثر أمانا في دول العالم. الرياضة، المملكة العربية السعودية هي المركز الرئيسي دائما لاستضافة الرياضات السعودية في كل مكان، الحرمين الشريفين وأيضا حتى إدارة الحشود وفن إدارة الحشود. نتكلم عن الحج والعمرة وكيف اليوم المملكة العربية السعودية بسواعدها وبكوادرها السعودية تتصدر دائما المجد. اليوم الوطني ما هو يوم فقط للاحتفال، اليوم الوطني هو يوم عظيم نسعد فيه ونصدر فيه لأجيالنا الحاضرة وأطفالنا. وخلني أقول علموا أولادكم أنه هذا البلد بلد عز وبلد انتماء وبلد تاريخ. علموا أولادكم أن يفتخروا بهذا البلد العظيم، البلد اللي ما مر في حياته يوم كلمة استعمار، بلد بنوه قيادته وأبائنا وأجدادنا جعلونا اليوم نحتفل وجعلونا اليوم نتصدر كل مكان في دول العالم. أدام الله مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالصحة والعافية، ونحفظ لنا يا رب العالمين، ووفق الله سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد اللي جعلني أنا وجعلكم اليوم تفتخرون بالجواز السعودي في كل مكان. الجواز السعودي اللي اليوم تحمله أنت بكل فخر واعتزاز وانتماء لهذا الوطن المعطاء. اللي نقوله لهم الله يوفقهم، واللي نقوله لهم لهم منا الولاء ولهم منا البيعة اليوم، وسنصدرها وسنقول دائما لأبنائنا وأجيالنا أنها في وطن عز وانتماء ووطن نفتخر فيه في كل مكان. ونقول لهم لازم تفتخرون بهذا الوطن، لأنه اليوم المملكة العربية السعودية مختلفة عن كل دول العالم، يكفينا فخرا واعتزازا لنا كسعوديين حماية الحرمين الشريفين.

0: على جوك. على
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي على جوك. وحشتوني كذا من الاخير، انقطع عنكم خمس ايام، تعرفون انه الجمعه والسبت اجيكم ركض، يعني مجلسنا الصغير مستمعينا الكرام اللي دائما نتناقش فيه، حياكم الله. بكون معكم ان شاء الله على مدى ساعتين من الان، معي انا من التقديم رايد بشري، ومن الاعداد نوفر خيم، ومخرجنا العزيز اللي وحشني من زمان شفته اخيرا في الويكند عبد السلام حميد. اهلا وسهلا عبد السلام. عبد السلام يرد بالاشاره ترى، يعني وعليكم السلام ورحمه الله. طيب بنكون ان شاء الله على مدى ساعتين من الان كما جرت العاده في فقراتنا اللي انا معودكم عليها. ما عندنا اخصائي، ما عندنا ضيف، انت الضيف وانت الاخصائي وانت صاحب المكان وانت المذيع وانت كل شيء في الحياه. ليش؟ لانه مثل ما قلت لكم دائما انه برامجنا في اذاعه الرياض صحيح اليوم نطرح فيها مواضيع مهمه ونجيب اليوم عليها اخصائيين، تحديدا في على جوك طلعنا بهذه الفكره علشان اليوم نتناقش معاكم فيها ونسمع ارائكم، تسمعون ارائي، تهاوشوني اهاوشكم، يعني احب عاندكم دائما في وجهات النظر. بكون معكم ان شاء الله مثل ما ذكرت على مدى ساعتين. في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم، او السؤال المهم اليوم الجميل اللي دائما نشوفه، ليش قلت انا عبد السلام رد علي بلغه الاشاره؟ لان جزء اليوم من سؤالنا طبعا لغه العيون. خلني اقول لكم، ما نبقاري الاعداد، خلني اسولف لكم كذا عشان ابسط لكم الموضوع. دائما سبحان الله تجينا لغة إشارة ولغة عيون في المناسبات، سواء من أمك، من أبوك، من أخوك، من صديقك، من زميلك، وتنفهم أنت جايب العيد في شغلة، فتجيك غمزة عين كذا معناتها قم وشل هذه وحطها وراء، تقوم أنت زي الألف تشلها وتحطها وراء. كيف تفهم هذه اللغة؟ وإيش الطريقة اللي يعني أنا متأكد لو أشرح لك إياها، يعني أجي أقول بالله قم شل هذه وحطها لي في الزاوية، بتقول حطها في الزاوية اليمين ولا حطها في الزاوية اليسار؟ خلاص بيبدا ليش. لكن لما يصير الموقف محرج، ولما انت جالس في مكان وكذا امك جالسه وجبت العيد في شغله، فتبدا تعطيك لغه الاشاره، تغمز لك بالعين، ترفع يدها بحيث ان الضيوف ما يشوفونها، طبعا كل الناس شايفينها اصلا بس هي تعتقد انه ما حد شايفها. بس الاهم في فقرتنا اليوم ايش الطريقه اللي تخليك تفهم اليوم لغه العيون، وهل اليوم هي دارجه وكيف تتصرف معها؟ وبضيف على سؤال حلقتنا اليوم، بعد ما يروحون المعازيم كيف يتم تعامل الأب والأم معك على الخطأ الفادح اللي أنت سويته؟ حنا كل هالدردشة وكل هالمواضيع بأسمعها منكم على 011 40 53.

0: يعني مثل ما قلت لكم دائما لما امك تبي شيء ولا ابوك يبي شيء وعندهم ناس وما يقدر يرسل لك في الواتساب وما يقدر اقول لك بطريقه مباشره فيبدا يعطيك لغه الاشارات، كيف تفهم هاللغه؟ واذا ما فهمتها شو التصرف اللي انت تسويه؟ هل تسال؟ نبغى مواقف صارت لكم هاي تحديدا تصير مع البنات، يعني لانه البنات يعني ما شاء الله تبارك الله عندهم لغه الاشاره عظيمة ويتعاملون معها. أنا بيسمع إجاباتكم على 011-40-53، كيف تتفاهمون أو كيف تفهمون اليوم لغة الإشارة ومتى تصير لغة الإشارة وإيش الردود الفعل اللي تصير بعد لغة الإشارة. أبي أعرف الثلاث إجابات على محور سؤالنا اليوم على 011-40-53. طيب لازلنا أكيد مستمرين معاكم وأنتظر بشغف وبحب اليوم ردود الأفعال حول موضوعنا، موضوع اللي يعني أصريت أنه يطلع الصدق، لأنه أنا بالنسبة لي أمي وأبوي أفهمهم بلغة الإشارة خلاص، لما تعطيك الأصبع الأيمن كذا أفهمها. طيب شو رأيك نخلي موضوعنا شوي ونروح مع زميلتنا سامية الشريف اللي مجهزت لنا رسالة من مكة. سامية أهلا وسهلا.
1: أهلا رائد، أهلا فيك وسعد الله مساك ومساء جميع المتابعين اليوم في هذا المساء الجميل وبرنامج على جوك.
0: حياك الله يا سامي، وش مجهزة لنا؟
1: أهلا وسهلا. أنا بسأل بس إيش قصة لغة الإشارة معك يا رائد؟
0: ملاحظة أني أنا مكثر على موضوع لغة الإشارة ها؟ لأني أكثر واحد يفهم بلغة الإشارة أنا.
1: ممتاز، هذا يدل على شيء، يدل على فراسة.
0: الله يسلمك يا سامي، تفضل كامل المساحة لك.
1: يعطيك العافية، شكرا. إحنا اليوم بإذن الله طبعا مكة المكرمة مثلها مثل جميع مناطق المملكة تحتفي بذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة، ولا زالت هنا الاحتفالات في مكة المكرمة مستمرة والجميع يعيش هذه الفرحة. واليوم تواجدت في أجواء جميلة في أحد المواقع للاحتفالات، وتزامن هذا الاحتفاء مع ذكرى اليوم العالمي للصيدلة، فوجدت طلاب من كلية الصيدلة بجامعة أم القرى عاملين ما شاء الله فعالية تثقيفية صحية جميلة. يعني طبعا هم من كلية الصيدلة بجامعة أم القرى وأقاموا هذه الفعالية ضمن طبعا مجموعة من البوثات والأجنحة اللي جمعت بين التوعية والتثقيف ورسائل. انتهزوا بفرصة الطلاب في الكلية تواجد الزوار وأثروا هذا الموقع بالمعلومات. معي نقدر نقول دكتور المستقبل عبد العزيز مدني، حياك الله معنا يا عبد العزيز على أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: حياك.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز المدني، طالب في كلية الصيدلة بجامعة أم القرى. بداية أرفع اسم آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
1: عزيزي اليوم إحنا معاكم في هذه الأجواء الجميلة وأجواء الفرحة والاحتفالات، عندكم فعالية وهذه الفعالية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للصيدلة، عملتوا أشياء جميلة وأركان أجمل، عرفنا بتفصيل مبسط عن هذه الأركان.
2: بداية حابين يعني نبين للزوار وللناس عامة أدوار الصيدلي. في عندنا عدة أركان، والركن الأول كان بيتحدث عن دور الصيدلي في صيدليات المجتمع، والدور الثاني أو الركن الثاني كان بيتحدث عن دور الصيدلي في المصانع والشركات، وأخيرا الركن الثالث دور الصيدلي في المستشفيات.
1: يعني عملتوا فعالية تثقيفية بمناسبة هذا اليوم العالمي، وانتهزتوا فرصة تواجدكم في هذه الاحتفالية التي تخص اليوم الوطني وتواجد الزوار، كيف وجدت الإقبال؟
2: يعني ما شاء الله

0: بارك الله، الإقبال كان كبير جدا من الزوار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ويوم الصيد العالمي، فيعني كان إقبال كبير جدا وما شاء الله يعني أغلبية الناس تغيرت نظرتهم عن الصيدلي.
1: أشكركم ألف عافية، شكرا لكم عبد العزيز. دعني أنتقل لزميلتك دانا خوجة. دانا سعد الله مسائك.
2: مسائك يا رب.
1: اليوم في ذكرى اليوم الوطني واليوم العالمي للصيدلة، وانت صيدلية ايش بتقولي؟
2: والله انا جدا مبسوطة بهذا اليوم وسعيدة انه صراحة سوينا حملة في هذا اليوم وعين الناس وعرفنا الناس اكثر على دور الصيدلي، والحمد لله يعني شفنا اقبال من الناس والناس يعني توعوا اكثر والحمد لله.
1: طيب دانا، ايش اكثر الاستفسارات والاسئلة اللي حسيتي انه الحضور ما شاء الله حريصين على انتهاز فرصة وجودكم كصيادلة ليسألوكم هنا؟
2: صراحة اكثر الاسئلة جتني اللي هي عبارة عن التداخلات الدوائية بين الفيتامينات، كثير ما كانوا يعرفوا انه مثلا الفيتامينات ما ينفع ناخدها مع بعض الادوية وزي كذا، يعني احنا قلنا لهم وعيناهم اكثر عند الموضوع. كمان جتنا اسئله كثير انه ما كانوا يعرفوا دور الصيدلي بالضبط في المستشفيات، واحنا قلنا لهم دور الصيدلي بالضبط كيف. الاغلب كان يحسب انه الصيدلي بس يصرف ادويه في المستشفيات، لكن هو عكس ذلك تماما، يعني هو يصرف كمان لكن يعني لها ادوار ثانيه في المستشفى ومهمه.
1: ممتاز. عملتوا كده حاجه ترفيهيه وجميله، يا ليت تقولي لنا هي.
2: ايوه سوينا العاب تفاعليه مع الناس، وكانت واحده من الاسئله اللي هي ايش الفرق بين الجينيريك نيم والبراند نيم. البراند نيم هي مثلا زي اسم البنادول، يعني بنادول بارستامول زي كذا. طيب الجينيريك نيم اللي هو الباراسيتامول، هذا الباراسيتامول ما يتغير عند كل الدول، لكن البراند نيم هو يتغير.
1: ممتاز، وهذا شيء طبعا احنا كافراد ما نعرفه، انتم كمتخصصين تعرفوا.
2: ممتاز
1: يعطيك العافية دانا. خلينا كمان نشوف الدكتور عبد الله فلنبان، حياك الله معنا.
3: يا اهلا الله يحييك.
1: ايش حتقول في هذا اليوم الجميل وهذه الاجواء الجميله؟
3: صراحه يوم مميز لجميع الصيادله في العالم. حاب ابارك لجميع الصيادله بهذا اليوم العظيم، واقول لهم انه انبسطوا في هذا اليوم. الصيادله انتم لكم دور كبير في المجتمع، فقلت لك.
1: ممتاز. بسألك برضو كمان عن فعلا يعني كيف وجدت الإقبال، كيف وجدت الاستفسارات، كيف وجدت الوعي أو مستوى الوعي عند الناس بدور الصيدلي المهم؟
3: حقيقة الإقبال على هذه الفعالية صراحة يعني كان كبير جدا، يشرفني ويسعدني هذا الإقبال صراحة. لاحظت أغلب الاستفسارات أو من ناحية الوعي إنه بعض الأشخاص يعني ما يعرف دور الصيدلي، يحسب بس إنه مستشفى أو صيدليات مجتمع، وهذا كلام غير صحيح. الصيدلي من أكثر التخصصات اللي فيها تنوع في الوظائف، يعني ممكن أنا الآن صيدلي أكون صيدلي في شركات، ممكن أكون في مصانع، ممكن أكون في وإلى آخره. فمجال الصيدلة ما يحتكر على مستشفيات وصيدليات.
1: يعني كمان الصيدلي ليس مجرد دوره فقط يعني يقف عند صرف العلاج فقط، هناك مثلا ملاحظات، هناك مثلا تشخيص للحالة، مثلا ممكن يسأل إذا عنده هذا المريض ممكن يسبب له مضاعفات هذا العلاج، ممكن يستفسر يسأل عن ضغطه، يسأل عن سكر، صح؟
3: صحيح. أحد أدوار الصيدلي في المستشفيات اللي هو الصيدلي الكلينيكي، اللي هو الصيدلي اللي كمل برنامج الإقامة، راح يكون من أحد أفراد الفريق الطبي، فبالتالي هو المسؤول عن الأدوية اللي بتعطى للمريض، سواء كانت أدوية قلب، أدوية أورام، أدوية أطفال وإلى آخره. فهو المسؤول عن كتابة الجرعات، مسؤول عن التداخلات الدوائية، مسؤول عن جميع معلومات هذا الدواء.
1: طيب دكتور عبد الله، بختم معك بس بالتجهيز لمثل هذه يعني فعالية جميلة مثل هذه وتتزامن مع ذكرى اليوم الوطني وفيها حضور، كنتوا أكيد متوقعين إنه بيكون فيها حضور كبير، فأكيد في تجهيز مسبق يحتاج وقت، كيف جهزت؟
3: صراحة هذا اليوم مميز لجميع الصيادلة، فإحنا عارفين إنه يوم 25 سبتمبر يوافق العالم اليوم العالمي للصيدلي، فبالتالي إحنا تقريبا من قبل شهر إلى شهر ونص إحنا قاعدين نجهز لهذه الفعالية أو لهذا الحدث العظيم، فبالتالي أخذ مننا وقت وجهد وأشياء كثيرة مرة، بس عشان نبرز ونبين للناس إنه الصيدلي مهم في المجتمع.
1: ممتاز. يعطيكم ألف عافية أنت وفريق عملك، أنت وعبد العزيز ودانا والجميع يعني كان موجود.

0: معكم هنا من يعني أخوة وأخوات هند كقائدة كذلك ما أنساها. الجميع حريص على تفعيل هذا الوعي وهذه التوعية للمجتمع. رائد يعني شيء جميل أن يكون في انتهاز للفرص، سواء أنه الآن الأجواء بدأت تتحسن، يعني نقدر نقول إجازة وأمطار وأجواء جميلة ويوم وطني كذلك.
1: الله يعطيك العافية سامية، والأجواء عندنا جميلة، ويعني الأمطار والله أنه ودنا بالأمطار، لكن إن شاء الله أنه يعني الأجواء رايحة لي إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية سامية، شكرا لك، شكرا لضيوفك الكرام،
0: يعطيك العافية.
1: طيب أكيد مستمعين الكرام لازلنا مستمرين معاكم في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم لغة الإشارة مع الأهل لحظة الغضب، إذا جبت العيد أمك أبوك أختك عمك خالك جدك كبار السن يبدون يعطونك رسائل مبطنة بلغة الإشارة، صعب الواحد يفهمها، ولكن عندنا فراسة غريبة جدا أنه لو أحد يشرح لك هو وش قاعد يقول أو شرح لك فعليا وش يبي ما سويته، ولكن بلغة الإشارة على طول تلقطها. إيش السر؟ وإيش الموقف اللي صار لك؟ وليش حنا فعليا في السعودية يعني فنانين في هذا الموضوع؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: تنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: مرحبا بالوراق.
0: شغف واحد وصوت واحد
3: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلام إلى العموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: على جوك. على جوك.
10: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك، لازلنا مستمرين معاكم بسؤال حلقتنا اللي يتكلم اليوم عن آلية فهمنا للغة الإشارة مع هنا. كيف نفهمهم؟ ومين المبدع عندك اليوم؟ مين الأولوية عندك انك انت تسمع كلامه في موضوع لغة الإشارة، الأم ولا الأبو؟ يعني هذه نقطة مهمة يعني. وإذا عطتك اليوم الأم سر حلو وقالت لك اسمع انتبه تروح تعلم أبوك، حلو، هل تروح تعلمه ولا تبقى تخليه ولا تبقى تشيل هم اليوم؟ طيب إذا درى أبوي وقال لي أنه أنت تدري، والعكس صحيح؟ يعني كل هذه تندرج تحت اليوم موضوع لغة الإشارة وكيف نفهمهم اليوم مع الأهل. يعني دائماً يعني أنا بأجي أمي وتقول لي سالفة معينة كذا، نهاية السالفة تقول لي اسمع أنت بتعلم أبوك لا تقول له. أنا عاد حس الصحف يبدأ عندي، أبي أتكلم أبي أسولف، فأبدأ أفكر هل أقول له؟ حلو، طيب إذا قلت لي أنا ممكن أزيد المشاكل، ممكن أقول لأبوي أبوي يروح يقول لأمي، أمي تيجي تقول لي ليش تقول لأبوك، أمي ما عاد تعطيني ما عاد تعلمني. تبدأ تدور هذه الدائرة في راسي، ولا أروح لأبوي وأقول له يبا طيب ترى أنا قال لي كذا كذا كذا، تكفى لا تقول لأمي. حلو، وتبقى تعيش لمدة الثلاث أيام كذا في غضب، غضب مخيف، وخلني أقول غضب مو بغضب، قلق عفوا، تبدأ في قلق. طيب هو علمها، تبدأ ترصد ردة فعل أمك، كنا متغير علي اليوم أسلوبها مرة مو بزين معي، ما تكلمني، هل أبوي قال له، هل أقول له أنه أنا قلت لأبوي؟ تبدأ تعيش الدوامة هذه. هل أنت من الناس اللي يخبي السر ولا لا؟ أصلا اليوم إذا جاك سواء من الأهل، يعني لما يعني حتى اخوانك اليوم لما مثلا يطيحون في مشكله معينه كبيره ويجي يقول لك، يلجأ لك ويقول لك تكفى انا عندي الموضوع الفلاني، بس تكفى لا تعلم ابوي، تكفى لا تعلم امي، كيف ممكن تتعامل مع مع مع السر هذا اليوم بحكم انه اجواء عائليه؟ يعني بعض الاحيان اخوك يجي في مأزق، جايب العيد اليوم كاسر طقم الفناجيل اللي شاريته امك من ابو خمسه، بس يعتبر اليوم عند امك طقم الفناجيل هذا وين؟ غالي مرة ممتاز، وهي موزيته وانت كاسرة، تبدأ تنتظر تقول يا رب أمي ما تعزم مناسبة، هو جاي معلمك أصلا، أنت كيف تبدأ تتصرف؟ هل اليوم أنت تعاقب تعلم؟ أبوك اليوم قال لك على سر معين اليوم يخص مثلا العائلة، يخص أمك يخص أخوانك، وقال أنت بتعلم أحد أو انتبهي تعلمين أحد، هل أنت من النوع اللي يفشي السر أصلا ويروح يعلم ويبدأ يسبب فتنة في البيت، ولا يبدأ يروح يقول السر علشان اليوم هو يبدأ درءاً لموضوع أنه يكبر الموضوع فيبدأ يعلمك علشان أنت تكون ستاند باي مستعد اليوم لموضوع أنه لو بلغك أبوك أنت تكون جاهز من مبدأ هذه النية؟ وش الطريقة اللي أنت ممكن تتعامل فيها في السر مع العائلة؟ كل هالأمور أبي أسمعها منكم على 011 40 5 3.

0: على جوك. على
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في على جوك في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم مبدأ السر ولغة الإشارة، وإذا أحد بلغك اليوم في سر في البيت وقالك لا تعلم أخوي لا تعلم أبوي لا تعلم أمي وتبدأ الدور هذه الدائرة، كيف ممكن تتعامل معها؟ على 011-40-533 استقبل أول المكالمات. ميامي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: بخير الله يسلمك، وين تكلمينا؟
2: من الحسا.
1: حياك الله ميامي، سمعت سؤالنا؟
2: سمعت السؤال،
1: تفضل.
2: هو الفكرة مو نقول ولا ما نقول، هو مين اللي جاه قال؟ يعني إذا كان طفل وكانت يعني سر بسيط نسميه أو يمشي ما أقول، علشان نعزز من ثقته بنفسه. يعني في أحيان أخوك يكسر على مثل ما قلت طقم الفناجيل، مو لازم أنا أقول والله تكسر طقم الفناجيل. أما الأسرار طيب. الكبيرة لازم يعني نحترم الناس اللي قالوا لها لنا ونحترم نفسنا وما نعلم.
1: يعني جاتك أختك اليوم وجايبة مشكلة كبيرة في البيت وقالت لك تكفينا ميامي أنا مسوية كذا كذا كذا بس أما لا تعلمين أحد، وش بتسوين؟
2: ما راح أعلم أحد، بس إذا كان بيدي أن أحل المشكلة أحلها.
1: طيب الحل بيد أبوك ولا بيد أمك؟
2: لا ما لا داعي أقول، خلاص قام المشكلة وصلتني كثر ما لداعي.
1: بس أنت نوعا من المساعدة، إذا بلغتي أبوك بيحل المشكلة، بس هي طلبت ما تبلغين.
2: ما أبقى أفوز بالحل، أنا أبقى أفوز بأختي.
1: طيب إنقاذ، أوكي ردك جميل، بس إنقاذ أختك هو اليوم بالحل.
2: ممكن نكون شاعدين في هذا الموضوع، بس أنا أفضل بالنسبة لي إن أشتري راحة بالي وأشتري علاقتنا أكثر من حل المشكلة.
1: يعني عادي ما تنحل المشكلة، بس أمشي ما تصيرين أنت دور الفتانة يعني في الموضوع.
2: بالضبط.
1: طيب يعطيك العافية، قد صار لك موقف زي كذا شيء؟
2: أبدا الحمد لله.
1: طيب يلا يعطيك العافية ميامي، شكرا جزيلا لك. 011-40-533 الرقم واحد لإذاعة الرياض. متصل آخر، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: قصر لي على صوت الراديو والاسم الكريم لو سمحت.
3: الاسم يامن عريشي.
1: يامن أهلا وسهلا يامن.

0: أهلا. أنا أشوف صراحة إذا مثلا الأم عندها موضوع خاص وكلمتني وقالت لي إني ما أقول لأبوي في هذا الموضوع، صراحة أنا أشوف إنه يكون بيني وبينها هذا السر وأحاول أحل معاها الموضوع إذا كانت مشكلة.
1: ممتاز.
0: يعني ممكن أمي تكلمني تبغى تسوي مفاجأة لأبويا، أو عندها مشكلة أو صار بينهم يعني مشادة.
1: حلو.
0: وأحاول أساعد أمي في هذا الشيء.
1: طيب اليوم لما أحد يبلغك مثلا بموضوع السر، يعني هذا يعتبر سر بس قال لك لا تبلغين، لكن الحل اليوم انك انت او انك تبلغ اليوم للشخص اللي قدامك، ايش بتسوي؟ قصر لي على صوت الراديو عشان اقدر اسمعك.
0: انا ما فهمت
1: السؤال
0: بس
1: ايدك. انا انت ما فهمت لانه الصوت عالي. اليوم جاك احد في البيت وقال لك سر. ممتاز.
0: اوكي.
1: قال لا تبلغ لا ابوي ولا امي.
0: طيب.
1: ولكن الحل انك انت تبلغ، ايش بتسوي؟
0: اولا اشوف اذا انا استطيع احل الموضوع بدون تدخل من امي وابويا، او اني اكلم امي وابويا بدون ما يعلم اني انا مكلم امي وابويا، لان الموضوع يحتاج تدخل ما هو بيدي، فيكون بيني وبين ابويا سريه انه ابويا يعطيني الحل وانا اقدم الحل اللي قال لي السر بس بدون ما يعرف ان ابويا اللي قال لي.
1: واضح. يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك.
1: طيب 011 40 53 الرقم الموحد لي.

0: اليوم لو جاك من احد كيف ممكن تتعامل معه؟ هل تفشيه؟ هل تحاول تحل المشكله؟ بيسمع اجاباتكم على 011 40 5 3. امل حياك الله.
1: الله يحييك.
0: شلونك؟ من وين تكلمين يا امل؟
1: مكه.
0: حياك الله. سمعتي سؤالنا؟
1: أيوة. شوف يعني الواحد السر لما يكون في عائلة وفي خير إنك أنت ممكن تبلغ يكون أحسن. يعني أنا حصل لي موقف من زمان، كان أخويا يعني دوب خلاص أبوي بيشتري له سيارة، فاختار له سيارة شايفة أبويا كويسة بالنسبة له، يعني زي ما يقول شيك في يدك، وما عجبته بعد يهرش كده قدام أمي ويقول لها أنا ما أبغى سيارة حديدة وأربع كفرات.
0: أيوة.
1: فأمي قالت لي كده، شافتني قالت لي حنتي لأمل تروح تفتي هاتك تعلمي أبوك عشان لا يزعل منه مدري. طيب أبوي بكرة حيشتري له ويتدبس، أبوي لو عرف ممكن يغير رأيه ويشتري له حاجة تاني. فأنا رحت لأبوي قلت له صراحة أبويا أخويا فلان يقول لك ما يبغى السيارة دي لأنها حديدة وأربع كفرات. قام هو أبويا قال لي أنا مشتري له سيارة حديدة أربع كفرات، راح له وقال له، وبعدين هو طالع فيه كده قلت له ترى ما فتانا أنا أنقذتك، وفي الحمد لله أبوي اشترى له السيارة اللي على مزاجه واللون اللي على مزاجه. إذا أنا ما سويت طيب
0: يعني أنت ما تشوفينها فتنة؟
1: لا أبدا، أنا أنقذته ولا كانت دبت في السيارة الحديدة وأربع كفرات.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا والسلام.
0: يعني أمل تشوفها نوع من أنواع الإنقاذ، لكن عادل يمكن عنده وجهة نظر أخرى. عادل حياك الله.
2: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
0: هلا يا عادل.
2: هلا فيك يا هلا.
0: سمعت سؤالنا؟
2: والله ما هو واضح مرة، لكن أعتقد عن السر.
0: لا، سؤالنا اليوم، جاك أحد في البيت من أفراد أسرتك، لك والمستمعين الكرام، أعطاك سر معين وقال له أرجوك لا تعلم أحد من أفراد الأسرة، سواء الأب الأم الأخ الأخت، ولكن هذا السر إذا بلغت فيه أحد أفراد الأسرة ممكن ينقذ موقفه، كيف ممكن تتعامل في هذا المشهد؟
2: والله شوف، في قاعدة فقهية لجلب دفع المضار مقدم على جلب المنافع. فإذا كان إفشاء السر يعني ما منه لا نفع ولا ضر يبقى سر أفضل، لكن إذا كان طبعا حني نقول السر كان صاحب اختصاص مثلا أب أو أخ حكيم أو أخت حكيمة، وقد يرجى من ما نقول إفشاء أنك تعلم السر، لأن إفشاء غالبا تكون في الطريق السلبي. أنك تعلم السر لأحد أفراد الأسرة غالبا إذا كان عنده حل، بالعكس أنا أقول لأحد أفراد الأسرة عشان يشوف حل أسلم، لأنه غالبا صاحب الموضوع وصاحب السر ما يشوف الموضوع إلا من بعد واحد فقط.
0: طيب يعني أنت تراه من هذه الزاوية، طيب كيف ممكن تتصرف أنت في هذا الموضوع؟
2: والله مثل ما قلت لك، إن كان أحد أفراد الأسرة في حكيم من العيلة أنا بقول السر، حتى لو زعل الطرف الآخر في البداية راح يزعل، لكن في النهاية إحنا أهم المصلحة العامة، إن كان فيه يعني دفع مضار وجلب منافع.
0: طيب تصرف سليم، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
2: حياك الله.
0: يعني بالنسبة لي إجاباتكم لا زالت يعني مقنعة ومتفاوتة، لكن خليني أوضح السؤال بشكل أكبر اليوم.

0: وجهة نظرك أو موقفك اليوم من أخوك اللي أعطاك السر؟ أبي إجاباتكم على 011-40-5-3. حاتم حياك الله.
1: يا مرحبا حياك
0: الله. هلا يا حاتم، شلونك؟
1: بخير الحمد لله.
0: أعطنا إجابتك يا حاتم على سؤالنا.
1: طيب أنا أشوف أنه الوقت اللي حنا فيه لابد أن الأسرة تكون عندها أكثر وعي ابتداء من الوالد والوالدة وبعدين تجذرا بالأبناء. ليش؟ لأن حنا في زمان يعني مستحيل الواحد، أو غالبا ما نقول مستحيل، نقول غالبا أنه لابد أن تجي مشاكل. فإذا ما كان فيه الوعي التام بين الأسرة وبين أفرادها فيصير التكتم، فأروح ممكن لطرف سواء كان عضو سواء كان أخت أو أخ أو خارج العائلة. فليش أنا أخلي من بدري؟ ما في وعي، لابد يكون في وعي أنه الواحد ممكن يتعرض لمشاكل، لابد أن عندك وجهة رئيسية. هذه الصورة لو خليناها من بدري موجودة في الأساس وفي الأطراف أصبحت المسألة سهلة، والواحد يقدر يعبر عن مشاعره وهو مو خايف. طالب حل المشكله.
0: اتفق معك، لكن اليوم حتى لو كان الوعي موجود وجاني اليوم انا اخوه الكبير، ولكن الحل ما هو في ايدي، الحل اليوم في ايد الاب والام.
1: طيب اذا كان الوعي اصلا موجود قبل لا توقع المشكله عند جميع الاطراف، وقعت لطرف من الموجود في العائله مشكله، فهو عنده قابليه انه انا اعرف اتوجه كيف، او ممكن او اتوجه مثلا اخوي او اختي اقول روح قول للوالد. ليش؟ انا عندي وعي مسبق. اذا ما في وعي مسبق انا ما عندي طريقه اني مثلا اقول لحد يخبر احد، حتى ممكن ما اخبر احد من العائله والمشكله ممكن تتفاقم. واللي يقول مثلا لا تكلم الوالد او الوالده، طبعا انا اشوف هذا غلط. ليش؟
0: حلو.
1: لانه ما راح تنحل المشكله، بس ممكن حتكبر بعد سنه سنتين ثلاثه، يوم يومين اسبوع، لابد من بيته الحل انها تحل. فلابد اعرف انه عندي وعي تام انه مصاحب ازمام الامور او حل المشكله لابد انه يعرف اليوم او بكره. ما بتنحل بكره بتصير اكبر. اليوم مشكله صغيره بكره مشكله
0: يعني
1: صغيرة.
0: يعني انت يعني اذا جاك سر بتبلغ على طول؟
1: والله مو اني فرحان، ولكن انا عارف انه ما جاء حد بلغني الا انا عندي مسبقا، هو عارف وانا عارف. طيب. انه في طريق للحل.
0: بيزعل عليك اذا بلغت وسبب مشكله الوالد او الوالده بس انحلت المشكله، لكن يعني تعرف دائما يجي وراها تراتبيات معينه، ممكن الوالد يهاوش الولد او ممكن يسوي اي
1: أيوة.
0: شيء.
1: احنا نقول برضو هل الوالد والوالده عندهم هذه الفكره اللي انشأنا قلنا من سبق انه عندنا وعي تام انه لابد احنا نكون اضواء واحده جسد له وعضو له وسائر الجسد بالصار والحمه. فنحن نكون فاهمين انه في مشكله، بس قد ما نقدر نحتويها وقد ما نقدر قبل لا توقع المشكله نحن نوعي انه ما في مشاكل ان شاء الله.
0: واضح، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. طيب 011-40-5-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. غيدة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور، شلونك يا غيدة؟
2: الحمد لله وضب خير. معك أخت ميامي اللي قبل شوي.
0: أخت ميامي اللي قبل شوي شكلها فتنت عليك واتصلتي، ولا راكبين كلكم سوا في السيارة؟
2: لا راكبين كلنا سوا في السيارة.
0: طيب شوفي غيدة، أنا أحس أنك يعني أنت منفتحة شوي أكثر من ميامي، لأنه إجابتها كانت دبلوماسية. حلو.
2: أوكي.
0: لو جاتك ميامي حلو وقالت لك سر ممتاز.
2: طيب.
0: السر هذا إذا درى أو درت اليوم أمك أو أبوك ممكن يهاوشون، حلو، لكن الحل عندهم، هل راح تروحين لهم؟
2: هو مبدئيا بلا شك أني راح أتوجه لهم دام الحل عندهم.
0: حلو يعني أيوة.
2: ما راح أنظر وهي ما تجاني.
0: صوتك بعيد ما أسمعك.
2: ما راح انظر ان هي ما تبغى تقول او ما تبغاني اتكلم الا راح اقول. اكيد ممكن تشكرني بعدها.
0: حتى لو هاوشوها؟
2: انا عارفه لو بقول لهم عارفه انهم مستحيل يهاوشونها.
0: اوكي. طيب ليش هي قبل شوي تقول انا ما راح اخسر اختي فما راح اقول لهم؟
2: ايوه لانها تدري بشخصيتي ان لو قالت مستحيل راح ارضى.
0: يعني انت عادي تفتنين هي لا.
2: اي بالضبط.
0: طيب واضح، اذا انتم متصالحين زي كذا اموركم طيبه. يعطيكم العافية، شكرا لكم.
2: الله يعافيك.
0: موفقين إن شاء الله. يعني طيب حتى لو كانوا أخوات، لكن دائما سبحان الله الشخصيات دائما تختلف. أعتقد يا عبد السلام لو عبد الرؤوف عنده إجابة مختلفة عن البقية. عبد الرؤوف حياك الله.
3: الله يمديك. حياك
0: الله عبد الرؤوف، شلونك؟
3: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: سمعت سؤالنا يا عبد الرؤوف؟
3: نعم.
0: تفضل يا عبد الرؤوف.
3: بالنسبة للسر إذا كان زي ما قال حبيبنا اللي قبل، إذا كان إفشاء السر يكون في فائدة للأسرة، يكون الواحد عند الجراءة يتكلم
0: عادي.
3: نعم، ويكون الأب مثلا حكيم أو يعرف أن الأب ممكن يوزن الأمور بطريقة ما تأثر، يعني لا يكون عصبي ومتهور. هذه الحالة ممكن تتردد فيه.
0: واضح.
3: لكن إذا كان الأب حكيم وهذا ممكن يستقبل

0: وباسلوب يعالج الامور بطريقه حكيمه هذا لابد يتكلم.
1: طيب يعطيك العافيه.
0: اذا كان في حل للمشكله، اما اذا كان لا يضر ولا ينفع كتب السر أفضل.
1: طيب يعطيك العافية عبد الروف، شكرا جزيلا لك. 011-40-5-3 الرقم 1 إذاعة الرياض. مشاعل حياك الله.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور يا مشاعل، من تكلمينا؟
2: يعطيكم العافية من الطايف.
1: حياك الله مشاعل،
2: إيش أخباركم؟ إن شاء الله
1: خير. الله يسلمك
2: وكلامته بخير
1: والناس
2: اليوم الوطني. أهنيك المقدمة الرائعة
1: الرهيبة
2: اللي الوطني يستاهل
1: أكيد ما في شك،
2: والسابن الكريم. والله بالنسبة للموضوع يعني حسيت انه كذا موضوع في ليله واحده. انت وش تكلمت عن لغه العيون؟
1: حلو.
2: انا فاشله فيها صدق
1: والله.
2: بعدين اشوف ان النساء يعتمدونها اكثر، الرجال واضحين
1: صحيح.
2: يعني اللي عنده يجي يقولها، النساء يعتمدونها اكثر. انا واحده ما اخاف، بس امي والله صدق نظراتها تخوفني، يعني تعطيني نظره بعدين يعني من تالي صرت افهم ان يعني رمشه واحده ترمش مره واحده في شيء ايجابي، انت سويتي شيء حلو. اكثر من مره لا، في شيء غلط، عدلي الموضوع.
1: طيب السر؟
2: السر في ايش؟
1: انت عندك خوات؟
2: اي عندي.
1: طيب اذا جاك احد من خواتك اليوم وجايب العيد في شغله معينه، وجاتك قالت مشاعل انا مسويه كذا كذا كذا، تكفين امي لا تدري. حلو.
2: ايه
1: لكن حل هذه المشكله امك لازم تدري.
2: طيب
1: ايش بتسوي؟
2: طيب شوف قبل لا امك تدري ولا سم الله عدوك، اول شيء السر امانه، والامانه حتى الجبال عجزت
1: عنها، ما في شك
2: حملها الانسان. السر سواء كان في العائله او برا العائله، اختك اخوك صديقك اللي هو ان شاء الله واحد يجي يعتمدك على شيء، المفروض تكون امين عليه. انا بالنسبه لي سر اي شخص، انا مو بير اعمق من البير.
1: حلو.
2: في البيت الموضوع حساس شوي صدق. في البيت إذا السر يخص الشخص هذا الحالة، يعني شغلة بيسويها، مشكلة يحتاج مثلا أحد يساعده فيها، يخصه هو بالحالة الشخص هذا، أكيد أني ما حقول. بس إذا الموضوع لا يخص المجموعة أو يخص أكثر من شخص، مش إنه فتنة بس، لا إحنا في البيت عندنا ما أدري، إحنا معتمدين خطة، في عندنا مثلث برمودا، في أنا وأخوي الأكبر وفي أختي أصغر مني.
1: حلو.
2: أي مشكلة، اي شغله طارئه، اي حاجه يعني لازم تدور بين احنا الثلاثه، اي احد يعرف عنها لازم الثلاثي هذا يجتمع، لازم عندنا غرفه اجتماعات مصغره، لازم نجتمع ونحلل الموضوع ونشوف هل نكشف الشيء هذا، هل هو مشكله تحتاج حل، هل هي شغله مثلا تحتاج ان احد يتدخل. احيانا تعجز حتى لو كان اكثر من شخص، ترى يكون في مشكله تخص العائله، شغله اكبر منك.
1: حلو.
2: ممكن لازم يدخل فيها الوالد والوالده شغله، بس الموضوع الفتنه اني مثلا اعرف شغله واستخدمها. انا اشوف ان في ناس يستخدمون اساليب ضغط، انا عرفت شيء لا بروح اقول، ولا احيانا يكون بين الاب والام، مثلا الام تقول لا تقولين لابوك، والاب يجي يقول لا تقولي لهم. لما تكون انت في المنطقه هذه منطقه محظوره صراحه، انا ما احب يكون فيها اسرار، المفروض الواحد يكون فيها اي لازم يكون
1: واضح. يا مشعل يعطيك العافيه، اجابتك فعليا كانت مختلفه عن كل الاجابات، شكرا يا مشاعل يعطيك العافية. أنت يا عبد السلام تعلم أحد إذا جاك سر في البيت ولا تسكت؟ مرة تحاول تحل المشكلة حتى لو كان حلها فيدهم. صح عليك تفهم، يعني عبد السلام يقول إذا جاني سر أسكت، أحاول أعالج القضية. إيه خلاص يحط اللي جاء أوكي. يعني هذه إجابة عبد السلام، يعني أنه مثل اللي خلاص أنا أنسى الموضوع. لكن أنتم اليوم كيف تتعاملون معاه؟ الحل في يد الوالدين أو في يد الأخ الكبير. وش بتقول شيء؟ قول انت. طيب حسيت انك تبي تقول شيء، لغت الاشاره يعني. يعني اسمع، المذيع والمخرج مفروض انهم اكثر اثنين يفهمون بعض بلغه الاشاره، والله العظيم. طيب انا انتظر اجاباتكم على 011-40-5-3 اذا كان هذا السر عزيزي المستمع حله لدى امك او ابوك وجايك من اخوك الصغير، ايش ممكن تسوي؟ ويجعل امورنا كلها تصيبنا ان شاء الله جميله. خلينا نسمع الفاصل غناء وراجعين لكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: خليجي 27.
3: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكرة هدف على.
4: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
0: على جوك. على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم أكيد في على جوك. بغيت أقول هوا بلادي، متعود على هوا بلادي وكلها سوا، هوا بلادي وعلى جوك إذاعة الرياض أكيد معكم ومنكم وإليكم ودائما قريبة منكم في كل شيء. طبعا في سؤال حلقتنا على موضوع السر، إذا جاك من العائلة من أخوك من أختك السر هذا كبير وطلبك أنك ما تبلغ أبوك أمك أخوك الكبير، ولكن حل عند هالأسماء اللي طلب أنك أنت ما تبلغهم، مش ممكن تكون ردة فعلك على 011-40-5-3. أبو سعود حياك الله.
1: هلا، السلام عليك.
0: وعليكم السلام، شلونك أبو سعود؟
1: والله بخير، كيف حالك؟ طيب
0: بخير، الله يسلمك ويطول عمرك.
1: يسعد الله مساءك بهالمساء المبارك.
0: الله يطول عمرك ويسلمك. سمعت سؤالنا يا أبو سعود؟
1: والله لك سؤالين.
0: الأول
1: الإشارة؟
0: لا، الثاني عفوا، اللي موضوع السر.
1: هاي يقول لك الإشارة ممتازة والسر ممتاز، كله ممتاز.
0: طيب نبغى موضوع السر.
1: كله ممتازة، كله سنين الإشارة والسر.
0: طيب عطني موضوع السر، أبي وجهة نظرك في السر.
1: والله شوف، السر إذا صار في مشكلة بالبيت، هل هي بين الزوج والزوجة، هل بين الأطفال بيناتهم، تختلف.
0: طيب كيف ممكن تعامل معهم؟
1: يختلف المعاملة. هي بين الأم والأبو، وانت اكتشفت انك ان في بين الأم والأبو نزاع او مشاكل واكتشفت انت، الزم الصمت. ما في سر على الغاية، لا يصير، لا يدرون لغيرك، لا يدري اختك اخوك، بين امك وابوك مشاكل.
0: حلو،
1: هذه سر للغاية، وهم شايفينك وعارفين انك اكتشفت، هم يمكن يمسر بينهم نزاع قدامك، يبي يرعون انت من اللي يلزم الصمت ولا ما يلزم الصمت. هل لك سر او ما لك سر؟ وما لا صار لا بين العيال او بين البنات يختلف هذا.
0: واضح.
1: لا جوك وقالوا لك والله احنا بيننا لون وانا وترو سر، لا ما ابو سر، راح علم ابوك او علم امك قال وضع كذا وكذا وكذا. حلوة القضية، لا صرت كبيرة بين الأخوة وكان هذا ولا.
0: طيب يعطيك العافية أبو سعود، شكرا جزيلا لك.
1: هلا بك.
0: شكرا لك أبو سعود. يعني أبو سعود رغم أنه أب يقول حاول تعالج المشكلة تحت قبل أنها توصلني أو توصل مثلا للشخص المعني بالموضوع. أنتم كيف ممكن تتعاملون مع السر؟ هل ستساعدون اليوم في حل القضية؟ هل تقولون لا لازم نبلغ اليوم أمي ولا أبوي عشان نخلصه؟ كل هالأشياء أبي أسمعها منكم على 011-40-5-3.

كيف ممكن أن نتعامل مع السر اليوم إذا جانا من شخص أو من أخوي ولا من أختي، ولكن حله دائما عند الأب والأم ويخافون أن توصل. كيف ممكن تتعامل مع هالموضوع على 011 40 53 فاصل غنائي، وراجع لكم، خليكم معنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: خليجي 27.
3: رأسية يا رب، مستحيل يا علي، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
0: على جوك. على جوك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك في استقبال اتصالاتكم فيما يخص السر اليوم العائلي. لما يجيك من احد افراد العائله بمصيبة، الله يبعد عنا وياكم مصايب، لكن يبغى الحل ولجأ لك اليوم، ولكن قال لك بنهاية الكلام أمانة السر هذا لا يطلع، لا يروح لأمي ولا أبوي ولا لأخوي الكبير، ولكن الحل عند الأسماء هذه اللي طلب منك اليوم أنه أنت ما توصل لها هذه السر. كيف ممكن تتعامل مع هذا الموقف؟ محمد حياك الله.
5: يا هلا وغلا، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
5: يا مرحبا، بك الله بالخير.
4: بالنور والعافية.
5: أمورك زين؟ كان
4: طيب أمورنا
5: الحمد لله.
4: تفضل.
5: والله والله إن جاني واحد من العائلة يعني يعطاني سر.
4: إخوانك؟
5: أوه يبشر بسعادة، يبشر والله بدفن السر في بطني.
4: طيب ما دفنت السر ولا حليت قضيته؟
5: والله لا حلها.
4: ما قدرت؟
5: لا ما بقدر.
4: ما قدرت.
5: من اللي بيقدر؟ طيب
4: أمك ولا أبوك ولا أخوك الكبير؟
5: بكلم أمي أخوي الكبير أول شيء.
4: وصار على وصار على والله ما يطلع السر. والله
5: والله لا. ما والله والله لا لا لازم عاد طريق بطريق في أنا.
4: وش بتسوي؟
5: بجي لأمي بمسكها في على فراغ كذا، بقولها الولد الأم لأنها رحومة أول شيء.
4: طيب
5: والأخو الكبير إن كان كفو عارفه أنا كويس وعلاقتي معك علقته وثبتنا الامور بدون ما يدري الابو. ابو يرتفع ضغطه
4: يا اخوي، الموضوع ما ينحل الا عند الابو.
5: عند الابو.
4: واخوك جاء قال تكفى يا محمد لا يدري ابوي. هذه وراها البلشه.
5: بسافر انا ابوي البحرين.
4: حلو، يعني بتسولف له في الطريق يعني؟
5: بسولف له على الطريق ورجعنا في الطريق، علمته باسلوب، قلت له واحد ثاني سوى كذا كذا وش رايك؟ فهمت؟
4: حلو.
5: ايه وبقول له قال كذا الحل، بقول ترى هذا اخوي.
4: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد.
5: يا هلا.
4: شكرا لك محمد. استخدمت طريقه جميله اليوم انه يمسك وياه خط ويقول اليوم بحيث انه يطلع من الضغوطات، بس يمكن ابراهيم عنده اجابه اخرى. ابراهيم حياك الله.
6: الله يحييكم، اهلا وسهلا، اسعد الله مساكم كل خير.
4: هلا يا ابراهيم.
6: الله يحييكم. أنا طبعاً المستمتع والله على حديثكم.
4: الله يسلمك.
6: على دعاتكم وعلى برامجكم.
4: الله يطول عمرك ويسلمك.
6: هذه المشاركة الثانية اليوم. شاركنا في فعاليات اليوم الوطني،
4: ونسأل الله
6: يديم على هذا البلد أمن وأمانة،
4: آمين،
6: استقرار بحكامه وبشعبه،
4: آمين يا رب.
6: شكرا لكم على طرح مثل هذه المواضيع القيمة. الحقيقة أنا في السيارة،
4: حلو،
6: ومعي بنتي هيام هنا في أول متوسط،
4: ما شاء الله تبارك الله،
6: شد الموضوع، وقبل ما نتصل كنا نسولف فيه وبعدين حبسنا والله للاتصال.
4: حلو، وش كنت تسولفون فيه؟
6: ايه، فاقول لها طبعا اختها الكبيره غلا، فاقول لها غلا قالت لك يسر، وانت شايف انه الحل عندي انا وعند امك،
4: حلو،
6: فانت بتقولي لماما ولا تقولي لي ولا خلاص معها في السر. فكانها شاركتني كذا اجابه، ما ادري هي تنفع تشارك معكم.
4: اي تنفع اكيد، ابرك ساعه.
6: طيب الله يحييك، تفضل يا ايام.
4: ايام شلونك؟ شو اخبارك؟ صوتك بعيد، قربي الجوال منك، خذي الجوال من بابا، خلاص بابا بيسمعنا على الراديو، خذي الجوال من بابا. تسمعيننا هيام؟ الو،
6: اي ارفع الصوت.
4: اي الحين نسمعك، تقولي شو اخبارك؟
7: الحمد لله.
4: اعجبك موضوعنا؟ طيب اذا جاك سر من اختك، اسمها غلا اختك صح؟ وبلغتك، وش بتسوين؟ بتبلغين ماما ولا بتبلغين بابا؟
7: أول شيء أشعر بعيد، أشوف المشكلة كانت كبيرة أو إذا كانت صغيرة، وحسيت بتصير مشكلة كبيرة، فلازم أتكلم
4: معهم
7: حتى لو موافقت.
4: آه يعني لازم تبلغينهم حتى لو موافقت.
7: أيوة.
4: علشان إيش تبلغينهم طيب؟
7: بس إذا كانت المشكلة صغيرة وعادي، يعني مشاكل انسحابات أو كذا،
4: طيب طيب يعطيك العافية، شكرا لك، ما شاء الله تبارك الله، الله يصلحها ويخليها لك يا رب العالمين، ويرزقك برها يا رب العالمين،
6: طول عمرك.
4: شكرا لك يا إبراهيم، شكرا لك يا إبراهيم. الجميل في الموضوع أنه عبد السلام كانوا يسولفون في نفس موضوعنا أصلا قبل أنه نطرحه، فلما نسمعوا الموضوع هنا الفكرة. اليوم الفكرة لما نتكلم، أنا لما أحط هذا السؤال ونبغى إجاباتكم علشان نعالج مشكلة فعليا، لأنه هذا يعني أنا أرجع أقول حنا مجتمعنا السعودي غرفة وصالة، عاداتنا وتقاليدنا كلها زي بعض. يعني لما نشوف واحد في التيك توك يحط مقطع، المقاطع اللي تجي تضحك، يقول مثلا هذا أخوك كذا سوى كذا، فعليا نقول يا أخي هذا كيف يقرأ أفكارنا؟ لا حنا ترى مكشوفين ترى البعض، سبحان الله. يعني يعني الشيء اللي أنت تسويه في بيتك تأكد إن كل السعوديين يسوونه، بس ممكن يغيرون يحطون أشياء. فاليوم تجينا مشاكل، ممتاز. انا قد جبت الاعياد مره كثير، بس انا كانت مشكلتي الوحيده اني انا الاخ الاكبر، فما كنت القى احد اشتكي له، حلو. لكن اخواني لما يجوني يقولوا لي يا رايد عندنا القضيه الفلانيه كذا كذا كذا كذا، ايش ممكن نسوي؟ ابدا احاول اعالج الموضوع. فانا لما اسالكم علشان اليوم فعليا ترى حل هذه المشكله لنا كلنا كسعوديين، يعني احنا قاعدين نعاني من هذا الموضوع. فسؤالنا اللي يقول اليوم السر كيف ممكن نتعامل معه بين الاخوان، وجاني السر من أخوي ولا أختي وقالت لي أو قال لي لا تبلغ تكفى أمي ولا أبوي ولا أخوي الكبير، كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ لأنه ترى والله مو بسهل، صعب الموضوع اليوم أنه يأتيك سر وحله صعب، وحله عند الوالدين أو عند الأخ الأكبر وتبلش ما تقدر تحله وتتوهق. أنت كلمت وهذه والله مصيبة، وانسكت زادت المصيبة مصيبة. فحنا قاعدين نبحث حل لمشكلة، يعني خلنا نقول خفيفة لطيفة بيننا كذا، حنا يعني ربعنا السعوديين ومجتمعنا اللي عاداته وتقاليده واموره كلها سبحان الله مرتبطة في بعض، على 011 40 53.

0: لكل اللي قاعد يسمعنا الآن في السيارة، اللي طالعين يحتفلون باليوم الوطني، الله يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وهالاحتفالات. شاركونا في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم موضوع السر، وما أدراك ما السر اليوم. إذا جاك سر من إخوانك وبلغوك عن سر حلة وربطة ومفصلة ومربط الفرس عند الأب والأم، ولكن طلب منك أنه هذا السر لا يصل اليوم إلى الأب والأم، كيف ممكن تتعامل مع هذه المشكلة؟ كيف ممكن تحتويها اليوم؟ كيف ممكن اليوم أن تدير هذا الموضوع؟ لأنه أعتقد أنه شائك. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. ماجد حياك الله.
1: الله يبارك فيك.
0: هلا يا ماجد، شلونك؟
1: خير بشرك.
0: من وين تكلمنا يا ماجد؟
1: كلمك من الرياض.
0: تفضل يا ماجد، سمعت سؤالنا.
1: سمعت سؤالك، أبا أشاور أخوي أشوف المشكلة.
0: طيب
1: إذا انحلت ورضى أني تكلم تكلمت.
0: وإذا قال لا تكلم؟
1: والله إذا قالت تكلم سحبت عليه.
0: طيب وإذا وسحبت عليه كيف؟ تروح تبلغ يعني تعلم؟
1: إيه.
0: طيب يزعل عليك طيب؟ ماجد؟ هو زعل عليه أصلا، هو زعل علينا كلنا أصلا، هو بيعلم علينا كلنا. طيب نطلع الفاصل الغنائي، ذكر بأرقام التواصل 011-40-53.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.

0: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا سلامي للعموم
1: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
1: في حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: خليجي 27
5: هجم الفريق العراق حسين سعيد يسجل الهدف الأول في الدقيقة
6: منذ قرابة 47 عاما والجوهرة العراقية حسين سعيد لا يغادر المشهد الخليجي، لا سيما وأنه يحتل المرتبة الثانية في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 17 هدفا، ويحتفظ بالرقم القياسي الأعلى تسجيلا في نسخة واحدة بعد أن سجل 10 أهداف في نسخة خليجي 5 في بغداد.
7: على جوك على جوك
8: حياكم الله من جديد. دائما عندنا رهبة السر عزيزي المستمع والسر والأمانة، ولكن بعض الأحيان الأسرار حلها في أن نتكلم عنها. كيف نتكلم عنها؟ خصوصا في الأمور العائلية، لما يجيك اليوم سر من أحد إخوانك، ولكن حل هذا السر دائما عند الوالدين. صحيح اليوم نحن نراعي مشاعر الأب والأم، ولكن بعض الأحيان ممكن أن تصدمهم بهذا السر، ولكن تسارع اليوم في حل هذه المشكلة، عكس أنه أنت اليوم تسكت وتخلي السر علشان بس أنت تراعي مشاعر أخوك أنه لا تبلغه، فتبدأ خلينا نسميها تأخير المواجهة. لكن لما تواجه من بدري ممكن تنحل هذه المشكلة. حلو، فاليوم لو جاك سر من أخوك من أختك، ولكن هذا السر حل دائما عند الأب والأم، ولكن شرط عليك شرط أساسي أنه حل لي هذه المشكلة، ولكن بدون ما تدري أمي أو بدون ما يدري أبوي، كيف ممكن أن تتعامل مع هذا الموقف، وكيف ممكن أن تتعامل مع هذا السر؟ يعني أو هذه خلني أسميها أنا المعضلة أو الحل أو حل السر الصعب اليوم مع الوالدين. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. بندر حياك الله.
9: الله يجزيك يا طويل العمر. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله. شلونك يا بندر؟
9: والله الحمد لله بشر. كيف حالك؟
8: بخير. ما يتكلمنا يا بندر؟
9: والله أكلمك من الشرقية.
8: طيب عطنا وجهة نظرك في موضوعنا.
9: والله طول عمر انا بحثت يعني في الموضوع هذا في محرك البحث جوجل، ف يعني اعتبرها هذه ما يقول اختبار اوبن بوك، يعني هذا اللي هو
8: حلو
9: الواحد. فوجدت حقيقه انه فيه قاعده فقهيه في الشريعه الاسلاميه تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
8: حلو،
9: فهذا يا استاذي الكريم هي اللي راح تكون إجابة على سؤالك، لكن من اللي أصلاً يحدد فين المفسدة وفين المصلحة؟ إذا الإنسان يعني وقع في نفس المكان في نفس الموضوع اللي ذكرته، ويعني احتار بين الأمرين، إذا أفشى السر ربما فعلاً يعني إنه يعني يكون في حل، لكنه في مقابل يعني إفشاء السر راح يكون في تأثر في ناحية العلاقات أو كذا. فأنا أقول يعني هذه القاعدة معروفة في الشريعة، لكن أنا يعني تسألني أنا عن وجهة نظري الشخصية القاصرة، لو جاني موضوع زي الموضوع اللي ذكرته، أولا بستخير الله سبحانه وتعالى.
8: حلو،
9: هذا أمر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالاستخارة عند الاحتيار، يعني الواحد يحتار في أي أمر. الأمر الثاني طبعا أمرك إني أشوف من الناس اللي عندهم بعد نظر، أهل الرأي، أهل العقول، يعني الناس اللي عندهم يعني، وهذه هذا سورة كلام الله نزلها في القرآن الكريم، سورة الشورى، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر الناس عقلا يعني،
8: واضح.
9: ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وشاورهم في الأمر، فاستشير الناس اللي أهل الحل العقد، أو الناس اللي يعني الناس اللي عندهم حكمة، وبعدها أشوف إن شاء الله يفتح.
8: يعطيك العافية يا بندر، شكرا لك.
9: حياك الله
8: سلطان، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم. مساكم سعودي ومساكم أفراح وأجواء لطيفة.
8: هلا يا سلطان، أهلا وسهلا.

0: الله يسلمك إن شاء الله. موضوعك عن السر والأمانة
1: صحيح،
0: أنا أشوفهم صراحة الوجهان لعملة واحدة بصراحة، السر والأمانة أحس أنه نفس المرادف يعني.
1: حلو.
0: السر هي أمانة والأمانة سر كذلك يعني، ولكن يتم توظيفها على حسب عن ظروفها يعني.
1: طيب.
0: فأنا أشوف بالعكس يعني السر والأمانة يعني تكون يعني مع الشخص الصحيح المناسب.
1: طيب اللي خلني أسألك بشكل مباشر، لأنه أنت واضح أنك لقطتنا على آخر كلمتين. سؤالنا يقول اليوم السر جاك أحد أخوانك عنده سر اليوم جايب مصيبة، لكن ما يبي أمه ولا أبوه يدرون، وجاء لجأ لك أنت والحل عند الوالدين وقال لك تكفى لتعلمهم، كيف ممكن تتعامل معه؟
0: أي مصيبة على على على نفس يعني ولا؟
1: أي أكيد، هي هو مسبب له مشكلة.
0: أي مشكلة وديه طال عمرك من إذنه لين قسم الشرطة، أقرب قسم شرطة.
1: لا إن شاء الله ما يوصل موضوع الشرطة، أتكلم عن مشاكل عائلية بسيطة.
0: والله شوف يعني أكيد يعني تمهيد يعني أكيد، وإنه في مشكلة مباشرة للأب والأم، إنه والله مثلاً أحد أفراد الأسرة سبب إشكالية، وش وجهة نظركم؟ أكيد يعني هذا شيء طبيعي يعني، ما يصير إنه تخفي مثلاً عن الأب والأم يعني إنه والله في إشكالية، أو نحاول إنه إذا تم حلها بشكل يعني بعيد عنهم بما نزعجهم ممكن عادي ما في مشكلة.
1: طيب الحل عندهم مش بتسوي؟
0: الحل عندهم خلاص نروح لهم، مش نسوي؟
1: ما يبيك تروح،
0: شو ما يمديني
1: يعني ما يبي هو قال لك، قال تكفى لا تعلمهم.
0: اي هذه تكفى مي مشكله، هذه وين اصرفها تكفى روح.
1: وصار على طيب وصار على بدايه المكالمه السر والامانه، والامانه وجهان لعمله واحده ومدري ايش،
0: ما راحت كل الكلام المثالي هذا راح عند الحقيقه.
1: حلو، الان صار الوضع خلاص نشبنا، لازم نخلص القضيه
0: الحين. والله ما لي دخل فيك، امي وابوي ممثلين عندك. اللهم نفسي، السلام عليكم.
1: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا سلطان.
0: شكرا شكرا لك.
1: طيب. معنا متصل عبد السلام ولا سولف على راحتي؟ طيب شوفوا، لما نطرح مواضيع زي كذا، صحيح اليوم ان الهدف منها تسليه وان نسمع منكم وتسمعون منا، ولكن الهدف الاساسي اليوم انه نحل مشكله ونحل قضيه ونحل ثغره ممكن اليوم نتوهق فيها. ممكن بعض الاحيان صحيح انه السر هو على اسمه سر وامانه عظيمه، يجب ان لا يعني ما نخون هذه الامانه، ولكن بعض الاحيان لما اليوم يجيك اخوك الصغير او اختك الصغيره بسر كبير ويطلب منك عدم إفشائه اليوم للأب والأم درءا لردة الفعل مثلا، ممكن يزعلون كبار سن، ولكن الحل عندهم. صدقني الوعي مهم جدا اليوم، أنه كل شيء في هذا هذه الأسرة يجب أن يكون متاح أمام الجميع، وكل الأمور لازم تكون واضحة للأسرة. مجرد اليوم أنك أنت تأجل المواجهة إلى الغد، هذا أكبر خطر ممكن اليوم أن تمر فيه في حياتك. إذا اليوم عندك مشكلة حلها بيد والدك أو والدتك، الأسلم اليوم أنه أنت تروح لهم، الأسلم اليوم أنه أنت تنزل عندهم وتجلس وتتودد لهم وتبلغهم اليوم مش مشكلتك، لأنه ما في أحد أهم ولا أحرص ولا أستر عليك من أمك وأبوك. لا تخبي عليهم، لأنه اليوم صدقني اللي بيحلك المشكلة أمك وأبوك أولى من اليوم الغريب أنه يعرف مشكلتك ويحلها لك، أولى من اليوم أنه أنت تدخل أحد من أصدقائك أو أحد من أصدقاء الوالد أو الوالدة يبلغهم بحكم أنه هم قريبين لهم. لا، لا تسمح لأحد اليوم أنه يحل مشكلتك إلا أمك وأبوك. أمك وأبوك لا تخبي عليهم شيء نهائيا، لأنه هم سترك وغطاك في كل الأحوال. الأب والأم دائما هم الأمثل والأهم، أنهم اليوم يعرفون سرك. صح بيزعلون عليك خمس دقائق، لكن صدقني أنهم بينقذونك من مشكلة ممكن أنك أنت تعاني فيها طول العمر. هذا هدفنا دائما، أو هدفنا اليوم من سؤال حلقتنا في على جوك. طبعا شكرا لكل شخص اتصل، شكرا للي أعطانا وجهة نظرة، نعتذر أكيد اللي ما قدر نستقبل اتصالاته، شكرا لمعدة هذه الحلقة نوف الرخيم، شكرا لمخرجنا العزيز عبد السلام. سعيد جدا بتواجدي معكم، تأكدوا دائما، أرجع وأقول تأكدوا أن مواضيعنا منكم وإليكم، وهدفنا فيها دائما أنه نحل المشكلة. تقبلوا تحياتي رائد بن شري، على أن ألتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 10 مساء بموعد جديد ولقاء جديد وموضوع جديد منكم وإليكم. إلى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، في أمان الله.

0: بودكاست ريهان. الدخول له سهل جدا، ممكن أي واحد يروح للمعقلية معاه ممكن 10,000 ريال يقدر يأسس براند خلال يعني ممكن 10 أيام، خلينا نقول إلى شهر. وش الفرق بين اللي خلط وبين اللي صمم؟ فدخلنا الدورة، كانت دورة تقريبا احنا كنا 100 شخص. بعد ما خلصنا الدورة هذه ما في إلا أنا، في كم واحد شم قال لنا هذه ريحة عزيمة بس ريحة قديمة. وهو بشكل أساسي اللي هو كيف تصنف هذا عطر قديم وهذا عطر جديد
1: بالضبط،
0: اللي هو الرائحة هي تدل على هذا الشيء.

لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ ريهان. كما عودناكم، القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. في هذه الحلقة نقترب من عالم لا يقاس بالوزن ولا يرى بالعين، بل يحس ويحفظ في الذاكرة، عالم العطر. ضيفنا لم يكن صانع روائح فقط، بل صانع انطباع. بدأ من شغف شخصي وتحول إلى علامة سعودية تحمل اسمه وتوقيعه وشخصيته. آمن أن العطر ليس منتجاً، بل قصة تروى وذاكرة تصاغ، فأسس علامة نار لتكون تجربة فاخرة متكاملة من التصميم إلى المضمون. ابتكر عطوراً خاصة لمناسبة

0: مكتبات وطنية وثقافية ودمج بين الذائقة السعودية والتقنيات العالمية ليصنع هوية عطرية لا تشبه غيرها. ضيفنا هو ناصر رشيد، مصمم العطور ومؤسس نار. حياكم الله معي، أنا مريم القحطاني في بودكاست ريهان، وحيا الله ضيفنا. مصمم العطور ناصر رشيد حياك الله، وأيضا مؤسس علامة نار، وبناخذ شوي تفاصيل عن هالاسم وقصته. نرحب فيك في بودكاست ريهان وبنستمتع إن شاء الله ونكتشف أسرار أول شيء العطور، قصة البدايات إلين ما وصلت للعلامة التجارية، فحياك الله معنا.
1: الله يحييك وشكر لكم على الاستضافة، وإن شاء الله أن نقدر نقدم الشيء اللي ينفع المشاهدين
0: بإذن الله. خلنا نروح في البداية، لأن كنا نتكلم قبل بداية الحلقة أن انتشار العطور، يعني وإحنا معروفين باستهلاكنا للعطور كمجتمع، يعني من عشاق العطور والروائح والعود والبخور بعد، لكن صارت في مرحلة انتشار كبير لسوق العطور عندنا. خلنا نتعرف على ناصر، كيف بدأ معك هالشغف أنك أنت بدل ما تكون متذوق أو مستهلك إلى مصمم عطور؟
1: صراحة يعني ممكن لو بقول عاملين رئيسية هي اللي أثرت فيني أني أدخل هذا المجال. هو شيء ممكن البيئة اللي احنا عايشين فيها، نفس ما قلتي، اللي هو مثلا وقت العزايم، الريحة اللي تكون قبل العزيمة أو قبل ما يجون الضيوف أو وقت ما يجون، والريحة اللي تكون وقت ريحة البخور وريحة القهوة، بعدين الريحة الثانية اللي تجي بعد الطبخ،
0: إيه؟
1: بعد الأكل، اللي يقولون مثلا بعض الأحيان يقول ريحة المجلس، هذا ريحة رجال أو ريحة إيه؟ عزيمة رجال. يعني مو البيئة عامل يأثر، بالإضافة إلى يعني وأنا صغير، بس ما كان يعني هذا يجي في بالي، بس إنه ممكن هذا أحد الأسباب اللي قادني بعد فترة أني أتوجه هذا المجال، اللي أني ممكن وأنا صغير كنت أحب أشم الروائح، كنت أحب أحوس كذا في التسريح حقة الوالدة في العطور، وأجرب وخلط ذا وأشم وأشوف كيف ممكن وش أقدر أطلع فيه رائحة جديدة. يعني هذا ممكن العاملين الرئيسية هي اللي أثرت.
0: يعني نقول الروائح، الأماكن، برضو ثقافتنا إحنا ما شاء الله، يوم تقول القهوة والعود، إحنا نسمي روائح الزواجات، عرفتها اللي تجي الريحة كذا، الخليط بين القهوة والعود والعطور بالنسبة صحيح. لنا، وهي أصلا جزء أصيل من ثقافتنا حتى في الضيافة، يعني لازم العود وبعدين صحيح. لازم نعطر بعد العشاء، فموجود وثابت. هذا اللي يعطي نجاح لها السوق، إنه فيه في نجاح لأن هو جزء من ثقافتنا العطور. طيب أنت لما قلت تجرب تسريحة الوالدة والعطور اللي حولك وكذا والوالد، استشعرت أن ذاكرة الروائح أو الأنف، أنه الشم له ذاكرة يحتفظ فيها، يعني وين جت الشرارة اللي خليتك تروح؟ لأنك أنت قاعد تقول مو بس أنه العطر فقط مجرد أبتكر ريحة وأبيعها في السوق، تقول لا، هي من هويتنا، تبي تشكل لها هوية تعكس يعني مجتمعنا وأصالته وحتى المكان نفسه.
1: طيب عادي أفصل؟
0: يعني إيه فصل بالعكس. إيه
1: هو أنا دراستي كانت في مجال يعني إدارة الأعمال والتسويق، فهي كانت يعني من البداية كانت تقودني أني أكون يعني تاجر، أو تهيئني أني أكون تاجر. وقت الدراسة كنت أجرب أبغى أشوف أنا مين، وش الأشياء اللي ممكن أقدر أسويها وأطلع فيها في مشروع. فأتذكر يعني جربت فوق

0: وحتى يعني اللي أكد لي بعد أني كنت في مرحلة أبغى استكشف نفسي، وكان فيه اختبار ويقول أن هذا ترى اللي إذا قدمت على هذا اختبار كان عليه فلوس ترى بيعلمك أنت وش ممكن الأشياء اللي تشتغلها أو ممكن تسوي فيها مشروع. فدخلت سويت الاختبار، كان يعني وقت طويل حول ساعة ونص أونلاين. بعد ما خلصت قاعد أناظر أناظر أشوف أشوف أشوف، طلع لي واحد من التخصصات مصمم. فهذا يعني مسك في راسي أنه مصمم طيب شيء، وقعد أشوف وجربت في نفس الوقت مشاريع ثانية. بعدين المشروع الوحيد أو الشيء الوحيد اللي صراحة كنت يعني لما أجربه ما زلت مستمر فيه اللي هو العطور. يعني فتحت مشاريع أفتح أقفل ما أكمل. ما
1: مش المشاريع
0: يعني مثلاً وأنا صغير أحب أعشق يعني صراحة الطيور والعصافير والحمام ومدري إيش وكذا، ففتحت مشروعين دواجن ولا كملت أو وقفتها، ومشروع كان في الغنم ولا كملت، ومشروع حلا ومشروع طبخ ونفس الشيء، ومشروعين في السبح. بس كلها صراحة تعلمت منها وأشوفها هي يعني حتى لو ما كملت فيها إلا أنها أثرت يعني في المشروع. وأشوف أهم شيء صراحة كان مؤثر اللي هو الاستمرارية، أنك لا تزهق يعني لازم تستمر، لأنك إذا قعدت تجرب تجرب تجرب تجرب تجرب ترى بتوصل مرحلة ما راح يعني تقدر تطلع بنتيجة. وأنت يعني أشوف إن لازم تجرب عشان بعد نفس الوقت تكتشف نفسك. فكان واحد من هذه الأشياء اللي هو مجال العطور، ولا كنت ماخذ أصلا يعني مجال إن بسوي فيه مشروع. فكنت في البداية أقعد أخلط عطور وأسويها، وكان يعني أخوي اللي هو شقيق عبد العزيز كان دائما معي في الغرفة ويقول لي يلا ورني إيش عندك إيش سويت اليوم وسويت كذا. فأنا فاضي جاء طالع من الدوام جالس في البيت قاعد أخلط. فكان هو صراحة يعني كان من البداية يدعمني يقولي طيب يلا خلاص ابدأ. كان هذا الكلام تقريبا في 2016 2017، كنت أقول إنه مو بالآن خلني بشوف. بعد فترة يعني بعد من تقريبا من 2017 لين فتحت البراند في 2023 كانت هذه مرحلة دراسة السوق، أبغى أشوف وش اللي أقدر أدخل عشان أضمن إني أستمر وأقدر أبني براند. إنه كنت أشوف في السوق إنه لما أروح كنت أحرص إني أروح للمعارض العطور، لأن هي المكان اللي يتواجدون فيها براندات العطور وأقدر أشم. فكنت أروح وأشم وأشم العطور اللي يسوونها هو نفس العطر اللي أنا قاعد أسويه. كنت أناظر أقول طيب يعني هذا شيء يتعارض مع اللي درسناه واللي تعلمناه إنه ما في قيمة مضافة. إذا أنا اللي ببيعه بيحصل عند غيري ما في قيمة مضافة. فهذا شيء، هذا سبب لأن القيمة مضافة إلى الآن ما قدرت يعني أحصلها. السبب الثاني اللي هو أني وقت التجارب قد سويت مرة تجربة خلط زيتين مع بعض وبخيتهم، ووقت ما بخيتهم جتني حكة، قعدت أحك يعني حكة لدرجة طلعت حبوب ما قد شفتها، واستغربت وش ذا الحكة لين ما رحت روشت واختفت الحكة هذه. بعدين مو ولا خطر في بالي إنها جت من العطر، إيه؟ إن هي هو العطر هو المسبب. قلت طيب خلاص، ويوم جاء من بكرة وارجع أسوي أستخدم نفس العطر اللي سويته، ويوم جت نفس الحكة تذكرتها قلت خلاص. أنا كنت أول أسمع بموضوع اللي هو يقولون اللي هو المسببات الحسية ولا كنت يعني مؤمن فيه، لكن شفته الآن قدامي قلت خلاص الآن لازم أوقف، ما ينفع بهذا الطريق. وكنت بنفس الوقت كنت أبحث عن مجال إنه وش الفرق بين اللي خلط وبين اللي صمم. كنت أسمع أن يقولون المصمم لا يبدأ من الصفر، واللي خلط يشتري زيوت جاهزة ويخلطها. فرحت بحثت يعني في المواقع في الأونلاين، لقيت دورات باللغة الإنجليزية بس ما كنت فاهمك، أحس قاعد يتكلمون بلغة مو واضحة لي. لين ما لقيت واحد في اليوتيوب عربي يتكلم باللغة العربية ويتكلم عن صناعة العطور، ورحت وكان عنده قناة في التليجرام وكلمته وقال احنا بنفتح الآن دورة إذا حاب تشارك، ولا كان ياخذ يعني عليها فلوس. كان في ناس في الوقت هذا كان في ناس يسوون دورة ب3000 وهو كان بلاش. فقلت خلني بجرب أشوف. فدخلنا الدورة، كانت دورة تقريبا احنا كنا 100 شخص. بعد ما خلصنا الدورة هذه ما في إلا أنا.
1: أنت اللي صفيت.
0: إيه، لأنه كان شو يقول، كان هو صراحة يعني كان يتشرط، كان يقول هو شيء لازم تشتغل بالإكسل شيت، ما ينفع شغل ورقة وقلم، هذا شيء. شيء ثاني، لازم تشتري المواد اللي أنا أقول لك عنها، والمواد هذه مين موجودة في السعودية، كلها موجودة خارج السعودية، ولازم يطلب مني واجبات، لازم تعطيك أشياء تسويها وترسلها لي
1: دراسة. والله ده ما شاء الله عليه.
0: إيه. فيوم سويت كذا قال لي خلاص أنا مستعد إني أعلمك بشكل فردي. فاستمريت معاه وعلمني صراحة، والله يجزاه خير، يعني هذا اللي هو أستاذ هاني صراحة يعني نشوفه من الأشخاص اللي فعلا مؤثرين، وإلى الآن يعني أنا معتمد عليه بشكل رئيسي.
1: هو هاني إيش؟
0: والله صراحة ما يحضرني
1: بس
0: اسمه،
1: هاني في إيه،
0: بس قناته في اليوتيوب ذا برفيومري، أو ممكن أي أحد يتواصل معي يعطيه حسابه. وإلي الآن أنا صراحة المستغربة ما يبي فلوس، يعلم بلاش. لأن قعدت أسولف معه أقول طيب أنت إيش ما تأخذ فلوس؟ يقول أنا توظفت طول حياتي والآن أنا متقاعد وأعلم بلاش.
1: زكاة علم والله ما شاء الله.
0: فما شاء الله عليه، وفاهم ومتقن وعارف في التفاصيل.
1: يعني أنت دراسة دورة بس أنت دارس جامعة تصميم عطور ولا لا؟
0: أنا دارس
1: أو تخصصت؟
0: أي الدراسة حقت الجامعة إدارة أعمال تسويق، بعدين هذه كانت هواية ودرستها عن طريق الأستاذ هاني. الأستاذ هاني كان قبل ما يفتح المدرسة حقتها وتكون مدرسة معتمدة، هي مدرسة هولندية في هولندا معتمدة، اسمها مدرسة أمستردام للعطور الإبداعية. والوقت هذا اللي كنت ندرس عنده ما كانت المدرسة موجودة، بس بعدين يوم شاف إن فيه ناس
1: إقبال.
0: سجل الجامعة في هولندا، والآن هي الجامعة معتمدة ويعطون شهادات معتمدة ورسمية.
1: يعني جميل التجارب، يعني دفعتك إنك أنت تقول لا هو هذا علم لازم أدرسه.
0: صحيح،
1: خاصة إنك تتكلم عن مركبات واستخدام بشري، يعني في شيء يأثر على الجهاز التنفسي مثل ما قلت الآن الجلد. طيب وعندنا هيئة الدواء والغذاء، الآن أنت لو صممت العطر في لها اعتمادات من هيئة الغذاء والدواء ولا لا؟
0: أي اللي يعرفه من هيئة الغذاء والدواء أن أنت لازم وشي تكون عطورك تنتجها عن طريق مصنع. المصنع اللي هو أنت تعطيه الزيت العطري وتعطيه اللي هو التغليف، ولما يخلطه مع الكحول قبل ما يسلمه لك، مثال خلنا نقول مثلا 100 حبة، يأخذونهم حبتين عندهم يسجلونها أن هذا العطر باسم البراند والمؤسسة الفلانية، وينزل العطر يتسجل، بس ما يتصرح، يتسجل. لما ينزل العطر لو جاء في أي وقت ملاحظة عليه أنه مثلا سبب أمراض سبب كذا، راح يرجعون للعينات اللي موجودة عندهم.
1: أي ممتاز ممتاز. قبل لا أنتقل للتفاصيل شوي الزيوت العطرية وكيف، لأن لفت انتباهي تقول اللي يصمم المصمم العطور مو بزي التخليط.
0: أي.
1: فنبي نفصل فيها أكثر للمتابعين المستفيدون. في شيء في الطفولة قبل نطلع من مرحلة الطفولة، شيء حسيت أنه مرتبط بريح بالنسبة لك في ذاكرتك، لأن اللي ما يعرفون يعرفونك أنه أنت كل عطورك فيها مستوحاة من الطبيعة، من التراث، من ثقافتنا، زي الصحراء. الحين عندك عطر جديد الطائف، مسميه بالطائف. أي. نسيم الصباح، واللي يسمع يعني واللي يتعرف على المركبات يعرف ان فيها نقوة، يعني فيها تركيبة فعلا مصممة بعناية. ندخل ذا التفاصيل، انت بالنسبة لك وش الشيء اللي استوحيته في طفولتك في ذاكرتك علق ريحة؟
0: ممكن لو بشم رائحة واقول لك انها ريحة الى الان، يعني حتى قاعد افكر فيها اني كيف ممكن اسويها كعطر، اللي هي ريحة العزايم. هذه الريحة اللي يعني
1: شلون ذي معجز كيف تطلعها؟
0: اي اللي ممكن كيف الواحد ممكن يقدر يسويها. صراحة انا شغال عليها، في تجارب طلعت فيها الى الان، يعني ما بطلع شيء معاي، لكن اقدر اقول لك اني في كم واحد شم قال انه هذه ريحة عزيمة بس ريحة قديمة. فعد ممكن كيف اني قاعد افكر اني اوظفها تكون بشكل حديث جديد.
1: شلون قديمة؟ شلون قديمة وشلون حديثة؟ شلون أقدر أفرق في العطر إذا مكوناته هم ولا لازم أبتكر ريحة جديدة؟ يعني العطر عطر ولا لا؟ ولا تمل الناس؟ ولا في شيء يرتبط في زمان؟ زي مثلا الكولونيا زمان أي. هذه اللي دائما تتزين فيها دولي بجداتنا أي. تعرفها هذه الكولونيا
0: إلا إلا.
1: فمثلا أحد يشمها يقول آه في بعض المناطق عندنا في السعودية لا زالوا محتفظين يسوون خلطاتهم الخاصة يعني الرشوش خاصة المرشات وذي. احنا لا نتكلم الحين عن العطور هذه اللي فيها هبة بس فعلا هي مرتبطة بمرحلة زمنية يسمونها قديمة. طيب شلون تسوي وش الثقافة وش الشيء المكون بتقول هذا جديد
0: أي.
1: وش عطور فرنسية مثلا
0: أي. هو بشكل أساسي اللي هو كيف تصنف هذا عطر قديم وهذا عطر جديد
1: بالضبط
0: أي. اللي هو الرائحة هي تدل على هذا الشيء لكن لو بتسألين عن شيء يعني فني المكونات اللي تدخل في العطر إذا برزت بشكل واضح هي اللي تقود العطر أنه يتوجه للجانب يسمونه الكلاسيكي
1: أيوة.
0: أو إذا انضافت عليها مواد جديدة تروح للجانب الحديث
1: عشان كذا نقول كل زمان له عطورة
0: صحيح
1: سبحان الله وفعلا يعني في ناس حتى انقطعت بعضها من السوق يدورونها دوارة يعني يدورها علشان بس لأنها مرتبطة بالذكريات والمرحلة والمرحلة الزمنية اللي كنا فيها. طيب خلينا نروح ترى يمديك على سالفة أن ريحة العزايم قهوة
0: أي.
1: وأعتقد العود هذا أهم شيء
0: صح
1: إذا عزايم النساء عندنا وكذا لازم بخور
0: صح
1: مع العود نضيف عود بس بخور هذا مهم الرشوش عطور فرنسية على عطور مختلفة الحين لا الدنيا تطرب مع ريح القهوة
0: أي.
1: وإذا عاد أن تطبخ ولا في ذبيحة ولا شيء هذه هي نسميها حنا ريحة العزايم. طيب خل نروح الآن للمستخلص الحين ما شاء الله ناصر قال درست خاص درستها وتخصصتها ومخلص تعليمك ما شاء الله تبارك الله واخذتها كمجال بشكل جاد الخطوة الأولى اللي أول خطوة سويتها وش يعني طلعت أكيد السجل التجاري بعدين وشلون بديت الخطوة الأولى وتحدياتها
0: أي. بعد ما سويت تقريبا يعني مجموعة عطور كتصميم تصميم عطر مناسب أنه ينزل في السوق قاعد تفكر قلت وش ممكن أني من هالعطور أني أنزله أو كيف أني أسوي عطر أقول هذا العطر اللي خلاص راح أنزله بالسوق. قاعد تبحث أنه حنا عندنا في يعني في السعودية وش العطر أو الرائحة اللي على قولتهم هي رقم واحد بالنسبة لنا. فمع البحث اكتشفت أن العود هو يعني النوتة الرئيسية عندنا
1: رقم واحد
0: أي. فعشان كذا كان أول عطر اللي هو عطر ليلة الصحراء
1: أي ليلة
0: عطر مستلهم من الصحراء السعودية بنفس الوقت فيه العود.
1: كيف طيب ناخذ كمثال ليلة الصحراء أي. أنا حبيت الاسم صراحة ليلة الصحراء
0: أي.
1: تخيل كذا النفود والقمرة أو الليل كيف يكون النجوم وشلون أنت الآن استشعرت أو صممت ريحة كذا مرتبطة بالصحراء شلون؟
0: أي أبقولك لو ممكن يعني إذا أنت قد شفتي صورة رسمة العطر هي عبارة عن كثبان رملية وفي المقدمة فيه الخزامة واللفندر وفي ليل وقمرة. فأنا كمصمم في أشياء لازم أستوحيها من الرسمة هذه واستخدمها كمكونات عشان اللي هو مصداقية أنه فعلا مو بس أنا قاعد أتكلم كلام لكن فعليا هي شيء مختلف. فمثلا الخزامة داخل في العطر فيه مكونات تشمها واضحة الكثبان الرملية وش رائحتها بالعادة بتكون رائحة ترابية جافة. بنيت أكورد عطري حاكي هذه الرائحة عبارة عن نوتة من نوتات الباتشولي جزيء مستخلص من الباتشولي رائحة ترابية نجيل الهند رائحة نفس الشيء ريحة كنك تشمين رائحة جذور بالإضافة إلى نوتات خشبية هذه رمزت أن هذه ترمز للرائحة الترابية الليل وهذا يرمز أنه عطر يعني بالعادة لازم يكون عطر ليلي أو يستخدم في المناسبات
1: المسائية.

0: مسائية. العود استخدمته إن هذا يرمز لثقافتنا السعودية، حنا حريصين نتعطر بالعود دائما في المناسبات الرسمية. فهذه الرسمة هي عبارة عن مكونات تدخل فيها بالإضافة إلى مكونات ثانية تساعد إن العطر يطلع بشكل أقدر أقول إنه هذا عطر تعطر فيه، مو بس عطر أقول والله عطر زين بس إنه ما أقدر أتعطر فيه.
1: عشان كذا أنت كأنك تقول إن الريحة بتوصلك لها الشعور، تحسسك بإحساس أو شعور الصحراء نفسها أو الأجواء هذه كاملة. اللي يشتري العطر أو اللي يشوف العطر، يعني مثلا شفنا إحنا نماذج في زي الكارت، في قص أصلا، يعني حتى طريقة التسويق واضح دراستك جايب نتيجة ما شاء الله، تخصصك في التسويق، فأنت حاط العطر وبانيه بنفس يعني بشعار حقك وكاتب فيه قصة والصورة وكل شيء. يعني إحنا بالعادة نشتري العطور خاصة الشهيرة باسمها، أنت لا، يعني كأنك تقول ترى العطر هذا له قصة أو قصته أو اللي استوحيت منه هذا العطر.
0: أي
1: لما نزل السوق أو كيف كانت ردود الفعل؟ كان هو أول عطر سويته؟
0: أي
1: هو ليلة الصحراء.
0: ليلة الصحراء هو أول عطر، وعلى جانب اللي هو موضوع قصة العطر وكذا، نفس ما قلتي اللي هو الدراسة كانت يعني تتكلم عن إن العاطفة كيف أنها ممكن تقود في الشراء، وأن في دراسات تثبت أنه ممكن أن العميل يوصل إلى يعني اللي يبني قرار الشراء عنده إلى 50% قرار عاطفي.
1: أوه.
0: على عكس أنه هل ممكن الريحة هذه عنده ولا موجودة عنده، بالإضافة اللي هو جانب وظيفي صراحة، يعني كانت دراسة مؤثر، بالإضافة إلى أن يعني المكان اللي أشتغلت فيه بعد الجامعة يعني كان فيه يعني لا هم من المالك ولا من الإدارة نفسها، كانوا يعني أشخاص كان الخلفية والباكراوند حقهم كله كان تسويق. ما أدري إذا عادي أقول اسم أي، أنا كنت شغال في برجرايزر، وصاحب برجرايزر كان هو رئيس تنفيذي في شركة كان في قسم التسويق، فكان لما يجي يقعد يسولف لنا كان يتكلم عن أنه لازم ترى يا شباب أن المنتج يصير فيه جانبين، جانب وظيفي اللي هو طعم البرجر شكل البرجر، ولازم يصير فيه جانب عاطفي نربطه في المنتج، زي مثلا أن هذا مناسب للشباب، كيف نحكي الشباب ونتكلم عن الفلة اللي هم يعيشونها، متى يأكلون البرجر هذا. هذا يعني كانت هذه الأشياء اللي كانت يعني تخطر في بالي. فيوم جيت سوي البراند قلت لازم يعني أبني أن البراند لازم يصير مو بالتركيز بشكل رئيسي على البراند نفسه، لا، تركيز على كل عطر له قصة فيها جانب عاطفي فيها جانب وظيفي، العاطفي شكل الرسمة وش اللي توحي له، والوظيفي الرائحة اللي تشمها واللي مستلهمة من الرسمة.
1: الناس كيف شمتك؟ كيف كانت الانطباعات أول ما نزل العطر؟
0: أي
1: أو بعته؟
0: أي الانطباعات بالبداية كانت يعني أتذكر حنا بدينا كانت في مجال كان يعني معروف أصلا مجال العطور منافسة فيه جدا عالي. ليش؟ لأن سهولة أصلا الدخول له سهل جدا، ممكن أي واحد يروح للمعقلية معاه ممكن 10,000 ريال يقدر يأسس براند خلال يعني ممكن 10 أيام، خلينا نقول إلى شهر ينزل بالبراند، فالدخول للمجال هذا سهل.
1: لكن البقاء صعب.
0: لكن البقاء صعب. ف يوم جينا يعني ندخل في المجال كانت المنافسة هذا لازم ننتبه لها، بالإضافة إلى القيمة المضافة اللي ممكن حنا وش نقدمها. فكنا يعني كانت تجينا يقولون كيف أنتم في عطور 200 ملي ب 100 ريال أنت جاي 350 ريال بتبيع لنا عطر 100 ملي. فكنت هنا جاء يعني دور أنه أوكي لازم هنا أني أبدأ وعي الجمهور، الشخص اللي قدامي لازم يعرف القيمة المضافة، لازم أركز على الجانب الوظيفي، لما أتكلم عن العطر لازم تكون رسمة وراي، لازم أقول لهم أن هذا مستلهم، لازم لما يشمه، بالإضافة إلى أنه يعني لما يجي عميل يقول أبغى أجرب أقول فيه عينة تأخذ العطر تجربة فيه
1: مصمم. يعني إحنا نجي نقول العطر هذا تم تصميمه مو بخلطة، يعني صح. أنت ما أخذت زيوت جاهزة وخلطتها. هنا الفرق اللي بنجي بنفصل فيه، إن ترى ممكن مثل ما قلت أي ممكن تروح لأي مكان وتجيب تشتري الزيوت اللي تبيع الزيوت العطريه وركب لي عطر. يمكن بعد اللي يبيعني الزيوت صح يخترع صح لي بعد لاني بتاجر تجاره ما هو شيء اتخصص فيه
0: ولا بالدراهم بس
1: اي ولا بالدراهم وخلاص وناخذها تجاره. وفي كثيرين دخلوا في هالمجال. انت تقول لا انا قاعد اصمم يعني ابتكر الريحه واستخلصها تصممها وتستخلصها وبعد يعني تستخلص انت الزيوت نفسها العطريه وتركبها ولا لا؟
0: اي هو انا اسوي الرائحه العطريه من الصفر ابنيها بعدين لما تطلع معي رائحه العطر وبعدين نسلمها المصنع. المصنع بس يخلطها مع الكحول ونستلم المنتج النهائي. لكن ضروري ان العطر لما نسويه تكون رائحه مبتكره. يعني ممكن تشم تقول والله يا اخي العطر هذا انا قد شميت فيه نوته بس انه بنفس الوقت لا
1: غريب
0: غريبي في شيء ذا. فهذا اللي هو جانب الموضوع اللي هو الابتكار بالاضافه الى انه كانت من النقاط اللي قاعد اشوفها في القيم المضافه اللي هو موضوع الجوده.
1: اي مهم.
0: احنا سوقنا فيه منافسه عاليه الناس كلهم يحاربون على السعر. السعر دائما عدو الجوده. سعر منخفض معناته احسب حسابك ان الجوده مهما تكون لازم انها تتاثر بسبب السعر لانه هو بالاول بالاخير
1: مشروع كلفه. اكيد كلفه قليل فبياخذ ربحه.
0: فالعميل لما يشم العطر يلاحظ انه يعني نقول السعر وكذا وانه ترى يعني 100 ملي 350 ويجرب. لما يجرب يعني يشوف انه لا والله فعلا الكلام نفس ما قالوا. لانه احنا ممكن ترى يعني عملاءنا شويين مو بكثار او الكثير فيك ناس كثار ما يعرفونه. لكن الحمد لله انه فيه تكرار شراء عالي. ليش؟ لان اللي يشتري يجرب مره واحده يعجبه ويرجع يكمل يشتري مره ثانيه.
1: كيف بنيت طيب اللي شموا العطور كيف كان ردود فعلهم؟ اقتنعوا في الاخير بالمبلغ والشراء؟
0: هو اكيد انه يعني لما يشتري لازم يكون هو مقتنع. حتى بعدين احنا يعني نقول لنا ترى لو شريت ما عجبك ترى الاسترجاع متاح لا تخاف. ما حتى لو انك تعطرت فيه ما جاز لك ترى الاسترجاع متاح. والحمد لله يعني نسبه الاسترجاع لابد يكون فيه نسبه استرجاع بس نسبتها جدا بسيطه. لانه العطر مرتبط بشكل اساسي بالذائقه. ممكن هو جاز الجوده وكل شيء فيه كويس بس انه مو بذوقه هذا العطر.
1: طيب مسألة الجودة اللي تحكي عنها الثبات وش عناصر الجودة اللي من خلالها أنا أحكم إذا الزيوت واحدة ولا في درجات للزيوت؟ يعني في جودة عالية في أقل متوسط في رديء ممكن تكون نفس الريحة بس رديء زي أنواع العود. إحنا لقينا في العود مغشوش وش عاد بقى. فكيف تقدر أنت تقول أنا مركبي معتمد على الجودة؟ طيب وش عناصر الجودة؟ كيف الناس تعرف أنها أن جودته كويسة؟
0: أي الجودة لو بقول لك مرتبطة بشكل أساسي بنقاء الرائحة. وش معنى نقاء الرائحة؟ أنك تشم الرائحة متدرجة معك من البداية الوسط القاعدة. الرائحة تحسها سهلة ما هي بمزعجة ما هي بقوية ما تضايقك. يعني أشوف أنه اللي يأثر في موضوع الجودة اللي هو النقاء. بالإضافة إلى أنك يعني لما الواحد يجي بيروح يسوي براند يروح خاصة للشركات الكبيرة هم ممكن يعطونك يعني إلى شيء ممكن يعطونك إلى 10 جودات لنفس الرائحة. فممكن تأخذ شيء ب100 ريال للكيلو وممكن تأخذ شيء إلى 3000 ريال. فالجودة تأثر دائما ذا. وبالإضافة إلى أنها يعني النقاء.
1: أنا في الكرت اللي أنت حطه مع العطر قلتها الآن كويس ذكرتني فيها التقسيمة حقت العطر اللي فيه لين توصل عند القاعدة. أي. وش سر المصطلحات هاي التقسيمة تدرج أي. اللي أنت تقولي وصلني للنقاء.
0: أي القمة والوسط والقاعدة هي مرتبطة بشرح لك إنه يعني كل واحدة أي. بعدين بقولك كيف حنا يعني تقنياً كيف نسويها. أول شيء القمة اللي هي أول ما تبخي العطر شو تشمين.
1: أوكي. الريحة الأولى.
0: أي ريحة الأولى. الوسط هو اللي يكون بالعادة قائم عليه العطر
1: إذا برد.
0: أي إذا برد شوي يبدأ الواحد يلاحظه بعد ما يمكن ربع ساعة يبدأ يلاحظ الوسط. القاعدة هي اللي العطر لما يبرد خلاص يعني ممكن بعد حول 7-8 ساعات يعتمد على وش العائلة هي اللي تكون آخر شيء موجودة. طيب حنا كعطارين كيف نوظف

0: هذا الشيء كيف أخليك تشم قمة وسط وقاعدة مرتبطة بشيئين، قوة الرائحة وعمر الرائحة. أي عمر الرائحة، في روائح من أول ما تبخينها على طول يعني تطلع بس في البداية وتختفي.
1: أيوة.
0: فهذا ممكن تطلع في القمة، تكون واضحة في القمة، في الوسط ما تلقينها. قوة الرائحة أنها ممكن أنها يعني رائحة قوية، يعني تقدر يعني تلاحظينها ممكن يعني في البداية لين النهاية هي المسيطرة على
1: حسب تركيبتك أنت، حسب وش الشيء اللي تحط كميته أكبر، يعني أنت تتحكم في هذا التدريج.
0: أكثر شيء نحرص عليه اللي هو ممكن تأثير نسبي، مدى تأثير الرائحة هذه على المكون، على الزيت العطري بشكل عام.
1: ممتاز. طيب خلينا نشوف الآن، لأن بنجي على سالفة الأسعار شوي بس مو بالحين. طيب الآن العطر، كلمنا عن التصميم، الآن استخلاص، أنت الآن كيف تتعامل مع العطر وكيف تجيب المواد، أو كيف بنائك للمشروع من ناحية حتى العطور نفسها والتركيب؟ بالمسموح يعني اللي ودك تحكي.
0: لا لا بد عادي. هو بالعادة العطر أنا أشوفه، هذه وجهة نظري، أشوفه أنه زي أي واحد جاي بيبني بيت. كيف البيت بالبداية يبنى؟ يبدأ تكون له قاعدة، اللي هو تكون القواعد اللي تكون موجودة في البيت. هذه قاعدة العطر. بعدين لما يبدأ يبني الأعمدة ويركب البلك، هذا الوسط. القمة هي التشطيبات، البوية، الحجر كيف شكله، البلاط. فهذه هي فلسفة العطر بالنسبة لي.
1: عشان كده تقول أنه زي التركيب. بعدين أنت تعامل معه كفن، ودائما تسميه تربط أنه فن. فالفن هنا في التوليدة، هذه في الابتكار. طيب هل سويت عطر أو تجربة، يمكن أنت قلت بعض النماذج اللي هي يوم تسبب حساسية،
0: أي.
1: بس خلينا نقول في المشروع الآن، هل في عطر ما وقفته، حسيت أنه ما لا إقبال ووقفته؟
0: دائم يعني دائم أصلا، هذا يعني من الأشياء اللي دائما يخليني ما أكمل في عطور كثيرة، اللي هو أنها ما تنجح. ممكن تكون العطر رائحته جميلة، ثبات، فوحان، نقاء، كل شيء فيه كويس، بس اللي نرجع للقيمة المضافة اللي هو الريحة، هذه أقدر ألاحظها موجودة في عطور كثيرة. فكثير من العطور تلقينا ما تنجح لأنها الرائحة هذه مكررة. فأقول إنه شو القيمة المضافة نزل من العطر هذا؟ أما أني أقول والله ما راح أكمل في العطر هذا، أو أني شو أسوي، أحاول أني أعيد توظيفه، أضيف له نوتة تنقله إلى مكان ثاني تبرز جماليته.
1: نوتة، هذا مصطلح هو اسمه في
0: اللي هو زيت العطر اللي بضيف عليه،
1: يسمونه نوتة. ولا أنت من عشان الموضوع كله فن وجمال؟ نوتة هذا ضمن المصطلحات، صحيح؟
0: أي اللي هو
1: مركب كذا،
0: اللي هو رائحة العطر.
1: طيب أنت قلت مثلا أنه في مثلا واحدة من الزيوت العطرية بمسمياتها تقدر تطلع منها جزيء، كيف ممكن تستخلص منها جزيء؟ وش الجزيء اللي ممكن يطلع من؟
0: أي أنا عندي في المعمل ما أستخلص يعني كجزيئات، أسوي استخلاصات لبعض الزيوت، لكن ما أقدر أستخلص جزيئات عطرية لأنها تحتاج لها معامل. هي لو خلينا نشرح مثلا وش الفرق بين الجزيء العطري والزيت العطري أو الزيت الأساسي.
1: أي بالضبط.
0: عشان توضح للمشاهدين أنه أول شيء عندنا حنا شيء رئيسي اللي هو الزيت العطري أو الزيت الأساسي، زي مثلا رائحة الورد الطائفي.
1: أي
0: الجزيء العطري هو اللي يدخل فيه مكون من مكونات الورد الطائفي، مثلا الجرانيول. الجرانيول هذا رائحته قوية، عمرها قصير، رائحتها خضراء حمضية، تدخل فيه المكونات. في المعامل يقدرون يفصلونها وتطلع عما أنهم يسوونها بشكل صناعي أو أنهم يسوونها بشكل طبيعي.
1: طبيعي كزيت.
0: يدخلون زيت العطر يفصلونه.
1: طيب الآن أنت تقول أنا أحب أستوحي العطور،

0: وخلني ميرا أسألك سؤال مهم جدا. في الآن اللي يدخلون في عالم العطور يروح يستوحي يقول العطر مستوحى، وش فرق العطر المستوحى من العطر نفسه الأصلي أو العطر المبتكر الجديد؟ يسمونها عطور مستوحى.
1: أي هو بالعادة ليش يعني يروحون للعطور المستوحى؟ دائما العطر المستوحى تلقينه هو يقلد عطر ناجح عشان يقدر يبيعه. مثلا العطر ناجح تلقين سعره 500، فهو ما يقدر يسوي عطر مستوحى يبيع نفسه ب 500، فهو لازم يسوي عطر ناجح سعر 500 لكن يبيع مثلا ب 60-70 ريال.
0: وهذه
1: يحاكي ريحة العطر الأصلي. لكنه يأثر موضوع اللي هو هل هو نفس الجودة؟ أي ولا لا؟ الرائحة المبتكرة لا، أنك تجي تبني عطر من الصفر لين ما توصل ل
0: ريحة جديد. لكن كنت النوع الاستوحى المستوحى بالنسبة لك هو مستوحى من الطبيعة نفسها والثقافة البحرية وتبي تربطها. الآن نجي عند الأسعار، لما هل تشوف أن السعر مثلا، كنت أسألك قبل أن نبدأ وش أقصى سعر يعني ممكن يكون في العطر، قلت يمكن 500 أو 450. في المقابل حنا نشوف عطور شهيرة نعرفها وندفع فيها بكل، ما أدري هي أزمة ثقة ولا وش، ما ندري ليش عندنا ما نثق فيها، ما أدري ليش نستكثر يعني أنه لأن إحنا نعرف، أو بعد حتى الكلام اللي يطلع يا ابن الحلال كلها قزازة وما أدري كم، ما تكلف 20 ريال تروح تأخذ، يمكن عشان إحنا ما أدري ليش. بس في المقابل في العطور الشهيرة توصل حتى 1700-1500، بعض العطور 2000-1700-600. المهم إنه ومقتنعين، ما نكاسر فيها، عارفين إن هذا سعره
1: صح.
0: شلون نوازن يعني، أو كيف أنت الآن وصلت لهالرقم؟
1: أي يعني بالعادة أصلاً العطور بشكل أساسي، خاصة العطور البراندات العالمية، هي مرتبطة بالعلامة التجارية. قوة العلامة التجارية هي اللي تسعر المنتج. لكن حنا كمثلاً كعطارين تونا بادين نحاول نشوف وش اللي ممكن حنا القيمة المضافة اللي نقدر ندخل فيها ونسعر بناء عليها، بناء على السوق كيف ماشي. ويعني ممكن حنا في البداية تكون أسعارنا بسيطة، ها يعني ممكن 350
0: يعني ممكن تزيد.
1: أي لكن أنا متأكد أنها بعد فترة راح تزيد. ليش؟ لأنها الآن عندنا تكاليف بسيطة. الآن وش التكلفة؟ أنا أجيب الزيت من برا وأخلط عندي في المعمل وسلمه
0: نقطة البيع
1: للمصنع ويسلمونه لي وأبدأ بيعه. لكن العلامات التجارية قلنا اللي هو العلامة نفسها متأثر، بالإضافة إلى أنه نقاط البيع. يعني متخيل أنه في نقاط البيع يأخذون العطر عشان يبيعه عنده يأخذ إلى 50%. العطر اللي مثلا يبيعونه عند نقطة البيع ب 500 ريال ممكن ترى سعره 250 هم شارينه منه. فهذا الأشياء اللي الآن حنا بعد طلعت لنا، لكن أنا متأكد بعد فترة بتطلع لنا، بنفضل أننا يعني تكون الأسعار شوي تتغير
0: على حسب المرحلة، يعني ممكن تزيد
1: صحيح.
0: حسب قوة العلامة
1: صحيح.
0: على طاري العلامة التجارية، طيب أنت اشتغلت على العلامة التجارية للعطر، للعطور عندك، سميتها نار، اسمها
1: أي.
0: نار
1: اي NAR
0: اللي كلمنا عنه
1: ناصر، NAR اللي هو ناصر عبد الله رشيد. كنت ابغى اسوي يعني براند ويكون مرتبط بالعطار، الجانب العاطفي، ان هذا البراند اللي قائم عليه مو مثلا جهة ما نعرف من هي، لا العطار هو اللي مسوي هذا البراند. ويعني صراحة ما ولا فكرت اني اسميه ناصر شيد، لاني بحسيت انه بيكون شوي يعني ممكن نطقها صعب. شفت قعدت اناظر، يعني حتى ما فكرت ترى بشكل كثير في الاسم، ان اي ار نار ناصر شيد
0: جت حلوة نار،
1: بالاضافة الى انه يسمونها تجذب الانتباه، كاتشي نار. نار وش معنى نار؟ ف نار يعني هي اختصار ناصر شيد، بالإضافة إلى أنها يعني
0: يعني جاء مختصر جميل بالنسبة لك
1: صحيح.
0: العلامة التجارية تحسنها شيء صعب ممكن يحكرك، ولا لا تشوف انك توفقت في العلامة التجارية وفعلا تشوف لها مستقبل كبير كعلامة في المستقبل؟
1: والله ان شاء الله باذن الله، ان يعني انا مؤمن بالبراند نفسه، ان باذن الله ان يعني احنا الان قاعدين نبيع بالسعوديه ونبيع في الخليج، ان شاء الله باذن الله الخطوات الجايه يعني راح نتوسع في اوروبا في امريكا نبدا نبيع. وحريص انه يعني الان البراند انا اللي املكه ومعي شريكي، وشريكي كل انا وياه على يعني على راي واحد، فما في الان يعني شيء بياثر علينا اننا وش القرارات اللي نتخذها يعني في البراند. وباذن الله يعني انا قاعد اشوف انه في في في نجاح للبراند، خاصه اننا لنا الان لنا 3 سنوات قاعدين نبيع العطور اللي بعناها، رجعنا ننتجها مره ثانيه لانها خلصت مره ثالثه، بالاضافه الى اننا قاعدين حريصين على جانب اللي هو اننا في مواسم نعطي فيها حصريه، زي مثلا الأعياد ينزل فيها دهن عيد الفطر ودهن عيد الأضحى، كل سنة النسخة مختلفة عن النسخة
0: دهن عود قصدك؟
1: اي دهن عود، بس انه مختلف عن نسخة السنة الماضية. مثلا اول دهن عود نزلته دهن عيد الأضحى كان هو مستخلص من الهيل، سويت استخلاص الهيل والقهوة مع دهن العود، لكن يوم جاء إصدار السنة اللي بعدها لا غيرتها، استخدمت سويت استخلاص سنة كاملة للفانيليا، رحت شريت أعواد فانيليا، حتى يعني ما شريت كذا من السوق، لا رحت كلمت واحد عنده متجر فانيليا وفاهم، وقعدت أسأله أسأله أسأله أسأله ليه ما رشح لي، قال لي امسك هذه سوي لها استخلاص وشوف شو يطلع معاك. سويت لها استخلاص رائحتها جميلة، مزجتها مع دهن العود، بعد تجارب طلعت الرائحة جميلة.
0: اي روعة فانيليا بصير.
1: اي فهي كل سنة فيها جانب الحصرية، يعني الحصرية والجودة والاسعار اللي تكون في متناول اليد، هذه كلها ان شاء الله باذن الله ان يعني نضمن ان بعد توفيق الله ان في قصة نجاح باذن الله
0: ان شاء الله. وكي وكان جميل يعني البيع كان كويس، الناس تقبلت الخلطة العود هذه.
1: اي هو يعني أنا أشوفها إذا العميل مر معاك بتجارب إنتاج المنتج ما يصدق إنك تقول له
0: أنا سويت،
1: إنه يلا يا شباب ترى المنتج الآن متاح، مين بيشتري؟ يعني لدرجة إن دهن عيد الفطر هذا الماضي في 3 ساعات خلص المنتج كامل
0: ما شاء الله.
1: يعني ممكن تتوقع قريب نقعد نبيع فيه إلى أسبوع، قلت إلى مثلا أول أسبوع من رمضان بنبيع فيه، أتذكر نزلته وأنا في الدوام تقريبا كان الساعة 4، على بال ما وصلت للبيت الساعة 7 كذا إلا أن خلص المنتج.
0: كم تنتج؟ أي كم تصنع؟
1: أي في الحين في البداية يعني ممكن تكون كميات بسيطة، كنا تقريبا منتجين حول 200، لكن يوم جاء شفت أنها الإقبال على دهن عيد الفطر حول 200 حبة وخلص 3 ساعات، قلت معناته أن في فرصة، أن في الناس قاعدين يشوفون القيمة المضافة، لأنهم مروا بمراحل إنتاج المنتج وأنا أسوي الاستخلاص أوريهم،
0: تشاركهم
1: كل شيء في السناب عندي، شوفوا ترى هذا اللي بنسوي الاستخلاص وكيف فصلنا المواد، وش
0: عاد بقى هنا ثقة
1: مرة كل شيء. بس عاد النسب، لأنه في العطور نسب ممكن أعطيك أقولك هذه مكونات كل العطر، يلا
0: إيه
1: النسب هي اللي تأثر في الرائحة، لأنه ممكن نفس المكونات 3 أشخاص يسوون عطور مختلفة عن بعض،
0: يعني كأن علم فيزياء كذا تركب وتسوي.
1: صحيح كيمياء أكثر.
0: كيمياء كيمياء عفوا. طيب الـ الـ الآن تشوفه مشروع ناجح ولا لا؟ بصراحة إحنا السوق مليان، يعني لو أحد الآن بصراحة كثير بيتحمسون، وجت هبة صراحة في سالفة العطور، كل شوي يعني كل أحد طالع لنا في مشروع عطور، تشوفه ناجح؟ على الأقل مع الزحمة هذه، لو في أحد بيدخل أو أنت إن شاء الله بتكون يعمل علامات الكبيرة ما شاء الله مع هالطلب، تشوف أنها من المشاريع الناجحة؟ لا زال ممكن يكون ناجح ولا السوق مكتفي؟
1: ما زال في فرصة كبيرة في السوق، سواء في العطور أو في غير العطور، بس الشيء المهم اللي هو القيمة المضافة، إذا العميل شاف القيمة المضافة راح يشتري يعني، وبإذن الله أنه يعني بيكون يعني بعد هالشراء في نجاح، اهم شيء القيمه المضافه، يعني العميل شاف القيمه المضافه راح يشتري.
0: جميل. هل مره سويت كذا تركيبه

0: وحسيتها تعبر عنك من غير وانت ما يعني ما تقدر تعبر عنها، بس العطر عبر عنك او التركيبه هذه عبرت عنك عن ناصر؟
1: والله الى الان ما سويت عطر يعني يرمز لناصر، لكن لو بقول لك انه ممكن سويت عطر ربطني في موقف او ربطني في شيء الى الان اللي تعطرت فيه اتذكر على طول، اقول ان هذا العطر يذكرني في الموقف الفلاني.
0: وش هذا الموقف؟
1: اي اتذكر انا قبل ما اتزوج قال لي واحد من الشباب، قال لي قبل ما تروح شهر العسل سو عطر واستخدمه بس هو بالحاله شهر العسل، لانه هذا هو اللي راح يصبط معاك. فاللي هو عندي هذا واحد من عطوري اللي هو عطر باكارد، كان تو ما بعد نزل، كنت في التجارب سوينا خلطت الزيوت وسحبت معي عينه واخذته معي، وكنت اتعطر فيه طول الفترة اللي وقت ما كنت في شهر العسل. فنزل المنتج وإلى الآن يعني بعد تقريبا حول 3 سنوات كل ما أتعطر أقول يعني فعلا يذكرني حتى بالسفرة والجو.
0: يا سلام، لأن أنا أقول سبحان الله، أقول من الأشياء اللي تخلد ذكرياتنا نسميها إحنا ذاكرة الشم أو والسمع أيضا. بالنسبة لي مثلا العطور اللي مرتبطة بالذاكرة، العطور والموسيقى على سبيل المثال، يعني هي من اللي مثلا عطر، وهذا اللي يخلي العطر مهم صراحة، مو بسهل يعني ترى انك تشتري عطر او تختار، وفعلا هو مرتبط عاطفيا. يعني لان انا بشتري عطر باخذ وقت ترى عشان اقرر هالعطر او اختار، لانه يرتبط باللحظة، يرتبط بالمشاعر، بالمرحلة. ففي عطور إذا شميناها نعيش نفس الحالة اللي كأنه يرجع بالزمن، لنفس الشعور، لنفس الخيال. الموسيقى نفس الشيء، ففعلا هي توثق مرحلة مهمة يعني.
1: يلا.
0: فعشان كذا أنت تأخذها من باب العاطفة، ودري أنك تبي تصلح عطر حق إيش؟ عزايم.
1: إلا صح،
0: بريحة العزايم. طيب كيف تعرف أن تركيبتك اكتملت؟ ركبته وخلاص، وهل تقبل أكثر من عنصر؟ يعني كم حد العناصر اللي ممكن تضيفها في العطر؟
1: أي العناصر ما في حد يعني معين. ممكن في عطر يعني مثلا زي عطر ليلة الصحراء تقريبا 30 مكون.
0: 30؟
1: 30 مكون بس.
0: 3؟
1: 30.
0: 30؟
1: أي بينما في عطر ثاني زي عطر أجواء الطائف حول الأولى، مو بأجواء الطائف، أجواء الطائف 45 مكون، عطر نسمات الصباح 56 مكون.
0: كثير.
1: اي فالمكونات ما هي اللي يعني تحدد انه هل هذا العطر يعني اي ولا لا. اهم شيء عندي اللي هو الرائحه والاداء، لازم تكون رائحه كويسه ممكن انا اتعطر فيها، بالاضافه اللي هو الاداء. الاداء مرتبط بالثبات والفوحان. اذا شفت ان فوحانه قوي، خاصه ان عندنا سوقنا يهم جانب الفوحان، وأهم شيء إنه ما مو مزعج، وإن العطر ثابت والرائحة كويسة، أبدأ شو أسوي؟ أعطي الناس، أعطي اللي أعرفهم، اللي يمون عليهم، أشوف تجاربهم، ردود فعلهم المبدئية، بعدين أروح الناس لا يعرفني ولا أعرفه. فمثلاً عطر نسمات الصباح كيف قررت إني قلت خلاص هذا العطر لازم ينزل؟ جربت على أهلي وعلى أصدقائي كذا، كان حلو كويس، بس ما قلت لا تو مبلان. لكن اللي خلاني أقرق وخاص الآن لازم ينزل، أعطيت العطر صديقي عطاه، قال حلو العطر بس ترى مو بذوقي، أعطيه زوجتي. قلت خلاص، فعطاه زوجته راحت للدوام وتعطرت فيه هي وصديقاتها في الدوام، فصاروا صديقاتها يقولون نبي العطر اللي شممتنا، وهي صارت تيجي لزوجها تقول وين العطر اللي عطتني منه عينة، وهو صار يجيني يقول لي وين العطر. فقلت وسألته قال لي والله ترى يعني التجارب عليه كويسة، وخاصة أن هذا هو من زملائي اللي يعني دائما اعتمد عليه في الآراء. فقلت خلاص، وبالإضافة لين شفت في آراء ثانية أنه كويسة، قلت الآن لازم ينزل.
0: جميل. أعطاني التقييم، أنت الآن سويت وخلصت وثقت أنت فيه، تقول خلاص جاهز العطر والتركيبة أنت واثق منها ووصلت للنتيجة اللي تبيها، هل فيه يعني هذول يمكن انت الاهل دائما والمحيطين هم يعبرون شريحه المستهلكين اصلا، فطبيعي انك تشمم عشان تشوف تقيس مدى الرضا. لكن في شيء له خبراء، يعني زي القهوه خبراء او خبراء تذوق وخبراء المدري ايش. هل في خبراء للعطور يجي يقول لك العطر موزون كويس سليم؟ خبراء يعني تلجأ لهم؟
1: اي فيه، احنا يعني في مجتمع العطور سواء كنا عطارين او اللي هم

0: وليف ويشمون يفرون، والاحظ يعني اول ما يشمه اذا شمه بيقول اي ولا لا، خاصه في بعضهم ما يجامل يقول إيه. العطر هذا هذا مو بعطر، فاشوف الاراء واذا خلصوا الاراء اقول لهم ان هذا العطر
1: انا سويت
0: اي انا سويته،
1: واذا انتقدوه ما تقول،
0: اذا انتقدوه اقول انه يعني اي. وحتى ترى بعض الاحيان مقيمين او هواة العطور اخذ رايهم بس انه مو هو يعني هو المحدد بشكل رئيسي ان ينزل عطر اي ولا لا، لانه في بعض مقيمين العطور او هواة العطور من كثر ما مر على انفه عطور كثيره صار يتشرط ما يعجبه اي عطر، ما خلاص يعني اي عطر شمه يقول هذا هذا مو بزين هذا مو بزين، خلاص انا قد شميت انا قد شميت. فانا كمالك البراند احرص على العميل اللي يعني احرص على رايه، واحرص على العميل الثاني اللي يشوف العطر عطر ريحه زينه، فاخذ الاراء كلها بناء عليها اشوف هل العطر راح ينزل ولا لا.
1: لأن في الأخير ما لها قاعدة إلا سوى المركبات اللي هي ضمن المسموح أو السلامة، في الأخير تراها ذوق يعني شم ذوق. وبنجي عند اللي هي لما سألتك قلت لك وش أساسيات العطر، وش الشيء المسموح وش الشيء الغير مسموح وش اللي نهائيا ما يستخدم في العطور. بس قبلها في عندك على دامنا في سالفة الطبيعة والتركيب، في شيء تسويته من حديقة البيوت؟
0: أي
1: عطر حديقة البيوت شلون يعني ريحة حديقة بيوت وحولتها كذا في قارورة؟
0: أي هذه يعني اللي هو عطر باكيارد أو حديقة المنزل يعني العطور اللي كان البيوت اللي كانت في الثمانينات في التسعينات، البيوت اللي كانت حجر أو اللي يكون كذا بويتها رملية وقت ما كانت الفلل الكبيرة إيه. بالعادة تكون في حديقة قدام أو
1: داخل
0: أو وراء البيت أو على يمين على يسار، زبد أنه في حديقة في البيت.
1: أبسط شيء لازم يكون فيه خلا.
0: أيوة
1: هذه أذكرها. أيوة. لازم
0: يعني قعدت أفكر قلت أنه أنا حريص أني أبرز الثقافة السعودية وهذه من الأشياء المرتبطة بالذكريات، فقلت خلاص بسوي عطر مستلهم من الحديقة هذه نفسها. فرسمنا رسمة العطر فيها موجود الخلا، فيها موجود اللي هو الحمضيات، حطيت فيها برتقال. بالعادة الحديقة هذه يكون إما يكون فيها برتقال ولا ليمون ولا ترنج ولا وتكون فيها زهور، فاستخدمت حطيت رسمة اللي هو البرتقال يرمز للحمضية أو الأشجار الحمضية اللي موجودة، واستخدمت الياسمين لأنه يدخل اللي هو الفل اللي بالعادة يكون فيه العطر، فيه نوتة بعد عشبية كذا نفس الشيء في
1: ممتاز برسيم وليمون برضو
0: هو ما دخل فيه برسيم بس ممكن
1: شيء عشبي
0: أي شيء عشبي
1: عشان الناس يعني مصداقية. أنت قلت قبل عن أنه في ثلاث مركبات أو ثلاث أنواع اللي هي ممكن يعني التعامل معها بحذر، في شيء نهائيا ما تقرب منه يعني يضر ويسبب حتى أمراض خطيرة وما تقربون منه نهائيا، وفي شغلات لا استخدامها باستخدام محدود، وفي اللي هي مسموح فيها أصلا عادي مهما كثرت يعني عادي.
0: أي
1: وش إذا ممكن تقولها لنا؟
0: الزيوت العطرية مصنفة ثلاث تصنيفات، زيوت اللي كمسببات الحساسية، زيوت متاح لك الاستخدام غير مقيدة، متاح لك الاستخدام بتركيزها العالي 100% ما ما ما في أي مشكلة عليها، وفي زيوت اللي هي مقيدة لك حد مفروض ما تتجاوزه، وفي زيوت لا هذه مفروض أنك ما تستخدمها أبدا. ليش؟ لأنها أو الزيوت المقيدة إذا تجاوزت الحد أو الزيوت اللي غير مسموح إذا استخدمتها هذه ممكن تسبب يعني مثلا زي الحكة اللي جتني وممكن مثلا في بعضها تتأثر إذا طلعت، ممكن ما تسبب حكة ولا تسبب شيء لكن إذا طلعت للشمس على طول تجيك الحكة، مو مجرد ما صح. تجي الشمس على جلدك اللي بخيت فيه العطر تبدأ تجيك الحكة،
1: حتى الجهاز التنفسي
0: أو حتى تبدأ تعاطس عيونك تحرك أو حتى بعض الأحيان ممكن تسبب إلى أمراض الخبيثة.

0: عشان كذا هيئة الغذاء والدواء حريصة جدا أن العطور لازم تكون عن طريق مصانع، والمصانع هذه لازم يأخذ منها عينات العطور اللي راح تنزل في السوق.
1: هي فعلا مسألة مهمة، مسألة أنه نراعي هالجوانب، لأن مثل هالعناصر اللي ذكرتها مخيفة. المستهلك اليوم ترى برضو هو ما يتبع بس يدور الريحة الزينة، هو يخاف أيضا سلامة المنتج نفسه، كيف أيضا يثق فيك أنت كعطار أو كمصمم أنه كيف هالعطر يكون سليم. فكويس هذا الوعي أنه لا، في حدود مسموح فيها في استخدام الزيوت العطرية ومكوناتها. طيب، في سالفة العروض هذه اللي دائما تجي، خاصة أنت عندك مرتين موسمين فقط اللي تسوي فيها عروض، اللي هي الأعياد ولا لا؟
0: صحيح.
1: إيه، هل إحنا قاعدين نشوف أحيانا عطر ينزل سعره فجأة، يعني وقت المواسم من 400 ولا من 200 إلى 70، أو المهم أنه ينزل السعر بشكل كبير، هالعروض وش مدى مصداقيتها؟
0: أي صراحة التسعير والعروض هذه ترجع لكل براند أو كل علامة تجارية ووجهة نظرهم. يعني فيه براندات أو علامات تجارية تقول مثلا أنا أعتمد بشكل أساسي في مبيعاتي على المواسم، أني أسوي أستغل العروض عشان أقدر أبيع، والعميل أصلا ترى بعض الأحيان أنا قاعد أشوفه عندي يجي سعري 350 يكلمني يقول لي عطني خصم عشان أشتري، أقول ما في مجال، في في في أصلا يعني مثلا توصيل مجاني، أقول لا عطني، لازم تعطيني خصم عشان أشتري. فالعميل ترى يعني يبي يشوف هذا الشيء، يبي أنا عطر 400 نزل إلى 200 أبشتريه. وبإضافة الشركات يبغون يستغلون إنهم حريصين إنهم ما يبيعون إلا في وقت المواسم.
1: لأن السؤال يعني يطرح نفسه أحيانا عند اللي بعض شوي يفكر إنه كيف أنت تبيع بهالسعر، كيف نزل، يعني أنت ما نقصت في السعر بشكل بسيط وفي نفس الوقت تقول يصلي وعطر ممتاز وكل شيء ويشتغل عليه تسويقيا، يعني شغل يدفع فلوس. طيب شلون، يعني هل كان السعر من الأساس مبالغ فيه وتغريني فيه في الموسم، يعني الآن بس تبي أكثر عدد، كأن عندك تارجت مبيعات، كأنك تبيع شيء كعدد فقط إنه مشي. فهنا الإشكالية اللي احنا نلاحظها أحيانا خاصة مع عروض التسويق الخيالية.
0: أي صحيح، قد يكون التسعير من البداية يعني ما كان صحيح، أو أنهم يبغون يورون العميل التخفيض القوي، بالإضافة إلى أنه مثلا بعض الشركات شو يقولون، يقول حنا انتجنا مثلا 1000 عطر، بعنا من ذا 1000 800، بقى آخر 200 خلنا نسوي عليها عرض حتى لو كانت بتكلفتها، لأننا أصلا حنا ربحانين في 800. فهي ترجع بشكل أساسي على يعني سياسة الشركة، وحتى لو بعض الأحيان تشوف العميل يشوف إن السعر ما هو منطقي بالنسبة له.
1: أيوه، فهي حاجة، وأحيانا ترى يهمهم التسويق أو على قولتهم هالأجواء التسويقية والعروض الخيالية، الفكرة ينشر اسمه يبني البراند أكثر من إنه يهمه يمكن العطر ينباع ولا لا. الحين لو رحنا لناصر قبل 10 سنوات بنفس المجال يعني بتحس إن خيارك المناسب مقتنع فيه إلى اليوم مجال العطور؟
0: والله يعني صراحة أكيد إن الخيرة فيما يعني اختارها الله لنا، لكن أشوف إنه يعني المجال جميل، أعجبني، جربته فترة ومن زمان وأنا فيه، أكيد إني راح أستمر فيه وأكمل فيه. مجال جميل، يعني حتى لو الواحد مثلا ممكن يعني يقول إنه ما يبيع، لكنه يكفي إنه هو يسوي العطر حقه يتعطر فيه.
1: وهنا نقول الشغف، يعني أنت متأكد على الشغف وأنك قاعد تستمتع بهالرحلة، خاصة عندك تجارب يعني مشاريع فاشلة تقول
0: صحيح.
1: أو مش فاشلة كثر ما أنك ما وجدت نفسك فيها.
0: صحيح.
1: طيب، هل تشوف لها مستقبل؟ العطور عندنا لها مستقبل من المشاريع اللي ممكن تتطور وتبقى لها مستقبل؟
0: لها مستقبل، ومستقبل إن شاء الله يعني كبير. ويعني لو باخذ مثال البراند مو بسعودي بس إنه هو موجود عندنا في الخليج، كيف إنه بدأ واستمر وراح للعالمية، براند أمواج العماني، براند سعره جدا غالي، يعني عطورهم تصنف يعني عطور الغالي النيش، بس إنهم قدروا يبنون الوعي بالعلامة التجارية بالجودة اللي يقدمونها،

0: والعميل شاف هذا الشيء واستمر. وصراحة يعني حنا نشوف إن هذا هو اللي نقول حنا ودنا نصير زيه. فبإذن الله زي ما نجحوا براندات ثانية نجحوا، بإذن الله إن يعني إننا راح ننجح.
1: خاصة إن أنت داخل مجال حتى وإن كان هدفك تجاري، بس أنت داخل ببصمتك اللي دائما تأكد عليها، القيمة المضافة.
0: صحيح.
1: واللي هي يمكن نقول النصيحة الموجهة إنه إذا بتدخل السوق إذا عندك شيء مضاف، قيمة مضافة أو اختلاف، أو لا تدخل بالأساس إذا بتجيب تقلد أو بس تنافس.
0: صحيح.
1: بشكل تجاري بحت. طيب الآن هل في مشاريع ثانية زي ما أنت كنت يعني تكتشف نفسك وتحب تقول أنت تحب التجارة، هل في مشاريع ثانية ممكن تضيفها في مجال العطور ولا بتكتفي في هالمشروع؟
0: في شيء صراحة يعني دائما أفكر فيه بس أقول إنه يعني مو بوقتها الآن، اللي هو إنه يعني السعودية كيعني تنوع فيها كبير، خاصة يعني كنوتات عطرية أو كروائح عطرية، سواء كانت نباتات عطرية أو زهور عطرية، في فرصة إننا حنا ممكن نسوي زيوت مستخلصة منها. في شيء موجود مثلا زي الورد الطائفي، لكن في أنواع من الاستخلاصات ما هي موجودة عندنا. مثال مثلا الزيوت الزيت المستخلص للورد الطائفي اللي احنا موجود عندنا واللي موجود في كل مكان تحصله، اللي هو بالتقطير، لكن ما في احد قاعد يسويه بطريقه الابسولوت او الزيت المطلق. هو يمر بمراحل ومعقد، ياخذ وقت، لكن تطلع برائحه نفس ريحه بالتقطير لكنها اكثر عمق،
1: قويه بس تكون قويه،
0: اي قويه. وبنفس الوقت انه في فرصة أن الواحد ممكن يسوي هذا الشيء. الورد موجود، الياسمين الجزاني موجود، الأزهار الثانية، الخزامة اللي موجودة عندنا في البر. يعني أتذكر قبل فترة رحت، أو وقت قبل ممكن سنتين كذا، طلعت انتشر الخزامة عندنا في نجد. فأتذكر رحت لورا منطقة ورا الزلفي، كانت مليانة بالخزامة.
1: يا سلام.
0: وشم الرائحة، أقول رائحة جميلة، كيف ممكن الواحد يوظفها ويطلع منها عطر أو يستخلص منها عطر؟
1: يعني كأنك تتكلم عن توطين العطور عندنا، خاصة زيوتنا، بدل ما نجيبها من برا حنا نستخلص زيوتنا العطرية ونصير بدل مو بس نوطنها نصدرها حتى، خاصة إنها مرتبطة عندنا بالهوية، بالثقافة، بكل شيء في مكوناتك هي، يعني بالمكان. فإن شاء الله يا رب أنا أيدك على هذا المشروع، يعني استعجلنا عليه إنك أنت فعلا تتخذ هذه الخطوة وتصير مو بس مصمم بل مستخلص، يعني تصير أنت من المنتجين للزيوت العطرية. إن شاء الله نشوف أول مصنع سعودي، مش أول، أعتقد في بعض المصانع، عشان ما أصير ما
0: في مصانع يسوون
1: يستخلصون زيوت،
0: يستخلصون بس الطريقة اللي أقصدها اللي هو هم يستخلصون بالتقطير، يحط مثلا الزهرة ويحط تحتها حرارة موية، إيه؟ وتطلع وتتكثف ويطلع الزيت العطري. لكن الطريقة اللي أقصدها اللي هو زيت المطلق، يحطها مع الكحول ويخليها تقعد فترة طويلة، بعدين يطير الكحول يفصل ويطلع زيت. أصلا يعني لما تشوفين فرق، تجيبين زيت عطري مقطر بطريقة التقطير وزيت عطري بالطريقة المطلقة، فرق هذا أبيض وهذا تلقينه غامق. فهنا المطلق ما هي موجودة عندنا، ففي فرصة موجودة أن الواحد ممكن يسوي هذا الشيء.
1: والله جميلة، يعني أنك أنت تأخذ خاصة بالتعرف أنت اللي شفته، أو يعني هاي واضح أنها مر عليك ففاجأتك، يا شفت يعني يمكن مرت عليك من خلال دراستك أو بحثك أن هذا الشيء مو موجود، ففرصة. صحيح. يمكن حتى تكون أعتقد قيمتها أو ميزتها في هذا النوع من الاستخلاص، يعني ما راح يكون سعرها زي سعر المقطر.
0: صحيح. بالإضافة إلى أنه يعني مثلا الياسمين أو الفل الجزاني، حنا موجود عندنا كزيت عطري، لكنه ممكن تكون كميته ما هي يعني أكثر زي لما تستخلص بطريقة الأبسولوت أو الطريقة المطلقة، هذه تكون فيها كمية أكثر،
1: ولأنك بتاخذ منها جزء وتقدر تبني عليها، يعني تاخذها كريحة فقط.
0: صحيح.
1: الحديث صراحة

0: ممتع جدا معك ناصر رشيد صراحة في الحديث. أول شيء عنك كشخصية، عن هذا السعودية في هذا المجال، تكلمت بحب وشغف، والجميل أنه أنت عندك تفردك في أنك تبني عطر مستوحى من ثقافتنا وهويتنا السعودية ومكوناتنا السعودية الأصيلة الجميلة. فهذا الابتكار يعني فعلا حلقت فينا، انت خليتنا نروح بالوصف، رحنا الذكريات ورحنا المراحل المهمه، وعشنا ايضا تفاصيلنا الجميله في كل مرحله انت تستوحي فيها عطورك. كل التوفيق لك، وكنت فعلا شخصيه راهنا عليها من خلال هذه التجارب الشيقه في بودكاست ريهان.
1: الله يسلمك، وسعيد صراحه جدا بالحضور والاجتماع معكم، وإن شاء الله أنكم قدمنا شيء كويس للمشاهدين.
0: بإذن الله، شكرا لك. ديرتي.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق. المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جداً لذاتنا أو العكس. لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
3: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جداً أني أستحق الاحترام، أستحق الخير.

0: غير أستحق الأفضل.
1: في جانب عميق مغفول عنا بموضوع تقدير الذات هو التصالح مع النقص، إن نحن بشر نتقبل فكرة إن نحن مش كائنات مثالية ولا كاملة في كل شيء، وإن هذا القصور اللي نحن فيه مو عيب نخجل منه، وإن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي إن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها تجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام، وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا مثل الحضور الصادق، التعاطف والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
2: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، وما نقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
3: أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
3: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
4: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، ذاك من يكون في مراحل الطفولة، ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء، القدوة. قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص، يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهره الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل. فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال، مثلا الكلام، الاستهزاء بالشكل، بالمظهر. مثلا الطفل ما يكون شوية بديل، فيكون في تعليقات، وللأسف أحيانا يكون من المدرسين. وأيضا دور المجتمع، الإعلام. كثير من الدراسات ذكرت أنه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنة الاجتماعية وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
3: ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
4: نعم أكيد. يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهر الخارجي. فلما أنا أربط قيمتي بمظهر الخارجي، أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حولي هنا يؤثر علي، لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهر الخارجي، أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
3: نعم.
4: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
3: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية، نحن نقدر ننجز ونعمل؟
4: أكيد قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي، يمنح دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن الشكل الخارجي يمنحه شعور أكبر بالراحة، بالثقة، شعور بالجراءة والانفتاح، بالذات من تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إنها هي بسبب شكله الخارجي، فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية، لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية

0: الشخصية اللي هي مقرونة بالإنجاز، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات، بعلاقاته، بنجاحاته، هنا يكون عنده شعور أقل يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
1: نعم.
0: فهنا المشكلة كيف؟ إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة، إذا ارتبطوا هذه الاثنين وكان كل يعني تفكيري أنه شكل خارجي هو الأساس وأصبح هو المصدر الوحيد لتقدير ذاتي، هنا يكون تقدير الذات هش، أي كلمة أي تعليق من اللي حوالي أنا أتأثر.
1: خلينا نأخذ العكس، هل ممكن أيضا أنه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكلي الخارجي؟
0: نعم ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لأنه الإنسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته، ربطها بأشياء أخرى، بإنجازات، بقيم، مبادئ هو يعيش عليها، علاقات صحية، وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة أنه الكمال في المظهر ما هو واقعي. فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته لأنه رابطها بأشياء أخرى.
1: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم حيل مبهذلة،
0: صح، وتلاقينه راضي عن نفسه
1: جدا
0: من جوته.
1: نعم.
0: من جوته ترى يمكن في شوية مو متقبل لو نظر نفسه بمرايا، بس هو عشان مرابطها بقيمته.
1: نعم.
0: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة، هو شخص منجز وناجح في حياته، فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
1: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام، هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلاً، إيش قد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
0: لها تأثير كبير في الواقع، يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال، وبسبب ذلك يسبب إيش؟ مقارنات مستمرة، يصير في رفع لسقف التوقعات، ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر، وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين، معيار معين، فيصير في زي القوالب معينة.
1: صح.
0: أنا لو ما كنت موجودة فيها إذن أنا ماني بالصورة الجيدة، ودائما مرتبطة بقيمتي، وهذا له تأثير كبير، الإعلام له تأثير جدا كبير.
1: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا القالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام، يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا.
0: صحيح.
1: الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة، ممكن حتى عندهم مشاكل في الجلد، ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا.
0: صح، ما صار يأثر عليهم، بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء الواجب ينشره الإعلام، صورة أنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة، وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على أنه هذا الشخص جميل. وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام، ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل، أكثرها أطفال مراهقين،
1: عندهم
0: وقت كبير من أنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات فيشوفوا هذه الأشياء، فتبنى عندهم معايير معينة وبالتالي يتأثرون لما يكبرون.
1: أنا لو حاب أنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيدا عن الشكل الخارجي، ما هي الطريقة؟
0: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
1: أيوة.
0: الأفضل دائما أني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص. يعني دائما أركز على أنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على أني أرفع قيمتي ذاتي بعيدا عن مظهري الخارجي. هي ممكن تكون جزء، هي إحنا ما نقدر نقول أنه الإنسان يقعد يكون مبهذل ولا يهتم بنفسه، لا، اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك.
1: نعم.
0: قيمتك تربطها بإنجازات، بقيم، بعلاقات، بمهارات، بعيدا عن الجسد. أيضا قلل المقارنات، لا تبدأ تقارن، أنت غير والأشخاص اللي حواليك مختلفين، وكل شخص له تحدياته، فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا أطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة، توجيه، لا يعني لا تتراجع، أطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
1: تكلمتي أنت قبل شوي عن أنه وقت اللي تحتاج

0: يعني أطلب هذا الدعم. هنا شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء أيضا في دعم الصورة الإيجابية؟
1: بالنسبة للأسرة أنا أشوف دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها. المدرسة لها وقت معين، المجتمع والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير يعني. فبالنسبة للأسرة الأفضل أنها دائما تمدح المهارات، الصفات، الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة تجنب التعليقات السلبية، محاولة أيضا تعليم الطفل أنه الأجسام تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف مو معناته أنه الإنسان ناقص.
0: نعم،
1: أنا احنا مختلفين أكيد بأشكالنا وبملامحنا وبأجسادنا.
0: في الختام، لو نبي نوجه نصيحة لمستمعينا اللي يعانون من نقد ذاتي مرتبط بمظهرهم، شنو ممكن نقول لهم؟
1: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك، ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
0: نعم، هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنينهم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
1: لا اثنينهم.
0: نعم،
1: لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
0: نعم، يمكن تأثر البنات أقوى،
1: التأثير أكيد أقوى. أكيد أكيد صحيح. نعم، لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليقات أكثر من الرجل، هذا طبعا طبيعي. لكن موضوع نقطة التأثير هذه ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
0: نعم، أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذة عرفات،
0: حياك الله.
2: إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يومياً، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماماً، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق.
0: أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية، لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، يسعدني يكون ضيفنا اليوم دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
3: أهلاً، الله يحييكم.
4: اشرحها ونورنا.
0: دكتور، اشرحها ونورنا، يعني بالذات لما نتكلم عن الوقاية، هل الفحص الوقائي مهم للأطفال بالذات لما نتكلم عن التسوس؟
3: أن الفحص يعتبر مهم جدا، وعادة يكون بتقييم شامل للطفل في العيادة. راح نفحص الطفل بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التسوس أو بدايته، تقييم مستوى خطورة التسوس عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتسوس، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
0: كذا دكتور كأنك تقول إنه ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
3: بالضبط، وهذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال، وإنما ننظر إلى عوامل مختلفة، مثل وجود تسوس سابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
0: الفحص يا دكتور، هل يقتصر بس على التسوس، ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
3: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان، وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها،

0: وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أننا إذا اكتشفنا مشكلة في وقت مبكر ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
0: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد الموجود في معجون الأسنان ولا هو ذاته؟
0: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس. أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب، ويقوم طبيب الأسنان بتطبيقه مباشرة على أسطح الأسنان بعد فحصها وتجهيزها حسب نوع المستحضر المستخدم. الفكرة أن الفلورايد يوضع بشكل مباشر على الأسنان ويساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان، يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
0: طبعا هو إجراء سريع، والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
1: طيب من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
0: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأظراف اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.
1: نعم، الخطط العلاجية يعني واضح أنت شرحت أنها حتى ما بين طفلين، ممكن حتى يكونون أخوين ممكن تختلف، لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا رح تختلف أيضا أكثر أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
0: أكيد بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية. الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
1: نعم، يعني بالذات فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير، لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
0: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا ما نحط حافظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني، القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعامل أخرى.
2: فكرة غلط.
1: خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلا خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة جيناتهم واحدة أسنانهم متشابهة بإمكان تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
0: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاجها الطفل. فزي ما قلنا أن كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، فقد تختلف من طفل إلى آخر.
1: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً، مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
0: بالضبط. طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
1: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني. فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون، عدد المرات اللي يستخدم فيها الفرشاة، هل يستخدمها مثلاً بعد كل وجبة أو مرة واحدة. فكل عوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
2: طبقها صح.
1: طيب نبي نطبق صح. كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يومياً؟
0: طبعاً المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم.
1: هذه أهم شيء.
0: صحيح.
1: لو علمناهم مثلاً أنه بعد كل وجبة، هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني بزيادة؟
0: لا، هذا شيء ممتاز يعتبر، أن نعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
1: نعم. خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا، احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للأهالي للعناية باسنان اطفالهم؟
0: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب اسنان الاطفال بشكل دوري، ما ننتظر لين تصير المشكلة. حط في بالنا انه مهم جدا استصحاب الطفل من باب الوقاية، واحنا طبعا راح نكتشف عوامل الخطوره مبكر ونراقب نمو الاسنان والفكين ونستخدم وسائل الوقايه المناسبه مثل الفلورايد والحشوات الوقائيه لما تكون مناسبه للطفل، ونحدد برنامج متابعه يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط ان نعالج السن لما يتسوس، وانما ان نساعد الطفل انه يكبر باسنان صحيه ويحتاج الى علاج اقل.
1: نعم. نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها كل الأهالي وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر،
4: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة،
4: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

0: خطوة خطوة خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخوي سامي وكل من يسمعنا الآن على هذه الإذاعة المباركة وتحديدا برنامج خطوة.
0: طبعا دكتور، يمكن مواجهة التطرف والتعصب لا يبدأ أبدا من المؤسسات، يبدأ من الأسرة، المدرسة، الإعلام، الفرد نفسه. الحوار الهادئ والتحقق من المعلومات واحترام الإنسان، كلها ممارسات بسيطة تسهم أكيد في بناء مجتمع أكثر وعيا وتسامحا واستقرارا ووسطية.
1: جميل. طيب إذا خليني أنا أمثل أكثر للمستمع الكريم والمستمعة، أصور لهم هذا المشهد. عندي بيت أنا رايح أبنيه أو غرفة، وهذه الغرفة تحتاج مثل ما نقول يعني بلوك كبير جدا وخرسانات كبيرة جدا في البداية، خصوصا في قواعدها وإنشائها. هذه القواعد وهذه الخرسانة الكبيرة هي حقيقة أنا أشبهها بالأسرة اليوم، بالأب والأم، يعني أنهم هم الأساس لهذا الإبن، سواء كان ولد ولا بنت هم الأساس له في إنشائه. يكبر هذا الطفل أو هذا المولود، يوم يصل عمر معين تبدأ البيئة والغرفة اللي أنا ذكرت تمنحط عليها أيضا بلوك آخر، أحجار أخرى تكون أصغر من الأولى الكبيرة جدا. هذه الأحجار اللي بيكتمل فيها بناء تلك الغرفة هي الحقيقة ما أشرت إليه، المؤسسات الموجودة في المجتمع والجماعات اللي تلعب دور بارزا في عملية هذه التربية، أيا كانت التربية، سواء كانت تربية رياضية، اجتماعية، سياسية، أيا كانت تلك التربية. يشاركون أولئك المؤسسات الخارجية، سواء قلنا الأندية، سواء قلنا المدارس، قلنا حتى الأصدقاء والمجالس اللي يجلسها الإنسان، تشارك في تأسيس تراث هذا الإنسان، في ثقافة هذا الإنسان، كيف ينشأ هذا الإنسان وكيف ينظر إلى الحياة. إذن علشان تكتمل الغرفة بشكل جميل ورائع جدا، لابد أن يراعى كل ما ذكرت من المؤسسات، لكن يقع الكاهل الكبير على الأسرة، هي المنشأ وهي المحضن الأول، وهي اللي سميتها أنا هي القواعد الكبيرة جدا الخرسانية اللي يقوم عليها ذلك المبنى الجميل.
0: جميل. دكتور، لو تحدثنا عن مفهوم الحوار، كيف يكون الحوار وكيف يبدأ الحوار، وما هي أيضا أساسيات الحوار داخل الأسرة؟
1: حلو. إحنا بما أننا الآن أمنا بفكرة إنه الأسرة هي المحضن الأول وبعدها تأتي المؤسسات الأخرى تشارك في اكتماله، لأنه ساعات الأب والأم أنا أجدهم قد أكملوا وعملوا على أكمل وجه، لكن المؤسسات الأخرى اللي ذكرنا قبل شوي شيء منها، أو حتى جماعات الأصدقاء أو غيرهم، هم يسهمون في يعني في ما راح أقول، ودي أستخدم كلمة غير انحراف، لكن بعدم وجود الصورة السليمة لهذا الابن اللي أرادها الأب والأم، فبالتالي الجماعات الأخرى هي اللي ساهمت، الأصدقاء، النادي اللي يروح له، المكان اللي يجلس معه مع أصحابه، أحيانا ممكن تكون في المدرسة وغير ذلك، تكون في مجموعة أسهمت في ذلك. فإذا جينا نتكلم الآن عن موضوع الحوار، موضوع الحوار يكمل، أنا أستطيع أقول 90% يكون على الأب والأم وطريقة حوارهم داخل البيت. الحوار مو هو الفكرة في كيف أني أعلمه كيف يتحاور ويحترم الآخر فقط، لا، هو قضية أيضا المواد، مادة الحوار اللي أنا أطرحها أصلا، كيف المعلومات اللي رايح أنا أتكلم معها، يعني ما أكتفي، البعض يكتفي يقول لا أنا بعلمه كيف يتحاور مع الآخر وكيف يحترم الطرف الآخر، هل هذا كافي؟ أبدا إطلاقا غير كافي. لابد اختيار المواضيع من الصغر، لما نختار موضوع معين نبرة صوتي كيف تكون لهذا الموضوع، أحيانا موضوع لا يتعارض مع دينك فيجب أن نبرة صوتك تختلف وأنت تتكلم. فالولد هو يشوفك كأب ولا كأم وأنتم اختلفتوا، انزعجتوا انزعاج شديد بهذا الموضوع، ليش؟ لأنه هذا يمس القيم، يمس مثلا الوطن، معلومة صحيح. واحد يقول صحيح. أهلك من شخص جالس هو في أي برامج من برامج التواصل الاجتماعي أو يسمع كلام، فيجي يقول لك لا، اختلفت نبرة صوتي الآن غير الحوار الهادئ اللي كنت تتحاور معه، فهو يستغرب ليش؟ أقول لأن الموضوع

أنت طرحته، هذا موضوع جدا حساس وهذا موضوع غلط، اللي أنت أساسا من وين جبت هذا الفكر ومن اللي قال لك هذه الأشياء؟ فإحنا نتوصل إلى أنه شخص خارجي أعطاه مثل هذا الفكر أو أعطاه مثل هذه المعلومة. إذا موضوع الحوار مهم جدا، إني

0: الأصوات، لما يكون الوجه عليه تغير، العيون تغيرت وتفتحت بشكل أكبر، معناته أنه هذا الآن منزعج من هذا الموضوع، خلاص أنا أتوقف واستبدل الموضوع بموضوع آخر، أو أخلي وقت آخر للحوار وأنهي الجلسة بالكلية.
1: جميل. أيضا دكتور، يمكن من أساسيات الحوار، يعني والحوار الإيجابي والحوار الجيد والحوار المثمر، إعطاء الأبناء فرصة الحديث، عدم المقاطعة، إعطائهم الأمان ليعطوا ما عندهم، يعني
0: وهذه أكيد إن في أبجديات الحوار
1: عشان يقدر يتكلم متى ما صار عنده أي، مثل ما نقول، أي أشياء لا سمح الله تكون سوداوية. يعني
0: يعتبر الاستماع الجيد أحد المقاييس للشخص. لما نيجي نقيم الأشخاص في قضية مش ياخذون من درجات، نشوف درجة الاستماع عند ذلك الشخص، هل هو فعلا يستمع للآخرين أو هو لا يقاطعهم ولا يعطي مجال للاستماع. حتى
1: تكلمنا عن الوالدين دكتور،
0: احنا نتكلم عن الوالدين، هم اللي يأسسون مثل هذه الأشياء. الوالدين، هو الآن توه طفل ولا مراهق، ما يعرف هو كيف في قضية الحوار. لما هو يدق جواله، فرضا هذا المراهق يدق جواله وهو قاعد يتكلم معه، لما يأخذ السماعة المراهق يقول شوي بس بعد شوي أكلمك إلا إذا شيء ضروري وكذا، لا غلط. هو ما شاف أب وهو يرفع السماعة يقول تسمح لي أرد، يعني مكالمة ذي مهمة ممكن أرد، فيعطيك الإذن الشخص اللي يتكلم عليك حتى لو كان أبوك. يعني وش المانع إن الأب يستأذن من ابنه والابن يستأذن من أبيه، يكون هذا التعليم بالشكل ذا. لما تجي فكرة معينة، عندي معلومة صحيحة وهو ما كمل الكلام اللي بيقوله، أروح أقاطعه أقول لا على فكرة ترى هذه المعلومة خطأ اللي عندك، هو ما انتهى إلى الآن،
1: خلوه يتكلم اسمعه
0: بالضبط. يعني المفترض أني أكون مستمع جيد إلى ما ينتهي، وبس يخلص أنا أعقب، أقوله انتهيت ولا في عندك إضافة، إذا قال لا انتهيت أنا أعقب الآن. هذه لا شك أنها من أدبيات الحوار أيضا.
1: جميل دكتور، جميل. طيب دكتور، إحنا نستأذنك فاصل، مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا أيضا عن الوسطية والاعتدال، ما هو مفهوم الوسطية والاعتدال؟ وأعتقد يمكن الوسطية والاعتدال تخرج أكيد من الحوار الهادي المتزن.
1: حقيقة لما نتكلم عن الوسطية والاعتدال، أنا في مفهومي أنه في كل شؤون الحياة الموضوع، يعني موضوع شامل وموضوع عام يدخل فيها الحوار ويدخل فيها غير الحوار. إذا أردنا أن نتكلم عن الوسطية والاعتدال، ننظر نظرة الإسلام. يعني قبل الإسلام كانت العرب الجاهلية والشعوب وكثير من الأمم كانت تائهة وضايعة في كل معاني الكلمة التي أنا أقولها، لكن يوم جاء الإسلام هدب هذه النفوس وأدبها، وجاءت الوسطية التي دعا لها هذا الدين. الوسطية في كل شؤون الدين، الشؤون الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، النفسية، الوسطية في كل شؤون الحياة، ما في مبالغة. حتى تخيل، لم يدع الدين لا واردة ولا شاردة إلا وتحدث عنها. تخيل موضوع الكرم اليوم لما نتكلم عليه، واحد بيعزمك ومن باب الكرم هو يذبح لك قعود أو يذبح لك يعني أشياء، ممكن أحيانا ممكن تكون حيوانات يعني عجيبة جدا، ممكن تذبح أو غالية الثمن، أو طريقة التغسيل لما تغسل يجيب لك حاجة معينة تغسل فيها غالية وفارهة، وهلما جرى في قس على هذا. يعني الناس بيبتكرون أشياء ثانية، حتى مثلا لو حاب تمسح يدك ممكن أحد يجيب لنا شيء من الديباج والحرير بكرة ويقول هذا يمتروا بالشيء الفلاني عشان يمسحون فيه إيديهم، وغيرهم من الأشياء اللي ممكن يبتكروها. هذه الأشياء لم يتركها الدين، أمر بالاعتدال والوسطية ونهى عن التقصير أو الإفراط.

0: عندما الله عز وجل أشار بذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. عندما جاءت السنة تترجم مثل هذه الأمور في إكرام الضيف والحث عليه، لكنه بيّن أنه الإسراف هذا خط إحنا ممنوعين منه، والبخل ممنوعين، والتقصير ممنوعين منه. إذن هي منهج للوسطية، الاعتدال في مثل هذه الأمور. إن الله عز وجل في القرآن ذكر بأن المسرفين إخوان الشياطين. الإسراف اللي هو ممكن واحد يدخل في باب المدح والثناء والكرم والمبالغة في هذا الجانب، المسكين دخل في باب الإسراف. فالوسطية حقيقة في كل شؤون الحياة، وليس حصرا على الوسطية في أمر معين كما يعتقد البعض. لذلك عندما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخر الآية. هذه الآية من أسباب نزولها قيل أن هشام بن الحارث اللي هو أخو أبو جهل، يوم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمر بلال ابن رباح أن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن ويصدع بالأذان. فعندما رآه هشام بن الحارث قال هذا الكلام اللي بقوله الآن. ماذا قال هشام؟ هشام توه داخل في الدين، توه داخل في الإسلام، فقال: ما وجد محمدا غير هذا الغراب الأسود أن يصعد على ظهر الكعبة. فعندما وصل هذا الكلام غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية نداء من الله اللي خلقنا للناس أجمعين. ولما قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل، علشان كذا أنا قبل شوية ما أقول لك الآية هذه للجميع، ما هي فقط للمسلمين. العرب كانوا يهتمون في عملية القبائل، وكانوا يثيرون هذه النعرة مع الأسف قبل الإسلام، وهذب أخلاقهم الدين وبين لهم أنه التفاضل يكون بتقوى الله عز وجل. الأمر الآخر: شعوبا وقبائل، الشعوب اللي هي عند العجم، العجم يتفاخرون بشعوبهم: أنا من الشعب الفلاني، أنا من السلالة الفلانية، أنا من مدري إيش، يتفاخرون بالمكان اللي هم كانوا فيه. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية للكل، يخاطب جميع البشر ويقولهم يا أيها الناس. لذلك أحد الإذاعات أوجدوا نص ساعة في يوم من الأسبوع تكون نذيع ما وجد في القرآن الكريم. ليش؟ بيخففون نظرة الناس على التعصب الديني الذي وجد ضد الإسلام، فصاروا يتكلمون عن ما يوجد في القرآن الكريم وما ينادي فيه من رحمة وهو إلى آخره. فكان في إحدى الحلقات الجميلة لهم أنه كانت تقدم البرنامج تقول أنه هذا القرآن الكريم اللي موجود عند المسلمين لو فتحتموه يقول الله عز وجل، يقول: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب المسلمين، قال رب العالمين، كل العالمين، وما يشمله هذا العالم هو ربه الله عز وجل. وختمت آخر سورة في هذا القرآن بقل أعوذ برب الناس، لم يقل قل أعوذ برب المسلمين، وإنما قال قل أعوذ برب الناس، الناس كل الناس. جميل لما يكون في وسطية وفي ناس يتكلمون ويقولون بالحق. يوم سئل وزيرهم يعني أنت بتدخل الناس في الدين الإسلامي يوم تجيب هذا البرنامج؟ قال: لا، أنا بقول الحق. ليش لما نتكلم اليوم عن المرأة وقلت أنتم ضد المرأة وعنصرية، ولما نتكلم عن السامية قلت أنتم ضد اليهوديين، ولما نتكلم عن، ولما يجي اسم محمد عليه الصلاة والسلام ما تقولون أنتم ضد الأديان أو ضد الأشخاص أو إلى آخره. فيجب الإنصاف والعدل.
1: جميل. يمكن دكتور الوسطية مهمة، وأكيد هي مهمة في جميع أوجهها، لكن أكيد مهمة جدا الوسطية لما تكون في الفكر والسلوك،
0: وهذا ما أمر فيه الدين الإسلامي في قضية الفكر وسلوك الناس. لأن الفكر من وين يجي؟ الفكر يأتي من الأسرة ويأتي من المجتمع اللي نعيش فيه. كيف المجتمع يعطيني أفكار ممكن أنا تتولد هذه الأفكار عندي وخليها هي النبراس وهي اللي هي المقياس للشعوب. اليوم يوم الأب يجي ويعطي أولاده أو يشري أشياء

0: لأولاده ويعزز عندهم موضوع أنه حطوا هذا في جوالك، حطها في سيارتك، حطها المدري إيش في موضوع، لا أنت فلان ولد فلان، أنت تنتمي إلى الشيء الفلاني. لا شك أنه هذا حاربه الدين الإسلامي. لما يجي عندنا أب مخطئ في فهم كيف الاعتزاز وكيف يكون، لذلك عندما حدثت يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عهد موسى عليه السلام حدث تخاصم بين رجلين، قام رجل وعد تاسع جد له يفتخر بنسبه وحسبه، والشخص اللي تحت يعني مثل ما نقول صارت المشكلة معاه ذكر ثالث جد فقط، يعني ثلاث أسماء وهو الرابع فقط. بس بعد الرابع ماذا قال؟ لاحظ، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني أنه يأكد له أنه كلنا بالنهاية بنرجع إلى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا التأسيس جاء الوحي إلى سيدنا موسى وبين له، قال إن الأول اللي تفاخر بأجداده إلى تاسع جد وهو يتفاخر أنا نسب وحسب وهذا نسبي، قال أخبرهم كلهم في النار جميل. وهو معهم، بينما اللي ذكر ثلاثة وقال أنا ابن الإسلام قال هو في الجنة وأجداده معهم
1: جميل. يمكن دكتور الأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع أكيد خارج من هذه الأسرة ومن هذه الأسر. دور الوالدين في تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال بين الأبناء كيف يكون؟
0: أنا شايف أنه الدين الإسلامي هو الأفضل الحل لتهدئة مثل هذه الأمور ونرسمها بطريقة سليمة جدا. ابنك لما تحصل له مناوشة ولا شيء ويرجع لك، أنت بإمكانك تقول له رد على فلان وقول له أنا ولد فلان وأنا أبوي فلان وأنا جدي فلان وأنا اللي سوينا وفعلنا وأذكر من هالتاريخ، علشان يسكت وتقزم ذلك الإنسان. أو ممكن تحير والعياذ بالله بالنسب وتقول أنا نسبي كذا ونسبي كذا، فبين لي من لا أم لك، مثل ما ذكر من الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري يوم حصلت القصة الشهيرة، هو يحدث عن نفسه يوم حصلت القصة مع سيدنا بلال، صحابة مع بعض وحصل بينهم ما حصل، فقال أنا ابن فلان لا أم لك، ويبين له النسب من أنه كذا وكذا. فيذهب سيدنا بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا أنا دخلت في الدين الإسلامي، والدين الإسلامي يدعو إلى التفاخر بالتقوى وأنه هو الأساس، ما في مشكلة بين نسبك، وجميل أنك تصل أرحامك، وجميل لما تسأل تجيب أنت مين، لكن ما تتفاخر علي بنسبك، تجي يقول أنا ولد الفلان وأنت مالك نسب أو تشككني أو إلى غيره. هذا المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم حسمه وغضب شديد على أبي ذر من تلك الفعلة، وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله من ساب الناس سبوه، يعني مثل ما يقول اللي يخطي علي بخطي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقوله إنك امرؤ فيك جاهلية. ما يجي واحد اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يقول لا هو اللي سابني هو اللي مدري إيش. طيب مو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية؟ معناته هذه المواضيع فيها جاهلية لما الإنسان يتفاخر فيها، ما في مجال. لكن لما أنا بعرف أنت مين أقول لك عرفني باسمك، بتقول لي اسمك. هذا هو الجميل والرائع في دور الأبوين، دور بارز في هذا الجانب.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعنا الكرام، بنطلع خط فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. أكيد نجدد الترحيب بمن انضم معنا عبر الأثير. دكتور، أكيد يمكن دور الأسرة مهم ومهم جدا في خلق الوسطية والاعتدال، أيضا المؤسسات، الفرد، المدرسة أيضا. إذا لم يكن هناك وسطية واعتدال أكيد راح يكون هناك تطرف لا سمح الله.
1: بلا شك أنه من المشاكل اللي ممكن نواجهها في المجتمع لما يطلع عندي

0: أعضاء في المجتمع عندهم تشوهات فكرية، يعني ما عندهم فكر رزين ومعتدل في قضية الطرح، في قضية التصورات بشكل عام. وهذه منين تأتي؟ إحنا قلنا تأتي من الأسرة وتأتي من المجتمع كله. يعني ما حد يسمعني اليوم يقول ما يهمني الموضوع، أنا في رأيي الموضوع هذا يهم الجميع، أيا كان دورك، أيا كان عملك، أنت معني في تصحيح المفهوم بالنسبة لك ونظرتك للناس ونظرتك للمجتمع وكل حاجة. وأن التفاخر الحقيقي هو الميزان اللي بينه لنا الله عز وجل وترجمته السنة في قضية التقوى، تقوى الإنسان. هذه التقوى اللي ما تخلي الإنسان لا يظلم، ولا تخليه يجور، ولا تخليه يعتدي على أحد، ولا تخليه يخالف مبادئ وقيم وغيرها من الأشياء. فمهم جدا حقيقة. وأنا أجد أنه في يعني عندنا في سواء في السيرة أو قبل ذلك في القرآن الكريم من القصص التي بينت مثل هذه الجوانب وأوضحتها، وجاءت السنة أيضا مترجمة لما جاء في القرآن الكريم، ثم جاءت القصص اللي حصلت للصحابة والتابعين وغيرهم إلى هذا العصر في تعديل مثل هذه المفاهيم، وكيف أنا أقبل الأشخاص المختلفين معي، مختلف معي في الرأي، مختلف معي في الدين، مختلف معي في الوجهة اللي أنا أتجه لها، أيا كان يكون هذا الاختلاف في التوسط والاعتدال وقبول وجهة النظر. أنا ما أرغمك أنك تقبل وجهة نظري، بس تحترمها، لا سيما إذا كانت غير مخالفة معك في أساسيات دينك. أنا ممكن أقول لك أختصرها أنه ممكن حياتك هي أغلى ما تملك، ممكن تفقد حياتك
1: يا ساتر
0: بسبب تعصبك الشديد وتمسك برأي معين أو فكرة معينة. ترى مو بالضرورة تكون هذا التعصب ينبثق من شيء خطير جدا، أحيانا ممكن تكون أشياء أقل، ومع ذلك بسبب التعصب المذموم في الشريعة الإسلامية قد يفقد الإنسان نفسه. ممكن تفقده خسائر مادية أيضا، ممكن يخسر أشياء كثيرة جدا بسبب التعصب، سواء يخسر مال، يكسر ممتلكات، يعمل حاجات كثيرة جدا يندم عليها فيما بعد، يقول معقول أنا كنت بهذا الشكل. ساعات الأخصائي الاجتماعي اللي يشتغل مع الأسرة يقول لهم اسمحوا لي بركب علشان أعقب على السلوكيات اللي تصير، فيجيب الأب يقول شوف ارتفع مستوى صوتك، شوف عيونك كيف كانت شكلها، شوف هذا الطفل ترى أصيب بالرعب منك، يخاف، ممكن خوفه يؤديه لتهلكة، ممكن يروح يسوي شيء بس يضر نفسه بسبب أنه خايف منك أو أي حاجة يؤديها. لذلك جاء الدين محافظ على هذا الإنسان وعلى هذا الكيان في كل معنى المحافظة، عندما قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه التهلكة تشمل كل شيء، إن أحببت أن تطعها آية عامة، إن كل ما يؤذيك يعتبر يدخل في التهلكة، فيجب أن تحفظ نفسك عن هذه التهلكة. فحقيقة ممكن البعض يتباسط في بعض الحوارات لما تصور في بعض النقاشات أو بعض الأمور، فما يدري يقول أنا لو كنت أعلم إنه هذا الحوار أو هذه الفكرة بتوصل إلى هذه النتائج والله ما طرحتها ولا تكلمت بهذا الشكل. الناس مختلفين في قضية الفكر اللي أنت قاعد تتكلم معهم، مو على فكر واحد ولا يجسوا على تربية واحدة، يعني بمعنى إن الأب والأم اللي اجتهدوا على أبنائهم وطلعوك بهذا الشكل، ترى فيه ناس لا ما اجتهدوا أبوه وأمه ولا علموه مثل ما أنت حصلت هذا التعليم، فبالتالي لما تتحاور مع شخص أنت نزلت مستواك إلى مستنقع قدر، فظهرت بصورة سيئة جدا. المفترض أنك لابس هذه الأخلاق وتبتعد وتسحب نفسك إذا شفت أن الشخص منشد أو مصر على فكرة أو أنت ترى مخالف لهذه الفكرة، تقول أنا أحترم فكرتك ولعلي أدرسها مرة ثانية، وتنهي الحوار بطريقة لبقة، ما تصر على هذه الفكرة وهذا الشيء. النقاش دائما الهادئ والانسحاب يعتبر هو النجاح اللي يسمى خطة استراتيجية، خطة فعلا درست بشكل رائع. جميل وجميل.
1: جميل. تطرف يمكن دكتور التعصب يمكن يخلق من يعني عند الشخص يخلق من الجميع أعداء له، يعني إن لم تكن معي فأنت ضدي، حتى يمكن لا سمح الله والديه.
0: هذا كلام صحيح، بس متى؟ إذا أنا خليت أذاني للآخرين ومشيت وراء الكلام، لكن لما أنا أفكر في العواقب قبل ما أتكلم وقبل ما حتى لما أسمع شيء لازم أفكر. هشام بن عبد الملك كما يعرف الجميع أنه كان أحد الخلفاء، إلا أنه جاء الواشون وتكلموا بينه وبين زين العابدين. زين العابدين هذا من بيت النبوة، جده سيدنا علي بن أبي طالب يعني، فهو قريب للنسب، وأبوه الحسين رضي الله عنه، أمه السيدة فاطمة الزهراء. زين العابدين يوم جاء الكلام عليه أنه أنك تبي الخلافة يا زين العابدين، فهشام استدعاه. يوم استدعاه هشام وقال له أنا أسمع أنك كذا وكذا، وراح وهمزه همزة يعني على أمه، لأن أم زين العابدين مين؟ أمه كانت أمة، هي صحيح أننا نعرف أنها بنت يزدجرد اللي هو ملك الفرس بن كسرى، لكنه بعد ما قتل سيدنا قتيبة رضي الله عنه يوم في تلك المعركة وقتل يزدجرد كان له 3 بنات أسرت فصارت سبايا، فعندما أتت كانت واحدة هي أم تزوجها الحسين سيدنا الحسين، فكأنجبت زين العابدين. فزين العابدين الآن بيتكلم ويقول له يعني يذكره، قال له شوف، ما راح يقول له يعني يعير ولا يستخدم أساليب تانية، قال له إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم أبونا عنده زوجتين، واحدة اسمها سارة هي حرة وهي أم العجم، سارة أم إسحاق، وقال له هاجر أم مين؟ أم إسماعيل وهي أمة، يعني هو يريد أنه يصل الفكرة. فوصلت الفكرة إلى هشام وانتهت وؤدت الفكرة في مهدها كما يقال.
1: جميل دكتور، يعطيك العافية. أبناؤنا أمانة، فلنصنع جيلا معتدلا لا تعصب ولا كراهية. يعطيك العافية دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. معدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية

0: حكاية وطن يزداد جمالا كلما عرفنا تفاصيله. خليجي 27.
1: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 بحب الكورة هدف على.
2: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.

هاتف غامض يأتيني من لا مكان، يحرضني أن أطفئ نيران الحنين، أن أوقف تيار المشاعر، أن أختزل مشواري معك. أبتره ومن قبل الوصول، قبل زمانه بزمن أنهيه. عقلي يساند هذا الهاتف الغامض ويؤيده، لكنه وجداني الذي يأبى. أعرف أنا أنه لا سبيل للتلاقي، لكن ما زال الأمل المستحيل يراودني، يزيد حيرتي وتمزق. من أين تسلل هذا الأمل؟ لماذا جاء وسلب مني يأسي المريح أو راحة اليائسة؟ أريق نفسي بحثاً عن سبب واحد يبرره فلا أجد. فهل ترى الأيام ترمي لي بتبرير ثم تمضي؟ الليل راح وأنا قمة وجعي في الليل. كم هو موجع فقدان القدرة على تمييز الحق من الباطل، الخطأ من الصواب. كل ليلة يأخذني زورق الوجع في رحلة طويلة، وأهمس لنفسي أطمئنها أنها على أي حال ليلة مصيرها الانتهاء. ستمر ويأتي بعدها فجر، لكن يظل الوجع معي، لا يتركني حتى يأتي الصباح. يأتي الصباح معلنا بزوغ وجع جديد، وأنهض في عز النهار، أتخبط في عتمة الحيرة ضائعة بين آه ولا. أحبك وأتمنى أن أكرهك، وبعيدة وأتمنى قربك. لحظة لم تزل متوارية في الضباب تأبى أن تجيء. أتمنى لو استطعت أن أشدها وأعيشها اليوم قبل غدا. لحظة تساوي راحتي، هنا استقراري، تساوي عمري كله. تراك تعرف أي لحظة، إنها لحظة أراني قد زهدت الكلام ولم أعد راغبة أن أستفز الحوار معك. آه لو تأتي تلك اللحظة وأباريك صمتا. أرتقب يوما يجيء علي وقد صار يتساوى عند اقترابك بابتعادك، حيث يتعادل في شعوري أن أراك أو لا أراك. حارق جرحي، دافق النس أخوض فيه، أعبره وأنا أغمض عيني، ليس تجاهلا بل خوفا من الانزلاق في هو. كم هو هائل جدار الصمت الذي أتوارى وراءه، مثلما تنفصل الروح عن الجسد. انفصلت أنا وحلقت بعيدا عنك.